صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كل لبنان. بداية نهار جديد بنتمنى يكون موفق للجميع. اليوم الخميس 15 تشرين الأول 2026. منذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بعد موجز أخبار 10:15 موقف مسؤول مع ربك أبو ناظر، وضيف اللقاء رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين والفلاحين إبراهيم ترشيشي. بعد موجز أخبار 11:15 القانون فيرسس السياسة مع المحامية حنان جواد، وضيف اللقاء الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة التنفيذي في هيئة الأسواق المالية غسان أبو عضل. 1:30 فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم، وبعد موجز أخبار 3:15 لبنان الحلم مع ريتا الخواند، وضيف لقاء الشاعر والإعلامي زياد عائية. بالإضافة إلى العديد من برامجنا، خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. استهدفت مساء المدفعية الإسرائيلية وادي زبقين وأطراف ميفادون، كما سجلت غارتان على المنصوري. وزارة الصحة اللبنانية أشارت إلى سقوط جريحين بينهم طفل في غارة على بلدة حدثة. من المنتظر أن يصل اليوم إلى بيروت رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، وتأتي هذه الزيارة في ضوء دور قطر في الوساطة بين إيران وأمريكا. في ظل استمرار اعتكاف وزير الطاقة جوز صدي عن المشاركة في جلسات الحكومة، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في السراي الكبير للبحث في عدد من الملفات، أبرزها طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون يرمي لتنظيم القضاء العدلي، وطلب من وزارة الدفاع إقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة. في حال الطرق، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن بلدية بيروت باشرت بعمل صيانة وحفريات في شارعي حمد والبرجاوي في الطريق الجديدة، ما سيؤدي إلى منع المرور في الشارعين لمدة تقارب الأسبوع إجراء تحويلات في السير. في الرياضة، فاز الحكمة على الريان القطري بنتيجة 94-87 ضمن البطولة العربية 38 لكرة السلة. أشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأن ستارلينك تقيد خدماتها في أوكرانيا، ما يعيق عمل المسيرات الأوكرانية في مهام الدفاع الجوي. في المقابل، نقل إكسيوس عن مسؤول أمريكي القول لا علاقة لإدارة ترامب بقيود خدمات ستارلينك في أوكرانيا. في السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يشعر بالخيانة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهو لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ. وقال الرئيس الأوكراني: لا أستقيل تحت الضغط الأمريكي. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: رجلين على الطريق.
2: ألو، أي سيدنا، عاطف معك. أي سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هون. ايه عم بغني. لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا، بس اكيد ما عنده صوت.
3: امانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 او بمكتبة أطوان.
4: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
6: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الخميس 15 من تشرين الأول 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: التهديد الإسرائيلي الأخطر للحزب قبيل الانتخابات، محاولة فاشلة لحشب التفجيرات باستهداف السفيرة، الرؤساء الثلاثة ولاكروا البحث عن صيغة لليونيفل. في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: ينقل بأن اللقاء الوطني الذي يدعمه حزب الله ويضم أفريقيا الممنعة لا يزال يعاني عثرات كثيرة لعدم تأمين الغطاء المسيحي الوازن، وكذلك عدم حماس بعض القوى للانضمام إليه، ويتردد بأن الرئيس نبيه بري من هؤلاء ولا يرى إليه ضرورة. وفي أسرار الآلهة أيضا: يتخوف أصحاب محال صيرفة أو تحويل أموال من أن يؤدي إعلان حزب الله عن تسلمه أموالا من الخارج إلى المزيد من التضييق عليهم وعلى اللبنانيين الذين يجرون تحويلات إلى ذويهم. ومن الرادار النهار نقرأ: دولة خليجية تحضر لمشروع مائي كبير جنوبا. علمت النهار أن دولة خليجية تخطط لإقامة مشروع مائي كبير في الجنوب، وترهن بدء تنفيذه بحصول انسحاب إسرائيلي من البلدات المحتلة في جنوب نهر الليطاني وشماله، تزامنا مع حصول استقرار فيها وعودة النازحين إلى بلداتهم، حيث يحتاجون إلى سيل من المساعدات ليتمكنوا من استعادة حياتهم الطبيعية بعد تدمير الجيش الإسرائيلي عشرات البلدات وجرفها. من رئيسية النهار نقرأ: بدأ مستغربا أمس أن يتصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي برئيس الجمهورية جوزيف عون في وقت يتزامن مع وصول نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إلى بيروت، وسط تساؤلات عن أهداف هذه الزيارة وتوقيتها وظروفها الملتبسة. وزار المفاد الإيراني نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس على طريق المطار، وعلم أنه طلب لقاءات مع عدد من المسؤولين بحسب ما ورد في رئيسية النهار هذا الصباح. في صفحة مقالات رضوان عقيل كتب: غضب من تمويل الحزب وتحذيرات من انفجار اجتماعي، لا تستبعد الأوساط الدبلوماسية بحسب النهار أن تشهد شوارع بيروت ومناطق أخرى تظاهرات في ساحتها احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار المحروقات. إبراهيم بيرم كتب: هل من أفق سياسي للقاء نواب الثنائي الشيعي مع سلام؟ ثمة من رأى عنصر المفاجأة الكامن في الصورة التي التقطت لطاولة التي جمعت الأطراف الثلاثة، ويتمثل في حضور نائبي الحزب أمين شري وعلي عمار إلى جانب نواب حركة أمل. أيضا من النهار نقرأ في الصفحة الخامسة: الوزيرة تمارا الزين للنهار: ننتظر التحقيق في ملف شحنة دهر البيدر لنبني عليه. اعتبرت وزيرة البيئة في الحكومة اللبنانية تمارا الزين أن الحكومة حملت أعباء وتطلعات تفوق قدراتها أحيانا، عازية ذلك جزئيا إلى البيانات الوزارية التي صيغت بوعود كبرى وسط سياق محلي وأقليمي ودولي شديد التعقيد، مشيرة إلى أن لا حلول سحرية للحكومة، وإذ رأت أن بسط سلطة الدولة لا يكون فقط بالأمن بل بالإنماء والتنمية وإعادة الأعمار والتعافي. أثنت الزين على الدور الهادئ والوطني الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في حماية الاستقرار ومنع انهيار المؤسسات، وأكدت ردا على سؤال أن الغطاء السياسي الشيعي من قبل الرئيس بري للحكومة واضح وتجلى في إعادة منحها الثقة في الآونة الأخيرة، والرئيس بري يتشدد ويشدد على
الوحدة الوطنية والتكاتف بين الجميع ويلعب دورا مهما في التهدئة. الزين تحدثت عن التعافي البيئي ومحاولات التواصل مع المنظمات الدولية لتأمين التمويل للخطط البيئية، وأشارت إلى أنه بدءا من العام 2027 ستنطلق ورشة التعافي البيئي في الجنوب على الأرض، وردا على الحملات التي استهدفتها على خلفية موضوع المحميات وتحديدا على النائبة نجات صليبة. اعتبرت الزين أن ما حصل شعبوي داعية إياها إلى جلسة مناظرة ضمن برنامج حوار مسؤول، ومعلنة أن تدرس خيار الادعاء القضائي ضدها في هذا السياق بحسب ما ورد في صحيفة النهار تحديدا في الصفحة الخامسة بعنوان الوزيرة تمارا الزين للنهار: ننتظر التحقيق في ملف شحنة دهر البيدر لنبني عليه. ونقرأ من النهار في الصفحة الثامنة: رولا عبدالله كتبت: الكتاب العربي في زمن الذكاء الاصطناعي، هل تصمد القراءة أمام الخوارزميات؟ معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بالأرقام، الدورة 67، أكثر من 163 دار نشر من بينها 23 دار عربية، أكثر من 95 ندوة وجلسة حوارية، نحو 280 شخصية مشاركة. وبقلم ميرا فاضل: في معرض بيروت للكتاب مساحة خضراء واحتفاء بالقراء الصغار. لابد أن نتوقف عند هذه المقالة من النهار تحديدا في الصفحة التاسعة. في دورته 67 يفسح المعرض مجالا لتجارب ثقافية تتجاوز صفحات الكتب، من مساحة خضراء إلى أجنحة تستدرج فضول الأطفال بالحكايات والألوان. ننتقل إلى صحيفة اللواء، والتي بحسب ما عنونت عليه هذا الصباح وبحسب ما ورد في أخبارها: لبنان يخوض معركة إبقاء اليونيفيل، الفراغ يسبب حربا لبنانية إسرائيلية، واشنطن لا تؤيد تمديد ولاية القوى الدولية، ومحروقات الكهرباء مع رئيس الحكومة القطرية، الجيش اليمني يعرض أسرى حوثيين، ومعارك محتدمة في تعز، كولومبيا تفتح سفارة في القدس، ماكرون سيزور 4 دول خليجية. ونقرأ بحسب ما ورد أيضا في الصفحة الأولى من صحيفة اللواء: قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن ماكرون سيتوجه إلى الكويت والإمارات وقطر والبحرين للقاء قادة هذه الدول في الفترة ما بين 19 إلى 21 من تشرين الأول الجاري. أضاف البيان أن ماكرون سيزور الدول الخليجية 4، حيث يعتزم مناقشة الوضع في مضيق هرمز وتأثيره على أسعار الطاقة، في تحرك يعكس أهمية التنسيق الفرنسي الخليجي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة. إلى همس اللواء، ومنها نقرأ: دخلت سفارة دولة كبرى على خط الاشتباك الداخلي فيما خص نقاط خلافية تتعلق بحزب بارز وأنشطته، فضلا عن المسار التفاوضي شبه المعطل. في غمز اللواء تشهد بلدة جبلية تعتبر من أشهر المصايف حركة استئجار نشطة من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، ولو على سبيل التحسب لتهجير جديد. في رئيسية اللواء: حسب مصادر لبنانية فإن لبنان يخوض معركة استباقية بتضامن داخلي قل نظيره، سواء على مستوى الرؤساء الثلاثة أو عريضة 86 نائبا، والتي تطالب ببقاء اليونيفيل أو عدم حصول أي فراغ في المظلة الأممية في الجنوب، وفقا للانطباع الذي خرج به النواب الموقعون على كتاب 86 نائبا بعد لقاء الرئيس سلام.
وأيضا حسب ما أبلغه لبنان إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام جان بيير لاكروا، فإن الفراغ الحاصل في منطقة عملية اليونيفيل حيث ينتشر الجيش الإسرائيلي اليوم بعد احتلاله لأكثر من 65 قرية حدودية وبعيدة عن الحدود بمعدل 2 إلى 8 كيلومترات، قد يؤدي إلى صدام بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. وحسب المصادر الدبلوماسية على ذمة صحيفة اللواء التي هي على اتصال مع الجانب الأمريكي، فإن الموقف الأمريكي يرتبط بضرورة دفع لبنان الرسمي لكسب الوقت، وأن اليونيفيل ستمنع إقامة المنطقة الأمنية التي تريدها إسرائيل في الجنوب والسعي لمعالجة سلاح حزب الله. أما حكوميا، يعقد اليوم مجلس الوزراء جلسة على جدول أعمالها بنود رئيسية أبرزها تنظيم القضاء العدلي، تنظيم الاستاد الرسمي الإلكتروني، إقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة، إلى جانب بنود تتعلق باتفاقيات وتعيينات وشؤون جامعية وهبات ومشاركات في الخارج بحسب ما ورد في رئيسيات اللواء. ننتقل إلى صحيفة الأخبار. القلق يحرك السلطة لتنفيس الشارع، رشا للموظفين والعمال من دون خطة، وأمريكا تزيد مطالبها، سلام محبط من السعودية ويسعى لهدنة إنمائية مع الشيعة، معركة أسعار النفط، إيران تشعل هرمز. بقلم كريم حداد، كفى جعجعة من غير طحين، خصوم الحزب يعتقدون بأن خطابهم سيجذب الجمهور إليهم فيما هم لا ينفعون في موقف ولا في خدمة ويريدون منع المساعدة عن الناس، بحسب ما قالت كريم حداد في الصفحة الثالثة من الأخبار. في المشهد السياسي نقرأ: علمت الأخبار أن تطورا لافتا طرأ على جدول أعمال الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام على خلفية مخاوف جديدة من تدهور الأوضاع الداخلية بفعل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتتركز المخاوف على احتمال انفجار الوضع الاجتماعي وما قد يتيحه ذلك لخصوم الحكم من فرصة لمحاولة تغيير المعادلات السياسية الداخلية. وبحسب المعلومات فإن المستجدات لا تقتصر على هذا الجانب، فزوار رئيسي الجمهورية والحكومة ينقلون تزايد القلق من وصول المسار الدبلوماسي للمفاوضات مع إسرائيل إلى طريق مسدود. وقال مصدر وزاري رفيع طبعا على ذمة صحيفة الأخبار هذا الصباح أن النقاشات المتعلقة بالخيارات المتاحة في ملفي المفاوضات والأوضاع الاقتصادية باتت حاضرة في اللقاءات غير الرسمية والتي تعقد مع رئيس الحكومة. وفي هذا السياق يسعى أقطاب في الحكومة إلى إقناع السلام بأخذ مسافة جدية من اتفاق الإطار وإرسال إشارات واضحة إلى صعوبة الاستمرار فيه من دون ضمانات أمريكية بتحقيق نتائج فورية. وذهب أحد كبار المسؤولين إلى نصح السلام بعدم الضغط على رئيس الوفد المفاوض سيمون كرام للسفر قريبا إلى واشنطن أو حتى السعي إلى عقد جولة تفاوض جديدة. وفي المقابل تنشط السفيرة اللبنانية في واشنطن انطلاقا من اعتبارها أن لبنان لا يملك خيارا سوى مواصلة المفاوضات، وأن أي تحفظ من جانبه قد تستغله إسرائيل للانسحاب منها وأن الأمريكيين لا يريدون ذلك. وبحسب المصدر الوزاري شملت النقاشات الجانبية

من أذار والتي تجرم المقاومة على ذمة مصدر سياسي مطلع ومصدر وزاري بارز لصحيفة الأخبار.

0: بالصفحة السادسة من الأخبار، علم وخبر مطار القليعات إلى مزيد من التأخير مع انكشاف سوء إدارة ملف مطار القليعات وبروز شبهات سمسرات في التلزيمات. دعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى اجتماع مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامي ورئيس مجلس إدارة شركة سكاي لونج سيرفيسز زياد الملا، وعلى خلاله صوت رئيس الحكومة شاكيا من التلكؤ في إنجاز الملف. نازك الحريري تتابع حماية إرث أبو بهاء، وبحسب ما ورد في علم وخبر من الأخبار وتحديدا في الصفحات السادسة، لم تنقطع نازك الحريري بحسب العارفين عن متابعة ما يتصل بالإرث المعنوي للرئيس الراحل رفيق الحريري، وظهر ذلك أخيرا مع إثارة قضية الإشغال غير القانوني للعقار الذي أقيم عليه تمثال الحريري في عين المرئيسي، إذ تواصلت الحريري مع مسؤولين لمتابعة القضية والحؤول دون المساس بالتمثال قبل أن تعود وتتصل بالذين تولوا التحرك شاكرة إياهم على جهودهم، بحسب ما ورد في علم وخبر الصفحة السادسة من الأخبار. نازك الحريري تتابع حماية إرث أبو بهاء. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كولي لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
6: بينكي برامس إنكم تجوا. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولاقوا.
1: صاحبة الجلالة.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت واشنطن تستنكر ملاحقة السفيرة بسبب الانتخابات، الحرب على

إيران تبتعد، الرؤساء يتمسكون باليونيفيل، ودعم أممي للبنان، واشنطن ملاحقة السفيرة أمر مخجل. في أسرار الجمهورية نقرأ: لا تعني الحملات الرمزية المتصلة بعودة شخصية سياسية إلى المشهد لإثبات أن قرار العودة أصبح وشيكا في ظل غياب مؤشرات عملية تؤكد ذلك. في أسرار الجمهورية أيضا تعيد المخاوف التي تثار حول بعض التعيينات الإدارية طرح سؤال المعايير: هل تحسم الكفاءة والمواصفات القانونية الاختيار أم تتقدم الاعتبارات السياسية والعائلية؟ يبقى تثبيت الموعد النهائي للجولة المقبلة مؤشرا أساسيا إلى جدية المسار التفاوضي بعدما أنجز الجانب اللبناني استعداداته مهما كان شكل التفاوض. في رئيسية الجمهورية وفق تقدير دبلوماسي يقول للجمهورية الذي أورده في لقاء ضيق شرقت فيه الجمهورية في تقرير أيضا يقول هذا التقدير الدبلوماسي الغربي إن أي تصعيد أو مواجهة حربية على أي جبهة يفترض أن تسبقه ممهدات له أقلها على المستويين التجهيزي واللوجستي، وهو لا يبدو دائما أو قائما بشكل مستمر حتى الآن، خصوصا على جبهة إيران والتي ترتبط بها كل الجهات المنطقة إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبمعنى أوضح تشكل صاعقة تبريد أو التفجير لتلك الجبهات. وهنا ينبغي لحظ أن الطرف الأساس في هذا التصعيد أي الولايات المتحدة منصرفة بصورة كلية سواء على مستوى إدارة الرئيس ترامب أو على مستوى الحزبين الكبيرين إلى الانتخابات النصفية المقررة بعد أقل من شهر، ولا شيء يتقدم على ذلك حاليا. وعندما يسأل الدبلوماسي عينه عما إذا كانت الوتيرة العالية من التهديد المتشدد لإيران من قبل الرئيس الأمريكي والقول إن صبرنا قد نفد وسنوجه لإيران ضربة قاسمة يعني حتمية اندلاع المواجهة الجديدة، يقول للجمهورية: لا أستطيع أن أقرأ ما يجول في رأس رئيس ترامب، ولكن ما أستطيع قوله هو أن وجه الشبه كبير جدا بين هذا الموقف وسلسلة طويلة من المواقف السابقة التي توالت منذ بداية الحرب على إيران. أما صدور مثل هذا الموقف والتهديدات في هذا التوقيت بالذات فلا أعتقد أنه معزول عن البعد الانتخابي ومسار التحضيرات لهذه الانتخابات بحسب تقدير الدبلوماسي الغربي بكلام لصحيفة الجمهورية وورد في رئيسيتها.

فيما يتعلق بمسائل أخرى قضائية تفاعلت مسألة الإخبار المقدم ضد صفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض وإحالة إلى القضاء العسكري، وأثيرت في الداخل اللبناني موجة كبيرة من التساؤلات حول مبررات وأبعاد هذا الإخبار في هذا التوقيت بالذات والمسارعة إلى إحالته إلى المحكمة العسكرية. وكان لافتا الموقف الأمريكي الغاضب إزاء هذا الأمر، وعبرت عنه وزارة الخارجية الأمريكية والتي أعربت عن استنكارها إحالة شكوى مقدمة ضد السفيرة اللبنانية في واشنطن إلى القضاء العسكري، معتبرة أن ملاحقتها بسبب تنفيذ سياسة حكومتها الشرعية والمشاركة في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة هو أمر مثير للاستياء بحسب وزارة الخارجية الأمريكية. وأعلن متحدث باسم الخارجية أن واشنطن على علم بالشكوى والتي تقدم بها محام موال لحزب الله ضد السفيرة اللبنانية، ومن المخجل أن تتولى محكمة عسكرية النظر في شكوى ضد سفيرة لبنان لدى واشنطن لمجرد تنفيذها سياسة حكومتها الشرعية والمشاركة في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة. وعلى صعيد قضائي آخر، عقد اجتماع في مكتب مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج بحضور رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، بحضور الأعضاء كافة العامين الاستئنافيين في المحافظات ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والنائب العام المالي، وجرى البحث في آليات الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة لجرائم مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما بالنسبة إلى تعزيز التحقيقات المالية الموازية والإحصاءات الواجب القيام بها ودور الأجهزة الأمنية لمساعدة النيابة العامة، وذلك بغية تسريع الملاحقات ذات الصلة بهذه الجرائم ومصادرة الأموال الناتجة عنها، وكل ذلك في إطار إثبات جدية الدولة اللبنانية والعمل للخروج من اللائحة الرمادية بحسب ما ورد في رئيسيات الجمهورية هذا الصباح. الديار كتبت: هل يستعد حزب الله لمواجهة حرب شاملة؟ كاتس يتوعد احتلال حتى النبطي وإفراغ الضاحية. اتصال عرق جبيعون يؤكد أولوية دبلوماسية. وواشنطن تهاجم القضاء العسكري اللبناني. بقلم إبراهيم ناصر الدين: هل يستعد حزب الله لمواجهة حرب شاملة؟ فادي عيد كتب: عبد الله للديار، إمكانية حصول حرب أو عدم حصولها متساوية، الجنوب أمام المجهول وآن الأوان لتغيير المجلس. واشنطن اشترطت وأوروبا وافقت، هكذا مررت فرنسا تشكيل البعثة العسكرية المدنية، بقلم ميشيل نصر. في رئيسية الديار: تعتبر مصادر سياسية مطلعة في تصريح للديار أن تهديدات كاتس قد لا تكون مجرد رسائل ردعية مرتبطة باحتمال انخراط حزب الله في أي مواجهة مقبلة، بل قد تشكل مؤشرا إلى محاولة إسرائيل استباق أي تصعيد محتمل مع إيران عبر توجيه رسالة واضحة إلى الدولة اللبنانية والحزب، مفادها أن أي تدخل لبناني في الحرب سيترتب عليه الثمن الباهظ، وقد يتجاوز الضربات العسكرية إلى توسيع الاحتلال في الجنوب وتهجير سكان مناطق واسعة وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت بحسب ما قرأت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة الديار في رئيسيتها. إلى الصفحة الأخيرة من الديار: لغز عطارد، كوكب يتقلص أسرع من حسابات العلماء. أظهرت دراسة علمية حديثة أن كوكب عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية وأكثرها قربا من الشمس، ربما يتقلص بمعدل أسرع مما كان يعتقده العلماء في مشهد يشبه ذبول حبة عنب وتحولها تدريجيا إلى زبيبة تحت وهج الشمس بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.
الشرق. كتبت الرئيس عون أكد لعرقجي أهمية الحلول الدبلوماسية للنزاعات. الرئيس بري لبنان متمسك بحقوقه وتحرير أرضه. الرئيس سلام لبنان بحاجة إلى قوة مراقبة دولية. لبنان متمسك باليونيفل ومواجهات في تعز وتقدم في مأرب. عون الكعكي كتب إيران تشتري لبنان ب$200 مليون بينما الخسائر تصل إلى 50 مليار. ترامب يتوعد إيران بدرس قاس وهي مستعدة للمواجهة والحل. اللبنانية الأولى تطلق العام الثاني من مدرسة المواطنية. تكون السعودية أو لنكون بقلم عباد اللدن وبقلم ملك عقيل. المجلس الدستوري لا عفو عن مجلس النواب. وبقلم جوزفين ديب أيضا سلام يتوعد. هل سنكشف حقيقة السيفور؟ نصل إلى نداء الوطن. طهران تراوغ بيروت وواشنطن تصارحها بحسم السلاح. إيران والحوثيون يستنزفون الخليج لإرهاب العالم بسلاح الطاقة. القنبور المأجور يحلل دم الأحرار عبر حزب الله ديبيت بقلم رامي نعيم. رامي نعيم يواجه المعتدين بالقضاء فهل تتحرك الدولة بقلم ديزيري حواط. في نداء الوطن أسرارها تحديدا طلب من وزير تولى حقيبة سيادية الحد من تنقلاته إلى حد ملازمة منزله بعدما تقاطعت معلومات عن احتمال استهدافه. وقد أسديت إليه هذه النصيحة قبيل الكشف عن شاحنة المتفجرات التي ضبطت في دهر البيدر. في أسرار نداء الوطن أيضا بحسب مصادر مطلعة فإن النائب ستري دجاجة تمنت على رئيس الحكومة العمل مع الوفد القطري على تأمين شراء نحو 500,000 صندوق من التفاح اللبناني من مختلف المناطق اللبنانية بهدف دعم المزارعين اللبنانيين وتصريف إنتاجهم. وفي أسرار نداء الوطن أيضا مصادر دبلوماسية أمريكية لنداء الوطن تقول مخاوف من احتمال أن تكون شحنة المتفجرات والأسلحة المضبوطة معدة لاستهداف المصالح الأمريكية. وتكتسب المخاوف حساسية إضافية في ضوء إعلان رفع الحظر عن قدوم الطائرات المدنية الأمريكية إلى لبنان.

0: العربي الجديد، جهود عمانية وروسية وصينية لوقف النار بين السعودية والحوثيين، إرهاب صهيوني في وثائق بريطانية، القيادي الحوثي محمد البخيتي، عمان وروسيا والصين حاولت إعادة الطرفين إلى المفاوضات. وننتقل لنقرأ من الشرق الأوسط بحسب ما ورد فيها: إدانة عراقية للاعتداءات على السعودية، التحالف يدمر صواريخ ومسيرات في السعودية، تباين أمريكي إسرائيلي حول موعد ضرب إيران، إسرائيل تهدد بإخلاء الضاحية وتهجير مليون شيعي لبناني إذا شارك حزب الله في هجوم إيراني عليها. ننتقل إلى مستقبل web.net ونقرأ ما ورد في عناوينها. بحسب ما ورد في مستقبل واب، الخارجية الأمريكية تعلق على الشكوى ضد سفير معوض على القضاء العسكري التحرك ضد حزب الله، ولا نتسامح مع أي عرقلة. لاكروا من بعبدة خيارات أممية مطروحة بعد انتهاء ولاية اليونيفل، وموقف لبنان يجب أن يؤخذ في الاعتبار. لسائقي الشاحنات قرار جديد من وزير العمل، نقرأ مقتطفات من هذا القرار. أصدر وزير العمل محمد حيدر قرارا بالمستندات المطلوبة لسائقي الشاحنات، جاء فيه: بالنسبة إلى الطلبات الخاصة بسائقي الشاحنات العمومية والخصوصية المعدة للنقل الخارجي تضاف إلى المستندات المطلوبة لإنجاز إجازات العمل للأجراء الأجانب المستندات التالية: أولا، المستندات الخاصة بالشاحنة ذات الوزن الإجمالي والذي يفوق 21 طنا والتي تشمل الشاحنة العمومية، الشاحنات المخصصة بالنقل الخارجي، الشاحنات الخاصة بالنقل الخارجي والتي تتضمن حق النقل بالبرادات، رخصة سوق ملائمة للشاحنات موضوع الطلب أو مستند صادر عن الجهات الرسمية المختصة في الدولة التي تنتمي إليها أو الذي ينتمي إليها الأجنبي ويثبت الأهلية أو الحق في قيادة الشاحنة المالية، ممهور بختم السفارة المعنية ووزارة الخارجية اللبنانية، مستند يثبت استيفاء رسوم الميكانيك عن العام الحالي للشاحنة. وفي حال عدم وجود شركة أو مؤسسة نقل، تستبدل المستندات المطلوبة بما يثبت ملكية الشاحنة وتسجيلها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للأصول المعمول بها والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بحسب ما ورد وما صدر من وزير العمل محمد حيدر. القرار الذي طالب بمستندات لسائقي الشاحنات، وورد في هذا القرار بعض النقاط الأساسية ونقلناها إليكم من موقع مستقبل web.net. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان. صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع VDLnews.com وتطبيق VDL News. خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: رجلين على الطريق.
5: ألو، أي سيدنا، عاطف معك. أي سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هون. إيه عم بغني. لا ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا، بس أكيد ما عنده صوت.
6: أمانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أطوان.
7: في أهم من صحتك، شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
8: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
9: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار ونص، سائل للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و80 سنت.

0: ما؟ كيف كانت البامية اليوم؟ حبيتها؟
1: تجنن.
0: رجعت لي تفروير؟
2: تبروير مش رجعلك بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجعلك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.
3: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبورت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: النائب قاسم هاشم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان مع تحيات كلوفيس بويز، سلام اللحام وهادي الهاشم.

0: عناوين اليومية. مساعي السلام مستمرة، ورئيس الحكومة القطرية في بيروت اليوم كاتس يهدد بضرب الضاحية إذا ساند حزب الله إسرائيل مجددا، وليبرمان يحذر من شن نتنياهو حربا. نائب وزير الخارجية الإيرانية يجول عن المسؤولين في لبنان، والرئيس عون تلقى اتصالا من عراقجي. لقروا يعد بطرح موضوع اليونيفيل على طاولة مجلس الأمن. الخارجية اللبنانية لا إجراءات قضائية بحق السفيرة معوض من دون موافقة الوزير. رابطة الأساس الرسمي أعلنت الإضراب والتصعيد الأسبوع المقبل. ترامب يطمئن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وزيلينسكي يتهم ترامب بالخيانة.
1: وتتابعنا في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: مرحب
4: شو؟ ثروات دولية؟
3: غير.
4: افحص البطارية؟
3: غير.
4: الزيت؟
3: غير.
4: والمساحات؟
3: غير.
4: المضاف؟
3: غير. يا خربت لي بيتي، حياتي بدنا نروح.
5: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
6: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
7: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
8: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
9: تعبولت
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تعبولت
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
9: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. مساعي السلام مستمرة على واقع التصعيد، ورئيس الحكومة القطرية في بيروت اليوم في زيارة تتقاطع مع حراك دبلوماسي إقليمي ودولي لاحتواء التوترات. وفيما يواصل نائب وزير الخارجية الإيرانية لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، تلقى الرئيس جوزيف عون اتصالا من نظير إيراني عباس عرقجي وسط ترقب لما يمكن أن تحمله الاتصالات من نتائج. في المقابل التهديدات الإسرائيلية تتصاعد، وزير الأمن الإسرائيلي وزير الأمن والحرب إسرائيل كاتس يلوح بضرب الضاحية الجنوبية إذا ساند حزب الله إيران مجددا، فيما حذر فيكتور ليبرمان من أن يجر بنيامين نتنياهو المنطقة إلى حرب جديدة. وفي استحقاقاتنا المحلية، ملف ولاية اليونيفيل حضر في جولة جان بيير لاكروا على الرؤساء الثلاثة وقد يطرح على طاولة مجلس الأمن. دبلوماسيا، أكدت الخارجية اللبنانية عدم اتخاذ أي إجراءات قضائية بحق السفير ندم عوض من دون موافقة الوزير. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطمئن إلى أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، فيما يتهمه الرئيس الأوكراني بالخيانة على خلفية تعاونه مع روسيا.
1: إذن في الملف الأمني اللبناني، وعلى وقع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، لم تنقطع قنوات التواصل رسميا مع طهران وبيروت أمام حراك دبلوماسي متعدد المسارات، زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني ووصول رئيس الحكومة القطرية. وفي السياق، تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، وأفاد مكتب إعلامي في رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال التداول في الأوضاع في المنطقة، وكان الرأي متفقا على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها أفضل الحلول لوضع حد للنزاعات في المنطقة. الخارجية الإيرانية أشارت من جهتها إلى أن عرقجي أكد خلال الاتصال ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
0: ويأتي الاتصال في وقت وصل فيه إلى بيروت نائب وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، حيث استقبله أمس في المطار وفدان من حركة أمل وحزب الله. زادة زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشعيل أعلى الشيخ علي الخطيب، الذي قدم له عرضا مفصلا عن الواقع اللبناني ولا سيما الوضع في الجنوب وفق بيان للمجلس. وعرض زادة في المقابل رؤية إيران للمرحلة المقبلة في ظل المفاوضات مع الولايات المتحدة. هذا من المنتظر أن يصل إلى بيروت اليوم رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، وتكتسب الزيارة أهمية نظرا لدور قطر في الوساطة في الشرق الأوسط.
1: واصل وزير الخارجية يوسف رجي زيارته موسكو، والتقى النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي مشددا أمامه تطلع لبنان إلى دور إيجابي لروسيا، ولا سيما في المساعدة على تأمين سيادة لبنان واستقراره.
0: وفي موضوع ملاحقة سفيرة لبنان في واشنطن أمام القضاء العسكري على خلفية اتهامها بخرق قانون مقاطعة إسرائيل وإجراء اتصال بسفير إسرائيل لدى واشنطن لتهنئته بسلامة نجله، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان توضيحي بأن الأخبار المتداولة بشأن إجراءات قضائية بحق السفيرة غير دقيقة، وأن أي إجراء قضائي بحق الموظفين العامين يستوجب موافقة صريحة من الوزير المختص. وأشار البيان إلى أن المهمة الموكلة إلى السفيرة معوض هي بتفويض من رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء وفقا للأحكام الدستورية.
1: أمريكيا، أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية في واشنطن على علم بالشكوى التي تقدم بها محام موال لحزب الله ضد السفيرة، قائلا إنه لأمر مثير للاستياء أن تتولى محكمة عسكرية النظر في شكوى ضد السفيرة اللبنانية لقيامها بتنفيذ سياسة حكومتها الشرعية والمشاركة في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة، مشددا على أن القضاء اللبناني العسكري ينبغي أن يوظف موارده المحدودة لملاحقة عناصر حزب الله الذين يتآمرون ضد الحكومة والشعب في لبنان بدلا من ملاحقة من يعملون لمصلحتهم. وعلى الصعيد القضائي، تحدثت معلومات صحفية عن أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم يتجه بعد دراسة الإخبار المقدم ضد سفيرة لبنان في واشنطن إلى حفظ الملف.
0: ميدانيا وخلال زياراته الجنود الإسرائيليين داخل ما تسميه إسرائيل بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا، هدد وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس حزب الله قائلا إنه إذا انضم إلى إيران في مهاجمة إسرائيل فسيتلقى ضربة قاسية وسيفقد مزيدا من الأراضي في الجنوب في مناطق النبطية والليطاني. وأضاف كاتس سيتم إخلاء جميع السكان حتى خط نهر الأول ونهر الزهراني باتجاه الشمال لإتاحة المجال لتوجيه ضربة قوية للبنى التحتية في المنطقة وإبعاد تهديد الطائرات المسيرة عن بلدات الشمال. وسيتم أيضا إخلاء الضاحية واستهداف البنى التحتية فيها، وسيصبح أكثر من 1,000,000 شيعي نازحين داخل لبنان. وشدد كاتس على أن جيشه لن ينسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا.
1: هذا وحذر السياسي الإسرائيلي اليمني المتشدد أفيغدور ليبرمان من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يقود إسرائيل إلى حرب لأسباب سياسية بهدف تجنب الانتخابات. ووجه ليبرمان نداء إلى قادة المؤسسة الأمنية قائلا مهمتكم هي منع استخدام الجيش لأغراض سياسية والتأكد من أن جميع القرارات تتخذ فقط بناء على اعتبارات أمنية.
0: ميدانيا، قصف مدفعي صباحا استهدف المنصوري وحي العرايش ووادي سلوقي وعددا من القرى الجنوبية، فيما أفادت وزارة الصحة بسقوط جريحين بينهما طفل في غارة على البلدة حداثة أمس. حسين معنا.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح هذه، لا سيما بالقصف المدفعي العنيف والمتواصل حتى الساعة، ويستهدف المنصوري وحي العرايش في حاريس ووادي سلوك لجهة مجدل سلم وحرج عيت الجبل وأطراف برعشيد، مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حاريس وحداثة ووادي الحجير. وخلال ساعات الفجر طاول القصف المدفعي دوحة كفر رمان وتلة الدبشة وأطراف كفر رمان مع تمشيط باتجاه زوتر الشرقية. وكان الجنوب اللبناني عرضة لعدوان واسع خلال ساعات الليل وأمس، حيث شن الطيران الحربي قرابة منتصف الليل سلسلة غارات استهدفت المنصوري ووادي الحجير وأطراف كفر تبنيت، بعد أن كان الطيران المعادي قد استهدف عصرا طلوسة وأطراف عيت الجبل. أما القصف المدفعي الذي لم يهدف يوم أمس واستمر بشكل عنيف وبعيارة ثقيلة فقد توزع على أكثر من 20 بلدة وواد، بدءا من أودية زبكين والحجير والسلوكي إلى بلدات سربين وياطر وبيت ليف وبرعشيت والبنصوري وحداثة وميس الجبل وبيت يحون وكفر شوبة والخيام، كما استهدف النبطي الفوق وميفدون وكفر تبنيت ويحمر شكيف والقنطرة. كذلك تواصل أمس مسلسل التفجيرات ليستهدف مركبة ورب 30 والمنصوري ووادي زبكين التي استهدفت بسلسلة تفجيرات بواسطة جالونات وبراميل متفجرة استخدمها العدو عبر طائرات الدرون. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: ملف مرحلة ما بعد اليونيفيل ما زال تحت الضوء، وأمس جال جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام على كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل منسا وقائد الجيش رودولف هيكل.
1: وأبدى المسؤول الأممي اعتقاده بأن التمديد لليونيفيل سيكون من المسائل الأساسية المطروحة في مناقشات مجلس الأمن، وقال المهم التوصل إلى نتيجة الأفضل للبنان من أجل الاستقرار واستعادة السيادة. وأمام لاكروا كان إجماع رسمي لبناني على ضرورة التمديد لليونيفيل لدورها بعد الانسحاب الإسرائيلي ولا سيما الرقابة وتصحيح الخط الأزرق.
0: في المواقف، جدد وزير الداخلية أحمد الحجار تمسك الدولة ببسط سلطتها على الأراضي اللبنانية. الحجار تحدث خلال ترأسه في الوزارة اجتماع مجلس الاستقرار بمشاركة وفد من الخارجية الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تم البحث في سبل دعم حضور الدولة وتعزيز قدراتها في الجنوب وبيروت والضاحية.
3: تعزيز الأمن بدءا من جنوب لبنان مرورا بالضاحية الجنوبية واستطرادا بكل لبنان، بنفس الوقت السعي لخدمة أهلنا النازحين، دعم عودتهم، تأمين عودة آمنة.
1: في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عقد لقاء حواري مع وزيرة البيئة تمارا الزين بعنوان التحديات البيئية في الحرب والسلم. الزين أكدت أن الأضرار البيئية للحرب تتطلب خطة وطنية للتأهيل.
4: أي تنفيذ لخطط وزارة البيئة ما بتم إذا ما كان في تأطير وتعاون مع باقي الوزارات والإدارات وحتى مع القطاع الخاص اللي هو جزء أساسي من كل مسار التحول البيئي اللي نحن عم نعمله بلبنان.
0: في ظل استمرار اعتكاف وزير الطاقة جو صدي، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في السرايا الكبير للبحث في عدد من الملفات.
1: المكتب الإعلامي للصدي أصدر بيانا أكد فيه أن ما ورد في بعض وسائل الإعلام حول أن أسباب اعتكاف الوزير محصورة بمتأخرات الوزارات الإدارة العامة هو تضليل وتزوير للحقائق، فهناك 4 مترتبات محقة على عاتق مجلس الوزراء، وهي إلى جانب المتأخرات اعتماد تعرفة متحركة، وهي خطوة إصلاحية مطلوبة من لبنان، تسديد الدولة إعفاءات الجنوب وكلفة التصليحات في الجنوب.
0: تربوياً، أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان إضراب في المدارس كافة وفي الدوامين قبل وبعد الظهر، ملوحة بالتصعيد مع بداية الأسبوع المقبل إذا لم تلقى المطالب تجاوباً. الرابطة أكدت أن الطالب اللبناني أولوية والمدرسة الرسمية خط أحمر، مستغربة اتخاذ قرار بفتح بعض المدارس بدوام بعد الظهر لتعليم الطلاب السوريين قبل إلحاق المعلمين المستعان بهم والمتعاقدين على نفقة الصناديق أولاً. للوقوف عند الواقع التربوي معنا عبر الهاتف النائب الدكتور إدغار ترابلسي. صباح الخير.
5: صباح النور.
0: يعني رح نبلش بصرخة رابطة معلمي التعليم الأساسي، كيف سيحل هذا الملف؟
5: من ضمن صوتنا للرابطة واللي قالوه صح، أول شيء حقوقهم لازم ياخدوها، وتاني شيء نحن سبق وحكينا أنه منعمل تعليمات للمدرسة الرسمية بإيقاف التسجيل للبنانيين بالوقت اللي منعمل تعليمات باستمرار التسجيل للسوريين. أنا مبارح زرت مدرسة كفرحيم يلي مطلوب منها توقف تسجيل اللبنانيين وبدون ينقلوها لغير محل ومش معروف وين المحل. هذه ضيعة تخدم مدرسة بتخدم 11 قرية باللغة الفرنسوية وكل القضاء بالإنجليزي، بالوقت اللي طلبوا من المديرة أنه تستمر بتسجيل السوريين وتبدأ بتعليم السوريين. أنا سبق وحكيت الأربعاء الماضي بلجنة التربية النيابية بحضور معالي الوزيرة واستنكرت هالأمر، ولكن هيدا هو الواقع وهي هي الحقيقة. فأمر مستغرب، منوقف تعليم اللبنانيين مستمر مع السوريين، مثل ما سبق وحكينا عندك هون عن الأخطل الصغير بجديدي.
0: نعم. طب الوزيرة كانت عم تعرض خطتها في إحدى المقابلات الإعلامية من يومين وعم بتبرر إنه هيدي من الخطوات الإصلاحية ومن تقليص النفقات وإلى ما هنالك، يعني كيف ترون هذه الرؤية؟ ويعني ما في محكمة على الوزيرة ليكون في عرض على الخطط الإصلاحية اللي هي عم تطرحها، أو في مستشارين عم يورطوا ما علي إذا بدنا نقولها بهالكلمة؟
5: أنا أشرت لشيء من هيدا حول المستشارين. وفي
0: بس في أحدهم استقال، هل هذا شيء منيح؟
5: يمكن لازم يستقيلوا كلهم إذا كانوا هن سبب ورطتها. أما إذا هي المشكلة لازم هي تستقيل. ولما اجت على لجنة التربية النيابية
0: بس سعادتك انتو ما طرحتوا الثقة ولا بأي وزير، يعني ما فينا نجي
5: طرحنا الثقة بالحكومة كاملة نحن.
0: ايه بس فيكم تطرحوا الثقة بالوزراء كمان اذا ما عندكم؟
5: لا، نحن طرحنا الثقة بالحكومة كاملة، هلا عنا جلسة استجواب ماشيين بهالاتجاه. انا بس بدي اقول شيء، اذا عطيناها انه في حدا سبب هالورطة، وكما يبدو نعم هناك في حدا بالوزارة هو سبب الورطة، لما بيقول لها هيدي مدرسة مستأجرة شوي بينزل رئيس البلدية عندها بيقول لها هي المدرسة ملك البلدية، فكما يبدو بدنا نعطيها فرصة انه مضللة. هولي بيتحاسبوا او ما بيتحاسبوا؟ ولما نجي ببداية العام الدراسي نأمر بإيقاف التسجيل بهيدي المدرسة وشبيهاتها، نعم. كيف هترجع تقلع بعدين لما بيفلوا التلاميذ؟ من وين نرجع مستردون شوي؟ نرجع نحكي عن عدد متقلص من التلاميذ ومنأمر بإيقاف المدرسة. كل الخطة تبع الوزيرة خطأ، هي مش أول مرة. التوقيت عندها لا يناسب الأجندة السنوية ولا يناسب مصلحة المدرسة الرسمية. عبواب المدرسة 3500 استاذ عم ندرس لهم ملفاتهم قبل دخولهم على المدرسة. ومبارح أكدت بمقابلة تلفزيونية أنه بوقت سريع الله راد تطلع النتائج. البلبلة اللي حصلت، هروب الطلاب، تسرب الطلاب، انتقالهم لمدارس،
0: كان لازم يصير هيدا الشيء قبل، صح؟
5: طبعا. طبعا.
0: بس مبارح كمان كانت كتير إيجابية بزيارتها لرئيس الجمهورية وأبدت عن تعاونها.
5: دائما هي إيجابية بالحياة وتبدي التعاون، هي دائما بتروح و بتفرجي الصورة الحسنة إجرائيا. نعم. أنا لا أتكلم عن فخامة الرئيس بس إجرائيا كل الشعب اللبناني عم بيشوف شو عم بيصير.
0: نعم. سؤال سريع، ماذا عن ملف التفرغ الأساسة في الجامعة اللبنانية؟ هل هناك بوادر إيجابية أم هي وعود فقط؟
5: المستشار يلي ترك وراء قنبلة رح تصير مخاوف كل الأساتذة لما نحكي أنه راح الملف في متاهة.
0: نعم.
5: فبيتحمل مسؤولية لأنه هو مع الوزيرة اشتغلوا عكس القانون تبع الجامعة اللبنانية بآلية رفضها مجلس الشورى الدولي وضخموا الملف وبالتضخيم في حشو وفي فساد.
0: بس هي وعد يتعرضوا عند أول جلسة بيترأسها الرئيس عون وحكيت معه بالموضوع.
5: ايه عظيم. هلا هيدا اذا بيرد الملف لما كان عليه حسب الاصول منقول مبروك للجميع. وانا هيك مع فخامة الرئيس سألته وبعرف شو بيفكر بالموضوع. وقتها بيكون بس 1200 استاذ ووقتها منكون مشينا باتجاه نوعا ما لحل سليم.
0: نعم. النائب الدكتور إدغار ترابولسي شكرا جزيلا لك.
1: في أخبارنا الدولية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا للغاية وأن أسعار الطاقة ستنخفض بسرعة كبيرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة فرضت سيطرة كاملة على مضيق هرمز.
0: في المقابل رأت صحيفة جيروزاليم بوست في مقال تحليلي أن احتمالات تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران قد ترتفع بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 23 الثاني رغم بقاء المواجهة المتوترة السيناريو الأكثر ترجيحا.
1: أعلن القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت 2309 عملية استهداف دقيقة ضد الحوثيين. إلى ذلك أشار الجيش اليمني إلى أنه أسر عددا من الحوثيين بينهم قيادات أمنية غربي مدينة تعز.
0: في غضون ذلك أشارت منظمة الصحة العالمية لنزوح أكثر من 200,000 شخص في 10 محافظات يمنية منذ 6 آب الماضي.
1: أعلنت وزارة الخارجية في اليمن أن الصين أبدت حرصا على التحقيق في استخدام الحوثيين التكنولوجيا الصينية لصنع أسلحة. وعلى صعيد آخر طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز.
0: في الملف الأوكراني أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يشعر بالخيانة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فهو لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ. وقال الرئيس الأوكراني لن أستقيل تحت الضغط الأمريكي. زيلينسكي أشار إلى أن ستارلينك تقيد خدماتها في أوكرانيا ما يعيق عمل المسيرات الأوكرانية في مهام الدفاع الجوية.
1: في المقابل نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي القول لا علاقة لإدارة ترامب بقيود خدمات ستارلينك في أوكرانيا، لكن الأوكرانيين ما زالوا يشككون.
0: أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيزور الكويت والإمارات والبحرين وقطر بين 19 و21 من الشهر الجاري. النائب الأخير هو رياضي ومحلي، إذ فازت الحكمة على الريان القطري بنتيجة 94-87 ضمن البطولة العربية 38 لكرة السلة.
1: في حال الطرق، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن بلدية بيروت باشرت بعمل لصيانة وحفريات في شارعي حمد والبرجاوي في الطريق الجديد، ما سيؤدي إلى منع المرور في هذين الشارعين لمدة تقارب الأسبوع وإجراء تحويلات في السير. من أحوال الطرقات إلى صفحة الأحوال الجوية. يتأثر لبنان بمنخفض جوي يؤدي إلى انخفاض في الحرارة، تتساقط أمطار غزيرة الجمعة ترافقها عواصف رعدية مع احتمال تساقط حبة البرد، ويستمر تأثير هذا المنخفض حتى نهاية الأسبوع.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: لأول مرة على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء. احجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوب أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: بينكي برامس إن كنت جو بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدم عينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
4: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى
5: يا زيون، بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون،
4: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
6: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
7: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
8: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سلامي اكسترا لوقية بدولارين و90 سنت، جبنة ادام لوقية بدولار و90 سنت.
9: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد.
10: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
9: تعبولد تعبولد تع.
10: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تعبولد تعبولد تع.
10: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make

0: من تابع اليومية عبر أثير صوت كل لبنان ورأي منير مع منير الحافي.
1: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي.
2: صباح الخير. أزمة اليمن الذي يعز على العرب جميعا شديدة التعقيد في ظل وجود فرق متقاتلة، منها الحكومة الشرعية التي يعترف المجتمع الدولي والعربي بها، ومنها ما هو غير شرعي مثل جماعة عبد الملك الحوثي التي تدعمها إيران. إيران هي التي قوت هذه الفئة التي كانت تسكن الجبال في محافظة صعدة شمال اليمن، ومدتها بالسلاح والخبراء العسكريين والتمويل وصولا إلى تمددها وسيطرتها تدريجا على صنعاء. بدأ ذلك بشكل واسع منذ العام 2004 وربما قبل ذلك، حتى استطاع الحوثيون امتلاك السلاح على أنواعه كصواريخ الكروز ومسيرات متفجرة يقال إنها صارت تصنع في اليمن بتقنية إيرانية. مؤخرا ارتفعت حدة المعارك بين الحوثيين والحكومة الشرعية اليمنية التي تريد استرداد اليمن أحيانا بالقوة وأخرى بالتفاوض. الحكومة اليمنية مدعومة من السعودية التي من مصلحتها أن يستقر اليمن أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ناهيك عن صلات الأخوة والجوار مع اليمنيين. يرى الحوثيون في دعم المملكة للحكومة أمرا خطرا على وجودهم، لذلك حولوا اتجاه أسلحتهم نحو المملكة نفسها، وأخطر ما في الأمر أنهم استهدفوا أماكن مدنية لا مكان للعسكريين فيها، فإذا بطائرة مسيرة ترصد فوق محيط مكة المكرمة وأخرى تصيب محطة كهرباء تغذي المدينة المنورة رغم نفي الحوثيين. وتطور الأمر باستهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكذلك مطارات أبها وجازان ونجران والدمام، كما استهدفت طائرات الحوثي المسيرة مقر أرامكو في الظهران ومنشآت نفطية في الرياض. يريد الحوثيون أن يقولوا للسعودية سنطال أراضيكم إلى أن توقفوا دعم الحكومة اليمنية التي تريد توحيد اليمن تحت سلطتها، والسعودية موقفها ثابت لن نرضخ. الاعتداءات الحوثية على المدنيين في الرياض التي أدت إلى استشهاد وجرح المئات دفع بالعالم إلى استهجانها واستنكارها، فيما ارتفعت أصوات تنادي بتدخل خليجي وعربي بل وإسلامي لوقفها ووضع حد لأي اعتداءات مستقبلية. أنا أرى أن التطورات الحالية يجب أن تكون حافزا للعالم كله للتدخل لمساندة الشرعية اليمنية وحل مسألة اليمن التي طالت جدا. ولا ننسى أن اليمنيين الأبرياء هم الذين يدفعون ثمنا في الداخل نتيجة عسكرة البلاد وتجهيلها علميا وتنمويا واقتصاديا. يسقط من اليمنيين أعداد كبيرة نتيجة أحلام السيطرة عند الحوثيين التي جعلت اليمن واحدا من أكثر الدول فقرا وأمية وتخلفا اقتصاديا في العالم. يحق لليمن أن يعيش حياة كريمة بعيدا عن الأحلاف التي يريد الحوثيون أن يضعوا اليمن فيها. وبعدما أقفلت إيران مضيق هرمز يريدون إغلاق باب المندب حتى يسيطروا بدورهم على ممر مائي آخر مهم للنفط والطاقة والنقل العالمي. الأمور واضحة وضوح الشمس، لا بل إن قصفهم للأراضي السعودية يعني أنهم يريدون أن يضربوا أيضا أهم طاقة في العالم في مصدرها وفي أرضها. واضح أن الحوثي يفعل ذلك دعما لإيران في حربها مع أمريكا وإسرائيل. وقد يسأل سائل، لماذا يقف لبنان مع السعودية ولا يؤيد الحوثيين؟ نقول العالم العاقل يقف مع الحق ضد الباطل، مع المملكة التي تريد الخير لجيرانها وكل العالم. لا يمكن قبول منطق الميليشيات التي تستقوي بإيران وغيرها للوصول إلى السلطة أو البقاء في

0: حكم. نريد أن يتوقف القتال في اليمن وأن يلقي المتقاتلون السلاح ويعودوا إلى الحوار الحقيقي والبناء لبناء بلد دمرته الحرب والنزاعات التي لم تتوقف منذ أكثر من عقدين. نخاف ونحزن على سقوط المدنيين الأبرياء في كل اليمن، سواء خارج سيطرة الحوثيين أو داخلها. نريد لليمن أن يعود سعيدا من جديد بقيادة سلمية أمينة على البلاد، محصنة بالشرعيتين اليمنية والدولية، ويجب أن تطوى هذه الصفحة من تاريخ اليمن الحزين. إلى اللقاء.
1: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي من صوت كل لبنان. في ختام اليومية تذكير بالعناوين: مساعي السلام مستمرة، ورئيس الحكومة القطرية في بيروت اليوم، كاتس يهدد بضرب الضاحية إذا ساند حزب الله إسرائيل مجددا، وليبرمان يحذر من شن نتنياهو حربا، نائب وزير الخارجية الإيرانية يجول على المسؤولين في لبنان، والرئيس عون تلقى اتصالا من عرقجي، لاكروا يعد بطرح موضوع اليونيفيل على طاولة مجلس الأمن، الخارجية اللبنانية لا إجراءات قضائية بحق السفير معوض من دون موافقة الوزير، رابطة الأساسية رسمي أعلنت الإضراب والتصعيد الأسبوع المقبل، ترامب يطمئن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وزيلينسكي يتهم ترامب بالخيانة. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. فيما تواصل مدينة صور جهودها للتعافي من الدمار والنزوح الناجمين عن الحرب الأخيرة، افتتحت في المدينة مساحة آمنة جديدة للنساء والفتيات والأولاد، توفر مكاناً للدعم والرعاية النفسية والاجتماعية وأنشطة يمكن أن تساعد العائلات على التعامل مع الظروف الصعبة. مؤسسة عامل الدولية وبالشراكة مع بلدية صور افتتحت المركز في منطقة الخراب في المدينة في إطار الجهود الرامية إلى الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المتضررة من الأزمات. رئيسة لجنة المرأة والطفل في بلدية صور رندا أبو صالح تعطينا مزيداً من التفاصيل.
1: هذا المركز رانيا نعمل خصوصا تيكون مركز آمن للفتيات للنساء والأطفال، إن كيس حسوا حالهم بدأ السيدة تجي تكون بمكان ما تحس عليها بريشر، عليها شيء معين، يعني ممكن تكون عبالة تكون لحالة، بعض الأحيان بتكون بتحتاج لمساعدة اجتماعية نفسية، بتقدر تجي لهون، تقدر تكون تلاقي أخصائيين، رح يكون في أكيد تعاون مع بعض الأخصائيين ويكلي يتابعوا الحالات. للأطفال نفس الشيء، بده يكون كمان مركز آمن للأطفال بحال كان في طفل عنده كيس، يمكن عنده حالة معينة تعنيف غيره، بيقدر كمان يكون عم نتابع حالته ونعالجه هون.
2: How are you? When I see you, for me it's a great honor and great pleasure. It's another way to work all together.
0: جمع الافتتاح ممثلين عن السلطات المحلية والجهات الإنسانية بحضور رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا. وخلال الحفل أكد اللواء أبانيارا أن حضور اليونيفيل وتفاعلها مع المجتمعات المحلية يرتبطان ارتباطا وثيقا بولاية البعثة، بما في ذلك عملها على تسهيل الأنشطة الإنسانية وحماية المدنيين.
2: This is one of the most important things according to our mandate, because our mandate is very clear.
3: هذا واحد من أهم الأمور وفقا لولايتنا، لأن ولايتنا واضحة جدا، فهي لا تقتصر على المراقبة ورفع التقارير، بل تشمل أيضا توفير المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين. إنها طريقة للعمل معا من أجل السلام والاستقرار، وهي طريقة أخرى للتأكيد على أن وجود المجتمعات المحلية ووجود كل هؤلاء النساء هو السبيل المناسب والسبيل الصحيح لتحقيق مهمتنا، أي الاستقرار والسلام.
0: بالنسبة إلى مؤسسة عامل الدولية، يشكل المركز جزءاً من جهد أوسع للوقوف إلى جانب المجتمعات المحلية في الجنوب. وبالنسبة إلى مؤسسها ورئيسها الدكتور كامل مهنا، فأن هذه العلاقة مع الجنوب تأتي أيضاً في إطار تاريخ طويل من التعاون مع اليونيفيل.
4: نحن نشتغل من سنة 1979 مع اليونيفيل، أسسنا عامل بها الفترة، وهون بحب الحقيقة حي دور اليونيفيل، لأنه كانوا مش بس دور أمني بالجنوب، كان عندهم دور إنساني اقتصادي اجتماعي وعامل طمأنينة للناس، عامل طمأنينة للناس، وعامل تشتغل معهم كل فترة هاي أبدا، كل الوقت مشتغل مع بعض بجو عائلي وحميم يعني.
0: ومثل كثير من الأصوات في البلاد التي تدعو إلى استمرار وجود اليونيفيل بعد كانون الأول 2026، أعرب الدكتور مهنا عن أمله في تمديد ولاية البعثة، مشددا على أن جنوب لبنان يحتاج إلى حفظة السلام الآن أكثر من أي وقت مضى.
4: هلأ منحب أنه اليونيفيل تجدد له، لأنه مثل ما قلت وجوده هو عامل طمأنيني وشاهد على الجريمة اللي عم تصير كل يوم، تدمير القرى والبلدات، هني اللي بيعملوا تقارير ما في انحياز، بيخبروا شو عم يصير على الأمم المتحدة وكل الدول، كيف بلادنا وأنا من ضمن بلد مدينة الخيام اللي بالكامل أزيلت.
0: ومع اختتام مراسم الافتتاح وقبل عودته إلى المقر العام لليونيفيل في الناقورة، سألنا رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا عن أبرز أولويات البعثة في الأشهر الأخيرة التي تسبق انتهاء ولايتها الحالية في نهاية كانون الأول المقبل.
2: We have to continue to do what we are doing. from a long time.
3: علينا أن نواصل القيام بما نقوم به منذ وقت طويل، وعلينا أن نواصل العمل ليس في المجال الأمني فحسب، بل أيضا في المجال تقديم الدعم للناس. هذه هي الطريق الوحيدة التي نتمكن من خلالها من تحقيق مهمتنا في الأشهر المقبلة. علينا أن نوجد على الأرض الإمكانية وكذلك الفرصة لعودة الناس إلى منازلهم. هذه إحدى أهم أولويات اليونيفيل، وأن نهيئ أفضل الظروف للأمن على الأرض.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: أنا لبنان تلقى فضل.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فيلي بقر برازيلي الكيلو ب $17.90، موزة بقر برازيلي $7.40.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ياسمين، بعرف خبصت معك كتير، وبعرف آخر فترة ما كنت بنطاق أبداً، بس أنا تغيرت. بعدك صرت إنسان جديد. بليز ارجعي لي.
2: ياسمين
1: بليز.
2: مش رجعت لك، بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.
1: بترجع لي؟ ما بترجع لي. بترجع لي؟ ما بترجع لي.
3: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك. منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا، مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: نصر في قصص ما بتتغير.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: النائب قاسم هاشم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كلوفيس بويز، سلام اللحام وهادي الهاشم.

في عناوين النشرة: مساعي السلام مستمرة، ورئيس الحكومة القطرية في بيروت اليوم، قدس يهدد بضرب الضاحية إذا ساند حزب الله إسرائيل مشددا، نائب وزير الخارجية الإيرانية يجول على المسؤولين في لبنان، والرئيس عون يتلقى اتصالا من عرقجي، لاكروا يعد بطرح موضوع اليونيفيل على طاولة مجلس الأمن، الخارجية اللبنانية لا إجراءات قضائية بحق السفيرة معوض من دون موافقة الوزير، رابطة الأساس الرسمي تعلن الإضراب والتصعيد الأسبوع المقبل، ترامب يطمئن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وزيلينسكي يتهم ترامب بالخيانة.

0: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: مرحب.
2: شو؟ ثروات دولية؟
1: غير.
2: افحص البطارية.
1: غير.
2: الزيت.
1: غير.
2: والمساحات.
1: غير.
2: المضاف.
1: غير. يا خربت لي بيت. هيتي بدنا نروح.
3: Tires and More. رفيقك على الطريق. أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More. 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
5: تبرد تبرد تبرد تع
6: تع بورد تع بورد تع
7: الهرمو سكر أو مسكر انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تع بورد تع بورد تع
7: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون.
8: تع بورد تع بورد تع
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبري تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. مساعي السلام مستمرة على وقع التصعيد، ورئيس الحكومة القطرية في بيروت اليوم في زيارة تتقاطع مع حراك دبلوماسي إقليمي ودولي لاحتواء التوترات، فيما يواصل نائب وزير الخارجية الإيرانية لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين. تلقى الرئيس جوزيف عون اتصال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي وسط ترقب لما يمكن أن تحمله الاتصالات بالنتائج. في المقابل، تهديدات الإسرائيلية تتصاعد. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يلوح بضرب الضاحية الجنوبية إذا ساند حزب الله إيران مجدداً. في استحقاقاتنا المحلية، ملف ولاية اليونيفيل حضر في جولة جان بيير لاكروا على الرؤساء الثلاثة وقد يطرح على طاولة مجلس الأمن. دبلوماسياً، أكدت الخارجية اللبنانية عدم اتخاذ أي إجراءات قضائية بحق السفيرة ندى معوض. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطمئن إلى أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، فيما يتهمه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بالخيانة على خلفية تعاونه مع روسيا.
5: إذن في الملف الأمني اللبناني، وعلى وقع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، لم تنقطع قنوات التواصل الرسمية مع طهران وبيروت أمام حراك دبلوماسي متعدد المسارات. زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني ووصول رئيس الحكومة القطرية. وفي السياق، تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي، وأفاد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال التداول في الأوضاع في المنطقة، وكان الرأي متفقا على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها أفضل الحلول لوضع حد للنزاعات في المنطقة.
4: الخارجية الإيرانية أشارت من جهتها لأن عرقجي أكد خلال الاتصال ضرورة وقف اعتداءات إسرائيل على لبنان، ويأتي الاتصال في وقت وصل فيه إلى بيروت نائب وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، حيث استقبله في المطار وفدا من حركة أمل وحزب الله.
5: زاد زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الذي قدم له عرضا مفصلا عن الواقع اللبناني ولا سيما الوضع في الجنوب، وعرض في المقابل رؤية إيران للمرحلة المقبلة في ظل المفاوضات مع الولايات المتحدة. هذا ومن المنتظر أن يصل إلى بيروت اليوم رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، وتكتسب الزيارة أهمية نظرا لدور قطر في الشرق الأوسط.
4: واصل وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجي زيارته موسكو، والتقى النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي مجددا أمامه تطلع لبنان إلى دور إيجابي لروسيا، لسيما في المساعدة على تأمين سيادة لبنان واستقراره.
5: ميدانيا، وخلال زيارته الجنود الإسرائيليين داخل ما تسميه إسرائيل بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا، هدد وزير الحرب الإسرائيلية إسرائيل كاتس حزب الله قائلا إنه إذا انضم إلى إيران في مهاجمات إسرائيل فسيتلقى ضربة قاسية وسيفقد مزيدا من الأراضي في الجنوب في مناطق النبطية والليطاني. أضاف كاتس سيتم إخلاء جميع السكان حتى خط نهر الأولي ونهر الزهراني باتجاه الشمال لإتاحة المجال لتوجيه ضربة قوية للبنى التحتية في المنطقة وإبعاد تهديد الطائرات المسيرة عن بلدات الشمال. وسيتم أيضا إخلاء الضاحية واستهداف البنى التحتية فيها، وسيصبح أكثر من مليون شيعي نازحين داخل لبنان. وشدد كاتس على أن جيشه لن ينسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا.
4: هذا وحذر السياسي الإسرائيلي اليميني المتشدد إفيغدور ليبرمان من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يقود إسرائيل إلى حرب لأسباب سياسية بهدف تجنب الانتخابات. ووجه ليبرمان نداء إلى قادة المؤسسة الأمنية قائلا: مهمتكم هي منع استخدام الجيش لأغراض سياسية والتأكد من أن جميع القرارات تتخذ فقط بناء على اعتبارات أمنية.
5: ميدانيا، قصف مدفعي صباحا استهدف المنصور وحي العرايش ووادي السلوقي وعددا من القرى الجنوبية، فيما أفادت وزارة الصحة بسقوط جريحين بينهما طفل في غارة على بلدة حديثة أمس. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
6: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح هذه، لا سيما بالقصف المدفعي العنيف والمتواصل حتى الساعة، ويستهدف المنصوري وحي العرايش في حاريس ووادي السلوك لجهة مجدل سلم وحرج عيت الجبل وأطراف برعشيت، مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حاريس وحداثة ووادي الحجير. وخلال ساعات الفجر طاول القصف المدفعي دوحة كفر الرمان وتلة الدبشة وأطراف كفر الرمان مع تمشيط باتجاه زوتر الشرقية. وكان الجنوب اللبناني عرضة لعدوان واسع خلال ساعات الليل وأمس، حيث شن الطيران الحربي قرابة منتصف الليل سلسلة غارات استهدفت المنصوري ووادي الحجير وأطراف كفر تبنيت، بعد أن كان الطيران المعادي قد استهدف عصرا طلوسة وأطراف عيت الجبل. أما القصف المدفعي الذي لم يهدأ يوم أمس واستمر بشكل عنيف وبعيارة ثقيلة، فقد توزع على أكثر من 20 بلدة وواد، بدءا من أودية زبكين والحجير والسلوقي إلى بلدات سربين وياطر وبيت ليف وبرعشيت والبنصوري وحداثة وميس الجبل وبيت يحون وكفر شوبة والخيام، كما استهدف النبطي الفوق وميفدون وكفر تبنيت ويحمر شكيف والقنطرة. كذلك تواصل أمس مسلسل التفجيرات ليستهدف مركبة ورب 30 والمنصوري ووادي زبكين التي استهدفت بسلسلة تفجيرات بواسطة جالونات وبراميل متفجرة استخدمها العدو عبر طائرات الدرون. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: ملف مرحلة ما بعد اليونيفيل ما زال تحت الضوء، وأمس جال جان بيير لاكوا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام على كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام وزير الدفاع ميشيل منسا وقائد الجيش رودولف هيكل.
5: وأبدى المسؤول الأممي اعتقاده بأن التمديد لليونيفيل سيكون من المسائل الأساسية المطروحة في مناقشات مجلس الأمن، وقال المهم التوصل إلى نتيجة الأفضل للبنان من أجل الاستقرار واستعادة السيادة. وأمام لاكروا كان إجماع رسمي لبناني على ضرورة التمديد لليونيفيل لدورها بعد الانسحاب الإسرائيلي، ولا سيما في الرقابة وتصحيح الخط الأزرق.
4: هل هناك من تخوف من أن يقوم نتنياهو بتوسيع المنطقة الأمنية في الجنوب قبل الانتخابات المنتظرة في إسرائيل في 27 من تشرين الأول الحالية؟ نسأل الباحث السياسي والأستاذ الجامعي العميد الركن المتقاعد دكتور لياس أبو جوتي.
7: بالواقع هناك توجه لدى رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يقوم بعملية عسكرية واسعة النطاق بالجنوب اللبناني قبل الانتخابات المقبلة بإسرائيل ب 27 تشرين الأول، من أجل توسيع المنطقة الأمنية المحتلة لتطال مرتفعات جبل الريحان وأقليم التفاح، والهدف الرئيسي أنه يحصل نتنياهو على الدعم الشعبي اللازم لتحقيق الانتصار بهيدي الانتخابات وتجديد ولايته. ومقابل لدى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون مخاوف جدية بالمخاطر التي ستؤدي من قبل هيدي العملية، ولذلك قام بالاتصالات السياسية على أعلى المستويات مع الإدارة الأمريكية للحصول على تطمينات من الرئيس ترامب أنه يردع نتنياهو ويمنعه من القيام بهيدي العملية. وبالتأكيد نسق الرئيس عون مع دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، لأنه الاتصالات بين فخامة الرئيس الجمهورية وقيادة حزب الله مقطوعة، والرئيس بري بدوره حينقل رسالة فخامة الرئيس إلى قيادة حزب الله، ومضمونة أنه نصيحة بعدم القيام بأي عمل عسكري ضد العدو الإسرائيلي يبرر هيدي العملية التوسعية. ونحن نعلم بأنه نتنياهو يبحث عن أي سبب لشن هيدا الهجوم ولكي يتخطى ضغوطات الرئيس ترامب اللي عم تمنعه لحينه بشن هيدا العملية. سننتظر في هذه المرحلة الفاصلة إذا كانت هذه التحذيرات الأمريكية قد أثمرت إيجابا، ولكن في الواقع هناك شكوك ومخاوف حقيقية، لأنه رئيس نتنياهو بالتجارب السابقة أثبت أنه لا يلتزم بما تنصحه به الإدارة الأمريكية، وخاصة إذا كانت خارج إطار مصالح دولة إسرائيل.
5: جدد وزير الداخلية أحمد الحجار تمسك الدولة ببسط سلطتها على الأراضي اللبنانية. الحجار تحدث خلال ترأسه في الوزارة اجتماع مجلس الاستقرار بمشاركة وفد من الخارجية الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تم البحث في سبل دعم حضور الدولة وتعزيز قدراتها في الجنوب وبيروت والضاحية.
8: تعزيز الأمن بدءا من جنوب لبنان مرورا بالضاحية الجنوبية واستقرارا بكل لبنان، بنفس الوقت السعي لخدمة أهلنا النازحين، دعم عودتهم، تأمين عودة آمنة.
4: في موضوع ملاحقة سفيرة لبنان في واشنطن أمام القضاء العسكري على خلفية اتهامها بخرق قانون مقاطعة إسرائيل وإجراء اتصال بسفير إسرائيل لدى واشنطن لتهنئته بسلامة نجلة، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان توضيحي بأن الأخبار المتداولة بشأن إجراءات قضائية بحق السفيرة غير دقيقة، وأن أي إجراء قضائي بحق الموظفين العامين يستوجب موافقة صريحة من الوزير المختص. وأشار البيان إلى أن المهمة الموكلة إلى السفيرة معوض هي بتفويض من رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء وفقا للأحكام الدستورية.
5: أمريكيا، أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن على علم بالشكوى التي تقدم بها محام موال لحزب الله ضد السفيرة، قائلا إنه لأمر مثير للاستياء أن تتولى محكمة عسكرية النظر في شكوى ضد السفيرة اللبنانية لقيامها بتنفيذ سياسة حكومتها الشرعية والمشاركة في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة، مشددا على أن القضاء العسكري اللبناني ينبغي أن يوظف موارده المحدودة لملاحقة عناصر حزب الله الذين يتآمرون ضد الحكومة والشعب في لبنان بدلا من ملاحقة من يعملون لمصلحتهم. وعلى الصعيد القضائي، تحدثت معلومات صحفية عن أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم يتجه بعد دراسة الإخبار المقدم ضد سفيرة لبنان في واشنطن إلى حفظ الملف.
4: في ظل استمرار اعتكاف وزير الطاقة جو صدي عن المشاركة في جلسات الحكومة، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد الظهر اليوم في السراي الكبير للبحث في عدد من الملفات، وأبرزها طلب وزارة العدل موافقة على مشروع قانون يرمي إلى تنظيم القضاء العدلي، وطلب من وزارة الدفاع إقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة. المكتب الإعلامي للصدي أصدر بيانا أكد فيه أن ما ورد في بعض وسائل الإعلام حول أن أسباب اعتكاف الوزير محصورة بمتأخرات الوزارة الإدارات العامة هو تضليل وتزوير للحقائق، فهناك أربع مترتبات محقة على عاتق مجلس الوزراء: اعتماد تعرفة متحركة وهي خطوة إصلاحية مطلوبة من لبنان، تسديد الدولة، إعفاءات الجنوب، وكلفة التصليحات في الجنوب.
5: تربويا، أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان الإضراب في المدارس كافة وفي الدوامين قبل وبعد الظهر، ملوحة بالتصعيد مع بداية الأسبوع المقبل إذا لم تلقى المطالب تجاوبا. الرابطة أكدت أن الطالب اللبناني أولوية والمدرسة الرسمية خط أحمر، مستغربة اتخاذ قرار بفتح بعض المدارس بدوام بعد الظهر لتعليم الطلاب السوريين قبل إلحاق المعلمين المستعان بهم والمتعاقد على نفقة الصناديق أولا.
4: استغرب النائب إدغار ترابولسي عبر صوت كل لبنان توقف التعليم للبنانيين فيما يستمر التعليم للسوريين في بعض المدارس، طارحا ملف دمج ونقل المدارس الرسمية الذي يتم بطريقة عشوائية وفق ما قال.
9: نعمل تعليمات للمدرسة الرسمية بإيقاف التسجيل للبنانيين بالوقت اللي بنعمل تعليمات باستمرار التسجيل للسوريين. أنا امبارح زرت مدرسة كفرحيم يلي مطلوب منها توقف تسجيل اللبنانيين وبدون ينقلوها لغير محل ومش معروف وين المحل. هيدي ضيعة تخدم 11 قرية باللغة الفرنسوية وكل القضاء بالإنجليزي، بالوقت اللي طلبوا من المديرة انه تستمر بتسجيل السوريين وتبدأ بتعليم السوريين. هي مش أول مرة، التوقيت عندها لا يناسب الأجندة السنوية ولا يناسب مصلحة المدرسة الرسمية. عبواب المدرسة 3500 استاذ عم ندرس لهم ملفاتهم قبل دخولهم على المدرسة.
5: في أخبارنا الدولية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا للغاية وأن أسعار الطاقة ستنخفض بسرعة كبيرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة فرضت سيطرة كاملة على مضيق هرمز.
4: في المقابل، رأت صحيفة جيروزاليم بوست في مقال تحليلي أن احتمالات تجدد الحرب بين أمريكا وإيران قد ترتفع بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية رغم بقاء المواجهة المتوترة السيناريو الأكثر ترجيحا.
5: أعلنت القوة المسلحة اليمنية أنها نفذت 2309 عمليات استهداف دقيقة ضد الحوثيين. إلى ذلك أشار الجيش اليمني إلى أنه أسر عددا من الحوثيين بينهم قيادات أمنية غربي مدينة تعز. في غضون ذلك أشارت منظمة الصحة العالمية إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص في 10 محافظات يمنية منذ 6 آب الماضي.
4: أعلنت وزارة الخارجية في اليمن أن الصين أبدت حرصا على التحقيق في استخدام الحوثيين تكنولوجيا صينية لصنع أسلحة.
5: في الملف الأوكراني، أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه يشعر بالخيانة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهو لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ. وقال الرئيس الأوكراني: لن أستقيل تحت الضغط الأمريكي. زيلينسكي أشار إلى أن ستارلينك تقيد خدماتها في أوكرانيا مما يعيق عمل المسيرات الأوكرانية في مهام الدفاع الجوي.
4: في المقابل، نقل إكسيوس عن مسؤول أمريكي القول ألا علاقة لإدارة ترامب بقيود خدمات ستارلينك في أوكرانيا. وأعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الكويت والإمارات والبحرين وقطر بين 19 و21 من الشهر الجاري. وفي الرياضة، النبأ الأخير هو من إقليمي وفوز لبناني، إذ فاز فريق الحكمة على الريان القطري بنتيجة 94-87 ضمن البطولة العربية 38 لكرة السلة.
5: في حال الطرق، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن بلدية بيروت باشرت بأعمال الصيانة وحفريات في شارعي حمد والبرجاوي في الطريق الجديد، ما سيؤدي إلى منع المرور في الشارعين لمدة تقارب الأسبوع وإجراء تحويلات في السير. والآن إلى صفحة الأحوال. يتأثر لبنان بمنخفض جوي يؤدي إلى انخفاض في الحرارة، تتساقط أمطار غزيرة غدا ترافقها عواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد، ويستمر تأثير هذا المنخفض حتى نهاية.

0: لبنان بين تهديد كاتس بضرب الضاحية ومساعي قطر السلام، حيث رئيس الحكومة القطرية يجول على المسؤولين في بيروت اليوم. الخارجية اللبنانية لا إجراءات قضائية بحق السفيرة معوض من دون موافقة الوزير. كاتوا يعد بطرح موضوع اليونيفيل على طاولة مجلس الأمن. ترامب يطمئن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وزيلينسكي يتهم ترامب بالخيانة.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فاصوليا مدعبلي 900 جرام بدولار ونص، برغل 900 جرام ب65 سنت.
2: رجالين على الطريق.
3: ألو، ايه سيدنا، عاطف معك. ايه سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هون. ايه عم بغني. لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا، بس اكيد ما عنده صوت.
4: امانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 او بمكتبة اطوان.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب اب.
5: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورت.
5: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورت.
5: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. بحييكم بصبحية جديدة ونهار جديد ولقاءات جديدة وأخبار منوعة بها الصبحية.

وطلع النهار اليوم الخميس 15 تشرين الأول 2026 بصبحية جديدة. يوم الخميس هو يوم لقائنا الأسبوعي الأخير، كل خميس نتودع تنرجع نلتقى التنين.

خلوا لي مودكم حلو اليوم، رغم انه اليوم من ودعكم تنرجع نلتقى التنين. وهون حب احكي شوي عن الوداع، يعني هالوداع قدي بيحمل مشاعر، مشاعر كتيرة، وأوقات كتيرة بتكون هالمشاعر متناقضة. يعني في وداع منفرح فيه لأنه منترك إشياء يمكن تعودنا عليها، منترك أشخاص تعودنا عليهم، بس بيكون نطرنا شيء أجمل. أوقات منودع مرحلة لنستقبل مرحلة جديدة، أوقات منترك مطرح لنروح على مطرح تاني، أوقات منودع تعب لنبلش الراحة، أوقات منسكر باب على كتير إشياء وجعتنا لأنه منفتح أبواب جديدة.

يعني لازم دايما نفكر انه الوداع مش دايما بيكون نهاية، اوقات بيكون بداية، بيكون درس، بيكون الطريقة الوحيدة تنفهم قدي كان الشيء يلي عم نتركه غالي علينا بس منتعلم منه. فبرأيكم ليه نحن منخاف من الوداع؟ منخاف انه نكون عم نخسر شيء، او لانه نحن ما منعرف شو ناطرنا؟ ويمكن منخاف لانه الانسان بطبيعته بيتعلق بالاشخاص، بالاماكن، بالعادات، حتى بالايام يلي ايام بيشتكي منها. بس يمكن لازم دايما نفكر انه الوداع منه خسارة، اوقات هو اول خطوة بالحياة باتجاه شيء احلى. يلا صباحكن امل، صباحكن بدايات حلوة، ودايما لازم نفكر انه يلي نطرنا هو اجمل بكتير من يلي تركناه.

بحييكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، إذا بعدكم بالبيت أو انطلقتوا يلي على الطريق وخصوصا على طريق جبلية ينتبه شوي من التصحيط. الدنيا عم بتشتي وهيدي الشتوة منا كتير سليمة. تحية لسليمة روحانا وشكرا على الصورة الحلوة اللي بعتيها، وتحية لسناء صعب وصورة حلوة ومعبرة، فنجان قهوة وطقس خريفة وألوان.

0: اتصالات كن بخدع على الرقم 0454-5352 ورسائل واتساب على 0300-933. ومنسمع روي زيادة.
1: بوجو ست ندى. ست ندى امبارح عم بسمع رفيق نصر الله عم بيحكي من يومين قال إذا وقعت الحرب رح تتفاجأ إسرائيل بحزب الله وعلي حجازي إسرائيل رح تفل. علي حجازي كلنا متذكر لما كان عم يحكي عن النظام السوري إنه هوديك ما بيوصلوا على حلب وشفنا شو صار بعدين حمص بعدين راح النظام البائد هذا النظام اللي هلكنا. هلا الفكرة وين إنه مثل هول صحفية لشو بطلعوه يعني رفيق نصر الله هلا شو بده يعملوا يعني شو بده تعمل شو بده يعمل حزب مع إسرائيل ما صارت محتلة كل جنوب إسرائيل شو بده يعمل ليه ما قبل عمل يعني ما بقوته وبعز قوته ما عمل شيء. هلا انت عم بتحرض اسرائيل انت بتحرض حتى لإسرائيل تكفي على المجازر وتكفي على تكفي الهجوم انت ليه بتطلع بتحكي هيك انه شو عم تعمل يعني انه شو الهدف تطلع تقول انه اسرائيل رح تشوف شيء ما شفته هالمره وما بعرف شو اذا وقعت الحرب شو بدها تشوف هالمره رح تصير بالضاحيه. هول الإعلامية ليه بيطلعون يحكوا ليه بيطلعوا بيحكوا على التلفزيونات ما كنا نسمعهم شو كانوا يقولوا من قبل انه ما بفوتوا شبر وما بعرف شو بيصير ما حضري له مقابلات رفيق نصر الله من سنتين وشوف شو كان يقول.
0: يا روي هيدا رأيه للأستاذ رفيق نصر الله وهيدا قناعته وهيدا رأي كمان يمكن الوسيلة الإعلامية يلي طالع على ما

0: جان بيض صباحك مبارك وبنسمع فويس جديد.
1: بونجور مدام ندى، يسعد صباحك، شو اخبارك؟ تمام هيك على الريق مثل ما بيقولوا. مش اليوم اذا بدك، امبارح او اول امبارح او كل يوم في صحه ومن ما يقولوا شتي وما شتي، معقولة اشاره تقاطع طويل عريض لا الاشاره شغاله والدركه مش موجود؟ معقول يعني بعد ما صارت لا اشاره شغاله والدركه مش موجود، بالمقابل بتلاقي الدركه اذا بدي وقفك بعيط عليك او بيقول لك انقبر قرب او هالعبارات اللي ما لها عازه. يسعد صباحك، قمه من الاحترام، قمه من الاحترام، يعني هيدا اللي بيمثل وجه الاداره العامه. يعني تصور دركه عم يقول له لمواطن لو شو ما كان غلطان ابر قرب.
0: شو بدي اقول لك يا خليل، بدنا نروق.
2: بعد ما شفت شي

بدي وجه نداء إنساني مريض بمستشفى جعيتاوي بحاجة لدم من فئة O بوزيتيف. فكل حدا قادر يتبرع وفئة دم O بوزيتيف ممكن يتوجه لمستشفى الجعيتاوي. شوفي بصبحيتنا لليوم، اليوم الخميس 15 تشرين الأول، رح نحكي بيه صبحيتنا عن عدة مواضيع. طلال سلمان صحافي من عصر مضى، كتاب جديد للدكتور مها زرائط. بهالكتاب بتفتح النقاش عن الماضي وعن مستقبل الصحافة. من التنظيف للحماية، مبادرة بيئية أطلقت لحماية صخرة الروشة. التفاصيل رح نحكيها مع ليزا صوفيان. هل هيفا وهبي صارت مسيحية؟ الجواب بكاذب مش كاذب مع محمود غزيل. موجز الفلك، الأفضل والأسوأ لليوم، ونشرة بعد النشرة.

تحية لحسين جلول يلي بعت لنا صورة ركوة وفنجان قهوة، بس حبيت الكومنت يلي مكتوب وهالكومنت هيكي بيلبق مع موضوع الوداع. قلوب خلقت لتكون أوطان وليست محطات يستريح بها العابرين. حلوة.

0: نسمع فويس من أندري.
1: بونجور ندى وصبحية ندى وبونجور للمخرج الكريم كمان. امبارح حضرت فيلم شربيل، بدي أقول إنه فيلم كتير حلو، فيلم رائع بالإذن من الحبيب محمود الأحمدية، دايما بيستعمل كلمة رائع. صحيح فيلم كتير حلو، تمثيل وإخراج وموسيقى وصوت، يعني واحد بيفتخر بالسينما اللبنانية بفيلم شربيل. يسعد صباحك ندى.
0: ويسعد صباحك، وكتير حلو هيك نضوي أو هيك نحكي عن إضاءات حلوة بترجع بتقول إنه في أمل بهالبلد وفي طاقات إبداعية لازم تاخد حقها.

0: ومنسمع محمود الأحمدي.
1: بونجور ندى، بونجور المخرج الرائع، بونجور للمستمعين الكرام.
0: معنا اليوم هادي.
1: يعني كل شو بقدر بقول لك سؤالي، أنا تفاجأت بطرح موضوع الوداع نهار الخميس. هل هو وداع من الخميس للاثنين تنرجع نشوف ندى من جديد؟ بيطلي كمان بنفس القلق والروعة والشجن الجميل والشغف الأجمل. كوني على ثقة أنه دايما بالنسبة لي وبالنسبة لكل المستمعين، بتصور كله بدون استثناء يسعدنا اللحظة اللي بتتكلمي فيها، اللي بتحكي فيها، اللي بتقدمي فيها عصارة جهد وعصارة فكر. الله يوفقك مطرح ما بتكوني، ولكن نحنا بإذن الله نهار التنين على موعد مع حضرتك حتى نرجع نسمع استاذي ندى من جديد. وبيضلوا دايما استاذ أبان بالفكر وبالخاطر. منحبكن لتنينكن وبنا إياكن في قلب المعادلة. وعمره ما كان الوداع مفرح، لأنه حقيقة الوداع نزلت على كل شيء في حكم بالعشرات، ما في حكمة بتقول وداع جميل. يعني في الوداع على أمل اللقاء من جديد، أوكي روعة. يعطيك الألف عافية بكل محبة، محمود أحمدي.
0: شكرا من القلب محمود الأحمدي، شكرا على كل كلمة حلوة دايما بتقولها، وشكرا على هالمشاعر الصادقة.

اليوم الحظ الحلو هو لمواليد برج العذراء. مواليد برج العذراء كان محيرون موضوع اليوم رح تتضح هالصورة، صورة هالموضوع هي الموضوع يلي كان محيرون. مش ضروري تكون الظروف تغيرت، ولكن هن صاروا يشوفوا الأمور من زاوية مختلفة. مهنيا مهارة عندهم رح تبين قدي هن متميزين عن غيرهم، وعاطفيا رح يكون عندهم فرصة ليتخلصوا من سوء تفاهم قديم، وبشرط انه يا عذراء ما تسمع للطرف التاني من دون ما تفسر كل كلمة على طريقتك. شرط انه تسمع للطرف التاني من دون ما تفسر على طريقتك. هلأ مين اللي اليوم حظه قليل؟ مواليد برج الحوت. برج الحوت رح يسمعوا كلام معسول ورح يتلقوا وعود بفرص مغرية، ولكن كل هيدا حكي بحكي والتفاصيل منا واضحة. ما تتحمس كتير خصوصا إذا كان الموضوع مرتبط بالعمل أو بالشغل، وعاطفيا جرب ما تفسر كل تصرف على أنه رسالة مبطنة، يعني ما تبالغ بالتحليل، خد الأمور ببساطتها. لمين بدنا نقول هابي بيرثدي؟

اليوم بدي أقول هابي بيرثدي لمجموعة فنانين عيدون اليوم. هابي بيرثدي للممثل كميل متى، وهابي بيرثدي للممثلة الكبيرة ليليان نمري، وهابي بيرثدي أيضا للممثل شادي مارون. هابي بيرثدي لنعيم أصوف، ميشا بيروتي، لفاديا خضر، وللرسامة ريما نخل. وهلأ كمان عم يبعتولي هابي بيرثدي لرياض أرناؤوط.

0: بعد ما عم ناخد رسائلكم على 03-00-00-93 وبسمع فويس من سليم.
1: بونجور ست ندى، والله الوداع منه هيدي ابدا من غير شريزه قلبي. كيف منا نحن هلا معودين نوعا على الرواق وعلى الصوت الحلو وعلى الايجابيات الحلوه، وهيك بتلاقي انه مبلا الوداع منه هين يعني من غير شر، مع انه رح نسمعك بغير مطرح، بس هيدا البروجرام تعلقنا فيك كتير ومننطرك ومننطر صراحة مواضيعك الحلوة والراحة اللي بتعطيها، هيك بتعطينا اياها انه مش بعجقة بتحكي ولا بشي الا مواضيع هادية، كل شي حتى السلبيات عندك بتخليها باشياء هادية. حبيبتي لا ان شاء الله ان شاء الله انه نضل نسمع صوتك لو بغير شي، بس مش هين علينا الوداع، مش هين انه اذا تركتينا من غير شر يجي قلبك.
0: مرسي.
1: هذا الصباح كتير حلو، شوفي شو بدك تعملي.
0: شكرا لك سليمي، بس انا بعدني باقي جمعتين.
2: شو بقى

0: لك بونجورك يا ست الستات، يسعد لي صباحك ويخلي لنا هالصوت الحلو هالاذاعه حبيبه قلبي. والله اشتقت لكم كثير كثير، سلامي للكل. بعدين فارس عيد ميلاده ليله السبت، مين بدي اقول له هابي بيرثداي؟ يخلي لك اولادك يا رب وتفرحي فيهم.
1: ران يا ران، احنا كمان اشتقنا لك وبينشغل بالي عليكي، وهابي بيرثدي يا فارس وعقبال المية، ويخلي لك هالام الحلوة المهضومة. نتوقف مع موجز الاخبار وبنرجع بنكمل صبحيتنا بعد الموجز.
2: صبحية ندى. خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: بينكي برامس إنكن تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولاقونا.
6: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
7: عرق امتلت بلدي أصيل.
8: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد، زيت دوار الشمس لتر ونص بدولارين وتسعين سنت.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا، مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: بتتأثر، في قصص ما بتتغير.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: النائب قاسم هاشم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. في ظل استمرار اعتكاف وزير الطاقة جوصدي عن المشاركة في جلسات الحكومة، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في السرايا الكبير للبحث في عدد من الملفات، أبرزها طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تنظيم القضاء العدلي، وطلب من وزارة الدفاع لإقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة. من المنتظر أن يصل اليوم إلى بيروت رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، وتكتسب الزيارة أهمية نظرا لدور قطر في الوساطة بين إيران وأمريكا. أجرى صندوق النقد الدولي مناقشات وصفها بالجيدة مع المسؤولين اللبنانيين في بنكوك، مؤكدا أنه سيواصل هذه المحادثات في الأسابيع المقبلة، وسيرسل بعثة إلى لبنان في تشرين الثاني المقبل. رجح الباحث السياسي العميد الركن المتقاعد الياس أبو شودي عبر صوت كل لبنان أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعملية عسكرية واسعة النطاق في الجنوب قبل الانتخابات الإسرائيلية لتوسيع المنطقة الأمنية باتجاه مرتفعات جبل الريحان وأقليم التفاح، لكنه أشار في المقابل إلى أن رئيس الجمهورية يقوم بالاتصالات السياسية على أعلى المستويات مع الإدارة الأمريكية للحؤول من دون ذلك، كما أن الرئيس أوصل رسالة عبر الرئيس بري إلى قيادة حزب الله بعدم القيام بأي عملية عسكرية ضد إسرائيل يبرر هذه العملية التوسعية. تنفذ رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي إضرابا اليوم في المدارس الرسمية كافة في الدوامين قبل وبعد الظهر ملوحة بالتصعيد مع بداية الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية عدم إلحاق المعلمين المستعان بهم والمتعاقدين على نفقة الصناديق. أكد النائب إدغار ترابولسي تضمنه مع رابطة معلمي التعليم الأساسي لجهة ضرورة حصول المعلمين على حقوقهم، منتقدا قرار وقف تسجيل التلاميذ اللبنانيين في بعض المدارس الرسمية مقابل الاستمرار في تسجيل السوريين، في إشارة منه إلى زيارته مدرسة كفرحيم حيث طلب وقف تسجيل اللبنانيين ونقل المدرسة إلى مكان آخر من دون تحديد وجهة واضحة، رغم أنها تخدم 11 قرية تعتمد التعليم باللغة الفرنسية، فيما يعتمد سائر القضاء اللغة الإنجليزية. طرابلسي وفي حديث إلى صوت كل لبنان انتقد خطة وزيرة التربية التي قال إنها لا تتناسب مع الأجندة السنوية للمدارس الرسمية، مشككا في دقة المعلومات التي ينقلها بعض المستشارين إلى الوزيرة. ومن هنا حذر من أن قرارات وقف التسجيل مع بداية العام الدراسي يؤدي إلى إرباك المدارس وانتقال التلاميذ وتسربهم. وأما في ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، حملت طرابلسي الوزيرة وأحد مستشاريها مسؤولية تعقيد الملف، وكشف أنه بحث القضية مع رئيس الجمهورية وتلقى وعدا بإعادة طرح الملف في أول جلسة مناسبة، آملا في إعادته إلى المسار القانوني بما يتيح حلا سليما يشمل نحو 1200 أستاذ.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن تستعد لسيناريوهات واسعة ضد إيران. كشفت قناة CNN نقلا عن مصدر مطلع عن خطط لضرب مواقع نووية إيرانية بما فيها جبل الفأس، تنص صراحة على استخدام أم القنابل. أشار الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إلى أن القتال بدون الولايات المتحدة سيكون صعبا للغاية. أوردت وكالة الأفبي أن السلطات الفيدرالية الأمريكية صادرت هاتف عضو مجلس النواب إلهان عمر وأصدرت مذكرات استدعاء شملت بعض أقاربها. تراجعت أسعار النفط وسط ترقب مخاطر الإمدادات وخام البرنت عند 104.67 دولارا للبرميل. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شاور جيل تهيتي 250 ملي بدولار ونص، سائل للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و80 سنت.

عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

طلع شارل بربيري بعت واتساب بيتناول فيه موضوع التفاح وبيتمنى علي اقرا النص اللي كتبه. بيقول كما الارز كذلك التفاح، بلد الارز ينقذ موسم التفاح. موسم التفاح لهذا العام مزدهر وناجح، ولو بادر كل لبناني الى شراء كيلوغرام واحد من التفاح على الاقل لمساندة مزارعين في جهودهم المضنية من أجل الاستمرار والحفاظ على هذه الثروة الوطنية. تفاحة يوميا ولا زيارة للطبيب، هذا المثل الإنجليزي حفظته منذ نعومة أظفاري، ولو تعهد اليوم كل منا بالمساهمة في إنقاذ موسم التفاح من خلال شراء كيلوغرام واحد على الأقل لأنقذنا ثروة وطنية لا تقدر بثمن. ساندتم بالأمس أرض الآخرين بالحروب، فساندوا اليوم أرضكم بالإنقاذ. موسم التفاح موسم الكفاح، أتمنى أن تصل رسالتي هذه إلى كل بيت لبناني، وأن يتحول الكيلوغرام الواحد من التفاح إلى آلاف الكيلوغرامات من التضامن مع مزارعينا. موسم التفاح موسم الكفاح. يعطيك العافية يا شارل. طبعا نحن شفنا كتير مهرجانات لدعم مزارعي التفاح وللمساهمة بدعمهم بتسويق وتصريف انتاجهم وعدم كساد الموسم. بس ما حبيت المقاربة والمقارنة، ساندتم بالأمس أرض الآخرين بالحروب فساندوا اليوم أرضكم بالإنقاذ. كان فينا يطلع مقال حلو بدون ما نفوت بهالديباجة.

0: ومرة جديدة بسمع فويس جديد من محمود الأحمدية.
1: دور مدام جديد بونجور لهاتي، يعني اسم الله عليهم كل المبدعين حدك بهذا الإخراج الجميل. بدي حيي أندري وبدي حيي رجعته بطريقة حلوة على هالبرنامج اللي بيعطيه حيوية بيعطيه قيمة مثل كل المستمعين. يعني الشيء الرائع التناقض هو الولد الحقيقة دايما، كلنا عنا أراءنا ولكن هذا الصوت اللي هيك بيودي دايما جميل. يعطيك الألف عافية. توفلناش محمود أحمدي.

0: وأنا كمان بحيي أندري وبحيي كل المستمع. قد ما تختلف الآراء هالبرنامج بيجمع كل الآراء على تنوعاته على مختلف اتجاهات المستمعين وانتماءاتهم وآراءهم. لما منحكي عن طلال سلمان مؤسس جريدة السفير ما منحكي بس عن صحافي كبير، منحكي عن مرحلة كاملة من تاريخ لبنان وتاريخ المنطقة. منحكي عن جريدة واكبت التحولات السياسية والفكرية والثقافية وارتبط اسمها بشعار جريدة لبنان بالوطن العربي وجريدة الوطن العربي بلبنان. اليوم وبعد 3 سنين على رحيل طلال سلمان، الكاتبة والإعلامية والأستاذة المحاضرة بكلية الإعلام بالجامعة اللبنانية الدكتور مها زرائد، تتناول من خلال كتابة طلال سلمان صحافي من عصر مضى، بتتناول تجربة هالإعلامي يلي أمضى أكثر من 60 سنة بالمهنة، وبيتضمن الكتاب شهادات وسيرة صحافة ومرحلة عربية بكل التحولات يلي حملتها. صباح الخير دكتور مها زرائد.
1: صباح النور مدام ندى، إليك وللمستمعين
0: مبروك كتابك الجديد طلال سلمان صحافي من عصر مضى. يعني أول شيء ليه اخترتي تجربة الإعلامي الكبير طلال سلمان؟ شو اللي حسيت إنه لازم يروى عن هالصحافة؟
1: هو الحقيقة ما كان في اختيار. كلنا بنتذكر إنه بال 2016 جريدة السفير قررت تسكر، كان شهر آذار، وبعدين تراجع عن قرار تسكير. أنا حدا بلش حياته المهنية بجريدة السفير، فحسيت انه في شيء حوالي عم ينهار، انه في شيء تأسست معه فجأة ما كنت معتبرة انه بيختفي. وخيي بيشتغل بالأفلام الوثائقية مخرج، قلت له تعال نعمل دوكيومنتير عن استاذ طلال، لانه استاذ طلال سلمان استاذنا بالمهنة، يعني هو اكبر حدا بالعمر واكبر حدا بالخبرة، فانه هذا الشيء لازم يكون عم يتأرشف. بلشنا أساس عم نعمل دوكيومنتير، بس المقابلات قد ما كانت غنية، ومش بس بتحكي قصة أستاذ طلال، بتحكي قصة المنطقة كلها كيف كانت عم تنعاش. عم نحكي من الخمسينات لليوم بال 2016. أستاذ طلال نفسه قال لي فينا نعمل كتاب. يعني عملنا الفيلم بعدين فتنا بمشروع الكتاب.
0: تناولتي مرحلة كتير دقيقة ومرحلة كتير غنية. هل بكتابك صحافي من عصر مضى ركزتي على توصف رحيل جيل صحافي، أم في هيك حنين لزمن كانت الصحافة في هيك إلى وقع أكتر إلى تأثير الأكبر بالحياة السياسية؟
1: هو الحقيقة لما أنا غطت فيه للكتاب، أنا صحيح الكتاب هو عبارة عن مقابلات مع أستاذ طلال،
0: بس كلهم أنت عملتيهم؟
1: إيه صح، عملناهم تقريبا، يعني عم نحكي عن 17 مقابلة مسجلين.
0: وين كنت تنشريهم؟
1: لا منهم منشورين
0: أبدا.
1: في إشياء منشورة وفي إشياء مش منشورة، يعني الغالبية منهم منشورين. يعني هذا الكتاب جديد للقارئ اللي بده يشوفه، ما حيحس منه، ما في شيء منشور مسبقا يعني.
0: واي جانب رح يضوي هيدا الكاتب من شخصية طلال سلمان؟
1: هو تقريبا عم بيخبر قصته من هو صغير لحد ما قرر يسكر الجريدة. بيو كان درك استاذ طلال، فدرك بالزمانات كانوا ما يخدموا بضيعتهم، يعني اذا هو مش مختار ببعتوه على
0: غير منطقة،
1: راح على المتن، راح على علي، راح على طرابلس. فهو هذا الشيء اللي خلى يكون في تنوع بحياته الأستاذ طلال، وربي مع تقريبا كل أطياف المجتمع اللبناني، وهذا الشيء كمان بينعكس بالجريدة بعدين لما بده يأسسها وبعمله كصحافي، إنه هو محتك بكل يعني فئات المجتمع، وبيعرفهم وبيعرف عاداتهم وتقاليدهم. الكتاب عبارة عن قصة أستاذ طلال، بس بالموازاة هو كيف كان عم بيشوف لبنان كيف عم تحول. لأنه عم نحكي نحنا ببلش الكتاب من عند ثورة 58، نحكي بالسياسة وصولا لل 2016 طبعا كان في بالنسبة لأستاذ طلال بهذاك الزمن كان أحداث بسوريا والحروب بسوريا هي أكثر شيء مواجعته، فبيخلص هونيك الحمد لله. ما بعرف إذا الحمد لله أنه ما عاش يشوف شو صار بعده. الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: يعني ذكرى وفاته الثالثة كانت بشهر آب. بس بالموازاة ردنا على سؤالك، لأنه يعني حضرتك صحفية ونحن كلنا بنشتغل بالمهنة في عنا هيك شعور كل شيء له علاقة بالصحافة بنحبه. فمثلا يقول لي أستاذ طلال أنا اشتغلت بجريدة اسمها النضال، صرت فتش شو هي النضال ومين أسسها وشو كانت تعمل. اشتغلت بمجلة اسمها الحوادث، صرت فتش شو هي الحوادث شو كانت تعمل. صحيح نحن كنا نعرفهم كأسامي هيك، في الحوادث في الصياد في الأنوار في عزة، بس لما بتغوصي بالأرشيف وبتشوف الصحافة كيف كانت وبتشوف ترجع بتقري أسامي صحافيين، فالكتاب مجرب يأرخ لصحافة هيداك الوقت لصحافيين هيداك الوقت شو كان في فنون صحافية للكاريكاتير قد كان مهم بالصحافي وكيف كان حاضر. يعني هو بموازاة قصة الأستاذ طلال بموازاة الأحداث السياسية في قصة الصحافة بلبنان من الخمسينات لحد ما بلش ينتهي الصحافة الورقية للأسف.
0: طب من خلال الأبحاث يلي عملتيها ومن خلال التركيز على الصحافة اللي كانت موجودة ودورة، هل كان الصحافة فعلا بهيداك الوقت قادر على التأثير بالقرار السياسي؟ يعني إذا بنقارن بالواقع اليوم، وهل فعلا كان عنده سلطة رقابية فعلية أم دايما يعني كان في هالصحافة تتأثر بالتمويل وبالانتماءات السياسية؟
1: هو من مشكلات الصحافة أنه ما عندها نموذج اقتصادي بيخليها تعيش بعيدا عن التمويل والتمويل السياسي تحديدا. بس إذا بترجعي يعني للتاريخ وترجعي حتى لشهادة الطلال نفسه بيقول أنه التمويل السياسي ولا مرة كان بهيدا الحجم والضخم. يعني كان تمويل هالقد محدود، وأكثر من حدا كان قايل إنه رغم إنه كان مثلا حدا يمول كان يتفاجأ إنه هو يمول ولكنه يهاجم. يعني كانت الصحافة تعتبر إنه بحق لها تضل عم تعمل سلطتها الرقابية سواء لمنافعها أو لمصالحها، لأنه هي مؤسسات تبتغي الربح بالنهاية، لأن ما في عنا نحن الدولة لا ترعى الصحافة مثل غير دول مثلا.
0: طب برأيك
1: نعم.
0: برأيك بهيدا الظروف يلي بيكون عايش فيها الصحافي والوسيلة الإعلامية، ضغوط سياسية اقتصادية تمويل وحتى أحيانا في سرعة بالمنافسة كرمال السبق، قدي الصحافي قادر يضل يحافظ على استقلاليته وقدي أستاذ طلال قدر يضل يحافظ على استقلاليته؟
1: أستاذ طلال كان موفق بمحل أنه اللي كان عم يدعمه ماديا كان بعيد، اللي هو ليبيا. فليبيا ما عندها،
0: بس كمان كانت لاعب فاعل بلبنان بالحرب.
1: ايه بس بالضبط. بس لا، من شو بدها ليبيا من لبنان؟ يعني ما في مصلحة مباشرة بتخليه يتورط سياسيا، بمعنى ما في أثر. يعني ممكن ماكسيمو بيعمل مقابلة مع معمر القذافي مرة بالسنة اللي هو كان يصير، أو بينشر له إعلانات اللي هو كان يصير، أو ما ينتقد السياسة الليبية الداخلية اللي هو ما له أثر مباشر على شيء بلبنان عم بيحصل، إذا ما نحكي عن إنه الخضوع للتمويل. فهذا يمكن ساعد بمحل معين إنه علاقتي بالممول لا تؤثر تماما على استقلاليتي، وهن مش بعاد بما إنه كان القذافي من بعد ما رحل الرئيس عبد الناصر هو قال إنه هو العروبي من بعده. فاض هذا التمويل الأساسي اللي حكى عنه أستاذ طلال بالكتاب واللي شرحه بالتفصيل وحكى عن هذه القصة كلها، وحكى بأسف لأنه كمان يحكي أنه قديش حاجته لاستمرار الصحيفي خلته مرتبط بهذا التمويل اللي كان موجود هذا كل وقت. هلا هذا التمويل اللي نحن قدرنا ناخد اعتراف منه بين مزدوجين، اعتراف لأنه هو معلن يعني ما أنه سر. مشان هيك بعتقد انه محلات مبلا كان عنده استقلالية، لانه ما في هيدا المصلحة السياسية المباشرة اللي ممكن تضغط عليه. طيب. بس هيدا ما بيعني انه نحن كصحفيين، هلا نحن يمكن كافراد ما قلنا علاقة انه المؤسسة تبقى ناخد رواتبنا، يمكن عنا استقلالية اكتر ما عجبنا من فيل، بس صاحب مؤسسة بتويها تستمر
0: عنده التزام،
1: بحس حاله دايما كيف بدي كفي بالمؤسسة. هذه مشكلة، ولهلأ ما بعتقد قدروا لقوا حل صراحة أصحاب المؤسسات. يعني التمويل السياسي أنا بدي تعليق الاقتصادي يعني لأصحاب المصالح بلا معضلة
0: وهلأ عم بتزيد
1: وعم بتزيد لأنه إيه في أزمات كبيرة.
0: صحيح، في أزمات كتيرة وفي صراعات كبيرة وأفرقاء داخلين بهالصراعات.
1: صحيح.
0: بكتابك في تساؤل كمان نقلتي عن الأستاذ طلال سلمان بأواخر تجربته عن شو بدي أكتب، برأيك هيدا السؤال كان عم بيعبر عن أزمة شخصية أم أزمة الصحافة كلها؟
1: بعتقد بالحد الأول بعتقد الاثنين مع بعضهم فأزمته هو، لأنه هو على فكرة عنوان الكتاب صحافي من عصر المضى هو أستاذ طلال كذا مرة،
0: كتير معبر العنوان وكتير بيحمل دلالات،
1: كأنه هو بحط بوان فينال للعصر اللي هو انتماله.
0: وبرأيك انتهى هيدا العصر؟
1: برأيي كان رؤية وإيه شاف وإيه برأيي إيه.
0: مش بس كشخص طلال سلمان، كعصر هالشخصيات يلي كانت بزمن الإعلام يلي كان له هيدا السلطة هيدا التأثير، يعني لما بنحكي طلال سلمان وبنحكي أستاذ غسان تويني بنحكي شخصيات إعلامية كبيرة كان لها دور وكان لها كلمة لها وقعة بعالم الصحافة.
1: صحيح، وهيك حلو لما كنت عم اشتغل على الكتاب خبرني أستاذ طلال أكثر خبري يعني كذا خبرية عن علاقته بأستاذ غسان تويني، وتشوف المنافسة كيف كانت وقت قائمة، يعني هيك في منافسة فعلا جدية على المنافسة على الخبر على السكوب على التنوع على الصناعة على شكل الجريدة على خطة يعني على المكات كيف تنعمل، كان هيك يعني كان بحسه انه لا الصحافة عم تتطور وعم تطور ادواتها، يعني مرة يعني نحكي فيه نحن عن عصر ذهبي للصحافة اللبنانية، يعني هو العصر الذهبي للصحافة اللبنانية من جهة كان جيد لتطوير الصحافة بس كمان كانت كتير دول عم تتدخل، يعني كان في كمان كتير مصاري عم تجي تمويل سياسي لمصلحة طرف أو طرف آخر من الدول اللي لها دور بلبنان، يعني أصلا ما اعتبر لبنان هو الساحة اللي من خلالها منوجه رسائلنا مثل دايما، يعني
0: صحيح. لا صندوق بريد،
1: صندوق بريد ايه
0: صحيح. دكتورة مها، حضرتك من موقعك كأستاذة بكلية الإعلام هيك قبل ما أختم، إنه بتكوني عايشة وعم تكتبي كتاب عن طلال سلمان وعم بترجع تعيشي الزمن العصر الذهبي للإعلام، وبترجع على الجامعة تتعلمي تلاميذ جديد بأول طريقهم بمجال الإعلام، كيف بتشوفي واقع ومستوى طلاب الإعلام اليوم؟ وهل بتشوفيهم؟
1: هلا أنا فيني أسألك
0: السؤال أكيد خبرتك وتجربتك أكبر بكتير، بس
1: لأنه فيك تحسي صراحة أنا مني من الناس اللي بتصير قولوا يي شو هالزيل، لا
0: بس أي مستقبل ناطر الصحافة اليوم؟
1: لأنه تغيرت، يعني أنا مش هيك بدي أقول، صح بقول أستاذ طلال أنه أنا من عصر المضى وعن شو بدي أكتب. أستاذ طلال عرف أنه الصحافة اللي هو بيعرف يعملها خلصت، بس في صحافة جديدة بأدوات جديدة بشكل جديد، إذا نحن ما يعني كنا عم نحكي نحن عن الصحافة عن الديجيتال، نحن صرنا مع الاي اي بالبوست ديجيتال، يعني نحن كتير رايحين وبسرعة كتير، يعني
0: بس ولو الأدوات تغيرت وصرنا بعصر الديجيتال دكتور أب، في جوهر المهنة الأساسي تغير،
1: هو أساساً اللي لازم الثقافة بدهم يكونوا كتير بيعرفوا بالأمانة، يعني أهم شيء أنا بقوله للطلاب الأمانة الأمانة الأمانة،
0: هيدي اللي عم نفتقدها لاعتبارات عديدة للفيورز على للريتينج للمنافسة السريعة للأسف
1: للأسف
0: برأيك.
1: بس قبل ما أختم بس قلت للطلاب بعلمهم بالسنة الأولى أنه بس يجربوا يشوفوا آخر شيء، يعني يمكن الجرايد ما كتير تطول بالبلد، أنه روحوا يمسكوا بإيدهم شيء نهار جريدة ورقية. ففي طلاب كتبوا لي أنه هن بدأوا رحلة التنقيب عن الآثار، يعني اعتبروا أنه الجريدة آثار
0: للأسف،
1: يعني أنا كيف يعني أنا طلعت آثار بالنسبة للطلاب
0: للأسف. إيه في جيل بعد ما بقى يعرف شو يعني جريدة،
1: ما بيعرف شو يعني، وإذا جابها ونجبر يجيبها لأنه مطلوب منه ليأخذ علامات بالجامعة كتير عم بلاقي صعوبة وملل وخط صغير ما عم نفهم وكتير حكي، وعربي كمان
0: عربي هاي المشكلة الثانية الكبيرة للأسف،
1: فما بنعرف شو يعدينا هذا الجيل الجديد، شو الصحافة بدون أدمولنا إياها، بالنهاية كل جيل بياخد أدواته وبيسمع أدواته
0: ومساحته
1: ومساحته.
0: خلينا نذكر دكتور مها بتوقيع كتابك اليوم أي ساعة وين؟
1: اليوم الساعة 4:30 بالمعرض الكتاب بجناح حفشات أنطوان، عاملين مثل تحية لأسيس طلال سلمان على 4:30. الصحفيين اللي واكبوه اللي اشتغلوا معه اللي اختلفوا معه اللي اتفقوا معه جايين، بكون مرق 3 سنين على وفاته، جايين يعملوا مثل شهادات في تجربتهم معه. كمان شهادات بجريدة السفير للأسف سكرت أول 2017 ولهلأ بعدها حاضرة، وبعدين في توقيع للي بحب يكون عم بيشوف الكتاب، وبكل أحوال الكتاب صار موجود بالمكتبات إذا حدا ما قدر يجي على التوقيع
0: بيقدر يشتري الكتاب ويطلع عليه ويحفظه بمكتبته، لأنه بيستاهل هيك كتاب يكون موجود، يعني بيأرخ لمرحلة
1: يعني
0: كتير
1: مهمة. هذا الحكم للي بده يقرأ إذا بعد في قراء كتير متفائلة
0: بيضل فيه. أنا بدي أقول لك مبروك دكتور مها زرائط، مبروك كتابك الجديد.
1: شكرا على اهتمامك.
0: أهلا وسهلا.
2: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر، بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس.
0: وقبل ما نكمل بمواضيعنا بناخد اتصال. ألو ألو، نقطع الخط.

اتصال عرق الجباعون يؤكد أولوية الدبلوماسية، وواشنطن تهاجم القضاء العسكري اللبناني. وبعناوين النهار: محاولة فاشلة لحجب التفجيرات باستهداف السفيرة، الرؤساء الثلاثة والأكروا البحث عن صيغة لليونيفيل. من العناوين إلى الكواليس وأسرار الصحف. في النهار: على الرغم كل الوعود التي أغدقت على مزارعي التفاح، إلا أن المواسم لا تجد لها طريقا إلى التصدير، وخصوصا إلى الدول العربية، بعدما أمل المزارعون والتجار ببيعها من دون حفظها في البرادات بتكلفة عالية. أيضا في النهار: يتخذ أكثر من مسؤول سياسي وحزبي إجراءات أمنية خوفا من أن تعمد أي جهة إلى استغلال الوضع والقيام بتفجيرات أو اغتيالات. إلى الجمهورية: تعيد المخاوف التي تثار حول بعض التعيينات الإدارية طرح سؤال المعايير، هل تحسم الكفاءة والمواصفات القانونية الاختيار، أم تتقدم الاعتبارات السياسية والعائلية؟ أيضا في أسرار اللواء: تشهد بلدة جبلية تعتبر من أشهر المصايف حركة استئجار نشطة من سكان الضاحية، ولو على سبيل التحسب لتهجير جديد. إلى أسرار نداء الوطن: طلب من وزير يتولى حقيبة سيادية الحد من تنقلاته وملازمة منزله بعدما تقاطعت معلومات عن احتمال استهدافه. إلى أسرار ليبانون فايلز: مع التشدد في ملاحقة السوريين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان، تحذر جهات معنية من عمليات تزوير وابتزاز ينفذها أفراد يدعون ارتباطهم بجهات أمنية، ويعرضون تأمين إقامات مقابل مبالغ خيالية تتراوح بين 7000 و9000 دولار، ليتبين أن هذه المستندات أوراق مزورة وغير قانونية.

0: صخرة الروشة على موعد نهار السبت مع مبادرة بيئية كتير مهمة ولافتة. صخرة الروشة يلي فيها مغاور وتشكيلات صخرية كتير حلوة، ولكن عم بتعاني من الأهمال، من تراكم النفايات، وهالشي بيهدد جمالها وبيهدد الحياة البحرية والتنوع البيولوجي يلي بيميزها. من هون أطلقت جمعية سويم مبادرة بيئية لتنظيف صخرة الروشة والمغاور والشط المحيط فيها للمحافظة على هالإرث الطبيعي، ولتحويل هالخطوة من حملة تنظيف لمشروع مستدام بيحمي المكان على المدى الطويل. تنحكي عن هالمبادرة، أهدافها والصعوبات يلي ممكن تواجهها، معي رئيسة ومؤسسة جمعية سويم ليزا صوفيان. صباح الخير ليزا.
1: صباح الخير ندى.
0: ليزا، شو مهمة هالمشاريع يلي هيك بتضلكم تهتموا فيها تيضل بحرنا نظيف وشطنا نظيف ونحس هيك انه نحنا بعدنا بلبنان الحلو يلي لازم نحافظ عليه؟ خبرينا مشروعكم الجديد، هالمبادرة البيئية اللي اطلقتوها من يومين، شو هي وعشو رح تركزوا؟
1: أنا بشكرك أول شيء على المقدمة، لأنه بالمقدمة أنت قدمت المبادرة بالشكل المضبوط، لأنه نحن صحيح أنه جمعية مننظم تنظيف شواطئ على كل لبنان، يعني على مساحة كل لبنان من الجنوب للشمال، بس هالمرة هالتنظيف منه تنظيف عادي، رح يكون

0: التنظيف لتأسيس على حلول مستدامة، لأنه نحن مثل ما بتعرفي أول شيء عم نركز على بيروت العاصمة لأنه عاصمتنا، وصخرة الروشة هي رمز لجمال لبنان ورمز سياحي ورمز كمان لإرثنا الطبيعي، إرثنا الجيولوجي وإرثنا والتنوع البيولوجي كمان. سو نحن حبين أنه نسلط الضوء على هيدا الموضوع ونلاقي حلول مستدامة للأجيال القادمة لنحمي نظامنا البيئي. وكرمال هيك عملنا مؤتمر صحفي لنطلق هالمشروع بوجود برعاية وزيرة البيئة دكتورة تمارا زين ووزير الإعلام دكتور بول مرقوس ومحافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت وكل أعضاء بلدية بيروت، وأنا بشكرهم وبقول لهم عن جد من القلب لأنه هالدعم اللي عطيونا إياه كجمعية، نحن كجمعية سوام ونادي كاليبسو للغطس، كان دعم فعلا كتير تميل لأنه بدنا ثقة منهم كمان. نحن هالترابط بين المجتمع المدني والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، كمان بدي أشكر نادي سبورتينج نادي سبورتينج البيتش لأنه هني كمان قدمون للفانيو، عملنا المؤتمر الصحفي عندهم وهيدي كانت تقديمة منهم. هل ترابط كلنا سوا
1: بنجح المبادرة؟
0: اكزاكتلي، هالمبادرة تنجح بشكل أفضل.
1: طيب خبرونا نهار السبت شو رح تعملوا؟ انتوا رح تقوموا بتنظيف الصخرة، المغارة، مغارة الوطويت، مغارة المغارة اللي فيها تشكيلات صخرية، فكيف رح تتحركوا؟ كيف رح يكون الشغل؟
0: بداية بدي اقول لك انه نحن النشاط تبع نهار السبت 17 اكتوبر تأجل ل 24 اكتوبر.
1: ليه؟
0: كرمال الاحوال الجوية يعني في شتاء والموج بيكون عالي، اكيد سلامة المتطوعين هي اولوية عنا. كمان لنفوت على المغارة ما لازم يكون الموج عالي وهيك حتى ما يصير في عنا حوادث. سو نحن سبت الجاي رح نكون موجودين ونتأمل كمان وجودك معنا ووجود كمان الكل اللي عم يسمعنا من السبورتينج
1: السبت ب 24. خلينا نرجع نأكد لأنه مش الكل عارفوا أنه تأجل الموعد.
0: مزبوط، أجلنا الموعد لسبت 24 ورح نكون كلنا موجودين الساعة 8:30 الصبح، 9 بينطلق النشاط. رح يكون في عنا مراكب من الصيادين رح ننقل المتطوعين من السبورتينج على المغارة. هي المبادرة رح تكون خاصة بقلب مغارة الوطويت. الصخرة ما لازم كتير ندقرها، صخرة الروشة، لأنه فيها ترسبات على مدى العقود هيدي بتحميها. سو نحن ما في تنظيف بهالمنطقة بالذات، بدنا ننظف الشواطئ المجاورة لصخرة الروشة وخاصة المغاور والمغارة الكبيرة هي مغارة الوطويت. الوطويت بشكله كمان يعني هن اسم كبير من نظامنا البيولوجي، لأنه في الوطويت اللي تتغذى من الحشرات سو بتحمينا من الحشرات، لازم هالبيودايفيرسيتي اللي عنا اياها بلبنان نحن نحميه. سو المغارة فيها مجزرة بيئية، في نفايات متراكمة على مدى السنين يمكن عشرات السنين وكميات كتير كبيرة. نحن وقت اللي عملنا المؤتمر الصحفي نقلنا الريبورترز الصحفية بقلب الفلوكاز وأخذناهون على المغارة وصوروا، شافوا قديش حجم النفايات كبيرة، والإعلام أكيد بيلعب دور كبير لندوي على هيك مواضيع. ونحن بنشكر وزير الإعلام كمان كان موجود معنا وبفضله صار في تغطية إعلامية أكبر مما لازم. نحن كلنا لازم نتكاتف، إن كان الإعلام إن كان النشاطات من المجتمع المدني المتطوعين، الحكومات، الوزارات كلها، حتى نعكس صورة أفضل للبنان. نحن بدنا نأسس لشيء أفضل، وبدنا نفهم لكل العالم أنه البحر منه مكب للنفايات.
1: صحيح، وهيدي ثقافة لازم نركز عليها. ليزا، رح يكون معكم اختصاصيين بيئيين بعملية التنظيف وغواصين، لأنه أكيد. كمان التنظيف كتير دقيق، ما بتكون تسببوا أي ضرر للتشكيلات الصخرية بالصخرة، للكائنات، فقد ايه دقيقة كمان عملية التنظيف ما تكونوا عم بتسببوا ضرر بمكان آخر.
0: مزبوط، نحن عملنا استشارات مع اختصاصيين وتويت. هلأ الوتويت أكيد لهم وضعهم الخاص، بيكونوا هن عم بيطيروا وقريبين من السقف، وما بيقربوا على المتطوعين أبدا، والمغارة كتير كبيرة. فنحن سألنا شو لازم وكيف لازم نتعاطى مع هذا الوضع، هن عطونا إرشادات. رح يكون عنا كمان ناس من الصليب الأحمر، DRR يعني Disaster Section، هن رح يعطوا تعليمات للمتطوعين كيف يتعاطوا بهالنوع من التنظيف. أكيد عنا كل الأكيب مجهزة لهيك نوع من اللي عنا غواصين، وخاصة من نادي كاليبسو في عنا ناس كمان رح ينضموا لنا. هن بيضلوا بمنطقة الروش، امبارح حكوا معي قالوا لي رح ننضم لكم، لأنه هن كمان بيعملوا مبادرات خاصة من وقت لوقت، بينطفوا المنطقة، بيطلبوا من العالم أنه ما يوسخوا. 85% من النفايات الموجودة بقلب البحر هي من البلاستيك، ونحن لنتفادى هيدا النوع من البلاستيك لازم نعالج المشكلة من المصدر،
1: إعادة تدوير، فرز وإعادة تدوير. ليزا خليكي معي، خليكي معي، خلينا نوقف مع أسعار المحروقات ونرجع منكمل لقائنا، ما تسكري.
0: أوكي.
2: صبحية ندى. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت تعبورت تعبورت،
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت تعبورت تعبورت،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سلامي اكسترا لوقية بدولارين وتسعين سنت، جبنة ادام لوقية بدولار وتسعين سنت.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 13/10/2026 على الشكل التالي: بنزين خالي من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,795,000 ليرة، بنزين خالي من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,813,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,589,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,418,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
5: صبحية ندى.
6: ونرجع لحديثنا مع ليزا سفيان مديرة ومؤسسة جمعية سويم. عم نحكي عن حملة تنظيف وحماية صخرة الروشة. ليزا، كنت عم بسألك انه منشوف حملة تنظيف عم تعملوها انتو وكتار، يعني عم بيشتغلوا على حملات تنظيف بلبنان، ولكن نرجع بعد فترة منشوف النفايات زيتها. فكيف رح تضمنوا هالاستمرارية؟ كيف رح تضمنوا كيف رح تركزوا على موضوع ثقافة عدم رمي النفايات ومراقبة المواقع؟
7: مزبوط حكيك ندى، نحن كرمال هيك عم نركز على سلوكيات العالم وعم نشجعهم يغيروا عاداتهم. هلا عادات اللي اكتسبوها مع الوقت لازم يرجعوا يتعلموا عادات جديدة، انه هي احترام الطبيعة ويتعلموا ثقافة الحفاظ على مواردنا، على احترام البيئة والطبيعة ونحمي مواردنا الطبيعية، لأنه التغيير الحقيقي ببلش من عنا، من عندي ومن عندك من عند الكل. تصرفاتنا هي اللي بتقرر إذا فينا نحمي البيئة ولا لا. الاحترام البيئة هي مسؤولية فردية وكلنا سوا. إذا احترمنا البيئة وحسينا صار عنا حس المسؤولية، فينا نعمل، فينا نخلق التغيير، فينا نعمل فرق جميعي.
6: ويمكن لازم كمان يكون في صرامة بتطبيق القوانين والمحاسبة، يعني يكون في غرامات، غرامة بتوجع لكل حدا بسبب ضرر للبيئة، إن كان من خلال رمي النفايات، من خلال قطع أشجار، كل ما يسيء مزبوط للبيئة.
7: مزبوط 100%. مفروض كمان البلديات تحط الغرامات اللي توجعهم مثل ما قلتي، لأنه الواحد إذا ما وجعتي بوجيبته ما بياخد إجراءات. نحن من هون عم نتعاون مع البلديات، مع محافظ بيروت، مع الوزارات المعنية، مع الكل، لأنه كلنا سوا نحن أقوى. ومن هون أكيد بما أنه في عنا ظروف اجتماعية خاصة، بس بنفس الوقت نحن عم نشتغل معهم حتى نشجعهم كمان يبلشوا يفرضوا الغرامات. القوانين موجودة، بس يمكن كان في ظروف خاصة مش قادرين يطبقوا هالقوانين، بس هلأ صار الوقت لأنه الخطر كتير كبير. نحن إذا كفينا بهالمسيرة قريبا جدا بتشوفي لبنان غرقان بالنفايات، ونحن هيدا شيء ما بدنا نشوفه
6: ان شاء الله. لا
7: واكيد نحن كلنا سوا بدنا نتحد لنعمل فرق، وما بدنا نيأس، بدنا نطلب من الكل انه يراجع ضميره ويراجع تصرفاته مع البيئه. كمان حتى انه التدوير من المصدر كتير مهم، يعني نحن مش كل شيء من كبة بتنكة الزبالة يعني انه خلصنا منه. البلاستيك ما بيخلص، البلاستيك ما نعمل ليختفي، البلاستيك نعمل لإعادة تدويره لأنه صحيح. هو مادة من البتروليوم ما بيختفي. نحن لازم البلاستيك من المصدر نحطه محل ما لازم ونبعته لإعادة الفرز.
6: هيدي مشكلة تانية كمان نتأمل أنه تكون حلولها قريبة وسريعة. ليزا سوفيان أنا بدي أشكرك، بدي أتمنى لكم توفيق بهالنهار، وبدنا نرجع نذكر أنه تأجل هيدي الحملة من هيدا السبت لسبت 24 تشرين الأول.
7: أنا بطلب من الكل أنه يعملوا فولو على الإنستغرام سويم إنيشيتيف، ونحن منعلن عن كل النشاطات اللي منعملها. إذا هالمرة هني ما قدروا يجوا ينضموا لألنا، إن شاء الله غير مرة بينضموا على نشاطات تانية.
6: وأنتوا نشاطاتكم كتيرة.
7: وحلمنا نشوف لبنان بلد رمز الثقافة. نحن رمز الثقافة، لبنان كل حياته بيعكس الثقافة والجمال والطبيعة الحلوة. نحن هيدي بدنا نحافظ عليها
6: إن شاء الله. هيدا حلمنا كلنا. ليزا سوفيان شكرا لك ويعطيكم ألف عافية.
7: Thank you.
5: صبحية ندى.

0: شفنا باليومين يلي مرقوا فيديو صار كتير فايرل على السوشيال ميديا. شفنا بهالفيديو هيفا وهبي عرابي لطفل هو ابن أختها, ومع هالفيديو ترافق كلام انه هيفا وهبي مسيحية. شو حقيقة هالخبر؟ هل فعلا هيفا وهبي صارت مسيحية؟ خلونا نشوف الخبر بكاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
1: كاذب مش كاذب.
2: نجمة هيفا وهبي عرابة للطفل مسيحي. فيديوهات ولقطات عملوا جدل خصوصا بالأوساط المسيحية والكنسية من بعد ما شفنا هيفا حاملة ابن اختها هو وعم يتعمد, والبعض عم يسأل كيف يعني مسلمة بتصير عرابة, وهل معقول تكون هيفا قلبت دينها وصارت مسيحية؟ بحسب القانون الكنسي طقس العمادة بيفرض أن يكون العراب مسيحي وعلى الأكيد معمد. وقبل ما تفكروا أكثر بالموضوع, بير داني درغام الكاهن يلي ظهر بالفيديو هو عم يعمد الطفل نشر توضيح حاسم حط فيه دغري النقاط على الحروف. الأب درغام أكد أنه هيفا ما كانت العرابة, وهي كانت حامل الطفل لأنها خالته مثل أي فرد من العائلة بهيك مناسبات, ولكن الإعلام سلط الضوء عليها لأنها طبعا هي نجمة معروفة. وختم الأبونا رسالته بعبارة يا ريت نهتم بقضايانا الوجودية بدل ما نلتهي بالتفاهات. أنا محمود غزير وبرجع بلتقى فيكم الأسبوع الجاي مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
3: لا

0: ولهون بتنتهي صبحيتنا لليوم. بتمنى لكم عطلة سعيدة رايقة ودافية، وعلى أمل أنه نرجع نلتقى بخير يوم التنين.
1: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة في لي بقر برازيلي الكيلو ب $17.90، موزات بقر برازيلي ب $7.40.
1: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
0: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: النائب قاسم هاشم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: صباح الخير، نعتذر عن هذا التأخير. إليكم موجزا للأخبار من صوت كل لبنان. فيما تتواصل الخروقات الإسرائيلية في ميدان الجنوب، أفيد بأن قوة إسرائيلية منعت مزارعين من كفر شوبة دخول منطقتي عزرائيل وبسترة لقطاف الزيتون. استكمالا للاجتماعات السابقة بين وزير الاقتصاد عامر بساط ونظيره السوري نضال الشعار، عقد في دمشق أول اجتماع فني تفاوضي لمتابعة الملفات التجارية وبدء العمل عليها عبر القنوات الفنية المختصة. واتفق الجانبان على استكمال تبادل البيانات والمعلومات الفنية ذات الصلة بما يشمل الرسوم والبدلات والإعفاءات والتخفيضات وآليات احتسابها وإعداد أمثلة عملية عن السلع التي تتأثر كلفتها بهذه الرسوم، تمهيدا لمناقشة المسائل المطروحة في الاجتماعات المقبلة. كما ناقش الجانبان الأفكار الأولية لمشروع اتفاق ينظم التجارة بين البلدين ويعزز الشراكة التجارية ويسهل حركة السلع، واتفق على مواصلة العمل الفني بوتيرة مكثفة خلال الأسابيع المقبلة. ردت نقابة المالكين على بيان اللجنة الأهلية للمستأجرين رافضة تعليق دعاوى الإخلاء وتنفيذ الأحكام والمواعيد القانونية، معتبرة أن ذلك يشكل تمديدا مقنعا للإيجارات ويحرم المالكين من حقوقهم. وأكدت النقابة في بيان أن المستأجرين المستوفين لشروط الاستفادة من صندوق المساعدات محميون قانونا، وأن تحديد نطاق تطبيق المادة 58 يعود إلى القضاء. وإذ دعت النقابة لجنة الإدارة والعدل إلى إشراك المالكين في أي نقاش تشريعي، طالبت الدولة بتحمل مسؤوليتها وتأمين المساعدات وتفعيل آليات الدعم، رافضة أي تعديل ينتقص من حقوق الملكية الخاصة، ومؤكدة أن حماية حق السكن لا يجب أن تكون على حساب المالكين.
5: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
7: تبرد تبرد تبرد
8: تعبولت تعبولت
0: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
7: تعبولت تعبولت تعبولت
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
7: تعبولت تعبولت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
7: تبرد تبرد تبرد

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت فاينانشال تايمز عن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن كييف لن توقف الضربات على قطاع الطاقة إلا إذا حصلت على مزيد من صواريخ باتريوت. في روما فقد 8 أشخاص إثر حريق في سفينة في البحر الأسود. عاد الذهب إلى ارتفاع بعد تراجع حاد بفعل بيانات التضخم، حيث تحافظ الأونصة على مستوى 4,000 دولار. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: مرة على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء، احجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوب أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: كنا متأمل
3: أن لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: بينكي برامس إنكم تجو، بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى
2: يا زيون؟ بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون.
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
6: تع بورد تع بورد تع،
5: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بورد تع بورد تع،
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

0: موقف مسؤول مع ريبيكا أبو ناظر.
1: صباح الخير لكل الأصدقاء المستمعين عم يتابعونا مثل كل نهار خميس بموقف مسؤول. واليوم بعدنا عم نتابع موسم التفاح وتصريفه خصوصا، وبالتالي قديش في جهود من فخامة الرئيس وزير الزراعة. يمكن الشغل الشاغل اليوم بتصريف موسم التفاح للسنة هو موسم جيد جدا، ولكن إن شاء الله أنه يعطي مردود جيد للمزارع، لأنه الأسواق حولينا يعني اليوم كلنا بنعرف في الواقع الإقليمي يلي نحن فيه. بداية اتصال مع رئيس نقابة مصدري الفواكه والخضار في لبنان نعيم خليل. نحن اليوم قديش بحاجة لتصريف موسم التفاح للسنة؟ الله ناعم علينا بموسم جيد. اليوم وين صارت الاتصالات وهل في من بوادر خير؟
2: يا ستي الحمد لله موسم واعد السنة كان، وأنا نبيت عنه من يوم تشرين، نبيت عنه أنه الموسم سنة واعد اسم الله، لازم يكون في رشاد وفي وعي وفي كل شيء، وأسواق الحمد لله فاتحة طبيعية. بس المشكلة وين واقع؟ واقع بالإرشاد الزراعي للمزارعين، للرش اللي عم يستعملوه. عم نروح العلب يبحثوا التفاح للشحن، تاخدي 10 عينات على المقطع ويجي يعملوا الوحدة أو 2 بس 8، راح يسوي رش آخر وقت ما عم تتفكك الدواء بقى بالساعة اللي احنا فيها. هيدي كان ناقص إرشاد شوي. وأنا قلت لهم وقتها للمسؤولين إنه لازم تعملوا إرشاد بوسط الإعلام والتلفزي وغيره وغيراته، ويطلعوا يبلغوا البلديات تعملوا إعلام. وصلنا عليها اليوم ما عملوا هالموضوع هذا، صار كل مزارع رش على ذوقه وبيع قلوا يبيع على ذوقه وعملوا أسقف العريضة. موسم واعد الحمد لله. أنا اللي صار إنه عملنا جهود من فخامة الرئيس الله يعطيه العافية، وزير الزراعة والمسؤولين والحكومة، إنه شركات النقل ساعدنا بالتخفيض شوي الأجرات، أجر النقل تكون كمساهمة شوي تساعد، وفعلا نزلوا كل شركة نزلت $200 بالنسبة للنقل.
1: وين عم بيتم التصدير حاليا؟
2: نعم،
1: وين عم بيتم التصدير حاليا؟
2: أكثر شيء التصدير على مصر هلاني التفاح، وعم بروح شوي على الخليج والسعودية وشوي على العراق. الأردن بتفتح شهر الجايز الله راد، وتأملين بليبيا تاخد شوي لني كمان.
1: كتير منيح اليوم. نعم. البرادات بلشت تفتح ما هيك، بس السنة كمان قضية المحروقات.
2: بس أنا طلبت معالي وزير الزراعة باجتماع احنا وياه كان هون مرجين تدفع ميروبا، انه نتمنى انه البرادات تدعم بيدعمون ويدعو المزوط والكهرباء كما كان في الماضي. ساعة كان في ساعة بالماضي بالكهرباء بالبراد، ساعة صناعية زراعية تخفيض بكل بيع بسبب الكهرباء وبكلفتها، ولا يدعم المزوط لأن المزوط بقى يطاق سعر وصار النار. يعني بحال دعمه بتخف كلفة على المزارع القصة، مشان يقدر المزارع يبارد تفاحاته، لأن لبنان في 85 صندوق تفاح وما فوق، إذا شو عملوا 2-3 مليون في 3 ملايين أو 3.5 بدهم ينحطوا البرادات. هاو اللي عاملين أزمة
1: أكيد.
2: لو البرادات فاتحة مظبوط والمزارع بسعر مقبول، يعني صافي رح يدفع أجار التبريد للصندوق حق تدفعين، مش مظبوط هاي.
1: أكيد. وفي تجاوب يعني ممكن؟
2: هاي الوزير أني اليوم وعدنا على شيء، وزير الزراعة بيهتم بالزلمة يعطي لها في بركة. نعمل اجتماع للمصدرين تفاح، كنا داعين وكل المصدرين عنده، كان في اجتماع كان كتير جيد. راح يحكي مع شركات البترول ويحكي بمجلس وزراء انه بركي يقدروا يدعموا البرادات شوية مزود تخفف الكلفة على المزارع، تقدر يبرد تفاحاته.
1: وبعد في يعني بعده الاقطاف باوله، لانه في ناس ما قطفت
2: في كميات كبيرة بعد الجرور العالي بعد مش مهي. بعد
1: بلش ضمان بال7 دولار، هلا اليوم صار 4 دولار، يعني ما شو بده يطلع المزارع؟
2: لا البضاعة المليحة المقبولة بعد محافظة على حالها بالنسبة للسعر.
1: نعم.
2: 6-7-8-5-6 حسب البضاعة، لأن السنة في موجة تبقع كان فطري بالتفاح، اللي عنده فطري وهو سعره بينزل، ونضيف معقول سعره، والموسم بيجي مأخر كتير وحامل كله مشا وقت الزهر عائد كله وجه حجمه صغير بقى. هذا هو لازم عشان الماضي ما كانش في موسم، كان موسم ربع موسم أو ثلث موسم، كل اللي اشتروا أسعار عالية خسر.
1: يعني إن شاء الله إنه هيك تتكلل كل هالاتصالات بالنجاح، لأنه مثل ما قلنا السنة موسم يعني الحمد لله، واليوم بدنا نقوله للمواطن اللبناني اشتري تفاح لبناني، كل تفاح لبناني، شجع المزارع اللبناني. التجار كمان اليوم بدهم يراعوا ظروف المزارعين، لأنه كمان شغلة كتير مهمة إنه
2: شغلة المصدر أو المتاجر هني والمزارع بيكملوا بعضهم، اثنين بيكملوا بعضهم. مصدر في سوق الجيمو بيشتري بضع ملوش، اشترى صندوق تدفيع ب15 دولار و10 و12 و8 وغيره. السنة هذه في سوق الجيمو أوروبا مليانة تدفيع وطرية وغيره وغيراته، بعبين دول العربية تدفيع لسبب في شيء جيمو شجعوا، هو سوق الجيمو شو بيكون بيمشي فيه، ما فيش تاجر يحملوا مسؤولية. صريف كبير كتير يا مزرعيكا، صندوق تفاعي تشتري قداش تشتري مصروف أتحقه، فيش مصروف أتحقه.
1: يعني عندك أتحقه. مصروف البلاستيك وعندك مصروف التربطة وعندك مصروف
2: الشحن
1: وعندك اليد العاملة
2: أو يد العاملة، ما اشتاكي بحالة اليوم اللي غلي المزود، كنت الشغل تدفع أجار الناس نزل البيكاب 100 دولار صار بده 200 اللي غلي المزود. صبح الزلد والمرحبا بقال لك ولو المزود غالي وأشير الإصبع عليك، شغلي مخفوة معروكي هنا.
1: على خير على خير، شكرا لك أستاذ نعيم خليل.
0: موقف مسؤول.
1: من موضوع التفاح بنتقل لموضوع القمح مع رئيس نقابة القمح والحبوب أستاذ خالد شومان. صباح الخير. طبعا كلنا بنعرف اليوم موضوع القمح كمان موضوع لا يقل أهمية عن موضوع التفاح. يعني اليوم موضوع القمح يعني مشكور وزير الاقتصاد مؤخرا وأوقف التصدير، ولكن اليوم كيف عم تتصرف، عم نصرف أو كميات القمح للسنة كمان موجودة بلبنان؟
3: نحن قمحنا مكدس بالمستودعات، لا بينباع، ما في حماية، ما في سقف عنا يقدر يحمينا من المطاحن، من هودي أخطبوط. سعر القمح عالميا حقه 350 دولار، نحن عنا حقه 280 دولار، هل يجوز؟ في عنا نحن لبنان بينتج حوالي من 50 ل60 ألف طن سنويا، بينزرع فيه 120 ل130 ألف دنم على صعيد محافظات البقاع الشمالي والبقاع الأوسط والبقاع الغربي وعكار ومرج عيون. هلأ مرج عيون لأنه بسبب الحرب ما طلع إنتاج.
1: نعم.
3: وهيدي القمح يعني لبناني بيستهلك 500 ألف طن وبينتج من 50 ل60 ألف طن، يعني 10 من قيمة الإنتاج.
1: نعم.
3: ونحن مش قادرين نلزم المطاحن اللي هم استفادوا من الدعم، استفادوا من الدعم أيام الدعم، مش قادرين نلزم كل مطحنة ب150 ألف دولار لدعم القمح. يعني بيطلعوا إذا لزمنا كل مطحنة ب100 ألف دولار نجمع 1.5 مليون دولار ندعم القمح، طن القمح ندعمه ب50 دولار. ال50 دولار بيساعد المزارع.
1: اليوم نتع حضرتك عم تحكي على القمح القاسي أو على القمح العادي؟
3: القمح القاسي. نحن ما نزرع قمح طري لأنه عوامل الطبيعة إنه ما بتساعد لنزرع قمح طري لأنه بيتعرض لمرض فطري.
1: نعم. وكلنا بنعرف انه القمح القاسي بيساهم بصناعه الرغيف بلبنان.
3: بيساهم بنسبه. نحن كانوا المطاحن بالزمان ايام رؤساء الحكومات السابقين ياخذوا نسبه 10 ل12% من قيمه القمح اللي يحطوا للخبز لحتى الافران يطلع لون القمح اشقر، يحطوا له 10% او 12% من قيمه الخلطه.
1: نعم.
3: يعني ياخذ القمح القاسي ما يدل عنا شو، ما يدل عنا قمح بالمستودعات، تستلم الدولة ترجع تحطي لها مطحن.
1: يعني اليوم زراعة القمح منا مدعومة بالشكل المطلوب من الدولة، مع أنه بتقدر عنا كميات يمكن ما بتكفي اكتفاء ذاتي للبلد، بس أنه بتساهم كمان بكميات لا بأس بها.
3: الدولة ما دعمت من سنة 2016 لعيد التاريخ، الدولة ما عادت دعم القمح.
0: موقف مسؤول.
1: رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين والفلاحين في لبنان إبراهيم ترشيشي، أهلا وسهلا فيك.
4: هلا فيك ستنا، يعطيكم ألف عافية بهالمحطة الإذاعية الكريمة هايلي، يلي إن شاء الله بما قلق أنتوا لكل لبنان، إن شاء الله بتصيروا لكل العالم بيوم
1: إن شاء الله. استمعنا بموضوع التفاح من النقيب، وبيسلم عليك النقيب نعيم خليل، وعرفنا أنه في موضوع المبيدات كان عم بيأثر شوي على الإنتاج، ولكن التصريف اليوم والأسعار كلنا بنعرف. مع الأستاذ خالد شومان اليوم مستقين، يعني كان يقابل لأنه الوزارة أوقفت إعطاء إجازات، وبالتالي كمان يعني ما في دعم للقمح من سنة 2016 مثل ما عرفت منه. واليوم الجديد كمان أنه يعني وزير الاقتصاد وقف إعطاء الإجازات، ليه عم بيوقف التصدير حتى يدعم السوق اللبناني، أو شو الأسباب نقيب؟
4: هيا وزير الاقتصاد اللي منحبه ومنحترمه ومنقدره، رجال شغيل وبديه وبكتير وبيعطي، بس مش عم نعرف ليه هيك معنا بالنسبة للقمح ولتصريف يعني كميات القمح بلبنان. يعني لا بيستلم منا القمح كوزارة الاقتصاد، ولا بيفرض على المطاحن انه هي تاخد القمح وتشتري القمح اللبناني، وخاصة الطري اللي هو خصوصي للطحين، ولا بخلينا نصدره يعني مثل العالم والناس، انه بده يصدره بده بالقطاره، وبرك اجت الباخره وبرك ما اجتش الباخره، وبرك انقطعت البريد من القمح، وبركي كله 100 بركي على حساب المزارع اللبناني. يعني فرق كتير بين يا معالي الوزير، بين ما انه وزاره الاقتصاد تقول من اول السنه انا بدي استلم القمح من المزارعين بهالسعر، هذا السعر المدعوم السعر الكويس، مثل ما كان يصير مع الوزراء السابعين كيف كانوا يستلموا القمح من المزارعين ويبيعوهني للدول التانية، إما يصدروا إما يبيعوه لطبع جماعة البرغلان، أو بيفرضوا على المطاحن كمية من القمح مقابل القمح اللي عم يستوردوا من برا. نحن تقريبا اللي منطلعوا الانتاج القمح ما بيشكل 7% من اللي نحن عم ناكلون. يعني نحن إذا مستورد لنقول 400,000 طن قمح أو 500,000 طن قمح، نحن منتج 50,000 أو منتج 40,000 بأحسن الحالات، يعني تقريبا 7-8% من يلي من ناتجه مقابل استهلاك تبعه. أقله إذا الوزارة ما بدها تتدخل وما معها مصاري وما بده يفوت هالبجع على الراس، هذا هو يقول له للمطاحن كل ما بتستوردوا 1000 طن قمح من برا مستورد مفروض تاخذوا 100 طن قمح بلدي من المزارعين، وبشجع المزارع لحتى يزرع السنة الجاي، وبيكون بضل الكمية موجودة، يعني الأمن الغذائي للبلد بضل مستمر، مش بده يستمر على حساب الفلاح وعلى حساب الأسعار اللي بده بيع فيها قمحات الفلاح. أو هلا نحن قدمنا فرصة أنه نبيع القمح لا دولة معينة طلبته، هلا خاصة القمح القاسي، مش عم بيع القمح الطاري، عم بيع القمح القاسي. هو مع الوزير وزارة الاقتصاد عم تعطي إجازة بالقمح القاسي لحتى يشتريه. طيب معنا القمح القاسي والقمح القاسي بيستعمل للحلويات وبيستعمل للمعكرونة بيستعمل للبرغل، للأسف الوزير
1: حتى بيدخل بصناعة الخبز في لبنان.
4: صحيح، للأسف معالي الوزير سمح باستيراد البرغل، يعني حتى المطاحن واللي بيعملوا برغل وبيبيعوا برغل للبنان كمان ما أقدموا على شراء القمح اللبناني.
1: عم يجي البرغل من تركيا، مع انه نحن ما يعني تركيا ما عم تاخذ شيء من عندنا، ما في تبادل.
4: في ولا ما في؟ بس ما عندنا، ما المنتج موجود، يعني احنا بدنا نشغل تبع المطحن البرغل، بدنا نشغل الناس اللي بيعملوا الموني تبع البرغل، بدنا نبيع القمح تبعنا، نوزع القمح تبعنا. للاسف ما عم بعرف كيف معالي الوزير بوجه هيدي السياسة. انا ما بعرف انه هو يعني مش مفترض ظلمي، بس يلي عم تصلوا معلومات مش دقيقة، هو عم يتصور تصور انه بده يهرب عن كل شيء، انه ما بده يحمي الفلاح ابدا نهائيا، بده البلد مفتوحة تضل على مصراعيها، شو ما منعوز نحن نجيب من برا، ما نحمي ولا صنف عني نعمل له حماية ونقول ممنوع استيراد هذا الشيء طالما هذا موجود عنا بلبنان. هو ما بده هيك، بده نفلتها وعطول بيضل يقول انه نحن مش بلد شيوعي، نحن مش بلد اقتصاد موجه، نحن بلد حر، اقتصاد حر مزبوط. بس هذا اليوم بالعالم، اليوم امريكا واوروبا بيقعدوا يتقاتلوا على صنف واحد، هيدي بدها تستوردوا هيدي بدها تصدروا، ما بيديك شو بعضهم بيتبادلوا الواحد بديلي، انت خد مني الصنف انا باخذ منك الصنف.
1: استاذ ابراهيم اليوم القمح وينه بالمستودعات؟
4: القمح بالمستودعات، وللاسف نحن على ابواب زراعه القمح للسنه الجاي. يعني المزارع السنه الماضيه اكلها بجزء كتير من قمحات السنه الماضيه، مش سنه 26، سنه 25 كان بعضهم بالمستودعات، وهلا 26 تقريبا في اكثر من في يقول يعني حوالي من 20 لـ25 ألف حسب احصاءات البعض، وباكد عليها خينا خالد شومان. هالكمية هذه مزارع مش عارفين حال شو بدي أعمل فيها. ولا نحن جايين على شهر 11 الشهر الجاي، هل منزرع قمح ولا خلص منحطه ورا ظهر
1: زراعة القمح؟ مصلحة الأبحاث كانت توزع بذور السنة الماضية، ما توزع السنة رح يتوزع،
4: كل كانت توزع بذور بوقت من الأوقات، توزعوا مدعوم للمزارع، تعطيه البدار مدعوم بأقل من كلفة الإنتاج تبعه ومؤصل وأنواع كتير جيدة وكتير منيحة. للأسف هلأني بهو السنتين طلعت وزارة مصلحة الأبحاث من الموضوع، ما عاد تكلفتها وزارة الاقتصاد أو وزارة الزراعة بهذا الموضوع، ما عاد تكلفون أنه أصلوا بدار وعطوا بدار للفلاحين بدار القمح. ما في شيء اسمه بدار قمح من قبل الدولة، عنا فائض، نحن يزيد عنا 3-4 آلاف 5 آلاف طن من بدار القمح للمزارعين. للأسف كل هذه الأمور ما عم تصير، مزارع متروك لحاله، متروك لمصيره، متروك للقدر، وسيري وعين الله ترعاكي.
1: وهذا الشيء ما في يعني خصوصا بهالظروف هيدي، يعني نحن كمان بهمنا كتير الانتاج اللبناني يتصرف داخليا اولا، وبعدين يعني اولا داخليا نوفر علينا ندخل من الخارج، عمله ندفع عمله صعبه. بالعكس اذا صدرنا،
4: اذا سكر علينا البحر يوم من الايام نحن من وين بدنا نجيب قمح؟ كانوا يضلوا عنا هالقمحات مثل انه هذا مخزون موجود لحتى نأمن الأمن الغذائي للبلد وللمواطنين وللعالم. ما فينا نقول نحن معش بدنا نزرع قمح، بدنا نستورد من برا. بيجي يوم ما حدا بيعطيك قمح، بيقول لك ما في قمح، القمح كله هذا بده كل واحد، كل بلد بده تحتفظ بكمية القمح لها. اليوم هي مصدر القمح القوي كتير والأقصى كميات اللي بتجي هي من روسيا ومن أوكرانيا
1: عن طريق تركيا.
4: طالما هالحرب موجودة عنده نونيكي، معناتها الخط البحري مش آمن. وهذا اللي عم يطلع عليه الوزير، انه يخوف ما يسكر الخط، ما يعود يوصل قمح. بدي انا اخذ القمح اللبناني، هيك بتصور.

0: الرسمي له هذا هو رسمي له المزارع ما معه المصاري اللي قاعد عليها ونايم عليها انه يضلوا الامحاط من سنه لسنه لسنه قدام عينه موجودين كرمال المطاحن بيعوزوا قمح ليأخذوا منهم ولا ما بيعوزوا منهم. لا مش هيك الامور بتصير. هذا شيء مش حلو ابدا, مش لمصلحه المزارع ولا لمصلحه زراعه القمح بشكل عام بلبنان.
1: هلا صعيد غير القمح, يعني عنا موسم العنب يلي منتكل عليه كتير كمان لتصديره, وعنا هلا التفاح يلي نحكى فيه. عندك المواسم الزراعية الثانية, يعني الحمد لله المي السنة كانت جيدة ولكن ما بتكفي المي لوحدها. عنا المحروقات, عنا يعني اليوم ندعم السائق السائق وندعم الموظف ولكن ما ندعم المزارعين.
0: هلا حاليا نحن عم نسمع صرخة مزارعي التفاح,
1: صحيح,
0: ومن كل حدب وصوب ومن كل
1: موضوع التصريف
0: من كل تحت شجرة عم تطلع الصرخة ودخيلكم هيدا التفاحات حلوين كتير ولونهم حلو وطعمتهم حلوة وهاني بالصدفة أنا بقول أنا بدعي كل مواطن لبناني يركز أنه يأكل تفاح بهالفترة هايدي لأنه بيكون عم بيساهم بدعم مزارع التفاح وبكون عم يثبته بأرضه وبكون عم يساعده شوي صغيري منيح بهالمشكلة اللي هو فيها لأنه فعلا عنا كميات كبيرة من التفاح السنة الله رزق كميات السعر الرخيص ما تهكروا الهم. يعني المواطن فيه يشتري يعمل وجبة تفاح الصبح أو الظهر أو عشية لكل بيت انه رخيص فينا نعمل منه خل فينا نعمل منه مربى تفاح فينا
1: عصير
0: من أطيب ما خلق ربنا من الفواكه السنة التفاح.
1: مش بس هيك يعني الألمان كان يقولوا انه الواحد إذا بياكل تفاحة بالنهار صحته يعني بيعودش بحاجة لحكيم
0: مزبوط
1: فكيف إذا كان تفاح لبناني
0: يعني وخاصة بهالفترة هايدي اللي هو التفاح بعده كله طازة هذا كله عم ينقطف عن الشجر وعم ينبيع بالمحلات. يعني هايدي التفاحة
1: هون بدنا التجار شوي راعوا
0: تفاحة اللي بتقروش هايدي هاي اليوم بتتاكل
1: التفاحة
0: اللي قاسي اللي طيب اللي بتكب ماي وعم يأكلها واحد. أنا بنصح كل الشعب اللبناني يساهم كون هو عم بينفع صحته وعم بينفع خيه مزارع التفاح ومن ساهم مساهم كبيرة بأنه نشيل قسم من المنتجات أو عبء من قدام المزارعين لأنه إذا بدنا نتكل على الدولة ما حتعمل شيء.
1: اليوم لفتني شيء قاله النائب نعيم خليل أنه قضية المبيدات إذا ما في رقابة على المبيدات لأنه عم تأثر كتير مرات على لأنه اليوم التفاح اللي عم نصدره عم نبعته للمختبر عم بيقل لي بين كل 10 تفاحات في أنجا تفاحتين هودي صالحين. طب ليه اليوم ما في رقابة على المبيدات؟ ليش ما الدولة ما يعني هيدي شغلة كتير مهمة.
0: أنا أقول لك المزارع اللي عم بعده عم بيرش أدوية ممنوعة ومحرمة دولة مانعة استيرادها عم يشتريها هو بطريقة تانية من السوق هذا ما معه حق أبدا. هيدي قصة الترسبات والأدوية الممنوعة اللي نرشها على الشجرة هاي يعني صارت ورا ظهرنا المفروض أنه المزارع يكون قطعها وتركها لأنه في صعوبات كتير برا بالنسبة لهذا الموضوع. إنما أنا بقول لك مش كل 10 أو فيهم 2 3 لا أنا بقول كل 100 فيهم 1 أو 2 أو 3
1: بالنسبة للعنب بلش القطف.
0: بالنسبة للتفاح بعد بقول لك في بواب كتير عم تنطرى
1: إن شاء الله
0: في عدة مشاريع لمساعدة مزارع التفاح. يمكن بهاي الجمعة في اجتماع لأصحاب محطات المحروقات لأصحاب المستوردين المحروقات كيف بدهم يساهموا بشوية محروقات للبرادات حتى يخزنوا هالمنتج هيدا قسم اللي بيزيد مش عم ينبيع معهم يحطوه بالبرادات بأسعار مدعومة إن شاء الله تزبط معهم هيدي القصة بكون سهلنا أمور كتير على المزارع. في أسواق جديدة عم يبحثها وزير الزراعة بأوقاته يعني عم يشتغل فيها كل الأيام هي أنه كيف بدنا نسهل أمور دخول التفاح إلى السوق المصري كيف بدنا نودي تفاح كميات على السوق الأردنية على السوق العراقية على السوق
1: الليبية عم ينحكى فيها
0: ومشكورة CMA شركة الشحن يلي صاحبها اللبناني الأبضاي الجدع يلي منحترمه ومنحبه
1: الأستاذ رودولف السعادي
0: مقدم مساهمة مليون دولار

0: مساعدة حتى يضع مزارعي التفاح، ونزلوا الأجور على مصر وعلى ليبيا وعلى جدة على ثلاث خطوط. هاودي شيء كتير منيح، خطوة يعني ما يمكن ما لا تسمن ولا تغني،
1: ولكن خطوة جيدة.
0: تسلط غابي
1: يعني اليوم فينا نقول نقيب إنه ما حكيتني عن العنب قبل ما أنهي.
0: العنب لي الصرخة بتطلع دغري هلا مزارعي العنب. لا لأنه كمان ربنا رزق موسم حلو كتير وكميات كبيرة، وطريق صحيح أنه الطريق البري فتح على دول الخليج صار فينا نشحن، ولكن للأسف الدولة بعد عم تعرقلنا بعدم تشغيل سيارات جديدة لحتى نحطها على الخط حتى تنقل المنتج هذا. لأنه يلي عم يصير بدنا كمية كبيرة نشحنها ونقيمة في هالفترة هذه، والسيارات كتير كتير كتير قليل. من هني عم يطلع الأجار أكتر من اللازم، يعني مثلا عم نوصل اليوم على السعودية حوالي 7,000-7,500 دولار، بالوقت اللي جيراننا السوريين بيشحنوا ب4,000 أو الأردنية ب3,000 دولار،
1: لأنه من الشروط
0: شاحني نفسها، لأنه الدولة بعد لحديت هلا ما صلحت المادة الغلط يلي هي مادة 180/10 يلي بتقول وزن السيارة مليان وفاضي بيطلع 21 طن، وهو لازم يكون 41 طن. هذا غلط.
1: مين
0: غلط
1: لازم يصلحه بالنافعة؟
0: من سنة 1920 هذا الغلط
1: لحديت
0: هلا ما تصلح. نحن أخذنا القرار بالشحن على الدول العربية بتاريخ 10/6 إذا بتتذكري، 10/6
1: صحيح،
0: 10/7/8/10/9/10/10 اليوم قلنا 4 شهور. 4 شهور ما قدرت الدولة تاخد قرار، بينما قالولنا بسوريا بيستوردوا السيارة وبيسجلوها وبيجمركوها وبيحطوها تاني يوم على التحميل، تاني يوم يعني بيوم واحد بتتسجل وبتتجمرك، تاني يوم بتكون واقفة على الحمل عمالة تتحمل
1: وب4,000 دولار.
0: نحنا للأسف نحنا ما عم فينا نعرف هذا القرار مين لازم ياخده، وزير النقل أو وزير الداخلية أو وزير ما بعرف أي وزير مسؤول عنه حتى ياخد هذا القرار، أنه حتى نجيب سيارات اسطول نقل جديد. نحن بحاجة لأكثر من 500 سيارة،
1: وما في عنا تسليف ولا بنوكي عم تعطي ولا
0: يعني عمي ما بدنا، نحن مش عم مد إيدنا عشيبتهم وعم يعملوا فينا
1: فكيف.
0: كيف إذا بدنا نقول له نحن سلفوا الناس خلا تروح تشتري سيارات جديدة وتحطها على الخط، خاصة أنه برا بالدول الخليجية السيارة اللي عمرها فوق 20 سنة ما بيخلوها تفوت، بتكون السيارة عمرها أقل من 20 سنة، يمكن سمحوا سنتين زيادة هلا حتى نكون دقيقين بالحكي، بس أنه نحن مش بالأمان، والدولة ما عم تسهل أمور الشحن كما يجب. يعني أنا ما عم بطلب من الدولة ترجع لي إدال وتدعم التصدير المنتجات الزراعية، ما عم بطلب منها تيجي تعملنا مشاغل كبيرة ونوضب فيها ونحمل فيها مثل ما بيجي بيعملوا ببعض الدول، كلها مساعدات أوروبية بتيجي عم يعملوها بالأردن، عم يعملوها بسوريا، عم يعملوها بالسعودية، عم يعملوها بكل بلاد العالم، عم بيساعد بيجي مساعدات بتعملوا مشاغل مرتبة للتوضيب، بيعملوا برادات مرتبة للدولة، هي بتساهم بتساعد صغار المزارعين حتى يخزنوا إنتاجهم حتى يوضبوا بطريقة كويسة، تساعدنا على الشحن نخفف المشاكل هاي الكلفة اللي بيقولوا لها كلفة الإنتاج، مثلا اللوازم تبع التوضيب، النقل من هون على البور، النقل مع الشركات، التأمين، كل هذه الدولة فيها تساهم فيها وفيها تساعد فيها وفيها تكون لها رأي صائب. مش بدنا نترك نحن تجار المحروقات يسعروا مثل ما بدهم ويقضوا مثل ما بدهم ويدفعوا المواطن اللبناني بطيبه بغصب عنه، بيعجبك اشتري المزود بالقد، ما بيعجبك ما في مزود ولا بتشتري مزود. ولا أني شيل المزارع، يعني ما عش بده مزود المزارع بعد الشهر بيخلص، البرادتنا بدها تجيب مزود، ناس بتدفع ببيتها كيف بدها تشتري المزود. النقل، هاي السيارات النقل والتراكتورات والنقل البضاعة من السهل إلى الأسواق الداخلية وإلى البور على الميناء، كل هذه بحاجة لمادة المزود لحتى
1: تنمو. يعني إن شاء الله إنه مع شركات المستوردي المحروقات الاجتماع هذا الأسبوع يعطي ثماره، لأنه هيدي من الحلول اللي انطرحت كمان. وعلى أمل أستاذ إبراهيم ترشيشي إنه كنائب إنه اليوم يكون في اهتمام أكتر بالزراعة والمزارعين والإنتاج اللبناني، لأنه بيّنت كل الظروف اللي مرينا فيه إنه نحن بحاجة ماسة إنه هذا القطاع إنه يستمر وإنه ينتج.
0: سلم تمك أنت يعني، لأنك كمواطني عم تشري وكألمية، هذا دوري، بس هو المزارع حاجة للمجتمع
1: 100%.
0: الزراعة هي ضرورة. يوم من الأيام شفنا بالحرب، بتذكر بالحرب 2006 حرب بعد 33 يوم، لما ما عاش في المزارع نزل على الصالة الزراعة، صار دلهم الخاص ب 3000 وب 4000 دولار.
1: شفنا بالكورونا يعني
0: صار
1: قطعت علينا ظروف كثيره،
0: كل اثنين بدهم يشتروا خاصه، اذا بتتذكر انه الخاصه صاروا بيشتروا شخصين. لا، لانه انقطع المزارع، ما عاد في نتج وما عاد عطى منتجات. من هون الانسان اللي بيقول اذا شيء غالي بلبنان ورخيص من برا هات لنجيبه من برا وشو بدنا بزراعته، هاي سياسي غلط.
1: لا، نحن بدنا نشجع،
0: نمي المزارع، خلي موجود بارضه، خلي عم يشتغل، لانه المزارع عم يشغل 20 واحد على جنابه
1: 100%. اهلا وسهلا فيك طبعا اصدقائي المستمعين، بعطيكم موعد الخميس المقبل دائما عبر صوتكم صوت كل لبنان. اطيب الامنيات من ربيكا ابو نادر وألين معوض اللي كانت على إخراج هذه الحلقة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: مراحب
2: شو؟ ثروات دولية؟
1: غير.
2: افحص البطارية؟
1: غير.
2: الزيت؟
1: غير.
2: والمساحات؟
1: غير.
2: المضاف؟
1: غير. يا خربت لي بيت حياتي، بدنا نروح
3: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
7: بينكي برامس إنكن تجو، بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
5: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
9: رجلين على الطريق.
10: ألو، أي سيدنا، عاطف معك. أي سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هون. إيه عم بغني. لا ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا، بس أكيد ما عنده صوت.
11: أمانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70 62 6200 أو بمكتبة أنطوان

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فاصوليا مدعبلي 900 جرام بدولار ونص، برغل 900 جرام ب 65 سنت.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: النائب قاسم هاشم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: إنها 11:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. أوردت قناة العربية نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية القول إن الجيش الإسرائيلي قد ينفذ سلسلة غارات على جنوبي لبنان بعد قليل. تحدث النائب ملحم خلف عن بوادر لإعادة النظر في القرار 2790 المتعلق بتمديد ولاية اليونيفيل في الجنوب، وقال سيبدأ التفاوض في هذا الشأن وثمة موقف ثابت لدى الحكومة ورئاسة، فيما يعبر 86 نائبا عن تمسك الشعب اللبناني بالمظلة الأممية، ما يعكس وحدة الموقف الداخلي في التمسك بالشرعية الدولية. أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف 5 أشخاص في طرابلس وضبط ممنوعات، فيما لا يزال التحقيق مستمرا.
5: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: تبرد
0: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تعبورد
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبورد
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في سوريا حكم القضاء بالإعدام على 3 متهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري. أعادت خطط عسكرية أمريكية تتضمن احتمال استخدام قنبلة أم القنابل ضد أهداف إيرانية تسليط الضوء على أحد أكبر الأسلحة في الترسانة الأمريكية، في وقت لا تزال فيه جدوى استخدامها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية موضع تساؤل. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعدام مسربي معلومات العسكرية الأمريكية رميا بالرصاص. طمأن الفاتيكان إلى أن البابا لاوون 14 تناول طعامه بشكل طبيعي وبدأ المشي وأداء تمارين التنفس، مشيرا إلى أن فحوصه الطبية بعد العملية الجراحية التي خضع لها لاستئصال ورم سرطاني من رئته جاءت طبيعية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.
5: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
6: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
7: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون،
6: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
8: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
9: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
10: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
11: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
12: تع بورد تع بورد تع،
11: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
12: تع بورد تع بورد تع،
11: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
12: تبري تبري تبري تع
11: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: لأول مرة على خشبة مسرح المنوب صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكن هلأ عبر مسرح المنوب أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.

0: القانون فيرسز السياسة مع المحامية حنان جواد.
1: أهلا وسهلا فيكم برنامج القانون فيرسز السياسة عبر صوت كل لبنان، أخبار البلد وفي تي في. في لبنان لا تكفي القوانين وحدها لبناء الثقة بالاقتصاد، فالثقة تحتاج إلى مؤسسات تراقب وسلطات تملك صلاحيات واضحة وآليات تضمن ألا يبقى القانون حبرا على ورق. اليوم نفتح ملف هيئة الأسواق المالية، لماذا أنشئت، ما حدود صلاحياتها، وكيف تمارس الرقابة، ومن يحاسبها عندما لا تتحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها. ضيفنا الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة تنفيذي في هيئة الأسواق المالية السيد غسان أبو عدل. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم.
2: مرسي ثانك يو.
1: استاذ غسان، اذا نحن بدنا نفتتح هيدي الحلقه بسؤال، ليه هيدي الهيئه اسست اصلا وشو هي هيدي الهيئه، هيئه الاسواق الماليه؟
2: نعرف ليش اسست الهيئه، بدنا نعرف شو هي الاسواق الماليه، يعني عن شو عم نحكي. مزبوط، كل ناس بدها تتعامل بالاسواق الماليه بتتعامل بادوات ماليه، يعني بتستثمر. نحن بنعرف انه اللبناني لما بيكون معه مصاري كان يروح يحطهم بالبنك بحساب وياخد فوائد ويعتبر هيدا احسن استثمار واحسن مردود، بينما الاسواق الماليه يعني
1: كانت خدعه.
2: نعم
1: كانت خدعة، هيدا يعني هيدا النهج اللي كان معتمد كان
2: بلش خدعة. الحلقة بقوة.
1: لا ما يعني هيدا سؤال يسأل أكتر.
2: هلأ نحن بسياق الحديث من نفهم
1: ممكن نوصل
2: شو اللي هو لأنه لما بتعلي الفوائد أنت كتير على الحسابات المصرفية العالم رح تتوجه لهون
1: طبيعي،
2: بينما هو مفروض العالم يكون عنده، كل مستثمر إن كان صغير أو كبير يكون عنده مجال للاستثمار بأدوات مالية. شو يعني؟ يعني شركات تطرح أسهم بالبورصة، بتنقي أنت بأي قطاع بدك تشتري، قديش المبلغ بدك تشتري، أمتين بتشتري أمتين بتبيعي، بيجيك مردود من هيدي الشركة أو المؤسسة اللي طارحة أسهمها بالبورصة. المؤسسات الكبيرة تتدين عن طريق البورصة دايركت، يعني بتطرح سندات دين لحتى الناس تكتتب فيها، بيكون في فاندز، الناس ما بتروح عن طريق البنك. فهيدي الأسواق المالية بدها تنظيم، لأنه هيدي يعني خاضعة لكتير أنواع من الاحتيال.
1: أستاذ، ممكن تكون قبل ما نحكي عن الجرائم ممكن تكون بديل عن وجود المصارف؟
2: لا، منه بديل أبدا، ما في غنى عن وجود المصارف، بس لازم يكون في توازن عند الناس بتوظيف أموالهم، بين أنه يحطوا إشياء بالمصارف لأنه هيدي أكثر شيء بتأمن لهم سيولة مباشرة، وبين أنه هن ينقوا استثمارات على المدى القصير أو على المدى الطويل بمؤسسات وبشركات هن بيعرفوها.
1: طب شو عم بيصير هلأ؟ عم بيتم الاستثمار بالأسواق المالية خارج، يعني هالعملية الاقتصادية ما عم تمرق عبر البنك، صحيح؟ كانت قبل يكون في تداخل هالقد، يعني لازم كان في بارالل بنوع ما
2: لحتى أنت تقدر تشتري شيء من الأدوات المالية الموجودة بالأسواق المالية عن طريق البورصة، بدك تدفعي حقها. هالمصريات بتمرق عن طريق البنك، يعني بتفوت بالحساب وبتندفع وانت بتستلمي هالأسهم تبعوليك وبصيروا ملكك، وانت بتنقي شو بتعملي فيهم، لأي فترة بتحتفظي فيهم. إذا شفتي انه انت شاري تنقول بقطاع صناعي وهالصناعة فيها مشاكل، يمكن تروح تبيعي تقولي انا ما بدي اخسر من أموالي، بروح على قطاع تاني بشتري بالسياحة. والناس بهالطريقة بتقدر تنوع من المحفظة تبعيتها وبتوزع مخاطر استثماراتها على عدة قطاعات، مش مثل لما الناس بياخدوا كل مصرياتهم بحطوهم بحساب ببنك أو ببنكين بيكونوا عم بوصفوا بالقطاع المصرفي. وشفنا نحنا لما بيصير مشكلة بالقطاع المصرفي كيف تجمد الأموال وما بيعود الناس أو المستثمرين عندهم إمكانية للوصول
1: لها. رح نحكي أكثر على هيدي النقطة، على العوائق أمام المستثمرين إن كانت قانونية أو على أرض الواقع يعني فعلية. بس قبل بدي أرجع بس لماذا أنشئت هذه الهيئة؟
2: بما أنه فسرنا شوي شو هي الأدوات المالية والأسواق المالية، هيدي الهيئة أنشئت لحتى تعطي تراخيص للمؤسسات المالية يلي بدها تشتغل مع الجمهور ومع المستثمرين، لحتى تراقبها، لحتى تحط الأطر يلي بتشتغل عليها وتراقب الأدوات المالية. لأنه اليوم ما بيكفي أنه نراقب المؤسسات، بدنا نراقب على أي أدوات عم يشتغلوا. يعني مثلا بعطيك example، اليوم إذا إجت مؤسسة بدها تشتغل بلبنان على كريبتو كارنسيز، في ضوابط كتير وفي إشياء ممنوعة أنه تنشغل بلبنان لحد هلا.
1: عم بتواجهوا هيك مشاكل؟ مثلا احنا كتير عم نشوف على السوشيال ميديا اوقات باعلانات عن التداول ومنصات للتداول. صحيح. هل كلها مرخصه بتمرق عبر حضرتكم، عبر يعني الصلاحيات؟
2: صحيح. من اول نشاتها لهيئه الاسواق الماليه، اول كم سنه اشتغلت بزخم كتير قوي لحديت الأزمة المالية بال 2020، وبالطالع لفترة 4-5 سنين وقعت بمطبات كتيرة بسبب تدهور قيمة الليرة اللبنانية. معاشات الموظفين تدهورت كتير، ما عاد في عندها تمويل كافي، صارت كل هالكفاءات اللي كانت عم تشتغل بهيئة الأسواق المالية عم تترك وعم بتهاجر أو عم تشتغل بغير مؤسسات. فخف دورة وخف وهجة وخف شغلة لهيئة الأسواق المالية. نحن من وقت ما أعيد تكوين مجلس الإدارة بآخر سنة 2025 لحديت هلأ، اشتغلنا على خطة لإعادة تفعيلها بشكل قوي. وهون الجواب على سؤالك، انه يلي بيبينوا اوقات على السوشيال ميديا او غيرها، في كتير بهالفترة هيدي برز ناس منهم مرخصين عم بيشتغلوا مع مؤسسات برات لبنان عليها شبهات احتيال وغيره، تبييض اموال الى اخره. نحن دور من ادوارنا انه نكافح هيدولي، وهلا بنحكي كيف عم نكافحهم.
1: اكيد نعم. اكيد رح يعني رح نفوت بهيدا الاطار، ولكن خليني بس بعدنا عم نشرح للمواطن اللي عم يسمعنا انه في هيئة تأسست، وهذه الهيئة مثل ما حضرتك ذكرت من مهامها انه تحمي المستثمر. قلت لي في عوائق، طب لأهدافها تحمي المستثمر، ولكن هل كمان بتدخل ببناء سوق مالية بلبنان؟ يعني انتم بتمارسوا نوع من رقابة، ولا بتمارسوا نوع من اشراف على عمل هالمؤسسات المالية؟
2: طبعا.
1: هل هذا الشيء بيبني سوق مالية اقوى؟
2: طبعا، لما انت بتنظم السوق وبتحطي ضوابط، لانه نحن الضوابط اللي مشتغل عليها منا بس ضوابط محلية، هي ضوابط بمعايير دولية، ونحن نتعاون مع منظمات دولية نحن أعضاء فيها كلبنان، يعني كهيئة أسواق مالية لبنانية، إن كان على الصعيد العالمي أو على الصعيد العربي، ومنتبادل المعلومات ومنتبادل الخبرات ونشتغل على نفس المعايير، لحتى لما يصير في تبادل للأموال أو استثمارات من بلد لبلد تكون خاضعة تقريبا لنفس المعايير. فهيدي كتير مهمة،
1: وبيترتب على لبنان عقوبات شيء إذا ما بيلتزم بهيدي المعايير الدولية؟
2: لا، ما في عقوبات بهالمعنى هيدا. إذا لبنان بطل عضو بهيدول المؤسسات، ما بيقدر يوقع اتفاقات ثنائية مع الدول أو مع هيئات مالية بدول تانية لتبادل المعلومات. لازم يكونوا كلهم موجودين ضمن هالهيئات اللي هي اتحاد الأسواق المالية العربية والاتحاد العالمي.
1: يعني أنشئت هوية قانونية للهيئة لحتى تمارس مهامها.
2: نعم.
1: بهذا الإطار. طب أستاذ، بعد أكثر من 15 سنة على صدور القانون اللي تأسست بموجبه الهيئة، بعد 15 سنة شو اللي تغير بصورة ملموسة؟ عم نحكي كتأسيس أزمة، وحاليا إذا ما نقول العودة إلى يعني أقلها إلى ما قبل أزمة 2000.
2: مثل ما قلنا من شوي أنه أول فترة كان في شغل بزخم كتير قوي لحديت الأزمة. بالأزمة هيدا الشغل كله خف لدرجة كبيرة، يعني وصلت الهيئة لحد تقريبا الإقفال. إنما بما أنه هي منشأة بقانون ما فيك تسكريها، بس تحجمت كتير بفترة من الفترات. وهلأ نحن اشتغلنا على خطة إعادة تفعيلها، وهيدي يعني بتتطلب مجهود كأنه عم نعيد تأسيسها، مش هالقد، أقل شوي، لأنه في مؤسسات مرخصة لازم نراقبها، في مؤسسات يلي كانت عم تشتغل بدون ترخيص لأنه ما في مرجعية، يعني يبعثوا يطلبوا ترخيص ما يجي جواب على طلباتهم. نحن اليوم من ميلي عم نكافح كل يلي عم بيشتغلوا بدون تراخيص ويلي هن ممكن يكونوا أكتريتهم بركي عم بيقوموا بعمليات احتيال على المستثمرين وعلى المواطنين من ميلة. من ميلة تانية نحن إذا في بعض المؤسسات ممكن أنه تترخص حطينا لهم المعايير كلها وأخذنا منهم طلبات وعم ندرس ملفاتهم لنشوف إذا ممكن أنه نرخص مؤسسات إضافية للمؤسسات يلي أوريدي مرخصة وعم تشتغل.
1: طب أستاذ مؤسسة مرخصة عم تشتغل كشفتوا احتيال أوكي شو الصلاحيات الأمامكم كهيئة؟
2: في عدة أمور ممكن تصير هو حسب النوع يلي صار. إذا عملية احتيال يعني هيدي شغلة كبيرة أكيد رح يكون في دعوة من يلي وقع عليه الاحتيال ونحن منتلقى شكاوى لعنا بس نحن ما منبت فيها من ضمن هيئة الأسواق المالية أو ملحق فيها في لجنة عقوبات منشأة بالقانون يلي أنشأ هيئة الأسواق المالية وفي محكمة خاصة بتبت بالأمور المالية وأكيد لما يكون محكمة خاصة يعني بتبت بالأمور المالية مشان السرعة ومشان الاختصاص هدول شغلتين كتير مهمين
1: يعني.
2: مش تحكيم محكمة بتصدر حكم يعني بتاخد التقرير اللي بيطلع من لجنة الرقابة بالهيئة عنا بيروح على لجنة العقوبات بتقرر شو العقوبة اللي بدها تكون بتنفذها أو ما بتنفذها.
1: طب أرض الواقع صارت يعني في عنا محكمة
2: صار كتير بالتاريخ يعني من أول ما تأسست صار عدة دعاوى أو عقوبات أو في مؤسسات انسحبت الرخصة منها وصلت لهالحد هيدا أوقات بيدفعوا غرامات إذا كان شيء معقول إذا شيء فوق يعني احتيال كبير أو مخالفة كتير كبيرة ممكن نوصل لنسحب الرخصة من هالمؤسسات هيدا.
1: حلو. هل تملكون سلطة التدخل أو إصدار التعليمات فقط؟ يعني نحن راحت تقرير اللي بيصدر عن الهيئة بيتاخد بالمحكمة كقرار يعني كإلزامي ولا هو نوع من الاستشارة؟
2: وهل في حد يبنى عليه لأنه هي بيكون في وقايع يعني لأنه نحن إن كان في شكوى بعملية أو ما في شكوى واجب من واجبات إحدى الوحدات بهيئة الأسواق المالية إنها تروح سنويا أو دوريا على المؤسسات المرخصة وتعمل عليها نوع من الأوديت وتراقب إذا هي عم تلتزم بكل الرخص يلي هي أخدتهم لتشتغل من ضمنهم عم تلتزم بكل المعايير يلي
1: طب أستاذ أنتوا بتراقبوا عمل المصارف المرخصة؟
2: لا المصارف تخضع لرقابة لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان إنما إذا مصرف بده يشتغل بأدوات بورصة بده بالإضافة لرخصته يلي من مصرف لبنان
1: من عندك.
2: يجي لعنا ويرجع يقدم ملف وياخد ترخيص من عنا. نعم.
1: في صلاحيات مهمة جدا للهيئة يعني هي مش فقط سلطتها رقابية على السوق المالي وأدواته ولكن حتى على التعاملات المالية بالأدوات اللي انتوا عندكم صلاحية فيها على المصارف. طب ليه نحن بأزمة هالقد عميقة بلبنان اقتصاديا إذا في عنا هيئات ولجان مثل ما عم بقول المسؤولية كلها عليكم ولكن عنا لجان مثلكم مثل هذه الهيئة وهذه اللجان ليه نحن هالقد أزمتنا الاقتصادية عميقة بوجود هيئات ومؤسسات ولجان؟ يعني عمل المصرف مش لوحده هو كان يحدد عمق هيدا الخسارة.
2: انت بتعرفي يعني. بلبنان عنا قوانين
1: يعني وين حدودكم انتو كان بتحملكم اذا في مسؤولية؟
2: لا بالأزمة المالية ما في لأنه الأزمة صارت بالمصارف وصارت ما. على الكاش وعلى الليكويديتي وعلى حسابات المودعين ما صارت على الأدوات المالية التانية مثل الأسهم والسندات يعني اللي كان حط مصرياته بأسهم أو موظف بأشياء برات القطاع المصرفي وبرات الودايع هذا الشخص ما تأثر إلا يعني على بشكل كتير بسيط ومرحلي خصوص الناس اللي مستثمرة بأدوات
1: بس اللي بتعملوا بالسندات صح؟
2: مين؟
1: المصارف في عندكم رقابة على السندات اللي بتصدرها المصرف؟
2: مش السندات المصارف ما بتصدر سندات بهالمعنى هيدا نحن عم نحكي على أسهم شركات يعني اليوم أنت بتروحي على مصرف
1: ما.
2: عنده ترخيص إضافي لترخيصه من مصرف لبنان من هيئة الأسواق المالية هيدا بيقدر أنه اليوم تروحي لعنده تقولي له أنا بدك تشتري لي أسهم بشركة لبنانية مدرجة بالبورصة أو اشتري لي أسهم بشركات برات لبنان بالسوق الأوروبي بالسوق الأمريكاني أي محل تاني هيدا المؤسسة وهيدا السهم هيدا بيضل موجود وعم يتداول برات القطاع المصرفي ما قالوا عليه فيه فهيدا ما بيفوت بصلب ميزانية المصارف
1: فلا مسؤولية لهيئة الأسواق المالية
2: لا
1: بحكم القانون
2: بالأزمة
1: يعني
2: بالأزمة المالية المصرفية لا
1: نعم
2: لا.
1: طب حضرتك خبير مصرفي قبل ما تكون عضو تنفيذي في مجلس الإدارة، حضرتك كخبير مصرفي وين بتعتبر كانت نقطة التحول المأساوية بالنظام عنا الاقتصادي والمصرفي بالتحديد؟ يعني نحن الاقتصاد تأثر لأنه صار عنا الأزمة المصارف واليوروبوند وديون،
2: ما بنعرف إذا تأثر الاقتصاد
1: ومصارف دين ودولي
2: يعني. لا ما هو مش ما بنعرف يعني منا هيك أنه تأثر الاقتصاد لأن صارت الأزمة المصرفية أو صارت الأزمة المصرفية لأن الاقتصاد. نحن كلنا بنعرف أنه من زمان بالجاي الدولة اللبنانية عم توقع كانت بديون متراكمة. هيدي الديون المتراكمة كمان أثرت على الوضع الاقتصادي وعلى الوضع المالي، وانخراط المصارف وانكشافها على الدولة اللبنانية بهالشكل هيدا يعني وصلنا لهالمطرح اللي وصلنا له.
1: ايه بس نحن هلأ عم نختصر، بس يعني بدي ارجع اسألك خبير مصرفي، شو الخطة الاقتصادية اللي كان يجب ان يتم اللجوء اليها ما بدي اقول يعني تلافي الأزمة كلها، ولكن أقلها يعني واقع يكون أقل ضرر؟ يعني ليه عنا هيدا التريجر؟
2: هي مش قصة خطة اقتصادية، هي أنه على مدى سنوات كان في دين كبير كان في دين كبير على الدولة اللبنانية، وكان في عجز سنوي عم بيكون موجود وفي فوائد عم تندفع. هيدا خلى الدولة تضعف إمكانياتها، ولما بيقع أزمة بالقطاع المصرفي بأي بلد بالعالم أكتر شخص بيقدر يتدخل لحتى يحلها هي الدولة، بس نحن عنا الدولة كمان ما عندها الإمكانيات حاليا وعم تشتغل. وما ننسى أنه مرقنا بفترة طويلة من وقت ما تعسرت الدولة ووقفت دفع اليوروبوند سنة 2020 لسنة 2025،
1: يعني هيدي الفترة
2: خمس سنين هيدولي ما صار فيهم شيء تقريبا. يعني الشغل أكتريته صار على أيام الحكومة الحالية بالقوانين مثل إقرار قانون السرية المصرفية وقانون إصلاح المصارف، وهلا عم بينشغل على قانون الفجوة المالية. يعني هيدا الشغل كان لازم يصير من ست سنين.
1: ممكن يصير تعافي برأيك؟ في أمل يصير تعافي؟
2: بصير طبعا.
1: طب أستاذ، من يراقب هيئة الأسواق المالية نفسها؟
2: هيئة الأسواق المالية يعني مش قصة مين بيراقبها، هيئة الأسواق هي بتعمل تقارير سنوية ترفع إلى وزير المالية، فهي المرجعية. يعني وزارة المالية هي إذا بدك المرجعية لهيئة الأسواق، وهي اللي بتطرح وقت التعيين الأعضاء بمجلس الإدارة، هي اللي بتطرح الأسماء وزارة المالية.
1: يعني هي الوزارة، وزارة الوصاية على
2: ما بتتدخل كتير،
1: ما عندها تدخل كتير.
2: لا لا ما بتتدخل، بس في واجبات على الهيئة أنه تقدم تقارير سنوية.
1: واجب رقابي ولا
2: مش رقابي؟ نحن بنبعث التقارير السنوية، بنبعث الموازنة.
1: طب أستاذ، إذا صار في نوع مثلا في عمل معين قانونا منه احتيال، ولكن في مخافة أنه يكون في احتيال، كيف ممكن المواطن يتواصل؟ يعني شو الإطار ممكن المواطن يتواصل؟
2: أول شيء المواطن لما بده حدا يحكي معه بموضوع أي عملية مالية بده يفوت على السايت يلي عنا، يتأكد أنه عم بيحكي باسم مؤسسة مرخصة بلبنان. نحن بننشر على السايت عنا أسامي الشركات والمؤسسات المالية
1: ومتاح للجميع الاطلاع.
2: وطبعا طبعا سايت أوبن، سايت وهلأ عم نطوره،
1: سجل رقمي
2: موجود رقمي. موجود أسامي كل المؤسسات يلي مرخصة،
1: بده يتأكد في فوت على الويب
2: سايت بيشوف أنه هيدي موجودة، وإذا هيدي المؤسسة عندها رخصة أنها تشتغل بهالأدوات يلي عنده. سو أول شغلة هي هاي، وبده يشوف إذا هيدا الشخص هو عم يشتغل مع وحدة من هول المؤسسات. هيدي أهم نقطة لحتى إذا صار في أي مشكل يقدر يحفظ حقوقه هالمستثمر مع المؤسسة هي.
1: طب هل تستطيع الهيئة اكتشاف تداول معلومات داخلية أو يعني أو معلومات مضللة؟ يعني مثلا معلومات أنه ذهب رح يعلى أو هيك شيء، معلومات مضللة ماليا، هل أنتم بتقدروا تتدخلوا بإحالته للجهة القضائية؟
2: هيك معلومات إذا صادرة عن ناس منهم مرخصين، يعني نحن مش بس منرخص المؤسسات، منرخص كمان الأفراد يلي بتشتغل بالمؤسسات، يقدر شخص يعطي نصيحة. يعني بتقولي للذهب بده يطلع، يعني عم يعطي نصيحة.
1: صحيح.
2: فهيدي بده يكون مرخص وبده يكون نحن عارفين من هو وانه هو مؤهل يعمل هالتحليل المالي وانه هو يعطي هالنصيحة هيدي للزبون يلي عم بيجي لعنده على المؤسسة او على المصرف.
1: طب في عندكم صلاحيات طالبوا ممكن انتوا تطالبوا بصلاحيات إضافية للهيئة ممكن تخلي عملها أكثر فاعلية أو أكثر سرعة؟
2: يعني القوانين والبروسيسز اللي بتصير هي دائما ديناميكية يعني بالعالم. لما منشوف نحن أنه في مجال للتطوير أكيد نحن منطور بالإجراءات وبالقوانين اللي موجودة.
1: شو أكثر شيء ممكن تحتاجه الهيئة حاليا يعني تبني عملية التعافي لحضرتك؟
2: نحن من بعد ما صارت الأزمة وأثرت على الهيئة بخسارة الجهاز البشري يعني قسم كبير من الجهاز البشري يلي فيها اليوم عم نشتغل على طريقين يعني بين إعادة تكوين الجزء البشري بطريقة الجهاز البشري بطريقة ما وبين استعمال تكنولوجيا من ذكاء اصطناعي وإلى آخره مشان تطوير
1: النقطة كتير مهمة.
2: نعم.
1: لأنه بتكون عم بتواكب يعني من بواكب التطور بـ بـ بـ بالعالم
2: أكيد.
1: بعصرنا الحالي أكيد. طب شو إذا كنت حضرتكم أصدرتوا تحذير بيتعلق بالمنصات الإلكترونية وقلتوا أنه في مؤثرين عم بيروجوا أوقات لأفكار مش مزبوطة ومغلوطة إلى آخره، طب شو معاييركم لتعطوا الترخيص؟ يعني مثلا يكون عنده خلفية علمية شهادات خبرة
2: طبعاً خبرة وخلفية
1: أو هيئة علمية. مثلاً رسمية
2: كلها هيدي اللي ذكرتيها بيكون في خبرة وخلفية علمية وبده يكون ما عليهم شبهات بتبييض الأموال وإلى آخره، بده يكون عندهم
1: هون بتنسقوا مع لجنة العقوبات أو مع المصرف بتبييض الأموال؟
2: لا هيدول نحن بنسأل عنهم بهيئة التحقيق الخاصة.
1: هون بتكون المرجعية لأي تحقيق أنتوا بتكونوا دخلتوا فيه. طب برأيك هل نحن عنا ثقافة مالية بلبنان؟ يعني ما بدي يعني بمعنى هل نحن منقدر ننمي إذا في عنا نقص بالثقافة المالية، وهل نحن عنا ثقافة مالية برأيك؟
2: هو المواطن العادي مثل ما حكينا ثقافته المالية كانت بصير معي شوية مصاري بشتري فيهم عقار والباقيين بحطهم بالبنك وبياخد فوائد،
1: يعني ثقافة زيرو
2: فاستثمار ايه في بدها توعي كتير.
1: نعم.
2: بدها توعي كتير بس بدك كمان تعطيهم الأدوات مشان هيك نحن عم نشتغل. واحد من مشاريعنا الرئيسية اليوم اللي عم نشتغل عليها هي انه تفعيل بورصة بيروت، لأنه هيئة الأسواق المالية كمان عندها صفة إشراف على هيئة على بورصة بيروت، وبورصة بيروت اليوم منا عم تشتغل بالدولار الفريش بعد عم تشتغل بالدولار القديم المصرفي، فنحن لنقدر نفوت أدوات مالية جديدة ونشجع الشركات أنه تفوت على البورصة وتطرح أسهم ونجيب استثمارات داخلية أو خارجية لازم البورصة تتحقق

0: تقريبا واضحة قدامنا كيف رح تكون. بعد في أنه نحدد الوقت المناسب لحتى نقول أنه البورصة اليوم صار فيها تشتغل على الفريش دولار لحتى نفتح مجال للشركات أنه تطرح أسهمها أو سندات دين أو أي سندات استثمار بالبورصة بالفريش دولار، ونفتح مجال للمستثمرين والمواطن اللبناني يلي بده يستثمر أمواله أنه يكون عنده مجال يستثمر.
1: طب إذا أجا لعندك مواطن لبناني وبده يستثمر أمواله بأمواله بأوراق مالية أو سندات أو أي من الأدوات المالية الأخرى، شو بتقلو يا هلا بالأدوات اللي احنا موجودة قدامنا المتاحة، مش نحنا شو مناسع على بعض؟
0: لا نحنا هيئة اليوم رقابية تشريعية، ما بنعطي يعني أدفايس. الأدفايس بيعطوه المؤسسات والشركات والمصارف. نعم. من ضمن ترخيص نحنا بنسمح لهم انه هن يعطوا النصيحة لزبون يلي بيجي لعندهم تيقولوا له انه وين ممكن يستثمر وين المخاطر.
1: فينا نخليهم يطلعوا على السجلات انه هيدي مؤسسة مرخصة اصلا التداول فيها منتج، يعني مش كمان يطرحوا مثلا أسهم لشركة مؤفلسة
0: لا أكيد. ما هو الأسهم الشركات اللي أسهمها مدرجة كمان خاضعة على الرقابة. أي برودكت اليوم بده ينباع عن طريق البورصة كمان هيدا بده ياخد ترخيص كبرودكت ويراقب وتراقب الشركة يلي هي وراه، مش بس نحن منراقب المصارف والمؤسسات المالية كمان هيدولي.
1: طب إذا بدك تعدل مادة واحدة بالقانون 161 اللي هو قانون إنشاء الأسواق المالية، شو ممكن يكون؟ ما أنتو كمان سلطة بتشرعوا صح؟ أو نحن ما فينا نسميها تشريع، أنتو ممكن تصدروا قرارات إدارية يمكن؟
0: نعم
1: صحيح؟
0: نعم.
1: طب أوكي شو الشيء اللي ممكن أنت تغيره بهذا القانون؟
0: نحن ما فينا نغير بانه هذا بغيره مجلس النواب.
1: طيب بنعرضه على مجلس النواب بنحاول نوصل صوتنا.
0: لا هلا بالوقت الحاضر نحن عم نتعاون مع القانون مثل ما هو لحتى نشوف كيف بنقدر نعيد تفعيل الهيئه، ولما السوق شوي بيتطور بنشوف نحن. بس انه يمكن لازم ندخل شوي اليوم الذكاء الاصطناعي نشوف اذا له دور بمحلات معينة ويكون القانون بيلحظ هالشيء.
1: طب أستاذ نحن برنامج قانون versus سياسي يعني بنلحظ أوقات جانب معين ممكن يكون فيه بالعمل المؤسسات بلبنان تضارب مصالح أو يكون فيه تدخلات خارجية، هل واجهتوا هيدا الشيء بإنشائكم أو بعملكم المؤسسات أو لا بعد في هيئات فعلا قادرة أنه هي تفانكشن بعيدا عن أي تدخل خارجي يعني غير قانوني؟ إذا بدك
0: لما بده يصير التدخل ممكن أنه ناس تجرب، بس هون بترجع على الأشخاص اللي موجودين بهالمركز المسؤولية إذا هن بيجاوبوا أو ما بيجاوبوا.
1: صحيح.
0: بهيئات معينة بمحلات معينة يمكن في ناس بتتجاوب مع تدخل وفي محلات تانية الناس ما بتتجاوب، بهيدي ما بترجع انه القانون بيمنعها او شيء، هيدي الممارسة اليومية هي يلي بتخلي.
1: هذا برأيك بيكون قرار للشخص هو اذا بده يخضع او لا،
0: الشخص والمؤسسة.
1: نحن ما عم نحكي طبعا نحن ما عم نحكي فقط انه تدخل سياسي، نحن عم نحكي ممكن عمل اجرائي تأخر مثلا صدور قرار يعني بحقه بسبب تدخل معين، مش بالضروري نحن عم نقول انه عمل او امتناع عن عمل، ممكن قرار اداري. يعني هاي البيروقراطية الموجودة عنا بلبنان ممكن اوقات تكون سياسية مش بالضرورة تكون فقط إدارية، وأوقات ممكن تكون تقصير من الهيئات، وهذا الشيء أكيد مش موجود عندكم لأنه أنتم من الهيئات القليلة اللي ضلت محافظة على عملها خلال الأزمة، وهذا الشيء أصلا أنت ذكرته بوضع فعلا الدولة اللبنانية عم تمرق بظروف جدا صعبة، حتى نحن ما نكون إيدياليست عم نحكي يعني عم نحكي بال مثاليات قدام المواطن اللي عم يسمعنا هلأ ويقلنا أنه لا في شيء. طب في يعني تسهيل أمام المواطن اللبناني، هل الإجراءات اللي بتطلبوها أنتو من هيدا الفرد للحصول على التراخيص هي إجراءات يعني فير؟ يعني
0: هي معايير دولية.
1: هي معايير دولية
0: طبعا، معايير دولية من حيث الكفاءة المالية، الكفاءة المهنية، الخبرة، النزاهة، التنظيم.

0: وانتم بترتبطوا بالوزارات؟ يعني عمل الهيئه مرتبط لنقول بوزاره البيئه اذا ما دخل؟
1: لا
0: بس تابع لوزاره الماليه فقط. طب بدي ارجع بس شوي لاهداف الهيئه كبناء سوق ماليه في لبنان. ذكرنا بالمقدمة أنه بناء سوق مالية يتطلب إعادة بناء ثقة بالقطاع المالي بلبنان. كيف أنت هلأ قادر تحط لي خطة، مش هلأ تحط لي الخطة بس بنود مبدئية لنرجع نعيد الثقة بأدواتنا المالية بلبنان؟ وهلأ هذا الشيء بنقدر نعمله إذا ما كان في إصلاح للمصارف وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي؟ يعني بينفصله ولا لا ما دخل؟
1: هلأ ما في شك أنه إعادة الثقة بالقطاع المصرفي كتير ضرورية، بس هيدي بتاخد وقت لأن ما بيكفي أنه نحل الأزمة هلأ من بعد 7 سنين. بدنا نعطي مجال كمان للناس أنه تشوف أنه القطاع المصرفي عم بيرجع يشتغل بشكل طبيعي، وهيدي بتاخد وقت كتير. هيدا ما بيمنع أنه بهالأثناء هيدي أنه البورصة بلبنان تشتغل على الدولار الفريش، ويصير فيها أدوات مالية وأسهم لحتى نفتح مجال للمستثمرين المحليين والأجانب اللي بدهم يجوا على لبنان أو حابين يستثمروا بالسوق اللبناني أنه يطوروا.
0: طب قد ايه بيأثر الأمن أستاذ بالأمن داخل البلد؟
1: بقطاع الأمن بيأثر على كل شيء. نحن بنعرف أنه
0: بس أنتوا أكيد عندكم دراساتكم.
1: نحن هلأ عم نعمل واجباتنا تنحضر كل شيء، بس مش بإيد الهيئة الوضع، لا الاقتصاد الإجمالي للدولة ولا الأمن. إذا هيدول توفروا سياسة اقتصادية وأمن وسياسة مستقرة إلى آخره، نحن منكون جاهزين لحتى الناس تقدر تستثمر عن طريق الأسواق المالية.
0: أكيد طبعا الأمن بيأثر بكل مجالات البلد، ولكن كمان المستثمر لما بده يجي يحط أموال ببلد أمنه مش مستقر رح يعني تكون النتيجة أبدا مش لصالحنا. طب أنتوا عندكم استقلال أستاذ مالي وإداري؟
1: نعم.
0: كهيئة هل هذا الشيء فعلا موجود أو
1: موجود؟
0: يعني أنتوا لمستوا فعليا ما تم يعني تمويل هذه الهيئة، هل يخضع لأي شروط أمام عملها؟
1: لا، هي ما تأسست بالأول الهيئة نحط بالقانون مبلغ من وزارة المالية لتأسيس الهيئة لحتى تقلع، وبعدين الهيئة هي بتتمول من الرسوم يلي بتاخدها من المؤسسات ومن الشركات ومن الأفراد يلي بترخص لهم، وإذا كان في أوقات عقوبات معينة عم تنفرض عليهم من المردود هالعقوبات هيدي، ونحن مندير الموازنة تبعيتنا بكل استقلالية.
0: حلو. يعني أنتوا عندكم قدرة فعلا أنه استقلالية مادية فعليا، لأنه أنتوا عندكم قدرة جباية، القانون أتاح لكم سلطة جباية. طب أستاذ إذا بدنا نقول أنه عندكم نشاط مرتبط بعمل مصرف معين، وهذا المصرف عمل مخالفة، المين بتروحوا لجنة العقوبات ولا بترجعوا لمصرف لبنان؟
1: هلأ مصرف المخالفة بدها تكون أول شيء حتى نكون نحن عم نتدخل من ضمن الترخيص اللي نحن بنعطيه للمصرف، يعني مش على مخالفة على حسابات مصرفية عادية أو أي شيء تاني أو على عمليات مصرفية بينه وبين زبينه، وهيدا من نطاق مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصاري. نحن إذا بيكون في شكوى من حدا أنه تعامل مع مصرف معين طلب منه مثلا يشتري له أسهم أو يشتري له ذهب أو فضة أو عملات أجنبية برا أو يوظف له أمواله بصناديق استثمار، وأنه في مشكلة بينه وبين هالمصرف، بتجي الشكوى لعنا نحن ومنشوفها ومندرسها ومنحكي مع إن كان المصرف أو المؤسسة المالية، ومنقول لهم أنه في قانون بيقول 1-2-3 وأنتوا واجباتكم تتصرفوا بهالطريقة مع هالعميل اللي عندكم.
0: أستاذ أنت كنت ذكرت كمان ضمن الخطة الإصلاحية أو خطة التعافي للهيئة أنه أنتوا عندكم توجه نحو إدخال الـ AI بعمل الهيئة. قدي الـ AI ممكن يكون عامل تسهيل وسرعة بالنسبة لأعمالكم؟
1: كتير.
0: وحياة المواطن والشركات كمان
1: كتير. عم ندرس يعني أنه قد ما فينا الإجراءات والتقارير والرقابة أنها تكون خاضعة لبرامج إذا بدنا نسميها، لأنه بالنتيجة الارتفيشل انتليجنس نوع من الالجوريثم والبرامج، أنه نستعملها للآخر لحتى نسرع. بس هون مش معناتها أنه المشين يعني هي اللي عم بتقرر، مش الـ AI عم بيقرر. نحن منقول له كيف لازم يشتغل، منعطيه المعايير وبصير هو يحلل البيانات اللي بتجي من المؤسسات ومن الشركات وبيعطينا التقرير، وبالآخر بتصير مسؤولية الموظف أو المدير اللي موجود بالهيئة أنه يقرأ هالتقرير هيدا ويشوف إذا مزبوط ويمضي بالآخر ويتحمل مسؤولية إمضائه لما بيرفع هالتقرير لمجلس الإدارة مشان اتخاذ القرار.
0: يعني بنتمنى عن جد يكون في دعم لكم ويكون في دعم من داخل مجلس الوزراء ومجلس النواب للعمل على إدخال AI بمجال، مش بس بمجال الأموال، المال، الأسواق المالية، لكن بكتير مجالات بلبنان. طب سؤال أخير وبابا رح كتر عليك أسئلة اليوم، هل عندكم أدوات يعني المواقع الإلكترونية لتقدر أنت تراقب عمل المواقع الإلكترونية، يكون عندك أدوات إلكترونية في تناسب ولا أنتوا عندكم؟
1: في اليوم اليوم في برامج بنقدر نحضرها بتجرد كل المواقع السوشيال ميديا وغيرها وبتشوف مين عم يطلع عليها. وفي تعاون نحن كتير وثيق، لما منشوف انه في اشي عم تطلع وناس مش مرخصين وعم يحكوا نحن على طول منحيلهم على النيابة العامة المالية. وفي تعاون كتير من قبل القوى الامن الداخلي وامن الدولة لحتى يضبطوا هالناس هيدولي، بسكرولهم مكاتبهم او بوقفوهم او بسكرولهم السايتات تبعولهم.
0: في كتير عم بيكون
1: كان في كتير اخر كم سنة كان في كتير، لانه بسبب غياب الهيئة عن الواقع وعن السوق بقرارات إدارية يعني هي داخليا مش بس الأزمة.
0: في نسبة تقريبية
1: نسبة ممكن. بشو
0: يعني المواقع الإلكترونية اللي كانت غير مرخصة ولا تخضع للمعايير؟
1: في كتير كان، وفي كتير اشياء تسكرت وتكافحت ومن قبل الأجهزة الأمنية، وقدمنا بإخبارات على النيابة العامة المالية، ونحن بهالطريقة بنشتغل ونتعاون معهم.
0: هذه الطريقة تنظم يعني
1: طبعا، لأنه يلي ساعتها خرج أنه يقدم ملف وياخد على رخصة بيجي بيقدم ملفاته وبيكون هو عنده نية أنه يترخص ويشتغل من ضمن القانون. يلي ما بيجي وبيستمر أو بجرب أنه يتحايل كمان بدنا نضلنا نلاحقه
0: ويكون عنده نية جرمية فعليا.
1: صحيح يعني. في كتير منهم هودي، والناس نحن منحذرهم دايما أنه يقعوا نتيجة احتيال. مشان هيك برجع بقول دايما لازم يعرفوا مع مين عم يشتغلوا هالشخص لأي مؤسسة تابعة، حتى لو قالوا أنه هو عم بيشتغل مع مؤسسة أجنبية ويعطيهم أسامي وبلاد كتير يعني. صحيح. هيدا بس بده يعرف انه التعامل مع مؤسسة اجنبية صعب اذا وقع المشكل، بينما مع مؤسسة لبنانية بروح على القضاء بلبنان وبيقدر يطالب بلبنان من ضمن الهيئات ومن ضمن القضاء.
0: يعطيكم الف عافية.
1: مرسي.
0: واذا بدك تعطينا توصيات كخبير وقاعده تنفيذي في هيئة اسواق المالية، شو بتعطينا توصيات؟
1: توصيات بأي معنى؟
0: يعني بالمعنى المالي، بالمعنى المالي يعني هل يمكن أن يقوم لبنان من دون مثلا توصية معينة حضرتك بتشوفها ممكن؟
1: لا، أنا بشوف أنه تطوير الأسواق المالية والبورصة بلبنان شغل كتير مهمة، حتى لو رجع القطاع المصرفي مشان نخلق فرص استثمار للناس وتوزع مخاطرها، ما نرجع نعلق بعد فترة إن شاء الله لا بأزمة مصرفية تانية، لأن الأزمات المصرفية بتصير بكل بلاد العالم. بس الناس تتحمل هالخسائر هيدي على قد النسبة اللي تبقى هي مستثمرتها بالمصارف. فلازم نخلق لهم الناس سبل استثمار تانية، وهيدي إن شاء الله أنه نقدر نقوم فيها بالمدى المنظور.
0: أستاذ غسان أبو عدل، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة تنفيذي في هيئة الأسواق المالية، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكل اللي تابعنا بالقانون فيرس السياسي عبر صوت كل لبنان، أخبار البلد وفي تي في.
2: القانون فيرسز السياسة مع المحامية حنان جواد. القانون فيرسس السياسة ترأبوا كل خميس 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
3: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: أول مرة على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، 8:30 المساء، حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوب أو أنطوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
6: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
7: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد، زيت دوار الشمس لتر ونص بدولارين و90 سنت.

0: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
1: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون
0: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
4: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
5: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
6: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.

0: مصر في قصص ما بتتغير.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

ركز معي شوي هون. تعبا وردتا تعبا وردتا. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: النائب قاسم هاشم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: أسعدتم أوقاتا، عرض للأخبار من صوت كل لبنان. في ظل استمرار اعتكاف وزير الطاقة جو الصدي عن المشاركة في جلسات الحكومة، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في السرايا الكبير للبحث في عدد من الملفات، وأبرزها طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تنظيم القضاء العدلي، وطلب من وزارة الدفاع لإقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة. من المنتظر أن يصل اليوم إلى بيروت رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني لإجراء محادثات مع الرؤساء والمسؤولين اللبنانيين، وتكتسب الزيارة أهمية نظرا إلى دور قطر في الوساطة بين إيران وأمريكا. في عين التين التقى الرئيس نبيه بري مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده والوفد المرافق بحضور السفير الإيراني في لبنان، وكان الرئيس بري قد استقبل رئيس التقدمي الاشتراكي النائب تيمور شملاط على رأس وفد من اللقاء الديمقراطي. أوردت قناة العربية نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية القول إن الجيش الإسرائيلي قد ينفذ سلسلة غارات على جنوبي لبنان بعد قليل. أفادت المعلومات بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم قرر حفظ الإخبار المقدم من المحامي حسن بزي ضد سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض على خلفية اتهامها بالاتصال بالسفير الإسرائيلي للإطمئنان على صحة نجله. أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف 5 أشخاص في طرابلس وضبط ممنوعات، فيما لا يزال التحقيق مستمرا.
5: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أعدت خطة عسكرية أمريكية تتضمن احتمال استخدام قنبلة أم القنابل ضد أهداف إيرانية تسليط الضوء على أحد أكبر الأسلحة في الترسانة الأمريكية في وقت لا تزال فيه جدوى استخدامها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية موضع تساؤل. أفادت صحيفة معاريف بأن وزراء الحكومة الإسرائيلية وافقوا عبر تصويت هاتفي على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية الإسرائيلية في جميع أنحاء البلاد حتى 30 من تشرين الثاني 2026. حذرت وزارة الصحة في غزة من تداعيات إغلاق معبر رفح على حياة المرضى وحرمانهم من حقهم في العلاج. أوردت وول ستريت جورنال أن السلطات الأمريكية بدأت تحقيقا بشأن النائبة الديمقراطية إلهان عمر بهدف إسقاط جنسيتها الأمريكية وترحيلها. أعلنت البحرية الأوكرانية تدمير 6 طائرات في ضربة استهدفت قاعدة جوية روسية. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.
7: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
8: رجلين عالطريق.
9: الو اي سيدنا، عاطف معك. اي سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هون. ايه عم بغني. لا لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا، بس اكيد ما عنده صوت.
10: امانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 او بمكتبة اطوان.
11: كنا متأمل انا لبنان تلقى فضل.
2: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: بدكن اعلى نسيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: كبرت كبرت كبرت
2: تعبولت
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت تعبولت.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت تعبولت.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لما

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: التراث نعر امتلت بلدي اصيل.
1: اجي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
2: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون.
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون. واصلين وفد النواب، عيب.
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: بينكي برامس إنكم تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدم عينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم عالساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفوروم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
2: لأول مرة على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء. احجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوب أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شاور جيل تهيتي 250 ملي بدولار ونص، سائل للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و80 سنت.

0: الهير مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع باوري تع باوري تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع باوري تع باوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: للشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: النائب قاسم هاشم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: آخر الأخبار من صوت كل لبنان. أكد النائب حسن فضل الله أن المتفجرات التي ضبطت على حاجز ظهر البيدار تعود لحزب الله، مضيفا طالبنا بالإفراج الفوري عن المعتقلين وما بداخل السيارة لأنها قدرات تستخدمها المقاومة للدفاع عن الأرض، محذرا السلطة مما أسماه مغبة التمادي في إجراءاتها. وقال عليها المسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن هذه الإجراءات، وشدد على عدم التساهل مع أي استهداف مع أي جهة تنفذ الأجندة الأمريكية. تقدم النائب رازي الحاج بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية للمطالبة بإجراء التحقيقات اللازمة بشأن مصدر الأموال المستخدمة في عمليات شراء عشرات العقارات في عدد من بلدات قضاء المتن الشمالي ومدى تناسبها مع الموارد المشروعة للمشتري والاستعلام من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، إضافة إلى التحقق من سلامة تسجيل عمليات البيع وهوية المستفيد الفعلي من هذه العمليات. طالب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حميدي برواتب عادلة وبدل نقل وحياة كريمة لموظفي القطاع العام وشرعة عادلة للتقاعد تحفظ حق كل من خدم هذه الدولة وأفنى عمره في مؤسساتها. ووجه حميدي في خلال الاعتصام الذي أقيم أمام وزارة الصناعة رسالة إلى كل المعنيين يطالبهم فيها بإقرار هذه المطالب وتنفيذها سريعاً، محذرا من الخطوات التصعيدية وشل العمل في مؤسسات الدولة في حال استمرت حالة المماطلة. أفادت وكالة سانا السورية بأن جهاز الاستخبارات السوري قبض على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال، المتهم الأول بمجزرة بنياس عام 2013. بحسب معلومات محلية لبنانية، فإن علي الكردي خطف في منطقة المتن ونقل إلى داخل الأراضي السورية.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري تبري تبري تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان في كلمة له في خلال أعمال القمة السابعة لسيكا في أذربيجان: لن نسمح للأمريكيين بتحقيق نواياهم الخبيثة. وأضاف إن العدو كان يتصور أن مهاجمتنا ستؤدي إلى حدوث مجاعة وأن كل شيء سينهار، لكننا تمكننا من الصمود بقوة وسنواصل الصمود. نفى الحوثيون استهداف المدينة المنورة، مؤكدين أنهم لم ينفذوا اليوم أي عمليات استهداف باتجاه الأراضي السعودية. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:15 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:15 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
5: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين، الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد تع.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

0: حين تصبح الطاقة سلاحاً في الحرب والتهدئة أداة في الصراع، تتجاوز المعركة حدود الميدان لتطال موازين القوة بين روسيا والغرب. فبين تشكيك الكرملين في جدية كييف بهدنة الطاقة واستمرار الهجمات الأوكرانية، تتصاعد التساؤلات حول قدرة واشنطن على تحويل تعهداتها إلى التزامات فعلية، فيما تلوح محاولات أوروبية للتأثير على مسار التفاهمات الروسية الأمريكية. فهل تنجح واشنطن بإلزام كييف بوقف التصعيد، أم أن الغرب يسعى إلى كسب الوقت وإعادة ترتيبات أوراق المواجهة؟ وهل بات طريق التسوية يمر عبر الاعتراف بالشروط والحقائق التي تتمسك بها موسكو؟ مرحبا بكم مشاهدينا، هذه حلقة جديدة من برنامج بالتفاصيل. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. معنا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي قسطنطين بلاخين، من واشنطن الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في السياسة الأمريكية دكتور فاضل اليونس، ومن لندن عضو حزب المحافظين دكتور أحمد ياسين. مرحبا بكم، واسمحوا لي أن أبدأ مع ضيفي من موسكو. سيد قسطنطين، في أي إطار يمكن أن نضع تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن نظام كييف لا يظهر أي تحرك نحو وقف إطلاق النار من أجل هدنة الطاقة؟
1: كييف دائما لم يعرض رغبة ليبدي رغبة في وقف الحرب، وحين تبدأ عملية الحوار يحاول كييف تخريب هذه العملية بكل الوسائل المتاحة لديه. وفي الآونة الأخيرة سيناريو المستقبلي الذي وصفه ترامب من أجل زيلينسكي ولا أوكرانيا، لزيلينسكي ولا أوكرانيا، من الواضح أنه بالنسبة لزيلينسكي هذا انتحار سياسي، لأنه في ظروف السلام ستجري انتخابات في أوكرانيا. في هذه الانتخابات من الواضح أن زيلينسكي سيفشل وسيخسر محكوم بالفشل، لأن هناك مرشحون آخرون أقوى منه وأكثر شعبية حتى في نظر الشعب الأوكراني نفسه، إن كان زالوجني أو فيودروف. ومن الواضح أنه في حال خسر زيلينسكي وخسر السلطة فسيخسر الأهم، ألا وهو المال، إنه يجني من الحرب الكثير من الأموال كل شهر، شهر تلو الآخر. بالنسبة له الحفاظ على السلطة ولتدفق الأموال. وفي حال بدأت المحادثات والعملية السلمية فحينها آليا ستبدأ الانتخابات، وبالتالي فإن فريق زيلينسكي سيخرب كل هذه المحادثات. وسيحاول مواصلة الحرب لاحقا. أعتقد أنه بالنسبة لزيلينسكي هناك فرصة متاحة له وتعجبه، هي مواصلة خسائر الأراضي، لأنه أوكرانيا وفقا لأوروبيين هذا بلد كبير، والبلد الذي يقارن بفرنسا أو ألمانيا. وفي هذه الظروف أعتقد أن زيلينسكي سيحاول انتظار ليغادر ترامب مدام ترامب في السلطة في الأعوام،
0: يعني اللعب على عامل الوقت. سيد قسنطين، هذا ما فهمته بطبيعة الحال، ولا أدري إذا كان عمل الوقت في صالح زيلينسكي. أريد أن أنتقل إلى دكتور فاضل. دكتور فاضل، واشنطن كيف قرأت تحدي زيلينسكي واستمراره في قصف مصادر الطاقة الروسية بعد إعلان ترامب للتهدئة؟
2: أعتقد أن إدارة كييف ورئيس أمريكي دونالد ترامب متفهم لما يقوم به زيلينسكي وحلفائه الأوروبيين في استهداف مصادر الطاقة والمصافي الروسية، وهي محاولة مكشوفة. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي ورئيس أمريكي دونالد ترامب يعرف جيد أن هناك محاولات للتأثير على الانتخابات النصفية القادمة في شهر نوفمبر بسبب أن هناك أزمة مضيق هرمز، بالإضافة إلى أزمة مومنتوم، ثم الآن أزمة الطاقة والتصدير في السوق الروسية إلى الأسواق العالمية. لذا أعتقد هي محاولة متعمدة، وأعتقد أن أن هناك رؤية من الإدارة الأمريكية بأن هذه محاولة تأثير على الانتخابات النصفية لكي تدفع بالديمقراطيين للسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب اللذان خسرتهما في الانتخابات الرئاسية السابقة. إذا أعتقد أن الإدارة الأمريكية الآن سوف تضغط بشدة على الرئيس الأوكراني، وهو ما بدأ اليوم عندما قامت بتحديد أو بتقليل إمكانية استخدام ما يسمى بستار شيلد الذي يوفر الخدمات الاستخباراتية للقوات الأوكرانية. إذا أعتقد هي رسالة واضحة، إذا أصر الرئيس الأوكراني زلنسكي باستهداف المصافي والمصادر الطاقة في روسيا، أعتقد أن رئيس أمريكا دونالد ترامب سوف يوجه بقطع الإمدادات الاقتصادية والعسكرية.
0: الذي دفعني للتساؤل دكتور فاضل، أشكرك على كل هذه النقاط وهذه التوضيحات، لكن الذي دفعني إلى التساؤل، ما الذي يجعل شخص مثل زيلينسكي اليوم يذهب باتجاه تحدي ترامب بعد إعلانه لهذه التهدئة؟ وإلى أي حد نستطيع أن نعتبر بأن هذا التحدي مبني على قاعدة ثابتة بالنسبة لزيلينسكي على وجه الخصوص؟ هل هو ربما العلاقة مع الأوروبيين ربما تلعب دورا في إعلان هذا التحدي على ترامب؟
2: إذا فهمنا ما يجري من حرب اقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وتبني الرؤية الأمريكية بأن هذه الحرب ليست حرب أمريكية، وبما أدى إلى تقليل المساعدات، فقط للتوضيح بأن الإدارة الأمريكية قد قلت أو قد قطعت المساعدات الاقتصادية والعسكرية إلى أوكرانيا بنسبة 95%، وما تم إضافته إلى الميزانية في هذه السنة هو تم حشره من قبل بعض الأصوات المساندة في مجلس الشيوخ والديمقراطية، وكان هناك امتعاض من الإدارة الأمريكية بحوالي 400 مليون دولار، وقد قامت الإدارة الأمريكية بتأخير هذه العقود، حتى أنه قد تم تأخير هذه العقود وكان هناك مخاوف من انتهاء صلاحية هذه المساعدات، وقد تم توقيعها في آخر أيام وهناك تأخير في التسليم. لذا الإدارة أو رئيس الأوكراني يعرف جيدا أن الإدارة الأمريكية لا تقف في صفه، وأن الذهاب إلى التأثير على الانتخابات النصفية هو الحل الأفضل واللعب على الوقت، عسى ولعل أن تكون نهاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبة بعد سنتين، ومن طيب. ثم فقدان مجلسي الشيوخ والنواب. لذا أعتقد أن الرئيس الأوكراني يلعب على عامل الوقت على خسارة الجمهوريين لمجلسي النواب والشيوخ، ومن ثم تقليل نجاح الحزب الجمهوري وفرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على هذه المجلسين.
0: طيب دكتور أحمد، تتفق مع الدكتور فاضل بما تحدث به بأن زيلينسكي يراهن على عامل الوقت؟
3: يعني يمكن مثل هذا الرهان أن يكون واقعيا، يعني انطلاقا من قصر نظر زيلينسكي وطريقة تعامله مع يعني الحرب على في أوكرانيا، وكذلك أيضا طريقة تعامله مع الأوروبيين. زيلينسكي لا يدرك بأن الوجه الأوروبي يتغير، الواقع الأوروبي يتغير، يعني حسب استطلاعات الرأي في كل الدول الأوروبية النافذة، الدول الأوروبية الرئيسية مثل ألمانيا هنا في بريطانيا وكذلك أيضا في فرنسا، حسب استطلاعات الرأي الحكومات الحالية سوف لن تبقى طويلا، وهذا الدعم الأوروبي المتواصل لأوكرانيا سوف لن يستمر. يعني في ألمانيا هناك حزب البديل حسب استطلاعات الرأي هو في المقدمة، وحزب البديل يتابع تطورات عن قرب. يعني هناك محاكمة حاليا تجري في ألمانيا لشخص أو مواطن أوكراني متهم بتفجير نورد ستريم 1، وتعتبر هذه العملية بأنها كانت ضد مصلحة ألمانيا بالدرجة الأولى، لأن نورد ستريم 1 كان يغذي السوق الداخلية الألمانية بشكل رئيسي، وتفجير هذا الأنبوب يعد يعني ضد المصلحة الألمانية. ومثل هذا التوجه يتبناه حزب البديل وباقي الأحزاب الأخرى. لذلك الواقع الأوروبي يتغير تدريجيا، وسوف لن يأخذ الوقت الطويل حتى نرى بأن أوروبا أصبحت مغايرة كليا.
0: لكن الوضع الطاقوي العالمي اليوم دكتور أحمد زيلينسكي، إلى أي حد الوضع الطاقوي العالمي أتحدث وخاصة المتأثرة به أوروبا على وجه الخصوص ربما يجعل الأوروبيين يدفعون زيلينسكي للذهاب باتجاه تعطيل أي اتفاق، وهم يعرفون تماما بأن أي اتفاق بقضايا الديزل وغيرها سيأتي بالنفع أيضا على مصادر الطاقة في أوروبا؟ على ماذا يبني الأوروبي اليوم؟
3: يعني الأوروبيون هم بدأوا هذا النهج بأخطاء عديدة ومتكررة، وهم إلى الآن ليس لديهم القدرة الأخلاقية للتراجع عن هذه الأخطاء. فقط صناديق الاقتراع سوف تعود بأوروبا إلى المسار الصحيح في طريقة تعاملها مع تبعات الأزمة الأوكرانية. قطاع الطاقة الأوروبي هو بالتأكيد المتضرر الأكبر بالدرجة الأولى بين جميع التكتلات الاقتصادية العالمية، لأن أوروبا حاليا هي فقدت عامل الأمان والاستقرار بالنسبة لقطاع الطاقة. ومن هنا يعني النقمة والغضب الشعبي الأوروبي، يعني يتوجه بالدرجة الأولى إلى زيلينسكي، وكيف أن زيلينسكي يورط الأوروبيين في تأزيم مشكلة قطاع الطاقة بسبب ما يقوم به زيلينسكي بضرب مصافي التكرير النفط الروسية، يؤدي ذلك بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط. يعني حاليا تتجاوز حاجز $100، وهو يعني لا يدرك، أو أنه يعني لا يريد أن يدرك بأن مصافي النفط ببلد مثل روسيا الذي يمثل القوة الأساسية في تحقيق التوازن بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، لا يمكن لمثل هذه المصافي أن تضرب. يعني واقعيا مثل هذه الضربات يمكن أن تتعامل مع روسيا بكل أريحية، وخلال فترة زمنية قصيرة أن يتم تجاوز هذه الضربات، ولكن العامل النفسي بالنسبة للمستثمرين سوف يكون يعني ضرره وتبعاته الاقتصادية أكبر بكثير من هذا الضرر الذي وجهه زيلينسكي من خلال عملياته ضد مصافي النفط الروسية.
0: طيب سيد قسطنطين، بشكل أو بآخر كيف نستطيع أو موسكو هل قادرة أو اليوم هل ستطالب بضمانات باتجاه أي تهدئة طاقوية يتم التوصل إليها، خاصة نحن نتحدث عن تزامن الحديث عن تهدئة طاقوية في وقت كييف لا يلتزم اليوم بأي اتفاق يتم التوصل إليه؟
1: أعتقد أنه الاعتماد على أن كييف سيمتثل لاتفاقات ما هو أمر يعني لا يجب ألا نفعل ذلك. وروسيا لديها خبرة إن كان فيما يتعلق بتجربة صفقة الحبوب واتفاقات مينسك، روسيا لديها خبرة كثيرة في ما يتعلق بخذلان كييف ومن جهة الغرب وحتى فيما يتعلق بهذه الاتفاقات. من الواضح تماما أنه حين سيتم عقد اتفاقات جديدة يجب أن يكون هناك أدوات للإدارة والشفافية.
0: من سيضع هذه الأدوات؟ لو سمحت لي سيد قسطنطين، هذه نقطة مهمة وهي في إطار السؤال، يعني عندما سألتك ما هي ضمانات موسكو اليوم، من سيضع هذه الأدوات؟ من سيدير هذه الأدوات في الوقت التي تبحث فيه موسكو حقيقة عن أرضية ثابتة تعيد بناء الثقة لنستطيع القول في خطوة أولى تجاه أي تسوية دائمة قادمة إذا كان هناك فرصة لذلك؟
1: روسيا غير مرة تحدثت عن أن المراقبين يجب أن يكونوا بلدان من مثلي الجنوب العالمي، كما يجري فيما يتعلق بالهدنة مثلا بهدنة ما. نحن ضد أن يراقب هذه العملية أو يديرها الأوروبيون أو أي ناتو خفيين عملاء للناتو، لأنهم نفهم أنهم سيقولون أن روسيا هي التي تخالف فيما أوكرانيا محقة وأهل مجرا، أي أن مفهوم نسبة الأوروبيين لديهم معايير مزدوجة وحتى ثلاثية ومتعددة، وبالتالي روسيا دائما تقف أو تطالب بأنه تكون البلدان المراقبة من بلدان الجنوب العالمي. وأيضا هناك أمر آخر هام، أوكرانيا الآن من الواضح أنها تستعرض أنها ليس فقط لا تريد الاتفاق أو الحوار، بل تستعرض الرغبة في الحرب المحاربة لاحقا، لأن هنا من هذه الناحية تحصل على الكثير من الأموال. أنا أذكر ترامب نفسه قال أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة أن فقط الولايات المتحدة الأمريكية 350 مليار دولار، ونفسها نفس المبلغ أنفقه الأوروبيون، وهنا هذه 700 مليار دولار. أيضا هناك خطة أوروبا لإعادة بناء الاقتصاد الأوكراني، هناك أكثر من 600 مليار دولار، أكثر من تريليون دولار لردع روسيا واحتواء روسيا، وليجعلوا قلعة من أوكرانيا على حدود روسيا. واضح أنه بالنسبة لزيلينسكي وفريقه، وليس فقط لأي بلد كأوكرانيا، هذه مبالغ خيالية. وبالتالي الحرب مفيدة لأوكرانيا، الحرب مفيدة لأوروبا. نحن نرى أساسا كيف أن القطاع العسكري الصناعي الأوروبي ينمو، وأسهم الشركات هناك تنمو. أوروبا تنتقل إلى اقتصاد الحرب، هناك زيادة للمصاريف الدفاعية والعسكرة في أوروبا. ميرتس نفسه تحدث عنه، يريد ميرتس قال إنه يريد أن يكون الجيش الألماني هو الرقم واحد في أوروبا مع حلول 2030، وواضح أن توجه الآن في أوروبا هو ليس التوجه نحو التسوية أو لأوكرانيا حيادية بعد الحرب، بل هو توجه لحرب باردة جديدة ولاحتواء روسيا وإضعافها. وأيضا من الواضح أن زيلينسكي وتخمته المجرمة في كييف يحمونه ويحمون هذه القرارات.
0: وصلت الفكرة. طيب أريد أن أنتقل إلى دكتور فاضل. دكتور فاضل، فعليا إذا كان ما يتحدث به ضيفي من موسكو حديثه بأن أوروبا من مصلحة استمرار هذه الحرب وتحولها إلى اقتصاد العسكرة وغير ذلك، إلى أي حد نستطيع أن نعتبر اليوم بأن كل الجهود ستنصب اليوم في المرحلة القادمة للضغط على تخريب أي اتفاق ربما يتم التوصل إليه بين موسكو وواشنطن؟ وعليه ترامب كيف سيتعاطى مع الأوروبي الذي من مصلحته اليوم، إذا بدي أعتبر من استنتاج السيد قسطنطين واقعي إلى حد ما، كيف سيتعاطى ترامب مع السلوك الأوروبي الدافع دائما باتجاه تخريب أي اتفاق ربما يحصل بين موسكو وواشنطن؟
2: فقط التوضيح، أنا أعتقد أن الحرب هي تفيد أوروبا كقارة وكدول، ولكن أعتقد أنها تفيد فئة معينة من الأساسة في هذه الأحداث، في فيما يسمى أو في الشركات العسكرية والتصنيع العسكري. الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس أمريكي دونالد ترامب يعرف جيدا بأن هناك تأثيرا كبيرا من هذه الحرب على الانتخابات النصفية. لا ننسى أن رئيس الأوكراني زيلينسكي قد حضر أحد التجمعات لمساندة مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية قبل سنتين، وهو ما جعل رئيس أمريكي دونالد ترامب يأخذ نظرة سلبية على رئيس زيلينسكي. لذا

0: في التصدي، لان هذه التصدي للرئيس الاوكراني والتصدي للمحاوله الاوروبيه، اعتقد انها ان الرئيس الاوكراني لا ياخذ هكذا قرارات ان لم يكن هناك اوامر اوروبيه بضرب المصافي للتاثير على اسعار الطاقه وللتاثير
1: يعني
0: على الجانب الروسي
1: باستنتاج. نعم. يعني بالنهايه هناك سعي اوروبي عن طريق زيلنسكي او عن طريق نظام كييف لزياده الضغط على ترامب وعدم السماح له بتحقيق انجاز سياسي قبيل الانتخابات للكونغرس.
0: بالطبع، لأن هناك الآن محاولات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض أسعار الديزل، وخاصة هي تؤثر على النقل في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤثر على أسعار السلع الأساسية في الداخل الأمريكي. لذا أي محاولة للتأثير على الاقتصاد أو خفض هذه الأسعار سوف ينعكس على الانتخابات للاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية داخل مجلس الكونغرس والشيوع، وهو ما لا تريده أوروبا، لأنه تعرف جيدا أن الحزب المقابل والحزب الديمقراطي هو مؤيد تأييدا كبيرا لهذه الحرب، ومؤيد ودائما للاقتصاد الأوروبي وضد الحرب الاقتصادية. لذا أعتقد أن رئيس أمريكي دونالد ترامب سوف يستخدم أدواته الاستخباراتية على الطرفين للضغط على الأوروبيين بوقف هذه الاستهدافات.
1: طيب دكتور أحمد، أسمع رأيك، من أجل ذلك استقبلت بريطانيا زيلنسكي في هذا التوقيت؟
2: يعني قد يكون ذلك يعني دعما ظاهريا أو رمزيا لزيلنسكي بعد الموقف يعني القوي الذي اتخذه الرئيس ترامب ضد زيلنسكي شخصيا وطالب فيه باستبداله، يعني قد يكون ذلك لدعمه معنويا. ولكن حتى لو سلمنا واقعيا حسب الآراء التي سمعتها من قبل ضيفيك قبل قليل بأن أوروبا تسعى يعني تأزيم مسألة الطاقة وعدم
1: تأزيمها على ترامب للضغط على ترامب داخليا دكتور أحمد.
2: نعم، حتى لو كان هذا هو يعني موقف أوروبا، ولكن يعني واقعيا أوروبا سوف لن تتمكن لفترة زمنية طويلة اعتماد هذا الموقف، وهنا يتداخل الاقتصاد مع السياسة، لأن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بالتأكيد يعني تنعكس بأوجاع اقتصادية غير مسبوقة بالنسبة لأوروبا، وأوروبا كتكتل اقتصادي هي المتضرر الأكبر مقارنة مع باقي التكتلات الأخرى. لذلك القارة الأوروبية سوف لن يكون بإمكانها تحمل ارتفاع أسعار الطاقة لفترة زمنية طويلة، وكلما ارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا كلما انعكس ذلك بتغيير وجهة صناديق الاقتراع لوجهة مغايرة.
1: لكنها تراهن ربما على مدة زمنية قصيرة، يعني انتخابات الكونغرس باتت قريبة، نحن نتحدث عن فارق شهر واحد فقط،
2: ولكن يعني ترتفع أسعار الطاقة ناو حاليا لأكثر من $100، $106 للبرميل الواحد، ومن الصعب جدا أن نرى أسعار النفط يعني تتراجع للفترة الزمنية المقبلة انطلاقا من التشنجات والأزمات الموجودة حاليا في منطقة الخليج، في منطقة دول المندب، وكذلك أيضا بالنسبة للحرب الأوكرانية. لذلك على المدى الطويل بالتأكيد القارة الأوروبية سوف تدفع ثمنا باهظا، وسوف لن يكون بإمكانها كان ساسة أوروبا الاستمرار بهذه السياسة لدعم زيلنسكي في عدم يعني التهدئة وعدم ضرب مصافي النفط الروسية. على زيلنسكي أن يدرك، وكذلك أيضا على الأوروبيين، بأن روسيا هي بلد أساسي بالنسبة لخلق وإيجاد التوازن في قطاع الطاقة العالمي. لا يمكن أن توجه مثل هذه الضربات لمصافي النفط الروسية، لأن وقعها السايكولوجي على المستثمرين يكون كبيرا، وما يمكن أن تخسر روسيا بإصلاح الأضرار البسيطة التي تضررت لها مصافيها بالتأكيد سوف تعود هذه الخسارة بارتفاع أسعار النفط، لأن كلما ارتفعت أسعار النفط كلما يعني جنت روسيا أرباح إضافية. لذلك هذا النهج الأوروبي الداعم لسياسة ولنهج زيلنسكي بالتأكيد هو نهج خطأ، ويدعم الأخطاء الأولى التي ارتكبتها القارة الأوروبية بخصوص تبعات الأزمة الأوكرانية. طيب. وأنا لا أرى مثل هذا النهج الأوروبي يمكن أن يستمر طويلا.
1: طيب سيد قسطنطين، أين تتفق وأين تختلف فيما تحدث به ضيفي، وإلى أي حد نستطيع أن نعتبر بأن السيناريوهات القادمة ستكون حاملة لاستنتاج واحد فقط وهو التصعيد، أم أن هناك مناخ أو ربما مسار يذهب باتجاه الاحتواء وصولا إلى تسوية ما في مكان ما في ضوء هذا الجدل الحاصل؟
3: أنا في كثير أتفق مع ضيفيك الكريمين. من المفهوم أن روسيا

0: بلد مصدر للنفط والغاز والطاقة بشكل عام، وتؤثر على سوق مشتقات الوقود، وهذا يؤثر على الانتخابات الانتقاب النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي ترامب كان من الضروري بالنسبة له وفي مصلحته أن يقدم مع روسيا صفقة الديزل ليشتري منها الديزل من روسيا. أيضا من المفهوم، لقد رأينا مدى الفوضى التي افتعلها ترامب في الشرق الأوسط بشنه هذه المغامرة ضد إيران، وحين أهم موزع للطاقة في الشرق الأوسط مزعزع ومضيق هرمز مغلق، من الواضح أن أسعار المشتقات الوقود آليا ستنمو وتنمو كذلك في السوق الأمريكية، لأن الاقتصاد العالمي يتعلق ببعضه الآخر في أجزائه. وبالتالي هذا ارتفاع الأسعار يمكن أن يضرب على ناخبي ترامب، وبالتالي على ترامب بشكل ما أن يعوض بشكل ما هذه الإخفاقات إخفاقاته. وهذه الصفقة هي مفيدة أكثر منها لترامب منها لروسيا.
1: لكن في الوسط اليوم الأوروبي سيسعى وسيعمل جاهدا سيد قسطنطين لتخريب أي اتفاق، وبالتالي هل فعليا نستطيع أن نعتبر دكتور فاضل بأن ترامب قادر اليوم على الفرض أو فرض أوراقه اليوم أو فرض هذه التسوية على الأوروبي وعلى الأوكراني؟ أو لا أتحدث عن تسوية، أتحدث عن هدنة الطاقة على الأقل وقضية الديزل مع موسيقى.
2: أعتقد أنه لديه الآن الورقة الاستخباراتية، وخاصة أنه عندما تم تحديد عملية الوصول إلى ستار شيلد الذي هو جزء من ستار لينك للأقمار الصناعية، قد تم الإضرار بالدفاعات الأوكرانية. أعتقد أن رئيس أمريكي دونالد ترامب إذا قام بحجب كامل هذه الخدمة عن القوات الأوكرانية سوف تكون هناك ضربات موجعة للطاقة والبنى التحتية الأوكرانية، إذا هو قد يستخدم هذه الورقة بصورة كبيرة جدا. ولا ننسى أن هناك تخصيصات من الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي تقدر بأكثر من 400 مليون دولار بإمكانه تعطيل هذه المساعدات وهو يحتفظ بهذه الورقة. ولكن يبقى الآن في ما يخص الجانب الأوروبي، هل هناك استيعاب جيد وإدراك لما تحمله هذه المغامرة من عواقب على الجبهة القتالية أم لا؟ كل شيء يعتمد على الجانب الأوروبي في مدى إدراكه لما يقوم به من مغامرة استهداف الطاقة.
1: طيب. أشكرك جزيل الشكر، ضيفي من واشنطن الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص بالسياسة الأمريكية دكتور فاضل اليونس. شكر موصول أيضا لضيفي من موسكو الكاتب والمحلل السياسي قسطنطين بلاخن، وأيضا ضيفي من لندن عضو حزب المحافظين الدكتور أحمد ياسين. شكرا لكم ضيوفي، وشكر موصول لكم دائما متابعينا. إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: ناصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سلامي اكسترا لوقية بدولارين وتسعين سنت، جبنة ادام لوقية بدولار وتسعين سنت.
2: مام كيف كانت البامية اليوم؟ حبيتها؟
3: تجنن.
2: رجعت لي تفروير؟
4: تفروير؟ مش رجعلك بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجعلك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.
5: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
6: تبرد تبرد تبرد
7: الهرم السكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تعبورت تعبورت تع
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبورت تعبورت تع
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: النائب قاسم هاشم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: نشرت أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس 15 تشرين الأول 2026، تبث أيضاً عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولوس أبو زيد ومريم آل علي جبور تنفيذ هادي الهاشم.

طابت أوقاتكم. عناوين النشرة: سباق بين الجولة الثامنة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في تامبا والتصعيد الإسرائيلي في الجنوب قبل انتخابات إسرائيل. مستقبل الترتيبات الأمنية بعد انتهاء ولاية اليونيفيل يتقدم، وخلف يشير إلى بوادر إعادة النظر بقرار إنهاء مهامها. فضل الله: طالبنا بالإفراج عن شحنة المتفجرات، ويحذر السلطة: لا تساهل مع استهداف المقاومة. مجلس الوزراء يلتئم بعد قليل بغياب صد وحضور ملف الكهرباء. ألمانيا تعزز دعمها للجيش اللبناني بخمسة ملايين يورو إضافية. مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يقرر حفظ الإخبار المقدم ضد سفيرة لبنان في واشنطن. واشنطن تلوح بأم القنابل لاستهداف جبل الفأس في إيران، وتبدأ إجراءات ترحيل النائبة إلهان عمر.

0: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: مراحب
2: شو؟ ثروات دوليم؟
1: غير.
2: افحص البطارية؟
1: غير.
2: الزيت؟
1: غير.
2: والمساحات؟
1: غير.
2: المضاض؟
1: غير. يا خربت لي بيت. هيتي بدنا نروح.
3: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمي.
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
7: تعبورت تعبورت تعبورت.
6: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبورت تعبورت تعبورت.
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. تتصدر التهديدات الإسرائيلية واحتمالات توسيع المواجهة في الجنوب قبل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في 27 من الجاري المشهد الداخلي، بالتوازي مع تحرك رسمي ودبلوماسي لتفادي مزيد من التصعيد والبحث عن صيغة تضمن استمرار الحضور الدولي بعد انتهاء مهمة يونيفيل. واليوم ألمح النائب ملحم خلف إلى بوادر لإعادة النظر بالقرار 2790 الذي أنهى مهامها مع نهاية العام الجاري. وفيما تتزايد الضغوط على الدولة في ملفات السيادة والأمن وحصرية السلاح وسط انقسامات سياسية لا تنفصل عن التجاذبات الإقليمية وحسابات القوى المعنية، يفرض التفاوض مع صندوق النقد الدولي إيقاعه على القوانين الإصلاحية. وقد أشار وزير الاقتصاد إلى ثلاث نقاط ما زالت قيد البحث فيما خص قانون الفجوة المالية. أما إقليميا فتتواصل المواجهة المفتوحة على احتمالات متعددة، من التوتر الأمريكي الإيراني إلى إضراب الملاحة في مضيق هرمز واضطراب الملاحة في مضيق هرمز وتداعيات الصراع على أمن المنطقة واقتصادها وأسواق الطاقة. وإلى التفاصيل مع مريم.
1: جاكلين، وحدها وسائل الإعلام حسمت موعد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في تامبا بولاية فلوريدا، ضربت لها موعدا بين 20 و22 من الجاري. محادثات إن قدر لها أن تنعقد في موعدها، وهو أمر مستبعد بسبب الاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي، ستكون عسكرية تركز وفق المعلومات المتداولة على تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى بحث ملف الأسرى. أما على المستوى الرسمي فلم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي نهائي يحسم الموعد وجدول الأعمال بصورة كاملة. يأتي ذلك وسط ترقب لمسار الاتصالات الهادفة إلى احتواء التصعيد وتثبيت الاستقرار في لبنان.
0: وسط هذه الأجواء، كشف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت والمنافس الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتخابياً أن نتنياهو عرقل تنفيذ عملية أجهزة البيجر في وقت أكبر وبنطاق أوسع رغم ضغوطه للانتقال إلى الجبهة الشمالية. وأوضح أيزنكوت أنه وضع بالتعاون مع الموساد خطة استراتيجية أطلق عليها اسم حفل التخرج تفوق عملية البيجر 50 مرة، لكن نتنياهو تردد وخشي تنفيذها، واتهم أيزنكوت رئيس الوزراء بالترويج لروايات مغايرة بشأن مواقفه العسكرية، مؤكدا أن ضغوطه لتفعيل الخطة والانتقال شمالا موثقة لديه وفي وثائق بني جانتس.
1: في غضون ذلك، أوردت قناة العربية نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن الجيش الإسرائيلي قد ينفذ سلسلة غارات على جنوبي لبنان بعد قليل. تزامنا أفادت صحيفة معاريف بأن وزراء الحكومة الإسرائيلية وافقوا عبر تصويت هاتفي على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية الإسرائيلية في جميع أنحاء البلاد حتى 3 من تشرين الثاني 2026. وفيما تتواصل الخروقات الإسرائيلية في ميدان الجنوب، أفيد بغارة جوية استهدفت كفر تبنيت منذ قليل، كما أفيد بأن قوة إسرائيلية منعت مزارعين من كفر شوبة من دخول منطقتي عزرائيل وبسترة لقطاف الزيتون.
0: واليوم أفادت المعلومات بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم قرر حفظ الإخبار المقدم من المحامي حسن بزي ضد سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادي معوض على خلفية اتهامها بالاتصال بالسفير الإسرائيلي للاطمئنان على صحة نجله. أما في المواقف فأكد النائب حسن فضل الله أن المتفجرات التي ضبطت على حاجز ظهر البيدر تعود لحزب الله، مضيفاً طالبنا بالإفراج الفوري عن المعتقلين وما بداخل السيارة لأنها قدرات تستخدمها المقاومة للدفاع عن الأرض، محذرا السلطة مما أسماه مغبة التمادي في إجراءاتها. وقال فضل الله عليها المسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن هذه الإجراءات، وشدد على عدم التساهل مع أي استهداف مع أي جهة تنفذ الأجندة الأمريكية.
2: إصرار بعض أهل السلطة على استغلال هذا الموضوع من أجل تحقيق مآرب لا تخدم سوى العدو. منذ لحظة توقيف السيارة سارعت الجهات المعنية في المقاومة إلى التواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية وإبلاغها أن السيارة تعود إلى المقاومة، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بداخلها، لأنها قدرات تستخدمها المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وإذا كانت السلطة تبحث عن الجهات التي تستخدم هذه القدرات وتهدد بملاحقتها فإنها جهات معروفة، فلتذهب هذه السلطة بأدواتها المختلفة إلى هناك، لعلها تكتشف أن هناك أرضا لبنانية عليها احتلال يتطلب طرده سلاحا تحتاجه المقاومة. إن قرار 2 آذار هو قرار مخالف للدستور والميثاق ولشرعة حقوق الإنسان، أخذته السلطة بناء على إملاءات خارجية وهو وصمة عار على جبينها، وأسقطته بطولات المقاومين. إن محاولات بعض أهل السلطة إصدار قرارات تتناغم مع المطالب والسياسات الإسرائيلية والأمريكية تؤدي إلى تخريب البلد. ننبه بعض أهل السلطة من مخاطر تنفيذ هذه المطالب.
1: في الجنوب تحدث النائب ملحم خلف عن بوادر لإعادة النظر في القرار 2790 المتعلق بتمديد ولاية يونيفيل في الجنوب، وقال سيبدأ التفاوض في هذا الشأن، ثمة موقف ثابت لدى الحكومة والرئاسة فيما يعبر 86 نائبا عن تمسك الشعب اللبناني بالمظلة الأممية، ما يعكس وحدة الموقف الداخلي في التمسك بالشرعية الدولية. إلى ذلك رأى الباحث السياسي العميد الركن المتقاعد إلياس أبو جودي عبر صوت كل لبنان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يقوم بعملية عسكرية واسعة النطاق في الجنوب اللبناني قبل الانتخابات المقبلة في إسرائيل من أجل توسيع المنطقة الأمنية المحتلة، مشيرا إلى جهود رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لدرء خطر الحرب.
3: بالواقع هناك توجه لدى رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يقوم بعملية عسكرية واسعة النطاق بالجنوب اللبناني قبل الانتخابات المقبلة بإسرائيل ب27 تشرين الأول من أجل توسيع المنطقة الأمنية المحتلة لتطال مرتفعات جبل الريحان وأقليم التفاح، والهدف الرئيسي دعم الشعب اللازم لتحقيق الانتصار بهيدي الانتخابات وتجديد ولايته. ومقابل لدى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون مخاوف، ولذلك قام بالاتصالات السياسية على أعلى المستويات مع الإدارة الأمريكية للحصول على تطمينات من الرئيس ترامب.
0: وسط هذه الأجواء أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في بيان تقديم ألمانيا مساهمة إضافية بقيمة 5 ملايين يورو لدعم الجيش اللبناني لترتفع قيمة المساعدات الألمانية المقدمة عبر البرنامج إلى 10 ملايين يورو. وأوضح البيان أن التمويل يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعسكريين وعائلاتهم عبر دعم الغذاء والصحة والتعليم والسكن، إلى جانب توفير معدات لإزالة الركام والذخائر المتفجرة. وأشار إلى أن الدعم غير العسكري سيستمر حتى العام 2028 لمساندة الجيش في أداء مهامه وتعزيز جهود الاستقرار والتعافي في المناطق المتضررة.
1: من جهة ثانية تقدم النائب رازي الحاج بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية للمطالبة بإجراء تحقيقات لازمة بشأن مصدر الأموال المستخدمة في عمليات شراء عشرات العقارات في عدد من بلدات قضاء المتن الشمالي ومدى تناسبها مع الموارد المشروعة للمشتري والاستعلام من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، إضافة إلى التحقق من سلامة تسجيل عمليات البيع وهوية المستفيد الفعلي من هذه العمليات.
0: من المنتظر أن يصل اليوم إلى بيروت رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني لإجراء محادثات مع الرؤساء والمسؤولين اللبنانيين، وتكتسب الزيارة أهمية نظرا إلى دور قطر في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وفي عين التيني استقبل الرئيس نبيه بري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جبلاط مع عدد من نواب الكتلة، وجرى البحث في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى الشؤون الوطنية والتشريعية. كما استقبل بري مساعد وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الذي أكد أنه حمل أطيب التمنيات للشعب اللبناني، مشددا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية تعزيز التنسيق وتبادل وجهات النظر. كذلك بحث بري مع وزير الطاقة والمياه جو صدي أوضاع قطاع الكهرباء وبرنامج عمل الوزارة.
1: أعلن صندوق النقد الدولي إفادة بعثة رسمية إلى لبنان في تشرين الثاني المقبل لمواصلة المباحثات حول دعم الاقتصاد والتوصل إلى اتفاق برنامج دعم. ووصف الصندوق المباحثات الأخيرة مع السلطات اللبنانية بأنها جيدة ومثمرة، مؤكدا استمرار التواصل تمهيدا للزيارة. تركزت المباحثات على إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالنظام المالي ووضع الدين العام على مسار مستدام. ربط الصندوق التوصل إلى اتفاق بتسريع الإصلاحات وإقرار قانون معالجة أوضاع المصارف وتشريعات الفجوة المالية وإعداد موازنة 2027 وإطار مالي متوسط الأجل.
0: في غضون ذلك تنفذ رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي إضرابا اليوم في المدارس الرسمية كافة في الدوامين قبل الظهر وبعده، ملوحة بالتصعيد مع بداية الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية عدم إلحاق المعلمين المستعان بهم والمتعاقدين على نفقة الصناديق. النائب إدغار طرابلسي استغرب عبر صوت كل لبنان توقف التعليم للبنانيين فيما يستمر للسوريين في بعض المدارس، طارحا ملف دمج ونقل المدارس الرسمية الذي يتم بلا دراسة.
4: نعمل تعليمات للمدرسة الرسمية بإيقاف التسجيل للبنانيين بالوقت اللي بنعمل تعليمات باستمرار التسجيل للسوريين. أنا امبارح زرت مدرسة كفر حيم يلي مطلوب منها توقف تسجيل اللبنانيين وبدون ينقلوها لغير محل ومش معروف وين المحل. هيدي ضيعة تخدم 11 قرية باللغة الفرنسوية وكل القضاء بالإنجليزي. بالوقت اللي طلبوا من المديرة أنه تستمر بتسجيل السوريين وتبدأ بتعليم السوريين، هي مش أول مرة. التوقيت عندها لا يناسب الأجندة السنوية ولا يناسب مصلحة المدرسة الرسمية. عبواب المدرسة 3500 أستاذ عم ندرسلهم ملفاتهم قبل دخولهم على المدرسة.
1: إلى ذلك طالب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حميدي برواتب عادلة وبدل نقل وحياة كريمة لموظفي القطاع العام وشرعة عادلة للتقاعد تحفظ حق كل من خدم هذه الدولة وأفنى عمره في مؤسساتها. حميدي وجه في خلال الاعتصام الذي أقيم أمام وزارة الصناعة رسالة إلى كل المعنيين يطالبهم بإقرار هذه المطالب وتنفيذها سريعا، محذرا من الخطوات التصعيدية وشل العمل في مؤسسات الدولة في حال استمرت حالة المماطلة.
0: في ظل استمرار اعتكاف وزير الطاقة جو صدي عن المشاركة في جلسات الحكومة، يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد قليل في السراي الكبير للبحث في عدد من الملفات، أبرزها طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تنظيم القضاء العدلي، وطلب من وزارة الدفاع لإقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة.
1: في دمشق عقد أول اجتماع فني تفاوضي بين لبنان وسوريا استكمالا للاجتماعات السابقة بين وزير الاقتصاد عامر البساط ونظيره السوري نضال الشعار لمتابعة الملفات التجارية العالقة. واتفق الجانبان على تبادل البيانات المتعلقة بالرسوم والبدلات والإعفاءات والتخفيضات وآليات احتسابها، كما بحثا الأفكار الأولية لاتفاق ينظم التجارة بين البلدين ويعزز الشراكة التجارية ويسهل حركة السلع. واتفق الطرفان على تكثيف العمل الفني في خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لمناقشة الملفات المطروحة في اجتماعات لاحقة.
0: قضائيا أرجأت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي إلى الثالث من كانون الأول المقبل محاكمة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي ومروان عيسى الخوري وميشيل التويني في ملف حسابات الاستشارات، وجاء التأجيل إثر تقديم وكيل سلامي دفوعا شكلية، فيما ردت المحكمة دفوع الخوري وقررت محاكمة التويني غيابيا لعدم مثوله أمامها.
1: رفضت نقابة المالكين تعليق دعاوى الإخلاء وتنفيذ الأحكام والمواعيد القانونية، معتبرة أن ذلك يشكل تمديدا مقنعا للإيجارات وانتقاصا من حقوق المالكين. وأكدت في بيان أن تحديد نطاق تطبيق المادة 58 يعود إلى القضاء، وأن المستأجرين المستوفين شروط صندوق المساعدات محميون قانونا. ودعت النقابة الدولة إلى تحمل مسؤولياتها وتأمين المساعدات، مطالبة بإشراك المالكين بأي نقاش تشريعي، ومشددة على أن حماية حق السكن يجب ألا تكون على حساب الملكية الخاصة.
0: أفادت وكالة سانا السورية بأن جهاز الاستخبارات السوري قد ألقى القبض على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال، المتهم الأول بمجزرة بنياس العام 2013. وبحسب معلومات محلية لبنانية، فإن علي كردي قد خطف في منطقة المتن ونقل إلى داخل الأراضي السورية. في سوريا أيضا حكم القضاء بالإعدام على 3 متهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري.
1: أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن تستعد لسيناريوهات واسعة ضد إيران. وكشفت CNN نقلا عن مصدر مطلع عن خطط لضرب مواقع نووية إيرانية بما فيها جبل الفأس، تنص صراحة على استخدام أم القنابل. وأعادت خطط عسكرية أمريكية تتضمن احتمال استخدام قنبلة أم القنابل ضد أهداف إيرانية، أعادت تسليط الضوء على أحد أكبر الأسلحة في الترسانة الأمريكية في وقت لا تزال فيه جدوى استخدامها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية موضع تساؤل. بحسب CNN وضع الجيش الأمريكي خططا قد تشمل استخدام أم القنابل المعروفة أيضا باسم GBU-43B لاستهداف منشآت الطاقة والمواقع النووية الإيرانية إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف العمليات القتالية.
0: في المواقف، قال الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان في كلمة له في خلال أعمال القمة 7 لسيكا في أذربيجان: لن نسمح للأمريكيين بتحقيق نواياهم الخبيثة. وأضاف أن العدو كان يتصور أن مهاجمتنا ستؤدي إلى حدوث مجاعة وأن كل شيء سينهار، لكننا تمكننا من الصمود بقوة وسنواصل صمودنا.
1: نفى الحوثيون استهداف المدينة المنورة، مؤكدين أنهم لم ينفذوا اليوم أي عمليات استهداف باتجاه الأراضي السعودية.
0: أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن القتال من دون الولايات المتحدة سيكون صعبا للغاية. ونقلت فاينانشال تايمز عن زيلينسكي أن كييف لن توقف الضربات على قطاع الطاقة إلا إذا حصلت على مزيد من صواريخ باتريوت.
1: في الميدانيات، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية سقوط 3 قتلى و6 مصابين في هجوم روسي مكثف بالمسيرات على منطقة كيفو جراد. في الموازات، أعلنت البحرية الأوكرانية تدمير 6 طائرات Su-34M في ضربة استهدفت قاعدة جوية روسية.
0: واليوم أعلن الكرملين توافر كميات كبيرة من الديزل بدأت بالوصول إلى الأسواق العالمية، محذرا من أن استئناف كييف هجماتها على مصافي النفط الروسية يضعها في صدام جدي مع الجهود الأمريكية لإحلال السلام.
1: أوردت وول ستريت جورنال أن السلطات الأمريكية بدأت تحقيقا بشأن النائبة الديمقراطية إلهان عمر بهدف إسقاط جنسيتها الأمريكية وترحيلها، وذلك بعد مصادرة هاتفها وإصدار مذكرات استدعاء شملت بعض أقاربها.
0: طمأن الفاتيكان إلى أن البابا لون 14 تناول طعامه بشكل طبيعي وبدأ المشي وأداء تمارين التنفس، مشيرا إلى أن فحوصه الطبية بعد العملية الجراحية التي خضع لها لاستئصال ورم سرطاني من رئته جاءت طبيعية.
1: نذهب إلى الجو. الجو غدا غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا لا سيما في المناطق الجنوبية مترافقة مع برق ورعد ورياح نشطة وارتفاع في موج البحر، على أن تتخلل النهار انفراجات.
0: ختاما تذكير بالعناوين: سباق بين الجولة الثامنة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في تامبا والتصعيد الإسرائيلي في الجنوب قبل الانتخابات في إسرائيل. مستقبل الترتيبات الأمنية بعد انتهاء ولاية يونيفيل يتقدم، وخلف يشير إلى بوادر إعادة النظر بقرار إنهاء مهامها. فضل الله طالبنا بالإفراج عن شحنة المتفجرات ويحذر السلطة لا تساهل مع استهداف المقاومة. مجلس الوزراء يلتئم بعد قليل بغياب صد وحضور ملف الكهرباء. ألمانيا تعزز دعمها للجيش ب5 ملايين يورو إضافية. مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يحفظ الإخبار المقدم ضد سفيرة لبنان في واشنطن. الولايات المتحدة تلوح بأم القنابل لاستهداف جبل الفأس في إيران، وتبدأ إجراءات ترحيل النائبة إلهان عمر.
1: ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: تبرد
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورد
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورد
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: رجلين على الطريق.
3: الو ايه سيدنا؟ عاطف معك. ايه سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هون. ايه عم بغني. لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا بس اكيد ما عنده صوت.
4: امانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 او بمكتبة أطوان.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
1: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون
0: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
4: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
5: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
6: إلى أول مرة على خشبة مسرح المونو، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المونو أو أنطوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
7: تبرد تبرد تبرد تا
8: تا بولد تا بولد تا
9: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
10: تا بولد تا بولد تا
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تا بولد تا بولد تا
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
10: تبرد تبرد تبرد تا
8: تا

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 13/10/2026 على الشكل التالي: بنزين خالٍ من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,795,000 ليرة، بنزين خالٍ من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,813,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,589,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,418,000 ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، في لي بقر برازيلي الكيلو ب $17.90، موزات بقر برازيلي ب $7.40.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
4: رجلين على الطريق.
5: ألو، إيه سيدنا، عاطف معك. إيه سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هون. إيه عم بغني. لا لا، ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا، بس أكيد ما عنده صوت.
6: أمانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 أو بمكتبة أطوان.

بدك تدفع رسوم مرفأ بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: أبي نصر في قصص ما بتتغير.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: النائب قاسم هاشم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلاً بكم. في السرايا الحكومية يعقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام للبحث في عدد من الملفات وسط استمرار اعتكاف وزير الطاقة عن المشاركة في الجلسات الحكومية. هذا ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشا حادا نتيجة طرح بعض الوزراء ملف شحنة المتفجرات التي ضبطت في منطقة دهر البيضر وسط مطالبات رسمية بإحالة القضية إلى المجلس العدلي نظرا لخطورتها البالغة على الأمن القومي. في سياق آخر، سيعين مجلس الوزراء محافظ النبطية من خارج جدول أعمال الجلسة، ومن الأسماء المطروحة محمد شكر، مصطفى الديراني ومحمد هزيم. وزير الدفاع ميشيل منسا ولدى دخوله إلى الجلسة أوضح أن موضوع المتفجرات غير مطروح على جدول الأعمال ولن يتحدث فيه الوزراء لأنه لا يزال قيد التحقيق. في المقابل أكد وزير الزراعة نزار هاني الموافقة على مطلب وزراء القوات اللبنانية والكتائب بإحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي نظرا إلى خطورته. وعن تحذيرات حزب الله للسلطة اكتفى هاني بالتشديد على أن ملف المتفجرات خط أحمر ومرفوض، محذرا من أي تفجيرات قد تعيد لبنان إلى المربع الأول. وزير الإعلام بول مرقس شدد بدوره على ضرورة طرح موضوع المتفجرات في الجلسة، لافتا إلى أنه سيوافق على إحالته على المجلس العدلي. توازياً رأى وزير الاتصالات شارل الحج أن ما ضبط في دهر البيدر ليس مسألة رأي بل مسألة سيادة وأمن للبنانيين جميعاً، رافضاً وجود أي سلاح أو متفجرات خارج إطار الدولة. واعتبر الحج أن التصريح العلني بملكية الشحنة لا يلغي المساءلة بل يعززها، مؤكداً ألا عودة عن إجراءات الجيش والقوى الأمنية التي نفذت قرارات مجلس الوزراء بمسؤولية عالية. جنوباً استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدة كفر تبنيت ومنطقة الجرمق التي تتعرض لقصف مدفعي في هذه الأثناء. في القاهرة وقع وزير الصحة ركان ناصر الدين مع المدير العام للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر مذكرة تفاهم تنص على تبادل الخبرات في الرعاية الصحية الأولية والخدمات الصحية.
5: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: تبرد تبرد تبرد تعب
0: الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
7: تعبورت تعبورت تعب،
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبورت تعبورت تعب،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تعب.

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت وكالة AFP بأن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يعتقد أن إيران تواجه أشد حصار عليها منذ الإطاحة بنظام الشاه. إلى اليمن، حيث شن الطيران الحربي اليمني غارات على مواقع تابعة للحوثيين شرق تعز. في الخبر الأخير، وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن الغرب يحاول فرض هيمنته ويعرقل تشكيل منظومة عالمية عادلة ومتعددة الأقطاب، معتبرا أن موقف الرئيس الأوكراني من صفقة الديزل مع الولايات المتحدة يظهر عدم الاستعداد للانخراط في التعامل البناء. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: على خشبة مسرح الملوك، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء، احجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنو أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
1: كنا متأمل
2: لبنان تلقى فضيلة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
6: بينكي برامس إنكم تجو. بينظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدم عينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
7: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تعبورد
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبورد
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبريد تبريد تبريد تا تا

0: عشان الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف لكن اختلافنا لا يعني خلافنا خلينا نفكر نختلف ونتحاور
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان
4: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى
5: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون
4: صرت ولول سلم لي على امي يا استاذ سلم لي على حبيبتي يا استاذ
5: هلا حبكت معك على سيجاره خليكي هون واصلين وفد النواب عاد
6: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30 البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات
7: صوت كل لبنان
8: لبنان الحلم مع ريتا الخوند

أهلا بكم وأهلا بضيف اليوم بلبنان الحلم، مؤسس ورئيس منتدى قناديل سهراني، الشاعر والإعلامي زياد عقيقي. بلبنان الحلم ما فينا نتحدث عن حب الوطن من دون ما نتوقف عند دور الكلمة بصون هوية لبنان وبناء صورته يلي منريده. ضيف اليوم زياد عقيقي، بشكل من خلال شعره وعمله الإعلامي ومسؤولياته التربوية واهتمامه باللغة العربية أكبر برهان على أنه لبنان يلي منحلم فيه مش مجرد أرض منعيش عليها واسم منتغنى فيه، إنما ثقافة منحميها ورسالة منحملها ولغة منعتز فيها وإبداع صار أسلوب حياتنا. وزياد حقيقي احترف تقديم الكلمة الجميلة الراقية وامتهن تعليم الأجيال حب اللغة وإتقانها، وهيك بيكون ساهم بحماية جزء أصيل من هوية لبنان بهدف تحقيق لبنان الحلم. اليوم رح نحكي مع زياد عن زياد وعن لبنان يلي منحبه ومنحلم فيه، مع أطيب التحيات مني ومن الزميل هادي الهاشم.

0: لبنان الحلم. الشاعر والإعلامي زياد حقيقي، أول شيء أول أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك بصوت كل لبنان.
1: أنا كتير سعيد اليوم أنه أنا بضيافتك.
0: أهلا وسهلا.
1: لأنه الزمن المنحدر بخلينا نتعلق بالقيم العالية وبالقيمات العالية وبالكلمة الأصيلة والمحابر الأصيلة. وستة ريتا، أنت من هالزمن الحلو صاحب القيم يلي أفتخر أني طل معه.
0: تسلم، الله يخليك أستاذ زياد. قبل ما أقول تاني أهلا وسهلا، الهيئة في خبر مهم بدنا نطلع من مكتب التحرير.

انسحب وزراء القوات اللبنانية من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الكبير برئاسة الرئيس نواف سلام منذ الثالثة من بعد ظهر اليوم، وكانت مواقف لعدد من الوزراء قد طالبت بإحالة ملف شاحنة المتفجرات التابعة لحزب الله والتي ضبطت على طريق ظهر البيدر بتحويل هذا الملف إلى المجلس العدلي. إذن انسحاب وزراء القوات اللبنانية من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الكبير منذ نصف ساعة ربما على خلفية عدم التجاوب مع إحالة ملف شاحنة المتفجرات التابعة لحزب الله إلى المجلس العدلي. هنا صوت كل لبنان.

0: مكتب التحرير في خبر جديد. لبنان الحلم.
1: أستاذ زياد عقيقي، أنا بدي أرجع رحب فيك هالمرة، بدي رحب فيك بلبنان الحلم. بدنا نهرب من لبنان الواقع ومن المستجدات ما بتهدى. أول شيء بدي أشكرك على كل كلمة قلت لي إياها. أنت عم تحكي عن حالك لأنه حضرتك موجود اليوم هون، لأنك كتبت هالكلمة الحلوة، لأنك حافظت على المستوى وعلى الجودة، لأنه الكتب يلي صدروا لإلك يعني مختلفين ومميزين من حيث النوعية الممتازة. بدي أسألك إنه أنا عرفت عنك الإعلامي والشاعر والمربي، ثلاثية مميزة بيجمعها الشغف بالكلمة والفن. أي متى ابتدت هالحكاية كلها؟
2: ابتدت الحكاية مع الكلمة من أول ما أخذت الكلمة جد. أنا ربيت ببيت عغنية كانت تترددها الوالدة: لا تجي اليوم ولا تجي بكرة، مش لنا الزينة وبياري المدينة. ربيت على
1: كان صوتها حلو الوالدة.
2: وربيت على من زمان أنا وصغيري كان في صبي يجي من الحراش وضع شادي. ربينا على كلمة مهذبة، على كلمة فيها حلم، فيها مدى، فيها إنسان. هالشي صار بدورتي الفكرية والدموية والشخصانية لحد ما بلشت تزهر الأشياء اللي انغرست، ولقيت حالي أنه أنا أنتمي إلى الكلمة وبقيت أسير الكلمة، وإذا بدك رسول الكلمة بكل حياتي.
1: جميل، حلو حلو. وأسست منتدى جميل جدا بيشبهك، وكمان هالمنتدى يعني فيه عدد كتير كبير من الشاعرات والشعراء والأدباء إذا فينا نقول. خلقت مساحة للقاء إنساني، يعني لقاء حول الكلمة، بس لقاء أنا حضرت معكم عدة مرات، لقاء عائلي. شو بتخبرنا عن منتدى أناديل سهراني؟
2: أناديل سهراني هي بلشت بأواخر التسعينات. بلشت فكرة على إحدى الإذاعات، كانت برنامج شعري، قراءة شعرية، وانتقلت إلى إذاعة لبنان الحر، ولم تزل حتى اليوم من سنة 98 لليوم هالبرنامج عطول يزورق.
1: 98 يعني 28 سنة
2: تقريبا. بلبنان الحر. قبلها كنت بصوت الحرية سنتين. كمان أناديل سهراني. الأنديل بيرمز، ولأنه مش أنديل سهران ولا زياديات ولا، لأنه أنا أنتمي إلى الكل، يعني أنا مترسل بخدمة الزمن المعتم الأنديل ناديل سهراني وزورق بهالبحر المعتم. وكان برنامج متميز إذا بدك بزمن في صخب وفي ابتزال وفي من كل شيء، من كل هالتسطح اللي عم نعاني منه. بسنة 2011 كان في حاجة أنه نصير على شبكات التواصل، وصارت صفحة أدبية على الفيسبوك بلشت تضم شاعرات وشعراء من لبنان ومن العالم العربي وكمان العالم المغترب، وبالتالي رجعت صارت بالواقع.
1: كمان اليوم عم بيقطعونا في الهيئة خبر جديد من مجلس الوزراء، بننتقل إلى مكتب التحرير.

0: رح يكون معنا من جلسة مجلس الوزراء وزير الإعلام الأستاذ بول مرقص.
1: أرجئت للبحث في جلسة الأسبوع المقبل يوم الخميس الأراد، وكذلك من المفترض أن نلتقي في اللقاء الوزاري يوم الاثنين كما جرت العادي. يعطيكم ألف عافية. رح نبلش من الشمال.
2: القوات يعني هذا الشيء بركي بهذا الخطر
1: بدل
2: الوضع الأمن الخطير وموضوع شحنة المتفجرات. يعني
1: هلأ البلد تحمل هيك أزمة حكومية. هلأ خلينا نأكد بالأول أنه موضوع الكهرباء هو موضوع أساسي وجدير أن يطرح وأن يتابع، وفعلا في متابعة حثيثة من قبل دولة الرئيس مع وزير الطاقة، وبرجع كرر اجتمع فيه مبارح وأشار دولة الرئيس إلى موضوع هذا الاجتماع يلي ركز على زيادة ساعات التغذية وتأمين الموارد اللازمة، وحتى أنه دولة الرئيس سأل كل الوزراء وكان في توافق حول هذه النقاط مجتمعة. يعني ما في وزير بالحكومة أساسا مش موافق على هالأمر هيدا. فبعتقد عريضي
3: اليوم نائب حزب الله خرج على اللبنانيين وأعلن موقف حزب الله بصراحة جدا
4: تابع لهم. سنكتفي بهذا القدر من النقل المباشر لتصريح الوزير بول مرقص، يقول انه
0: ونحن كمان بنرجع منتابع لبنان الحلم. استاذ زياد كنت عم تحكي لي عن انتقلت الى مواقع التواصل بأناديل سهران.
5: بأناديل سهران يلي صرنا نلتقي مره شهريا،
0: نعم،
5: وصرنا نشوف انه مبطل هالعالم الافتراضي وصار في حشد. اذا لاحظتي نحن كتير بيجي ناس من كل من اربع جهات لبنان، حتى في ناس بتجي من السفر بتضل جاية تسهر معنا.
0: نعم.
5: وكان في نجاح ولم يزل وبعدنا مستمرين كل ما سمح الظرف، يعني
0: صحيح
5: مستمرين بلقائتنا. نعم. وعم نعم. بيكون في تحفيز الى الابداعية.
0: طيب هون بدي أسألك، إلي التحفيز إلى الإبداعية بالضبط، يعني هالسهرات غير الاجتماعات وبناء العلاقات.
5: نعم.
0: الصحية، العلاقات الهلثي، لأنه نعم. اليوم هاي العلاقات الواحد
5: تسمن.
0: بفرج عليها. نعم. بيفتش عليها مثل ما بيقولوا بالسراج.
5: نعم.
0: والأنديل. شو اللي بتخدم الكلمة والفكر؟
5: كان يقول سعيد عقل تعو نتبادع، يعني نتلاقح جرثومة التبادع والإبداع.
0: نعم.
5: نتبادع، نحن اليوم عم نتبادع. يعني اليوم لما بيجي شاعر حامل معه قصيدة قد دقة قلبه بيطلع بيقولها، هو كل هالشهر عم ينحط قصيدته.
0: نعم.
5: تحفته تيطلع يسمعها للمجموعة.
0: نعم.
5: وبالتالي عم تخلق حوافز للإبداع عند الكل. صار في جو، إذا بدك مرقنا بفترة في ركاكة بكل شيء، في تسطح ضارب. اليوم صرنا منلتقى مش لنسمع حدا عم بيصرخ وحدا عم بيغني وحدا ما حدا بيسمع حدا، نحن جايين نلتقى.
0: نعم.
5: تنسمع شعر وفكر وفن وإنسانية.
0: رسالتك متعددة الأوجه. إذا بدنا نحكي عن البرنامج الإذاعي، شو كانت الرسالة من خلاله؟
5: ننطلق اولا، ما في ذاتيه، يعني ما في طاووس قاعد فالش جوانحه لحتى يعرض حاله للناس. انا برنامجي بخدمه الكلمه.
0: انا هيدا اللي عم بسالك عنه، لانه زياد انت يعني من خلال البرنامج ولا مره كنت انت قاصد الشهره او انك تبين اسمك، انت دائما عم تدعم كتاب وشعراء.
5: هيدا الهدف، لأنه نحنا لما طلينا كنا بحاجة لإيد تنمد لإلنا.
0: نعم.
5: وتقلنا طلعوا على الضوء، طلعوا على الملأ.
0: مم.
5: وأنا عم بلعب هالدور، أنه أي موهبة موجودة بدها صقل، أنا بعرف وكتار. نعم. بعيبوا علي أنه بسمح لناس مش على المستوى. مم. تطلع تقول كلمة.
0: مم.
5: أنا بقول قل كلمتك وامشي، خلي مين ما عنده نتفت إبداع يطل، وبس يطل الضوء هو اللي بيصقله، بصير هو بياخد حاله جد، بيقشع حاله عمرية أحلى وأنقى وبيبلش يعتني بمظهره وبكلمته.
0: حلو كتير، ولما يكون بهيدا الجو بيصير يعتني ويحسن.
5: حتماً
0: يعني هيدا محفز كبير لإله.
5: يمكن لأني أستاذ وبعرف التلميذ شو بيحتاج ليصير يكتب ويبدع، انتقلت هاي الشغلة معي لا شعراء المبتدئين أو اللي ما عندهم الموهبة أو عم يكتشفوها.
0: بدي أسألك عن الأستاذ المربي يلي هو أنت كمان من سنوات طويلة،
5: 41 سنة
0: العمر كله. هلأ بيفكرونا أنه
5: تعليم
0: تعليم، بس بيفكروا هلأ أنه بحضرة رجل يعني متقدم بالعمر. لا، بحضرة شاب كامل الإشعاع والتألق. زياد، أنت مربي وأنت بتتولى رئاسة قسم اللغة العربية بمدرسة عريقة ومعروفة،
5: بمدرسة مار يوسف أرنتشاوي.
0: نعم، وهيدا الشيء بحملك مش مسؤولية واحدة، أكثر من مسؤولية. بدك تخبرني بزمن هاللغة العربية، لغة مواقع التواصل الهشة والسريعة، عم تقدر تجعل الأولاد يحبوا اللغة العربية الصحيحة، اللغة يعني يلي نحن تعلمناها؟
5: أنا أول شيء محظوظ أنه عندي فريق عمل كتير كبير من المعلمات والمعلمين،
0: نعم،
5: يلي بيشاركوني الشغف والرؤية. رغم كل التحديات اليوم بتعرفي واقع اللغة العربية يعاني، وفي تحديات كتير كتيرة. بزمن رقمي، يعني نحن ربينا بزمن الكلمة،
0: صحيح،
5: بينما الجيل اليوم الكلمة صارت ممسحة، وبالتالي الرقم طغي على تفكير الإنسان، بطل فيه وجدان عميق عند الناس. ولكن بعدنا قادرين نسبح عكس مجرى الحياة اللي ماشية، ونخلق شغف عند التلاميذ، ونخليهم يتقربوا أكتر وأكتر من الكلمة، ويعبروا ويبدعوا. ونحن عطول بنعمل لهم أنشطة بالإلقاء، ومنجيب شعراء وبيكونوا بحضرتهم وبيسمعوهم، وبيكون لهم لمس كثير حلو عليهم. وهالشي خلينا اليوم نكون من المدارس اللي بعدها محافظة على حضور الكلمة، وعلى حضور الوجدان الإنساني الحلو والقيم الإنسانية الحلوة.
0: السؤال الأخير في هذا المحور، المحور الأول عن إصداراتك، أنت عندك أكثر من إصدار، فينا نرجع هيك نستذكرهم، نعدد أسماء ونعرف كمان إذا عندك شيء جديد على الطريق.
5: نعم، أنا أول إصدار لإلي رسمي كان سنة 94 بديوان اسمه وردة المستحيل، صدر شعر رمزي إذا بدك.
0: نعم.
5: شعر تفعيلي رمزي، أرضى شريحة من النخبة والمثقفين كتير، ولكن أنا مقل شوي بالنشر. ليه؟ لأنه بعتبر أنه التجربة لازم تختمر، ما فيني أجهضها. لهالسبب راح تاني إصدار، راح لسنة 2012 أصدرت ديوان آخر جرح بالمحكية، ولقيت أنه المحكية اليوم هي اللغة الصبية اللي بعدها على نضارتها، قادرة تعطي أشياء جديدة، خاصة أنه اليوم الشاعر بالمحكية صار شاعر مثقف، مش قاعد ورا جات الخس والتبولة والكاس العرق وما بعرف شو، صار شاعر مثقف، صار شاعر يختزن الفكر العالمي كله، وبذات الوقت عم يختصروا بهالومضات المحكية. رفع المحكية إلى مستوى شعري كتير عالي، إلى لحظته الشعرية الكبرى.
0: صحيح.
5: سنة الماضية أصدرت رواية تأملية فلسفية، هارمونيكا الزمن المفقود. هالرواية موجهة لتلاميذ المدارس الثانوية، وعم بتلاقي نجاح كتير حلو. وبنفس الوقت عندي كتير مجموعات جاهزة للإصدار،
0: بس
5: أنا يعني باخد وقتي لحتى
0: تتريف. نعم.
5: أصدر، لأنه عم نشوف كتير عم يندبح غابات وشجر كرمال نطبع كتب، يا ريت منرد حق الشجرة. يعني بدنا نعتذر للغابات أوقات قد ما عم نطبع ونطبع، لا، نعمل خطوات ثابتة، لما بيكون في جديد بالتجربة منقدمه.
0: في شيء هلأ جديد بعد هال؟
5: ايه، في مجموعة جديدة.
0: نعم.
5: بعدني عم
0: تشتغل
5: على اسمها. نعم.
0: نعم.
5: شعرية
0: عامية او
5: فصحة؟ لازم بالمحكية.
0: نعم.
5: مع العلم انه انا اكتب الفصحى بأبعادها، ولكن أنا هلأ بدي أصدر بالعامية.
0: مع العلم أنك تكتب الفصحى بأبعادها وتعلم الفصحى.
5: اللغة الفصحى نعم. ومش بس هيك، حتى اللغة الفصحى إذا عطيتيها الروح هالدفء الإنساني هالثقافة وشففتيها بترجع صبية وعروس وتتباهى بجمالها.

0: لبنان الحلم.
1: استاذ زياد حقيقي المربي، بلشت بالمربي اوكي، والشاعر والاعلامي، اهلا وسهلا فيك مجددا بلبنان الحلم. هلا نحن وصلنا الى المحور الثاني، هو جولي بلبنان وطن احلامك، وبحق لك بثلاثه باس. السؤال الاول هو الانطلاقه الى كل ما يليه، شو بيعني لك لبنان؟
2: بيعني لي هالناس الطيبين، هالطبيعة الحلوة اللي أنا بعشق المشي بكل جبالة وديانة وسهولة. بيعني لي الإنسان يلي بيحب الآخر، المنفتح على الآخر، هيدا لبنان الحلم. بيعني لي وين بلاقي صدى لصوتي، وين بلاقي مراية لوجه إنسانيتي، هيدا لبنان الحلم.
1: بعد كل يلي صار، ما بدنا نذكر شغلة واحدة، بدنا نقول كل يلي صار ومن سنين طويلة لليوم، هل ما زلت أنت فخور بجنسيتك اللبنانية؟
2: إذا قلت لك أني فخور كتير يمكن تحتمل شوي نقاش، ولكن أنا مرق فترة كنت بدي أترك البلد.
1: نعم.
2: لأنه حسيت بلحظة يأس. لو بتشوفي مين يلي استنكر وصار يدعم انه بتبقى وبتبقى وانت ما بتفل وانت اللي بدك تبث الموجات الايجابية، كل الاطراف المختلفة والمتطاحنة والمتضاربة كلها اجمعت انه ممنوع. حتى في احد صديق لي بالمانيا، بوجه له تحية، صديق حسين، بيقول لي بيتي هون الك، بتجي لعندي، ما بتروح لمطرح، انت ممنوع ما تكون بكرامتك. حسين الدر.
1: حلو.
2: كتار كتار كتار كتار اجتمعوا انه لا بدنا نبقى. ونحن قررنا نبقى، واليوم انا اكتر من قبل متمسك ابقى ومصر انه نرجع نرمم هالمرايه المكسوره ونرد اللوحه.
1: يعني انت بس عندك الجنسيه اللبنانيه، ما رجعت سعيد لانه تحصل على جنسيه اخرى، او ما عاد فكرت ابدا بالغربه او بالهجره؟
2: يمكن لأنه زحط شوي العمر، يعني أنا اليوم على مشارف الستين،
1: عمر كله.
2: يعني صعب كتير أنك تنقلعي من جذورك، من بيئتك، من الهوى، من ذاكرتك، من ذاكرتك الأماكن إلى ذاكرة، الناس

0: العائلة.
1: وهذا الجو الهيلثي الصحي
0: هيدا
1: اللي موجود بها المنتدى والمنتدى نعم. مستمر
0: لأنه هيدا لبنان اللي لازم يكون.
1: طيب هاي المواطنة ليه مش موجودة بكل الوطن؟ شو رأيك أنت؟ شو السبب يلي نفتقد لها يعني بمطارح كتيرة؟
0: أنا بقول كل ما يتسامى يتلاقى. يعني أنا ممكن كتير اختلف مع آخر بموقف سياسي بموقف ديني إلى ما هنا، ولكن لما منطلع بهالهرم كل ما منعلى بهالهرم الإنساني والاجتماعي والثقافي كل ما بتقرب الجهات من بعضها لتوصالي لرأس الهرم يلي بيجمع الجهات كلها. نحن بأعلى الهرم على المستوى التفاعلي، نحن المفكرين والشعراء والفنانين، نحن ما منغرق بهالتباعدات بالأزقة السياسية والمذهبية.
1: ما بعرف إن إذا أنا خبرتك قبل إنه هذا البرنامج يلي اسمه لبنان الحلم ويلي اليوم الحلقة 88 ما استضافوا ولا مرة سياسيين، يستضيف هيدول المفكرين والمبدعين. لأنه هني بيعبروا عن لبنان الحقيقي، لبنان الحلم يلي بنحلم فيه.
0: تتكمل اللوحة النظيفة والصحيحة.
1: نعم. لبنان الحلم لا يتحقق، هل لازم يتحقق أمن الحدود أو أمن المواطن الاقتصادي برزقه وكرامته وضمان مستقبله وضمان شيخوخته؟
0: مش وحدة منهم. ما المشكلة إنه نحنا منروح كلها مثل الدومينو. يعني هاي بتوقع هاي. أمن الحدود تتعمل كيان وطن، حدود سائبة وطن مكسور. أمن الحدود أولا، وثانيا أمن الإنسان. بتعرفي الإنسان تيكون عايش سعيد بهرم مزلو في الأمن الغذائي، الأمن المادي الجسدي، الأمن العاطفي، الأمن الاجتماعي، الأمن الإبداعي. يعني بأعلى الهرم يكون محبوب إبداعيا. فما فيني أنا حقق الإنسانية العليا إذا ما بعمل هو كلهم، تكون عم بحقق إنسان متصالح مع واقعه ومع وطنيته ومع ظله.
1: من جهة تانية لبنان الحلم هل المدخل له نظام آخر؟ قد يكون التقسيم مثل الاتحاد السوفيتي مع فرق المساحة طبعا، قد يكون اللامركزية الإدارية مثل فرنسا، أو الفيدرالية مثل كندا والولايات المتحدة. أي نظام أنت تختار لتحقيق لبنان الحلم؟
0: قد أكون ميال لللامركزية. قد أكون ميال لللامركزية، فهيك بضل في عنا ديفوزيون أوسموز بين بعضنا كمجتمع، وبذات الوقت كل كيان بينظم أموره بحاله بدون ما نكون معركجين. يعني نحن منعرف ملف الكهرباء مثلا مسألة جيباية مضروبة لأنه ما في جيباية صحيحة. لما بتعملي لا مركزية بيصير كل ساكت مسؤولة عن تعمل جيباية لتقدر تأمن كهربتها، ولا نقدر ونضل شعب واحد منشبه بعضنا. كتير في سمات مشتركة بين بعضنا، ليلة نجي نحط جدران ونهدمها إذا قادرين ننظمها.
1: صحيح.
0: أنا هيك بشوف.
1: صحيح. لبنان يتغنى من الاستقلال من سنة 1943 لليوم بأنه بلد الحريات. هل لبنان الحلم بلد الحريات بالمفهوم نفسه، أو أنت شخصيا إذا سلمت هذا الملف تعمل تعديل فيه، بتغير حدود الحرية، بتغير أي شيء بخص الحريات؟
0: دكتور خوند، أنا اسمحي لي، عندي مفهوم آخر للحرية. أوقات الحرية بتكون سجن وعبودية لما بتكون حرية لا واعية. الوعي أولا، يعني أنا بدي الفرد ينضج، المواطنة تنضج لا أقدر أحكي بمفاهيم كبرى. بس بالواقع اللي نحن فيه الحرية المطلقة هي عبودية للإنسان، خاصة في مسؤولية على الإعلام، تحديدا الإعلام. هيدي الحرية اللي عم نشوفها ببعض برامجنا للأسف هيدي استخفاف، وهيدي تمييع، وهيدي كسر لكل شيء عمرناه وبعدنا متمسكين فيه من قيم. هيدي استعباد لعقول أولادنا وأجيالنا. هيدي تشويه لصورة الوطن. أي حرية؟ أنا مع الحرية لما بتكون مبنية على ركائز وعي، على ركائز قيم، قيم اجتماعية وإنسانية وأخلاقية ودينية، ساعتها فيني أحكي بمفهوم حرية.
1: صحيح. بدي أسألك كمان عن الغربة، جبنا سيرة الغربة، بس خطر عبالي سؤال.

0: أنه اليوم في عنا غربة داخل الوطن، أي أوجع أستاذ زياد، الغربة داخل الوطن أو الغربة خارج الوطن؟
1: للأسف هي الفقر في الوطن غربة، ما هيك؟ والغنى في الغربة وطن. نحن للأسف عنا وطن بياخد العقل وعنا ناس بتاخد العقل، بس الواقع اللي نحن فيه، كنا عم نحكي تحت الهواء، مين منا ما انضرب بكل تعب عمره؟ أنا انضربت بتعويضي وبتقاعدي بأحلامي بكل شيء، انضربوا من 19 لليوم مرق علينا، اللي ما بيمرق على حدا.
0: نعم.
1: إيه؟ نحن في غربة عن زواتنا، بغربة داخلية. هلأ كنت عم بحكي مع صديق مبدع قال لي أنا ما عم بقدر أكتب لأنه أنا انضربت، كل تعبي راح. بوجه له تحية أستاذ يوسف رقة. هلأ هلأ على التليفون. نحن كلنا انطعمنا بإنسانيتنا بوطنيتنا، فأي أي الأوجع؟ لا، الغربة الداخلية هي الأوجع.
0: بدي هلأ أنتقل هيك على أسئلة صغيرة سريعة، شوف كيف أنت لو أنت سلمت لبنان الحلم، شو الأشياء اللي بتخليها، شو الأشياء اللي بتغيرها؟ العلم اللبناني اعتمد بسبعة ديسمبر 1943، رح تعتمده هو ذاته بلبنان الحلم؟
1: بلبنان الحلم بدي شي يشبهني. أنا الأرزة متجزرة بقدر ما هي بترابة، متجزرة بوطنيتي وبكياني، ليه بدي شيلها؟ السلام بالوسط بخليه، الدم على الأطراف بجرب يصير لون وردي لأنه أنا مش مع مفهوم الحرب ولا مع الدم.
0: حلو كتير، حلو.
1: ما بصقي كتير الأرض دم، أنا بصقيها شعر، بصقيها إبداع، بصقيها محبة، بصقيها إنسانية، بتصير لون وردي مش لون أحمر.
0: نعم، شو حلو، ورد ثم السلام الأبيض، الأرز ورد من تحت. قديه العلم رح يكون هيك عنده عطر جميل لما يكون مكلل بالورد.
1: يا ريت.
0: بدي أسألك عن النشيد الوطني، أنت أستاذ لغة عربية متمكن جدا، النشيد قصيدة جدا جميلة، بالنسبة لك أنت بتاخده معك إلى لبنان الحلم أو تكتب قصيدة بتحسها تناسب لبنان أكتر؟
1: بمفهوم اللغوي، بس بالمفهوم اللغوي صار في مسافة بين جيل اليوم والبكرة وبين لغة النشيد. يمكن اكتب بذات المضمون انه نحن لها الوطن وانه نحن، بس بتكون بلغة ارق شوي، تواكب تواكب حركة الناس وتفكير الناس ومألوف لسان الناس.
0: لبنان الحلم مثل اي مرحلة قطعت على لبنان اليوم، اي مرحلة بتختار مرحلة زمنية بتقول هيدي المرحلة رح اعملها زمن دائم لا لبنان الحلم؟
1: مرحلة الأصالة، أول شيء مرحلة حب الانتماء للوطن لما كانوا كلهم عم يسعوا ليحققوا استقلال لهالوطن قبل ما يبلش التشرذم. يعني كنت مع لبنان بالمرحلة اللي سبقت الحرب الأهلية اللي صارت
0: قبل الخمسة،
1: هالمرحلة اللي فيها رخاء واللي فيها إنسان واللي فيها أخبار حلوة واللي فيها بيروت القديمة الجامعة، اللي فيها شوارع الحمراء والكافيات الأدبية، الكافي دو باري وغيرها وغيرها، لمن يلتقوا هالفنانين وهالشعراء. يمكن لبنان الحلم هو ناديل سهران اللي بعدنا عم نرسمه رغم أنه عم نشكل بازل صغير من لوحة مشوهة.
0: نعم، بلبنان الحلم بيروت هي العاصمة، هي بيروت يلي وصفتها، وصفت اللي إياها ما قبل 75.
1: أكيد
0: تختار العاصمة.
1: كانت بيروت إذا منرجع لما قبل 75 منارة. كانوا يقصدوها من كل صحارة هالدنيا حوالينا ليجوا ينعموا بالحرية، ينعموا بالرفاه بالرفاهية، ينعموا بالفرح بالاستمتاع بالحياة. كانت بيروت جوهرة.
0: زياد، أجوبة سريعة سريعة، بلبنان الحلم قدي الحد الأدنى للأجور؟
1: حاجة الإنسان تما يمد إيده وتما يعوز وتما يعتل هم كيف بده يدفع فاتورة الكهرباء آخر الشهر والمطر.
0: بلبنان الحلم بقدي تنكة البنزين؟
1: على الكهرباء من شارج عطاء الشمسية.
0: بلبنان الحلم في ضمان للشيخوخة؟
1: حتما الدفع. ندفع ضمان كل حياتنا بس نصير عايزين الضمان بيتخلى عنه.
0: بيتخلى نعم نعم نعم. وصارت كمان شركات التأمين عندها شروط تعجيزية
1: وكله pre existent case.
0: بالإضافة نعم بالإضافة كمان لغلاء
1: نعم. عم ندفع.
0: بلبنان الحلم قدي عمر التقاعد؟
1: أنا برأيي عم نشتغل كتير، ما في لبناني بيشتغل دوام واحد، ما في إنسان غير ما عنده أكتر من مطرح تيقدر يأمن حياته، يعني عم يتعب ضعفين وثلاث أضعاف بفترته الزمنية. أنا ببكر عمر التقاعد ليقدر يستمتع شوي، يقطف أشجار اللي زرعها بشبابه.
0: الزواج مدني أو ديني؟
1: شائك الموضوع، ما رح أقول باس، بس أنا مع الزواج الديني يلي بيحفظ شوي خط الرجعة وبيمنع شوي استسهال تدمير العائلات.
0: الولد من أب أجنبي بياخد جنسية أمه لبنانية أو أنت ضد؟
1: إذا حب لازم.
0: هل الأم ممكن تعطي عائلتها كمان لأولادها مثل بالمكسيك؟
1: نحن ببيئة ذكورية أبوية
0: نعم.
1: ولكن هيدي يعني ما عندي مانع إذا إذا ارتقت المجتمعات اللي حوالينا كلها لتصير تعطي المرأة دور. أنا اليوم مع مؤمن بدور المرأة.
0: استاذ زياد عقيقي، مع أنه مثلا في المرة المقبلة تكون رئيسة الجمهورية امرأة،
1: يا ريت. بتعرفي لما المرأة بتستلم، أكيد المرأة المثقفة الناضجة
0: نعم.
1: المرأة اللي بتستلم بتزين الدنيا، بتلون الدنيا. البيت إذا ما في مرة عم تهتم بحيطانه بأرضياته بديكوره، نحن شو نحن جماعة حرب وغلاظة، ونحن من ما منقدر.
0: في اسم ممكن ترشح لي لرئاسة الجمهورية؟
1: اسم؟
0: في اسم ببالك؟
1: أنا بقول ماجد الرومي.
0: ماجد الرومي

0: فعلا فعلا.
1: حلو.
0: شكرا.
1: طيب وصلنا هلا الى المحور الثالث والاخير، اسمه هالمحور اهم حلم. زياد متزوج واب.
0: نعم.
1: اهم حلم عند زياد الزوج للكابل يلي بتشكله انت وزوجتك.
0: اهم حلم انه تستمر الحياة لعمر اطول بالسلام، ونقدر ننجز بيت احلامنا اللي عم بعدنا عم نعمله، تاخرنا شوي بسبب هالظروف، ولكن هلا رجعنا عم نقلع ومستمرين.
1: نعم.
0: وعندي براند بيض وعرق جنى ايلول.
1: نعم.
0: حلمي انه توصل تصير براند معروفه بكل المنطقة.
1: بدي اسالك عن زياد الاب، شو اهم حلم عنده لجراسيا البنت الحلوه الموهوبه؟
0: شوفها مرايه ويطول خيالي على الدنيا من خلالها.
1: شو حلو. أهم حلم عندك زياد لما كنت أنت الابن، كنت بعدك لا زوج ولا أب، كان مجتمعك أهلك.
0: نعم. شو كان حلمك؟
1: شو كان حلمك بوقتها؟
0: كان حلمي اتطلع باللي وراي اللي ربوني وقل لهم شكرا على كل اللي قدمتوا لي.
1: وقلت لهم؟
0: أكيد. والدتي عندي هلأ عامل لها بيت ومهتم فيها. أنا وإخواتي أكيد، وبذات الوقت في عرفان وفي تقدير وفي إحاطة وفي عندهم اعتزاز، وأنا بقول كرمال أمي بس يا الله فك الوقت عن هالدنيا كلها.
1: الله الله الله، سمعنا هيك ومضة بهالحلقة. بدي أسألك كمان عن أحلام ما بعد العمل، ما بعد التقاعد.
0: كان حلمي اتقاعد بال 55، يعني بسنة 22، هلأ صاروا يعرفوا عمري 59، ولكن اللي صار خلى تقاعدنا يصير 40 دولار أو 50 دولار من 2900 دولار.
1: نعم. مؤسف.
0: الأربعة ملايين و 300 ألف كانوا يعملوا هالقد، اليوم بيعملوا هالقد.
1: مؤسف. نعم.
0: لا استمتع بالسفر، بالمشي بالطبيعة، بالتأمل، بالجولات الأدبية، بالإبداع، بالكتابة، بالأرض، بالزيت. اشتريت أراضي زيتون وزرعتها، استمتع روحي عليها، مواسم حلوة، بالعنب، بالنبيد، بالعرق، هاي أحلامي.
1: نعم.
0: وبعدني عم بزولها، ولكن بعدني منغمس بوظيفتي.
1: نعم. إن شاء الله بتضل بوظيفتك أكتر وأكتر، ما بيكون في عمر تقاعد، لأنه هيدا الجيل بحاجة لإلك، بالإضافة إنك تحقق الأحلام التانية مثل ما أنت بتحب وبتتمنى.
0: مشيناها خطى كتبت علينا. نعم. ومن كتبت عليه خطى مشاها.
1: حلو كتير.
0: شو بدنا؟
1: نعم. نحن اليوم قدمنا زياد حقيقي بصورة مختلفة، حكينا عن زياد المواطن اللبناني. ووقتنا قدي بعد عنا وقت هادي؟ بعد عنا دقيقة. طيب لكن بهي دقيقة بدنا نسمع منك كلمة أخيرة، إذا بتحب تقول كمان خاطرة، بتحب تقول شيء هيك سريع، أنت الحرية لإلك.
0: عندي تمني نلتفت شوي على واقعنا، ننتبه شوي عديب اللي نايم تحت مخده اولادنا. هيدا الجهاز الصغير يلي عم بيخلق اولاد بقلب جزر، بقلب البيت الواحد، كل واحد قاعد على هالشاشه،
1: كل واحد بجزيره،
0: اللي عم تضرب له دماغه واعصاب دماغه، خاصه انا كمربي بعرف شو عم بيصير، عم نتحول الى الى اجهزه تابعه لاجهزه. واليوم الاي اي مع كل حسناته عم يعفينا من التفكير، وعم يعفينا من التحضير، وعم ماشي فينا، سلمني اعناقنا.
1: نعم.
0: وما بنعرف لوين بده ياخذنا.
1: نعم. انا بنهايه هاللقاء بدي اشكرك كتير كتير، هذا اللقاء كان يغني جدا ويعني جدا. استاذ زياد عقيقي، 100,000 اهلا وسهلا فيك.
0: ألف شكر لإذاعة صوت كل لبنان.
1: نعم.
0: وطالما في إعلاميات راقيات مثلك،
1: الله يخليك،
0: الزمن الراقي الرائع والأصيل يلي إله ظل، طالما الدنيا بعد مدورة وبعد بألف خير.
1: شكرا أستاذ زياد عقيقي. وأنا كمان بدي أشكر هادي الهاشم. بلبنان الحلم كنت مع ريتا الخوان، نلتقي الخميس المقبل. تشاو تشاو.
2: لبنان الحلم عصوب كل لبنان. صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
3: الواقع الاقتصادي عموما والضغوطات التي تعاني منها زحل والبقاع خصوصا، يناقشها الاقتصاد أولا مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحل والبقاع منير التيني، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
2: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: رجلين على الطريق.
1: ألو إيه سيدنا، عاطف معك. إيه سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هون إيه عم بغني. لا لا ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا، بس أكيد ما عنده صوت.
2: أمانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أطوان.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
4: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فاصوليا مدعبلي 900 جرام بدولار ونص، برغل 900 جرام ب 65 سنت.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب، طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة، زوروا موقعنا plaza.co.
2: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: تبرد تبرد تبرد
4: الهرم والسكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت تعبورت تع
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت تعبورت تع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلومات.

0: في قصص ما بتتغير.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: النائب قاسم هاشم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. أفادت المعلومات الواردة من واشنطن بأن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو سيجري اتصالاً بالرئيس جوزيف عون ليبحث معه التفاصيل المتعلقة بشاحنة المتفجرات التابعة لحزب الله وضرورة التوسع في التحقيق، إضافة إلى الإخبار المقدم بحق السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حميدي معوض. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن التطورات الإقليمية والدولية والانتخابات الإسرائيلية ربما أبطأت وتيرة المفاوضات، لكنها لم تتوقف، مشدداً على أن الهدف هو مصلحة لبنان. وفي خلال لقائه وفداً من طلاب الإعلام في جامعة روح القدس الكاثوليك، دعا الإعلاميين إلى نقل الحقيقة بأمانة وعدم بيع أقلامهم، معتبراً أن الحرية لا تعني الفوضى وأن الأمن الوطني يشكل سقفاً لها. وفي قصر بعبدة تسلم الرئيس عون أوراق اعتماد 6 سفراء جدد، وبحث مع السفير الكندي العلاقات الثنائية وإمكان عودة الطيران الكندي إلى لبنان. بعد أقل من نصف ساعة على انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السرايا الكبيرة برئاسة الرئيس نواف سلام، انسحب وزراء القوات اللبنانية من الجلسة بعد المطالبة بمعالجة ملف الكهرباء، محملين الحكومة مسؤولية ما بلغته الأزمة. الجلسة الأسرع في تاريخ الحكومة والحكومات اللبنانية، خرج وزير الإعلام في أعقابها للإعلان عن إقرار جدول أعمالها، لسيما الموافقة على طلب الجيش إنشاء محطات تعمل على الطاقة البديلة وتعيين محمد هزيم محافظاً للنباطية. وقبيل الجلسة كانت مشادة كلامية بين وزير العدل عادل نصار وأحد الإعلاميين على خلفية متفجرات حزب الله. توازياً كشف وزير الصناعة جو عيسى الخوري في تصريح له أن انسحاب وزراء القوات من الجلسة سببه المطالبة بالتعامل مع ملف الكهرباء بجدية أكبر، لم يتخذ أي قرار بشأنه، موضحاً الاستقالة لوزير الطاقة جو صدي حتى الآن. يصل إلى بيروت بعد قليل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في زيارة يلتقي في خلالها رئيس الجمهورية والرئيسين بري وسلام لبحث التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة. تتركز المباحثات على احتواء التصعيد الإسرائيلي في الجنوب ودعم مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، إلى جانب تعزيز الدعم القطري للجيش اللبناني وقطاع الطاقة لاسيما الكهرباء وتأمين الفيول. كما ينتظر أن تتناول الاتصالات ولا حشد الدعم الدولي للبنان في ظل التحديات الراهنة. من مقر السفارة الإيرانية في بيروت، اعتبر معاون وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل لن تؤدي إلى نتيجة، متهما إسرائيل بالسعي إلى توسيع نفوذها في المنطقة. وأكد أن المقاومة ستستمر ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائما في جنوب لبنان وأن السلاح سيبقى ضروريا، داعيا إلى دعم هذا التوجه فيما نفى وجود علاقة تراتبية بين إيران وحزب الله، وأشدد على أن القرارات اللبنانية متروكة للبنانيين وأن طهران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان. أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا الليلة حول الملف الإيراني. أفادت وسائل إعلام إيرانية باشتعال النيران بناقلة نفط مخالفة في الجزء الشرقي من هورميز. وفي الخبر الأخير يمثل رئيس فنزويلا المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته أمام المحكمة الأمريكية اليوم للرد على لائحة اتهام جديدة تتهمهما بالتآمر لتعذيب معارضين سياسيين. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. فيما تواصل مدينة صور جهودها للتعافي من الدمار والنزوح الناجمين عن الحرب الأخيرة، افتتحت في المدينة مساحة آمنة جديدة للنساء والفتيات والأولاد، توفر مكاناً للدعم والرعاية النفسية والاجتماعية وأنشطة يمكن أن تساعد العائلات على التعامل مع الظروف الصعبة. مؤسسة عامل الدولية وبالشراكة مع بلدية صور افتتحت المركز في منطقة الخراب في المدينة في إطار الجهود الرامية إلى الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المتضررة من الأزمات. رئيسة لجنة المرأة والطفل في بلدية صور رندا أبو صالح تعطينا مزيداً من التفاصيل.
1: هذا المركز رانيا نعمل خصوصا تيكون مركز آمن للفتيات للنساء والأطفال إن كيس حسوا حالهم بدها السيدة تجي تكون بمكان ما تحس عليها بريشر عليها شيء معين، يعني ممكن تكون عبالة تكون لحالة، بعض الأحيان بتكون بتحتاج لمساعدة اجتماعية نفسية، بقدر تجي لهون، تقدر تكون تلاقي أخصائيين، رح يكون في أكيد تعاون مع بعض الأخصائيين ويكلي يتابعوا الحالات. للأطفال نفس الشيء، بده يكون كمان مركز آمن للأطفال بحال كان في طفل عنده كيس، يمكن عنده حالة معينة تعنيف غيره، بيقدر كمان يكون عم نتابع حالته ونعالجه هون.
2: How are you? When I see you, for me it's a great honor and great pleasure. It's another way to work all together.
0: جمع الافتتاح ممثلين عن السلطات المحلية والجهات الإنسانية بحضور رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا. وخلال الحفل أكد اللواء أبانيارا أن حضور اليونيفيل وتفاعلها مع المجتمعات المحلية يرتبطان ارتباطا وثيقا بولاية البعثة، بما في ذلك عملها على تسهيل الأنشطة الإنسانية وحماية المدنيين.
2: This is one of the most important thing according to our mandate, because our mandate is very clear.
3: هذا واحد من أهم الأمور وفقا لولايتنا، لأن ولايتنا واضحة جدا، فهي لا تقتصر على المراقبة ورفع التقارير، بل تشمل أيضا توفير المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين. إنها طريقة للعمل معا من أجل السلام والاستقرار، وهي طريقة أخرى للتأكيد على أن وجود المجتمعات المحلية ووجود كل هؤلاء النساء هو السبيل المناسب والسبيل الصحيح لتحقيق مهمتنا، أي الاستقرار والسلام.
0: بالنسبة إلى مؤسسة عامل الدولية، يشكل المركز جزءاً من جهد أوسع للوقوف إلى جانب المجتمعات المحلية في الجنوب. وبالنسبة إلى مؤسسها ورئيسها الدكتور كامل مهنا، فأن هذه العلاقة مع الجنوب تأتي أيضاً في إطار تاريخ طويل من التعاون مع اليونيفيل.
4: نحن نشتغل من سنة 1979 مع اليونيفيل، أسسنا عامل بها الفترة، وهون بحب الحقيقة حيي دور اليونيفيل، لأنه كانوا مش بس دور أمني بالجنوب، كان عندهم دور إنساني اقتصادي اجتماعي وعامل طمأنينة للناس، عامل طمأنينة للناس، وعامل تشتغل معهم كل فترة هاي أبداً، كل الوقت مشتغل مع بعض بجو عائلي وحميم يعني.
0: ومثل كثير من الأصوات في البلاد التي تدعو إلى استمرار وجود اليونيفيل بعد كانون الأول 2026، أعرب الدكتور مهنا عن أمله في تمديد ولاية البعثة، مشدداً على أن جنوب لبنان يحتاج إلى حفظة السلام الآن أكثر من أي وقت مضى.
4: هلأ منحب أنه اليونيفيل تجدد له، لأنه مثل ما قلت وجوده هو عامل طمأنيني وشاهد على الجريمة اللي عم تصير كل يوم وتدمير القرى والبلدات. هن اللي بيعملوا تقارير ما في انحياز، وبيخبروا شو عم يصير على الأمم المتحدة وكل الدول كيف بلادنا، وأنا من ضمن بلد مدينة الخيام اللي بالكامل أزيلت.
0: ومع اختتام مراسم الافتتاح وقبل عودته إلى المقر العام لليونيفيل في الناقورة، سألنا رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا عن أبرز أولويات البعثة في الأشهر الأخيرة التي تسبق انتهاء ولايتها الحالية في نهاية كانون الأول المقبل.
2: We have to continue to do what we are doing
3: علينا أن نواصل القيام بما نقوم به منذ وقت طويل، وعلينا أن نواصل العمل ليس في المجال الأمني فحسب، بل أيضا في مجال تقديم الدعم للناس. هذه هي الطريق الوحيدة التي نتمكن من خلالها من تحقيق مهمتنا في الأشهر المقبلة. علينا أن نوجد على الأرض الإمكانية وكذلك الفرصة لعودة الناس إلى منازلهم. هذه إحدى أهم أولويات اليونيفيل، وأن نهيئ أفضل الظروف للأمن على الأرض.
5: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
6: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد، زيت دوار الشمس لتر ونص بدولارين وتسعين سنت.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيها عجقه الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقيه الهدايا، لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمده محدوده. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: ياسمين، بعرف خبصت معك كثير وبعرف اخر فتره ما كنت بنطق ابدا، بس انا تغيرت، بوعدك صرت انسان جديد. بليز ارجعي لي.
1: ياسمين
0: بليز.
1: مش رجعت لك، بس مع اي بي تي سمارت كل شيء بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديده.
0: ترجع لي ما بترجع لي، ترجع لي ما بترجع لي.
2: تبرد تبرد تبرد، تعب تعبولد.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولد تعبولد تعب.
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا أم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولد تعبولد تعب.
3: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: النائب قاسم هاشم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: رئيس الوزراء القطري في بيروت: أعون ينتظر اتصالاً من روبيو يبحث ملف شحنة المتفجرات، وأصوات وزارية طالبت بإحالة القضية على المجلس العدلي.
5: مساء الخير، راديو رمام من صوت كل لبنان مع جاكلين بولوس أبو زيد ومريم آل علي جبور، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: طالما لم يطرح الأمر بموجب إدراج على جدول الأعمال بموجب مستند ينظر به مثل مشروع مرسوم إحالة للمجلس العدلي، ما فينا ننقل موقف رسمي عن الحكومة.
2: في دولة لبنانية وفي عنون لبناني، بده يطبق. ما بتعترف بالدولة اللبنانية، أنت حر، أنا بعترف فيها.
3: إن قرار 2 آذار هو قرار مخالف للدستور، أخذته السلطة بناء على إملاءات خارجية. إن محاولات بعض أهل السلطة إصدار قرارات تؤدي إلى تخريب البلد.
4: هناك 4 نقاط عالقة ينادي بها وزير الطاقة منذ شهر أيار، لم يمس أحد أي خطوة إلى الأمام، لذا انسحب وزراء قواتنا الجلسة.
5: وفي راديو رما أيضا، الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل جنوبا، وأيزنكوت نتنياهو تردد في تنفيذ خطة الخاصة بتفجير البيجرز. عون التطورات الإقليمية والدولية والانتخابات الإسرائيلية ربما أبطأت وتيرة المفاوضات، لكنها لم تتوقف. في أقصر جلسة حكومية، إقرار بعض التعيينات، ووزراء القوات انسحبوا محملين الحكومة المسؤولية عن أزمة الكهرباء. المحكمة العسكرية تحفظ الإخبار المقدم بحق السفير أحمادي، وجناية بيروت ترجئ جلسة محاكمة سلامي. استعدادات أمريكية لقصف جبل الفأس بأم القنابل، ومساع قانونية لتجريد إلهان عمر من الجنسية.
6: في راديو رما أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي جورج عقوري والأحوال الجوية.
7: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
8: مراحب
9: شو؟ ثروات دولية؟
8: غير.
9: افحص البطارية؟
8: غير.
9: الزيت؟
8: غير.
9: والمساحات؟
8: غير.
9: المضاف؟
8: غير. يا خربت لي بيتي، هيتي بدنا نروح.
10: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472، فرعنا الجديد بالمكلس.
11: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل إلو طعمة.
12: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
13: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
14: تع بورد تع بورد تع.
13: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
14: تع بورد تع بورد تع.
13: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
14: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مساء الخير. على وقع التهديدات الإسرائيلية المتواصلة، يبقى الجنوب اللبناني في قلب المشهد وسط مخاوف من اتساع المواجهة قبل الاستحقاق الانتخابي في إسرائيل، وترقب لما قد تحمله المفاوضات المرتقبة من تطورات على مستوى الميدان والمسار السياسي. وفي وقت تتواصل فيه الضغوط على لبنان، تتجه الأنظار إلى الجولة الجديدة من المفاوضات المقررة في 20 من الجاري تبعا لوسائل الإعلام، وسط تباعد في المواقف بين المطالب الإسرائيلية المتعلقة بسلاح حزب الله والمطالب اللبنانية المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي والإفراج عن الأسرى. وفي موازاة هذا المسار، أعاد رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي أزينكوت فتح ملف المواجهة مع حزب الله، كاشفا تفاصيل عن خطة لتوسيع عملية أجهزة النداء البيجر 50 ضعفا، ومشيرا إلى أن تنفيذها كان ممكنا في وقت مبكر وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية. وفي الداخل اللبناني، برزت قضية شحنة المتفجرات المضبوطة مع إعلان النائب حسن فضل الله أن الشاحنة تعود إلى حزب الله، وتحذيره الدولة من مخاطر الاستمرار في الإجراءات المتخذة من حجز الشحنة وتوقيف عدد من المتورطين. وبالتوازي، ارتفعت أصوات داخل جلسة مجلس الوزراء تطالب بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، في حين أفيد بأن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو سيتصل بالرئيس جوزيف عون عند 7 من مساء اليوم للبحث في قضية الشحنة وضرورة التوسع في التحقيق. وسط هذه الأجواء، وصل إلى بيروت عصرا رئيس الوزراء القطري. وإلى التفاصيل مع مريم.
4: جاكلين، أفادت المعلومات الواردة من واشنطن بأن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو سيجري اتصالا بالرئيس جوزيف عون عند 7 مساء ليبحث معها التفاصيل المتعلقة بشاحنة المتفجرات التابعة لحزب الله وضرورة التوسع في التحقيق ليشمل القيادات والجهات التي أمرت بنقلها ومصادر تمويلها، مؤكدا أن مصادرة الشحنة لا تكفي وأن المطلوب منع نقل الأسلحة والمتفجرات خارج إطار الدولة. سيتمسك الجانب الأمريكي بمواصلة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وتعزيز سلطة الدولة مع وضع جدول زمني واضح وآلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات المتبادلة.
3: بعد أقل من نصف ساعة على انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير برئاسة الرئيس نواف سلام، انسحب وزراء القوات اللبنانية من الجلسة بعد المطالبة بمعالجة ملف الكهرباء، محملين الحكومة مسؤولية ما بلغته الأزمة. الجلسة الأسرع ربما في تاريخ الحكومة والحكومات اللبنانية، خرج وزير الإعلام في أعقابها للإعلان عن إقرار جدول أعمالها، لا سيما الموافقة على طلب الجيش إنشاء محطات تعمل على الطاقة البديلة وتعيين محمد هزيمي محافظا للنبطية. نستمع إلى أبرز ما قاله الوزير بول مرقص، لا سيما في ملف الكهرباء وشاحنة المتفجرات التابعة لحزب الله.
5: ببداية الجلسة صار في حديث عن ضرورة وسبل زيادة التغذية للكهرباء وتأمين الموارد اللازمة اللي عم يعمل عليها دولة رئيس الحكومة بالتنسيق مع وزير الطاقة والمياه. وصار في اجتماع امبارح بين دولة الرئيس ومعالي الوزير لبحث هذه السبل وكيفية زيادة ساعات التغذية. طالما لم يطرح الأمر بموجب إدراج على جدول الأعمال بموجب مستند ينظر به مثل مشروع مرسوم إحالة للمجلس العدلي، ما فينا ننقل موقف رسمي عن الحكومة. لكن بالوقت عينه صار في بحث لهذا الأمر الجدي اللي عم نحكي فيه بالأول، موضوع المتفجرات مطرحين ومرتين باللقاء الوزاري التنين، وطلعنا صرحنا بموقف رسمي واضح. اليوم كذلك بمقدمة الجلسة صار في استعراض لهذا الأمر، ودخل وزير العدل وقال رح أقدم مشروع مرسوم للإحالة لمجلس العدل، لكن لم يقدم لحينه كي تتخذ الحكومة موقفا رسميا في ضوئه، والتحقيقات ما زالت مستمرة.
4: قبيل الجلسة كانت مشادة كلامية بين وزير العدل عادل نصار وأحد الإعلاميين على خلفية متفجرات حزب الله.
6: في دولة لبنانية، في عنون لبنان بده يطبق العنون. رح جاوبك، ما بتعترف بالدولة اللبنانية، أنت حر، أنا بعترف فيها.
3: في المواقف أكد النائب حسن فضل الله أن المتفجرات التي ضبطت على حاجز ظهر البيدر تعود لحزب الله، مضيفا لقد طالبنا بالإفراج الفوري عن المعتقلين أو الموقفين وما بداخل السيارة لأنها قدرات تستخدمها المقاومة للدفاع عن الأرض.
7: منذ لحظة توقيف السيارة سارعت الجهات المعنية في المقاومة إلى التواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية وإبلاغها أن السيارة تعود إلى المقاومة، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بداخلها. وإذا كانت السلطة تبحث عن الجهات التي تستخدم هذه القدرات وتهدد بملاحقتها، فلتذهب هذه السلطة إلى هناك، لعلها تكتشف أن هناك أرضا لبنانية عليها احتلال. إن قرار 2 آذار هو قرار مخالف للدستور، أخذته السلطة بناء على إملاءات خارجية، وهو وصمة عار على جبينها. إن محاولات بعض أهل السلطة إصدار قرارات تتناغم مع المطالب والسياسات الإسرائيلية والأمريكية تؤدي إلى تخريب البلد.
4: من مقر السفارة الإيرانية في بيروت، اعتبر معاون وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل لن تؤدي إلى نتيجة، متهما إسرائيل بالسعي لتوسيع نفوذها في المنطقة، وأكد أن المقاومة ستستمر ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائما جنوب لبنان، وأن السلاح سيبقى ضروريا داعيا إلى دعم هذا التوجه. وفيما نفى وجود علاقة تراتبية بين إيران وحزب الله، شدد على أن القرارات اللبنانية متروكة للبنانيين وأن طهران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان.
3: كشف وزير الصناعة جوعيس الخوري في تصريح له عن أن انسحاب وزراء القوات من جلسة مجلس الوزراء سببه المطالبة بالتعامل مع ملف الكهرباء بجدية أكبر، ولكن لم يتخذ أي قرار بشأنه، موضحا الاستقالة لوزير الطاقة جو الصدي حتى الآن.
8: خاص راديو رامات.

0: ضيف راديو رمالي هذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي جورج عقوري، أهلا بك.
1: مساء الخير لك ومستمعي الإذاعة.
0: أستاذ جورج، ما هو سبب انسحاب وزراء القوات اللبنانية من الجلسة الحكومية؟ هل لمست القوات عدم تجاوب من قبل الحكومة مع مطالب وزير الطاقة؟
1: كل الشعب اللبناني يدرك أن هناك أربعة نقاط عالقة ينادي بها وزير الطاقة منذ شهر أيار حين بدأ تداعيات إغلاق مضيق هرمز، حيث عرض الواقع على مجلس الوزراء وطلب اعتماد تعرفة متحركة لأنها تساعد على مواكبة المتغيرات من جهة ولأنها مطلب إصلاحي من جهة أخرى. حين تردد مجلس الوزراء بالسير بها فاقترح حل مؤقت هو أن تسدد الدولة وزارات ومؤسسات عامة وإدارات ما عليها بقيمة 50 مليون دولار كل شهر. حتى هذه النقطة لم يتم التجاوب إلا فقط من خلال شهر وحيد وتوقفت. مطلب ملح وهو أن تتحمل الدولة تداعيات قرار عفاء الجنوب، لا مؤسسة عرب لبنان ولا مؤسسة المي بقدرتها تحمل تداعيات مالية لهذا القرار، وأن تتحمل أيضا تداعيات مالية للإصلاحات اللي عم بيشهدها الجنوب. هذه النقاط الأربعة كررها في شهر تموز وخرج في 23 تموز في السراي ليعلن ذلك الوزير فضل، ثم في 26 أعلن اعتكافه. اليوم مضى 10 أيام لم يلمس أحد أي خطوة إلى الأمام بهذه النقاط الأربعة، لذا انسحب وزراء القوات من الجلسة.
0: ما هي الخطوة التالية؟
1: أن تتحمل الحكومة واجباتها وأن تدفع ما عليها وأن تتحمل مسؤولية التبعات المالية لإعفاء الجنوب وأن نذهب إلى تعرفة متحركة.
0: هل طالب وزراء القوات اللبنانية بإحالة ملف الشحنة إلى المجلس العدلي؟ وما كان موقف الرئيس نواف سلام تجاه هذا المطلب بعيدا من الأعلام طبعا؟
1: مسألة طرح الملف إلى المجلس العدلي أحيلت إلى الأسبوع المقبل، ولكنها مطلب لوزراء القوات وربما لرئيس سلام والوزراء آخرين. بما يتعلق بوزراء القوات هم يطالبون بذلك والأمر سوف يطرح الأسبوع المقبل.
0: الكاتب والمحلل السياسي جورج عقوري، شكرا جزيلا لك.
2: وصل إلى بيروت عند 4:30 من بعد ظهر اليوم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. كان في استقباله في المطار الرئيس نواف سلام. الشيخ محمد بن عبد الرحمن سيجول على رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيسين نبيه بري ونواف سلام، باحثا معهم التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة وتحييد لبنان عن أحداث المنطقة. تتركز المباحثات أيضا على احتواء التصعيد الإسرائيلي في الجنوب ودعم مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، إلى جانب تعزيز الدعم القطري للجيش اللبناني وقطاع الطاقة لسيما الكهرباء وتأمين الفيول. كما ينتظر أن تتناول الاتصالات سبل حشد الدعم الدولي للبنان في ظل التحديات الراهنة.
3: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أن التطورات الإقليمية والدولية والانتخابات الإسرائيلية ربما أبطأت وتيرة المفاوضات لكنها لم تتوقف، مشددا على أن الهدف هو مصلحة لبنان. واليوم قرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم حفظ الإخبار المقدم من المحامي حسن بزي ضد سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادي معوض على خلفية اتهامها بالاتصال بالسفير الإسرائيلي للاطمئنان على صحة نجله.
2: جنوبا، استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدة كفر تبنيت ومنطقة الجرمق التي تعرضت لقصف مدفعي. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في منطقة وادي زبقين عصر اليوم. هذا وكشف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي أزكينوت والمنافس الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتخابيا أن نتنياهو عرقل تنفيذ عملية أجهزة البيجر في وقت أبكر بنطاق أوسع رغم ضغوطه للانتقال إلى الجبهة الشمالية. وأوضح أزينكوت أنه وضع بالتعاون مع الموساد خطة استراتيجية أطلق عليها اسم حفل التخرج تفوق عملية البيجر 50 مرة، لكن نتنياهو تردد وخشي تنفيذها. اتهم أيزنكوت رئيس الوزراء بالترويج لروايات مغايرة بشأن مواقفه العسكرية، مؤكدا أن ضغوطه لتفعيل الخطة والانتقال شمالا موثقة لديه وفي وثائق بني غانتس.
3: في غضون ذلك، أوردت قناة العربية نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن الجيش الإسرائيلي قد ينفذ سلسلة غارات على جنوب لبنان اليوم. وسط هذه الأجواء، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في بيان تقديم ألمانيا مساهمة إضافية بقيمة 5 ملايين يورو لدعم الجيش اللبناني، لترتفع قيمة المساعدات الألمانية المقدمة عبر البرنامج إلى 10 ملايين يورو. أرجأت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي إلى 3 من كانون الأول المقبل محاكمة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي ومروان عيسى الخوري وميشيل تويني في ملف حسابات الاستشارات. وجاء التأجيل إثر تقديم وكيل سلامي دفوعا شكلية، فيما ردت المحكمة دفوع الخوري وقررت محاكمة تويني غيابيا لعدم مثوله أمامها.
2: أفادت وكالة سانا السورية بأن جهاز الاستخبارات السوري قد قبض على علي كيالي المعروف باسم ميعراج أورال، المتهم الأول بمجزرة بنياس عام 2013. بحسب معلومات محلية لبنانية، فإن علي الكردي خطف في منطقة المتن ونقل إلى داخل الأراضي السورية.
3: أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا الليلة حول الملف الإيراني. في الغضون، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن تستعد لسيناريوهات واسعة ضد إيران. وكشفت قناة CNN نقلا عن مصدر مطلع عن خطط لضرب مواقع نووية إيرانية بما فيها جبل الفأس، تنص صراحة على استخدام أم القنابل.
2: هذا وأفادت الIFP بأن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يعتقد أن إيران تواجه أشد حصار عليها منذ الإطاحة بنظام الشاه. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية باشتعال النيران بناقلة نفط مخالفة في الجزء الشرقي من هرمز.
3: إلى اليمن، حيث شن الطيران الحربي اليمني غارات على مواقع تابعة للحوثيين شرقي تعز.
2: أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن القتال من دون الولايات المتحدة سيكون صعبا للغاية. نقلت فاينانشال تايمز عن زيلينسكي أن كييف لن توقف الضربات على قطاع الطاقة إلا إذا حصلت على مزيد من صواريخ باتريوت.
3: واليوم أعلن الكرملين توافر كميات كبيرة من الديزل بدأت بالوصول إلى الأسواق العالمية، محذرا من أن استهداف كييف هجماتها أو استئناف كييف هجماتها على مصافي النفط الروسية يضعها في صدام جدي مع الجهود الأمريكية لإحلال السلام.
2: أوردت وول ستريت جورنال أن السلطات الأمريكية بدأت تحقيقا بشأن النائبة الديمقراطية إلهان عمر بهدف إسقاط جنسيتها الأمريكية وترحيلها بعد مصادرة هاتفها وإصدار مذكرات استدعاء شملت بعض أقاربها.
3: يمثل رئيس فنزويلا المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته أمام المحكمة الأمريكية اليوم للرد على لائحة اتهام جديدة تتهمهما بالتآمر لتعذيب معارضين سياسيين.
2: أهل تذهبون معنا إلى الجو؟ غدا الجو غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، انخفاض في درجة الحرارة، ضباب على المرتفعات، تساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا لا سيما في المناطق الجنوبية، تترافق مع برق ورعد ورياح ناشطة وارتفاع في موج البحر إلى أن أو على أن تتخلل النهار انفراجات.

كان فراج رما رئيس الوزراء القطري في بيروت عون ينتظر اتصالا من روبيو يبحث ملف شحنة المتفجرات وأصوات وزارية طالبت بإحالة القضية على المجلس العدلي. فضل الله طالب السلطة بالإفراج عن شحنة المتفجرات والموقوفين محذرا السلطة من المضي بإجراءاتها. الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل جنوبا وأيزنكوت. نتنياهو تردد في تنفيذ خطتي لتفجير البيجرز. عون التطورات الإقليمية والدولية والانتخابات الإسرائيلية ربما أبطأت وتيرة المفاوضات لكنها لم تتوقف. في أقصر جلسة حكومية إقرار بعض التعيينات ووزراء القوات انسحبوا محملين الحكومة المسؤولية عن أزمة الكهرباء. المحكمة العسكرية تحفظ الإخبار المقدم بحق السفير حميدي. وجنايات بيروت ترجئ جلسة محاكمة سليمي. استعدادات أمريكية لقصف جبل الفأس الإيراني بأم القنابل ومساع قانونية لتجريد إلهان عمر من الجنسية. كان فراج رما أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي جورج عقوري والأحوال الجوية. شكراً.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورد
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورد
1: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بينكي برامس انكم تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدم عينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.

0: لبنان، صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
3: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
2: مباشرة على الهواء من موسكو.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: برنامج حصاد الأسبوع.
5: طابت أوقاتكم بكل خير. 7 أيام مضت حملت في طياتها الكثير من الأحداث والملفات الساخنة، من كواليس السياسة إلى نبض الشارع وتطورات الاقتصاد. نلتقي معكم اليوم مستمعينا الكرام لنجمع شتات الصورة في حصاد الأسبوع، ونعيد قراءة أبرز عناوين الأيام الماضية برؤية تحليلية معمقة.
6: نسلط الضوء على ما وراء الخبر، نستعرض القضايا التي شغلت الرأي العام لنمنحكم الخلاصة الشاملة لقصص الأسبوع البارزة. أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة حصاد الأسبوع،
5: ونبدأها بالعناوين.
6: بمشاركة عربية، انطلاق أسبوع الطاقة الدولي في موسكو.
5: الخارجية الروسية تؤكد أنه لا مجال للحوار مع الثلاثي الأوروبي.
6: مشروع تجريبي لجمع سلاح حماس، هل تنجح هذه الخطوة في تنفيذ باقي بنود اتفاق غزة؟
5: منتدى الشارقة للاستثمار ينطلق في نسخته 8 تحت شعار بناء اقتصادات مرنة.
6: نبدأ من أسبوع الطاقة في روسيا هنا في موسكو، حيث انطلقت أعمال المنتدى الدولي 9 أسبوع الطاقة الروسي 2026 في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء الدوليين لمناقشة مستقبل قطاع الطاقة العالمي في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.
5: ويبحث المشاركون تحول سوق النفط وتطور سوق الغاز في ظل المتغيرات العالمية، والتركيز على الاستثمار في الطاقة الكهربائية ومشاريع التحديث، وأيضا مناقشة قضايا المناخ وكفاءة الطاقة والأنظمة الحديثة مثل تخزين الطاقة ومراكز البيانات وتعزيز الشراكات الدولية وإعداد الكوادر المؤهلة وتأمين السيادة الهندسية للقطاع. كما ويبحث المنتدى استخدامات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في صناعة الطاقة.
6: ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة ترحيبية للمشاركين، أكد فيها على أهمية توسيع الحوار والتعاون الدوليين بقطاع الوقود والطاقة وضمان أمن المسارات اللوجستية وإيجاد حلول عملية للتحديات.
5: أشار نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك إلى أن الأجندة تعكس الاتجاهات الأكثر أهمية للاستقرار العالمي وظهور لاعبين تكنولوجيين جدد في السوق.
6: وإلى العملية العسكرية الخاصة، حيث صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا غير مستعدة للحوار بشأن حل الأزمة الأوكرانية ولا تزال تراهن على هزيمة روسيا.
5: وقال غالوزين إن دول أوروبا الغربية تغدق بتهور بالأسلحة والأموال على نظام كييف لشن هجمات إرهابية ضد سكان روسيا ومقاومة قواتنا المسلحة وإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ما يظهر عدائهم وعجزهم عن التفاوض. إنهم غير راغبين في البحث عن حلول سياسية ودبلوماسية للأزمة الأوكرانية من خلال معالجة أسبابها الجذرية المعروفة،
6: وإنهم لا يقدمون أفكارا بناءة، مما يعني أنه لا يوجد أساس للحوار معهم في الوقت الراهن. للخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بالشأن الروسي الدكتور سمير أيوب. مرحبا بك دكتور سمير في برنامج حصاد الأسبوع. نبدأ من تصريحات وزارة الخارجية، تحديدا نائب وزير الخارجية غالوزين صرح أنه لا يوجد حاليا أي أساس للنقاش حول أوكرانيا مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا. أيعني ذلك أن المفاوضات الحقيقية بشأن المسار السياسي في أوكرانيا باتت ممكنة فقط بشكل مباشر مع الولايات المتحدة؟
7: أولا تحياتي لكم والمستمعين الأعزاء. أولا الدول الأوروبية ليس لديها أي مبادرة لحل هذا الصراع، وكل ما تقوم به هو استمرار تحريض نظام كييف ضد روسيا ودعمه أيضا بكل ما يحتاجه من أجل استمرار الصراع، على أمل أن يصلوا إلى استراتيجيتهم وهي يعني استنزاف روسيا وهزيمتها. لذلك يعني من الصادق لأوانه الحديث عن أن الحديث مع الدول الأوروبية يمكن أن يؤدي إلى وقف هذا الصراع وإنهائه، وخاصة أن هذه الدول بنفسها يعني ألمانيا فرنسا وبريطانيا أولا منعوا اتفاقية سلام مع روسيا والتي كاد من الطرفان الروسي والأوكراني أن يتوصل إليها في بداية العملية العسكرية. ثانيا تدخلوا بشكل سافر لوقف مبادرة الرئيس ترامب والتي كانت بعد لقائه مع الرئيس بوتين في ألاسكا. إذن اليوم هذه الدول ما دامت تتخذ هذا الموقف العدائي والتحريضي والعدواني ضد روسيا وتدعم نظام كييف بكل ما يحتاجه وخاصة من تكنولوجيا وصواريخ لاستهداف وقتل المواطنين الروس، لا يمكن لروسيا أن تتحدث معهم لأنه أصلا لا يوجد لديهم أي يعني طرح لحل هذا الصراع. لذلك روسيا اليوم تعول على شيئين، يعني على مرحلتين. المرحلة الأولى وهي الأهم والرئيسية ألا وهي جبهة الميدان، أي العمل العسكري، لأن العمل العسكري هو أساس أي تفاوض محتمل في المستقبل في حال حصلت المفاوضات، لأنه من دون إنجازات عسكرية لا أحد يمكن أن يفاوض روسيا، وهذا ما أرادوه منذ بداية العملية العسكرية. هذا الحل العسكري هو الأساس، لكن أعتقد أن حتى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي يمكن يعني والأساس الآخر هي الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن أن تلعب دورا مهما في محاولة إقناع نظام كييف وإقناع الدول الأوروبية بأن الاستمرار بهذه السياسة سوف تؤدي إلى خسارة أوكرانيا أراضي أكثر وتدمير الاقتصاد الأوكراني واحتمالية توسيع الصراع باتجاه الدول الأوروبية، وأن أمريكا لا يمكن أن تقف إلى جانب الدول الأوروبية في حال اندلع الصراع مع روسيا. إذا كانت هذه السياسة للولايات المتحدة الأمريكية أي للرئيس ترامب يريد أن ينهي هذا الصراع، يمكن أن يتبع مثل هذه السياسة الحازمة ضد الدول الأوروبية. لذلك نرى أن روسيا دائما تمد يدها للطرف الأمريكي وتحاول قدر الإمكان يعني البحث معه عن خروج لهذا الصراع على أساس إنهائه وإنهاء الأسباب التي أدت إليه. لذلك الطرف الأمريكي يبدو أنه يعاني من مصاعب.

0: تكون لمصلحة حل هذا الصراع. وأكثر من ذلك الدول الأوروبية يعني التي تعتمد سياسة المراوغة يمكن هم أيضا يعولون على لمدة سنتين لنهاية فترة الرئيس ترامب بشكل عام، ويعني ويتوقعون عودة الحزب الديمقراطي وسياساته العدوانية ضد روسيا. إذن اليوم إذا أراد الرئيس ترامب حل هذا الصراع أعتقد أنه يستطيع، لكن الوقت لا يلعب لمصلحته إذا ما أطال أمد يعني الحل. لهذا السبب نرى يبقى الحل الوحيد هو الحل العسكري، واستفزاز روسيا باستهداف أراضيها ومحاولة استهداف بناها الاقتصادية رأينا كيف انعكست بشكل يعني قاس على نظام كييف وحتى على الدول الأوروبية، بحيث أنه بدل من أن يخضع روسيا بضرباته وعملياته الإرهابية ضد روسيا بدأ يستنجد بكل الدول وخاصة الأوروبية، وحتى أنه اتصل بالرئيس ترامب وقال أنه مستعد لعقد اتفاقية جزئية فيما يخص الطاقة ومحطات الكهرباء، وهذا ما رفضته روسيا. إذن اليوم المسألة لم تعد كما كان في السابق، روسيا بدأت ترد بشكل قاسي وتلحق يعني ضربات قوية بالجيش الأوكراني، وأصبحت كما هو ملاحظ في الفترة الأخيرة تحرر الأراضي المقاطعات الأرض بشكل متسارع أكثر من السابق، لأنها تشعر أن الجيش الأوكراني أصبح ضعيفا ولم يعد قادر كما كان سابقا على الصمود لفترة طويلة. إذن الأوضاع العسكرية يبدو أنها هي الحل وهي يعني الساحة المقبلة في الوقت القصير.
1: دكتور سمير، أسألك عن الجهات الأوروبية التي تبدي روسيا استعدادها للاعتماد عليها في التخطيط طويل الأجل والتفاوض لبيئة أمنية مشتركة ومستقرة.
0: هذا صحيح، ليست كل الدول الأوروبية ضد روسيا، وحتى أقول أكثر من ذلك أن معظم الشعوب الأوروبية ضد هذه الحرب على روسيا، وهم يشعرون بأنها بدأت تسير بمنحى خطير يمكن أن يطالهم. المشكلة اليوم أن الدول الأوروبية التي تريد استمرار هذا الصراع لديها قدرة على مواجهة الدول التي تريد التفاوض، يعني كانت سابقا بلغاريا وسلوفاكيا وبعض الدول الأخرى الأوروبية كانت لها مواقف ودعوات لحل هذا الصراع عن طريق الحوار، لكن أصواتها غير مسموعة أو أنها مهمشة. لذلك من يسيطر اليوم على القرار في أوروبا هي ألمانيا، فرنسا وبريطانيا. لذلك هذه الدول الثلاثة يبدو أنه لها استراتيجية واحدة وهي كيفية إضعاف روسيا. إذن كما قلت هذه الدول يعني تستمر حتى اللحظة مساعدة أوكرانيا بمختلف ما تحتاجه. يعني لا ننسى منذ فترة ليست ببعيدة المستشار الألماني جاء إلى كييف وقال أنه سوف يشارك بإنشاء مصانع للمسيرات، وهو يعلم أن هذه المسيرات تقتل المواطنين الروس، تقتل الأطفال في الحافلات. لذلك يعني اليوم أوروبا هي تعلم يعني بكل ما يجري، وأن قتل المواطنين الروس والجيش الروسي يكون عبر أسلحة أوروبية، لكننا لم نرى بأنه أي مواطن أو أي جندي أوروبي قتل بأسلحة روسية. لذلك هذه المسألة خطيرة لا يمكن أن تسمح بها روسيا في المستقبل، وإن شعرت بأن الدعم الأوروبي اللامحدود لنظام كييف سوف يؤدي إلى يعني إضعاف البنى التحتية الروسية أو التأثير على الاقتصاد الروسي، أعتقد أن روسيا يمكن أن ترد على هذه الدول. وكانت تحذيرات من القادة الروس بأن المصانع التي تنتج المسيرات القاتلة للشعب الروسي يمكن أن تستهدف حتى ولو لم تكن داخل أوكرانيا ولو كانت بدول أخرى. إذن التصعيد يبدو أنه هو سيد الموقف، والدول الحازمة في ألمانيا أو العدوانية ضد في أوروبا، الدول العدوانية ضد روسيا هي المسيطرة. لا ننسى تصريحات خطيرة من بعض الجمهوريات السوفيتية السابقة، هي جمهوريات البلطيق، وأيضا من بولونيا التي قالت يعني وتصريحات من بعض قادتها بأنهم يريدون استعادة مقاطعة كالينينغراد. يعني اليوم الصراع لم يعد فقط على الساحة الأوكرانية، وإنما ساحة كالينينغراد يمكن أن تكون ساحة أكثر تصعيدا وأكثر خطرا، لأنها أراضي روسية يريدون الاستيلاء عليها. لذلك روسيا في هذه الحالة أيضا كانت يعني تصريحات مباشرة من الرئيس بوتين الذي حذر الدول الأوروبية من أن روسيا سوف تستخدم كل ما لديها من إمكانيات عسكرية، يمكن أن تكون أسلحة تقليدية وأسلحة غير تقليدية في حال تعرضت مقاطعة كالينينغراد لأي اعتداء أو لأي حصار، كما يعني لمحت بعض المسؤولين في دول البلطيق وفي بولونيا.
2: أيضا دكتور سمير، الخارجية الروسية كشفت أن أوكرانيا أنشأت شبكة كاملة من السجون السرية في منطقة خط المواجهة وتقوم بتعذيب الأسرى الروس. ألا يعد ذلك خرقا لقانون التعامل مع الأسرى ويرتقي لجرائم الحرب؟ يعني كأنها تصرفات كيان إرهابي وليس دولة.
0: يعني اليوم لا يمكن أن نستغرب إذا كانت موجودة هذه السجون السرية، وهي موجودة، والقوات الروسية عندما

0: حررت منطقة لوغانسك ودانيسك وماريوبل، نتذكر أنها كانت هناك العديد من السجون السرية التي كان يستخدمها هذا النظام ضد المواطنين، ضد مواطنيه. وأيضا علينا أن لا نستغرب ذلك، لأنه أولا نظام فاشي يتبع الأساليب الفاشية التي كان يستخدمها هتلر وفاشييه في المخيمات الاعتقال. وثانيا يعني إذا كان هذا النظام يعني قتل الأسرى الروس بشكل مباشر على الهواء ونكل بهم ونشر الفيديوهات التي تظهر ذلك، فلا نستغرب أن يكون أنشأ هذه المعتقلات السرية حيث لا يراها أحد ولا يعني يعلم عنها أحد. وإن علمت عنها المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان فهي تكف عن إدانتها أو أنها تتجنبها، لأن معظم هذه المنظمات، وكما قال سفير روسيا في الأمم المتحدة، أن معظم هذه المنظمات تابعة للدول التي تدفع لها وكل قراراتها منحازة. لذلك يعني فلنتذكر مسرحية بوتشي الذي اتهمت بها روسيا على أساس أنه حصل هناك عمليات قتل، لكن تبين أن كل ذلك كان مسرحية، ورأينا كيف يعني كانت انعكاسات ذلك على العلاقات مع روسيا، ووجدوها مبررا لزيادة العقوبات وقتها على روسيا. إذن المسألة لم تعد بالنسبة للدول الأوروبية مسألة إخلاقية أو إنسانية، وإنما المسألة كيفية دائما شيطنة روسيا، كيفية دائما محاولة إضعافها، ويعني محاولة فرض قرارات وعقوبات عليها بهذه التهم.
1: وهل يمكن اعتبار هذا العمى من جانب الأمم المتحدة والغرب تواطؤا مباشرا من جانب المؤسسات الدولية طبعا في إطفاء الشرعية على جرائم كيف؟
0: يعني الأمم المتحدة وكل كما قلت المؤسسات الدولية هي رهينة للولايات المتحدة الأمريكية، يعني لا يمكن أن تتخذ قرارات تدين الدول حليفة الولايات المتحدة أو حتى تدين الولايات المتحدة الأمريكية. يعني فلنتذكر ما يحصل في الشرق الأوسط حتى الآن وما حصل سابقا في سوريا، كانت كل ما يقوم به الجماعات الإرهابية كان دائما يبرر ولم يتخذ أي أحد إجراءات ضده، بينما كان دائما النظام وقتها في سوريا يتهم بأنه يرتكب جرائم حرب ويقدم العديد من قادته إلى المحاكم. لذلك يعني هذه الازدواجية، ازدواجية المعايير، تؤكد بأن العالم اليوم الذي ساده سياسة القطب الواحد يبدو أنه منتشم مع هذه السياسة، سياسة ازدواجية المعايير. النظام والدولة التي يعني لا تناسبه سياستها يتهمها بالإرهاب ويتهمها بخرق الديمقراطية إلى ما هنالك، بينما الدول التي يعول عليها وتتحالف معه يغض الطرف عنها. وهنا أوكرانيا، يعني هذا النظام الذي هو أداة للغرب في حال أدانوه فهم يدينون أنفسهم. لذلك يعني مسألة إدانة هذا النظام أو مسألة الضغط عليه لإطفال مثل هذه المعتقلات لا أعتقد أنها واردة من خلالهم، إلا إذا روسيا قامت بتهديد هذه الدول، وإنما إذا روسيا أيضا يعني كما كانت تفعل أيام الحرب العالمية الثانية أو الحرب الوطنية العظمى ضد الفاشيين، عندما كانت تحرر الأراضي وتحرر هؤلاء الأسرى، يعني بالقوة كانت تحررهم. واليوم أعتقد أن روسيا إذا ما يعني كانت لديها معلومات كافية عن وجود هذه المعتقلات، أعتقد أنها نعم يمكن أن تقوم بعمليات خاصة أولا لتحريرهم، وثانيا يمكن أن تكون هذه الأراضي يعني تعاود روسيا إعادتها إلى أراضيها إذا لم تكن من داخل المقاطعات الأربع التي ضمت إليها. يعني اليوم الحرب مستمرة، وأي أراضي تسيطر عليها روسيا في حال استمر نظام كييف بهذا التعنت وهذه السياسة الإجرامية ضد روسيا، أعتقد أنه سوف يخسرها إلى الأبد.
2: وسائل الإعلام أيضا دكتور سمير أفادت أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يضم أوكرانيا في عام 2030، ما سبب هذه الوعود طويلة الأمد؟ هل هي يعني فقاعة هواء لا أكثر؟
0: بالطبع هي وعود فارغة. الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يضم أوكرانيا بوقعها الحالي، لأنها تصبح عبء عليه، والشعوب الأوروبية تصبح وكأنها يعني اقتصاد الدول الأوروبية يعمل فقط لصالح أوكرانيا من أجل إعادة إعمارها وإعادتها، وهذا ينهك هذه الدول. ولا يمكن يعني أن توافق شعوب الدول الأوروبية، ويمكن أنظمة في هذه الدول أن تدفع ثمن ذلك إذا ما طلبت به. اليوم أوكرانيا المدمرة، أوكرانيا هي أوكرانيا التي لا تحترم شعبها واستخدمت كل وسائل الإرهاب والاضطهاد ضدها، لا أعتقد أنها يمكن أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وخاصة أن يعني الحرب التي وقعت اليوم هي بسبب أوكرانيا وبسبب أهدافها وانضمام إلى حلف الناتو. والاتحاد الأوروبي يعني لأشير هنا نقطة مهمة، الاتحاد الأوروبي يتحول شيئا فشيئا من اتحاد اقتصادي إلى اتحاد عسكري يشبه حلف الناتو، ويمكن أن يحل محل حلف الناتو في حال استمرت الولايات المتحدة الأمريكية بسياستها كما يفعل ترامب اليوم. لذلك من الصعب أن ترضى روسيا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في حال استمرت سياسته العدوانية ضد روسيا، إلا إذا كان هناك اتفاق مع روسيا وعلى أساسه يمكن أن تقبل ضمن أطر معينة. عدا ذلك لا أعتقد أن لا الشعوب الأوروبية تريد أن تنضم أصلا أوكرانيا اليوم إلى هذا الحلف، ولا الدول الأوروبية قادرة بإمكانياتها أن تستقبل أوكرانيا كما تفضلت. تبقى وعود فارغة، وبالعامية يقولون يعني عم بطعم الأوكراني جوز فارغ، لا يوجد أي فائدة من هذه الوعود. فلنتذكر تركيا التي بقيت عشرات السنوات موعودة بالانضمام إلى حل الاتحاد الأوروبي ولم يفتح لها الباب. وأعتقد أوكرانيا المنهكة، أوكرانيا ذات الاقتصاد المدمر، نعم هي لا يمكن أن يقبل بها داخل الاتحاد الأوروبي. لو كانت أوكرانيا قبل الحرب وأوكرانيا الغنية والاقتصاد الأوكراني الذي كان يعني يمكن يتوقع منه أن يكون اقتصادا قويا، نعم أوكرانيا هي هدف للدول الأوروبية لصرف ثرواتها، لكن أن تدخل بشكل رسمي إلى الاتحاد الأوروبي هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي يعني سوف يمكن عليه أن تكون واجبات يجب أن يقدمها إلى أوكرانيا. على ذلك لا أعتقد أنه قادر على استيعابها بالوضع الحالي، وروسيا لن تسمح بذلك.
1: كيريل ديمتريف ممثل الرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي قال إن اتفاقية الديزل بين روسيا والولايات المتحدة مفيدة لكلا البلدين وللسوق العالمية أيضا. دكتور سمير أسألك، هل ستؤدي هذه السابقة إلى التفكيك التدريجي للقيود الغربية الأخرى المفروضة على روسيا طبعا في مجال الطاقة؟
0: يعني بالطبع هذه الاتفاقية فيها مصلحة الطرفين، لو لم تكن فيها مصلحة لروسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية لما تم التوقيع عليها. الرئيس ترامب بحاجة إلى الخروج من المأزق الذي وقع فيه بعد العدوان على إيران، وعدم قدرته على السيطرة التامة على مضيق هرمز، وعدم قدرته على إعادة الأسعار في النهاية الأسعار الطاقة إلى طبيعتها لأنها تؤثر عليه في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير. وأيضا روسيا ترى بهذا الاتفاق هو التفاف على العقوبات الأوروبية وإمكانية لرفعها ولو بشكل تدريجي. وأكثر من ذلك يعني حتى أن هذه المبادرة والتقارب مع الولايات المتحدة أيضا يمكن أن يساعد في حل الأزمة الأمريكية الإيرانية، يعني في أن تكون روسيا وسيط فيه وذا مصداقية للطرفين لكي يتوصلوا إلى حل للصراع بينهما. إذن بالطبع اليوم الدول الأوروبية صدمت من هذه الاتفاقية وخاصة أيضا نظام زيلينسكي، لذلك ترى هذه التصريحات يعني المعارضة لأي حل وهذه التصريحات الغير مسؤولة من هذه الدول ونظام زيلينسكي. يعني زيلينسكي نفسه اليوم يطلق تصريحات بحق الرئيس ترامب كون أنه لا يزال حليفه، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تزود أوكرانيا بكل ما تحتاجه. اللقط عن التزويد فقط إعلامي، لكن عمليا المعدات ومنظومة ستارلينج والصواريخ الأمريكية يعني لمنظومة هايمرس لا تزال تصل إلى أوكرانيا. والحديث عن أن يعني منظومة ستارلينج توقفت عن العمل هذا ليس لأن ماسك أوقفها أو الولايات المتحدة، وإنما لأن الصواريخ الروسية أثرتها وعطلتها. إذن هذا الاتفاق لا شك أنه لمصلحة الطرفين، وإذا ما نجح يكون منحى وقاسم لإعادة العلاقات بينهما، وخاصة أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أبعد من الساحة الأوكرانية. هناك ساحات أخرى يمكن التوافق فيها ويمكن العمل للطرفين من أجل يعني التوصل على الأقل لتجميد الصراع السياسي بينهما. يعني لا ننسى منطقة القطب الشمالي ومنطقة الشرق الأوسط، كل هذه المناطق يمكن أن تجد روسيا والولايات المتحدة الأمريكية نقاط توافق بينهما لحلها، وعلى الأقل وقت التصعيد الحاصل اليوم في منطقة الشرق الأوسط.
2: الخبير بالشأن الروسي الدكتور سمير أيوب، شكرا لك.
1: في فلسطين، مع تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية لاتفاق قطاع غزة، كشفت التقارير عن سماح إسرائيل لشركة أمريكية بدخول جنوب قطاع غزة نيابة عن مجلس السلام بهدف التمهيد لتسليم حركة حماس الفلسطينية أسلحتها.
2: بهذا الصدد قال المحلل السياسي الفلسطيني نعمان توفيق العابد لسبوتنيك،
3: كما كان أولا عنوان المرحلة الأولى بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وربما الإدارة الأمريكية هو موضوع إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وبالتالي هذا كان التركيز الأساسي في المرحلة الأولى. لذلك كان هناك تنفيذا وتركيزا وضغطا لتنفيذ هذه الصفقة حتى إخراج الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة. وكان هذا محل تركيز من قبل الإدارة الأمريكية وتحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك محل تفاخر وما زال بالنسبة للرئيس الأمريكي بعد أن تمت هذه الصفقة. باقي المواضيع والالتزامات التي كانت لتتعلق بقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي ومن ضمنها مثلا البروتوكول الإنساني، هذا لم يتم التركيز عليه، وتغيير مثلا طبيعة حياة المواطن الفلسطيني وتحسيناته وموضوعة فتح المعابر وموضوعة وقف إطلاق النار وكل المواضيع التي ذكرت في المرحلة الأولى لم يكن هناك التزاما. وحتى هذه اللحظة حتى مع الحديث عن المرحلة الثانية وتطبيقها لم تلتزم فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك الآن برأيي العنوان الرئيسي الذي يتم التركيز عليه في المرحلة الثانية من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل حكومة الاحتلال هو موضوع السلاح وموضوع سحب السلاح من قطاع غزة. لذلك دولة الاحتلال الإسرائيلي لا يوجد لديها مشكلة في أن تقوم شركة أمريكية بعملية تجريبية لجمع السلاح، وبالمناسبة هي تحت إشراف أيضا وفي المناطق الخاضعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى ربما لا تثق في الطرف الأمريكي ذاته في هذا الموضوع تحديدا. المشكلة الأساسية أنه حتى لو قمنا بها أو تم نجاح هذه التجربة أو حتى لو تم القيام ببداية لجمع السلاح، هل سيتم بالتزامن تطبيق الاستحقاقات المطلوبة من دولة الاحتلال الإسرائيلي سواء في المرحلة الأولى استكمال هذه الاستحقاقات وبداية المرحلة الثانية، أم أن دولة الاحتلال الإسرائيلي سوف تستمر بمخططاتها وإجراءاتها وما تقوم به على الأرض في قطاع غزة من خلال إعادة الاحتلال، إعادة الاستيطان، أفكار التهجير، الضغط على شعبنا الفلسطيني، حصار شعبنا الفلسطيني، البقاء في موضوع الاغتيالات والهجمات العسكرية، وكل ذلك دون أن تدخل مثلا لجنة التكنوقراط لقطاع غزة، دون أن تلتزم بالخط الأصفر الذي تم الاتفاق عليه والذي كان بموجبه تقريبا دولة الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على حوالي 53%، والآن حتى بعد دخول المرحلة الثانية المفترض التطبيق أصبحت تسيطر دولة الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 70%. هل هناك في إمكانية سوف تلتزم دولة الاحتلال الإسرائيلي بإدخال القوات الدولية وقوات فصل دولية، أم أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستبقى وبمساعدة الأمريكية ستبقى تعمل على تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة من الفلسطينيين دون أن تلتزم هي بالاستحقاقات المطلوبة منها سواء في المرحلة الأولى من الأخرى أو في المرحلة الثانية؟ ثم هل هناك تغير في آليات الرقابة وآليات التنفيذ، وهل هناك ضغط حقيقي دولي فعلي يستطيع من خلاله مراقبة إجراءات التنفيذ من قبل الطرفين، أم أن الموضوع يتعلق بمساعدة دولة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ رؤيتها في موضوع إنهاء السلاح مع استمرار مخططاتها؟ هذا سؤال مهم جدا للعالم، مهم جدا للوسطاء، مهم جدا للفصائل الفلسطينية، مهم جدا لشعبنا الفلسطيني، لأنه لا يعقل أن يتم تنفيذ كل شيء ما هو مطلوب فلسطينيا مقابل عدم التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بأبسط المطالب أو الاستحقاقات المطلوبة من قبل هذه الحكومة. والسؤال الآخر والهام أيضا، هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال، ما هو يعني الذي سوف يضمن أن الحكومة القادمة في دولة الاحتلال الإسرائيلي مهما كانت سواء حكومة استمرار حكومة اليمين أو حكومة المعارضة إذا استطاعت المعارضة تشكيل حكومة أو حكومة وحدة وطنية صهيونية كما يقال عنها الآن، أن هذه الحكومة ستلتزم وستنفذ بما التزمت به هذه الحكومة؟ لذلك أعتقد أن هناك إشكالية لا يمكن أن تنجح أي محاولة حتى لو تم التوافق عليها، وهي فعليا لا تعطي حقوق أو لا تلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها. هذا لن يجلب الأمن ولن يجلب السلام ولن يعطي تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي حتى يعني المنحازة لدولة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذا فعليا. ستبقى الأمور تطبيق ما هو لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي وضد الشعب الفلسطيني بمقابل عدم التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي
4: بالاستحقاقات المطلوبة على من يعني يريد نجاح لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن ضمنها الإدارة الأمريكية أن تعمل على تنفيذ كل ما ورد في خطة الرئيس، سواء فيما يتعلق بالاستحقاقات المطلوبة من الفلسطينيين أو بالاستحقاقات المطلوبة من دولة الاحتلال الإسرائيلي، حتى يكتب حتى نقول أن هذه الخطة ربما يكتب لها النجاح مستقبلا.
1: وفي إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة انطلقت أعمال منتدى الشارقة للاستثمار في نسخته الثامنة بمشاركة واسعة تضم أكثر من 10,000 زائر ومئة خبير اقتصادي ومستثمر يمثلون 60 دولة.
2: على هامش المنتدى قال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة سعادة خالد جاسم المدفع لسبوتنيك:
5: نحن اليوم في منتدى الشارقة للاستثمار بنسخة التاسعة. هذا المنتدى يجمع نخبة من الخبراء في مجالات الاستثمار وكذلك الجهات الحكومية الموجودة المحلية وشراكتها وتعاونها مع القطاع الخاص لتقديم أفضل تجربة للمستثمر وللزائر على حد سواء في إمارة الشارقة. طبعا بالنسبة للسوق الروسي ووجوده في إمارة الشارقة كأحد أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح للإمارة كوجهة سياحية، بدأت يمكن من أكثر من 35 سنة السياحة الروسية في الإمارة، وكانت في البداية هي سياحة أعمال. كانوا الروس يجون إلى إمارة الشارقة للمناطق اللي هي موجودة الصناعية والتجارية ويشترون منها الإلكترونيات والسيارات المستعملة وغيرها من السلع، فهذه كانت البداية للروس. وبعدين اكتشفوا أن إمارة الشارقة فيها الكثير من المعالم وكثير من التجارب اللي هي تناسبهم من الشواطئ الجميلة الموجودة من المناطق البرية من الفنادق المنتجعات. بعدها بدأت الحركة تتحول من تجارة إلى سياحة وتجارة، فالحمد لله عندنا أعداد كبيرة من نزل الفنادق الروس، والفنادق يعني يجهزوا لهم دائما كل الاحتياجات وحتى أكلهم وباللغة، والمرشدين السياحيين لدينا أعداد كبير من المرشدين اللي يتكلمون يتحدثون اللغة الروسية، فهي سهلة والعملية مستمرة. نحن في هيئة الإنماء التجاري والسياحي نبحث دائما عن فرص لتطوير هذه العلاقة وتسهيل تجاربهم تحسين تجاربهم أكثر في إمارة الشارقة من خلال تعاون مع شركات عالمية روسية.
1: من جانبها قالت رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات عائشة محمد الملا لسبوتنيك:
6: لو نظرنا للواقع الذي نعيشه الحين في ظل هذه الظروف الجيوسياسية والظروف المحيطة، هنا تتحدث الأرقام. لقد أعلنت حكومة الإمارات عن حجم الاستثمارات التي جاءت إلى المباشرة، أنا أتكلم عنها، التي وصلت أو دخلت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في الأشهر الفائتة. إذا تكلمنا عن سلاسل الإمداد وهذا غير، أعتقد دولة الإمارات قد استعدت لهذا السيناريو منذ زمن. عندنا الموانئ الحين جاهزة، عندنا القطار الاتحاد لنقل البضائع كلها. أعتقد دولة الإمارات تمضي قدما نحو اقتصاد متمكن وموزون وله ثقل إقليميا وعالميا.
2: نتابع معكم مستمعينا ملفات حلقة هذا اليوم من حصاد الأسبوع، ومن وراء الميكروفون معكم لهذا اليوم أنا نغم كباس
1: وأنا محمد جمعة. وإلى التصعيد في الشرق الأوسط يا نغم.
2: نعم محمد، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية اتهام مسؤولين بريطانيين لطهران بالضلوع في الحادث الأمني المزعوم بقاعدة فيرفورد الجوية، ووصفته بأنه مؤامرة دنيئة والتهرب من المساءلة عن مشاركة المملكة المتحدة في العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني على الشعب الإيراني.
1: عن الدوافع الحقيقية لبريطانيا لتوجيه اتهامات علنية قبل استكمال تحقيق رسمي، قال لسبوتنيك الباحث بالشأن السياسي والإيراني الأستاذ صالح القزويني:
7: وتيرة العلاقات بين بريطانيا والجمهورية الإسلامية في إيران بدأت تتصاعد نحو بشكل سلبي بعد اللقاء الذي جرى بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ونظيره البريطاني ميليبان في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. يبدو أنه الطرف البريطاني أو الوزير البريطاني هدد إيران بأنه يعني إن لم تغير سياستها في المنطقة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية قضية مضيق هرمز فإنه سوف تتحمل يعني تبعات وخيمة نتيجة هذه السياسة. الوزير العراقي ربما رد على ميليبان بأنه أي مشاركة من قبل الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا في أي عمل عدائي على إيران فإن إيران سوف ترد على هذا العمل. يبدو أنه هذه المسرحية المزعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في أدنى حالاتها يعني تريد بريطانيا ممارسة الضغوط الدبلوماسية الضغوط السياسية على إيران، وفي يعني أعلى حالاتها أنه المشاركة في ربما عمل جماعي أو عدوان جماعي مع الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. هناك كلام عن أنه ترامب يسعى إلى بل ورد إجماع دولي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران للقيام بعدوان جديد عليها، ربما تكون هذه الخطوة في هذا الإطار.
2: وفي السعودية ووفقا للإعلام الغربي إنها تشعر بخيبة أمل إزاء شح الدعم الذي يقدمه حلفاؤها الغربيون في ظل تجدد المواجهات في اليمن.
1: حول أبعاد هذا التحول السياسي تحدثت لسبوتنيك الباحثة في العلاقات الدولية الدكتورة صفا عز الدين.
8: الآن قضية أساسية، قضية تتصدر الصحف والمجلات والعناوين الرئيسية في الأخبار، هي قضية تتعلق بمسار طويل بجذور صراع طويل، وليس هو صراع آني حاصل، وإنما هو يمتد جذورهم عبر العديد من السنوات، وبالتالي هي مسألة تتعلق بالشراكة الأمنية بين بشكل أساسي بين السعودية والغرب، وبالتالي مدى قدرة الرياض على الاستمرار في إدارة هذا الصراع دون أن تكون الدول الغربية هي الداعم الأول. وبالتالي هنا لابد من الحديث عن اختلاف أولويات واشنطن والعواصم الأوروبية فيما حاصل أو في الصراعات الحاصلة في القرن الأخير في الشرق الأوسط، وبالتالي هنا لابد من التمييز بين عنصرين أو مسألتان مختلفتان كليا عن بعضهما. أولا نحن نتحدث عن التراجع، لابد أن نميز بين تراجع الاستعداد الغربي لخوض مواجهة عسكرية، بالتالي للانخراط في مواجهة عسكرية مع السعودية، وبالتالي بين التخلي عن أمن هذه السعودية. هي لا تتخلى عن أمن السعودية لأنها لديها مصالح معها تربطهما العديد من المصالح، وخاصة في السياسات المتبعة في الشرق الأوسط هي تخدم السياسات الغربية وإن كان تحت الطاولة وليس بالعلن أو بالمباشر. لماذا يتردد الغرب أو في تقديم دعم عسكري أوسع للسعودية في هذا الصراع الحاصل؟ هنا لابد أن أقول أن تردد الغرب يحكمه اعتبارات رئيسية. أولا هناك خشية من الانجرار إلى حرب استنزاف مفتوحة، هذه حرب الاستنزاف هي التي تخيف الغرب، بالتالي نحن نتكلم عن دعم لأوكرانيا، نتكلم عن الدعم للكيان الصهيوني في فتح جبهات عديدة في المرحلة الأخيرة، وبالتالي هذا ما يخشى الغرب والدول الأوروبية، وبالتالي هناك الحرب الروسية الأوكرانية وما يؤثر ذلك في إمدادات الطاقة والنفط العالمية وإلى الدول الأوروبية. وشهدنا تقارير منذ فترة عن محاولات أوروبا للحصول مع اقتراب فصل الشتاء على النفط على الغاز تعويضا عن الغاز الروسي، وبالتالي هذا بالنسبة بلي أول اعتبار. الاعتبار الثاني وهو ارتفاع كلفة هذه المواجهة، وبالتالي لا يستطيع الغربيين التنبؤ بنتائج هذه المعركة بهذا الانخراط العسكري، ما هي النتائج المحتملة له. وثالثا هناك اختلاف الآن بين الأولويات الاستراتيجية للغرب.
2: وفي إسرائيل منافسة محتدمة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسيه، وفي مقدمتهم رئيس حزب يشار غادي أزينكوت قبل انتخابات الكنيست المزمع عقدها في 27 من أكتوبر الجاري.
1: هل الناخبون الإسرائيليون قادرون حقا على التأثير على نتنياهو، أم أن المخاوف الأمنية ستطغى على مطلب المسؤولية السياسية؟ عن هذه التساؤلات أجاب لسبوتنيك رئيس الحزب القومي العربي والنائب السابق في الكنيست محمد حسن كنعان.
9: بدون أدنى شك أن هذه الانتخابات هي انتخابات مفصلية ومصيرية بالنسبة لكلا الشعبين، كان للمجتمع العربي في داخل إسرائيل إلا اليوم بعد 2.25 مليون مواطن عربي فلسطيني، وإن كان ذلك للمواطن الإسرائيلي اليهودي، لأنه هذه الحكومة عمليا هي أساءت لكلا الشعبين، أساءت للعلاقات بين المواطن العربي واليهودي، أساءت للعلاقات الإقليمية، أساءت للعلاقات مع أوروبا ومع المواطن الأمريكي. هذا الأمر عمليا يؤثر تأثير مباشر على الناخب الإسرائيلي في 27 عشرة. ولكن الأهم أنه بيبي نتنياهو يحاول أن يستعمل الأحزاب الصغيرة لإنقاذه في هذه الانتخابات، أحزاب يهودية يمينية، ولكن على المعسكر الثاني معسكر التغيير أن يعمل خسارة جهده من أجل الوصول إلى تغيير هذه الحكومة بقيادتها بيبي نتنياهو بن غفير وسموتريتش بحكومة بديلة لربما وكما يظهر ستعتمد على الأصوات العربية، ستعتمد على النواب العرب في الدورة القادمة، مما يحتم عمليا تغيير جذري في سياسة الحكومة تجاه المجتمع الإسرائيلي بشكل عام وتجاه المجتمع العربي بشكل خاص.
2: إلى معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث كشف تحقيق لوسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض الفلسطينيين الأسرى للتجويع والضرب وسوء الرعاية الطبية.
1: لمزيد من التفاصيل قال لسبوتنيك الباحث السياسي أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت الدكتور صالح مشارقة.
10: بالفعل إسرائيل تنتهج سياسة عامة منذ سنوات طويلة حتى قبل حرب الإبادة على قطاع غزة، تمنع فيها المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة أو حتى المقررين المستقلين الذين تتبناهم الأمم المتحدة للتحقيق في ملفات خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمنعهم من دخول غزة والضفة الغربية حتى لا يستكملوا عمليات التوثيق. وكثيرا ما يقوم هؤلاء المقررين باستدعاء فلسطينيين لوضع شهادتهم ضمن ملفات يحققون فيها إلى العاصمة الأردنية عمان حتى يتجنبوا المنع الإسرائيلي. في 2026 إسرائيل منعت كافة موظفي الأونر والدوليين من دخول الأراضي الفلسطينية، ودمرت يعني موقعهم وصدرت معداتهم من مدينة القدس المحتلة، وقالت إنه هذه المنظمة محظورة في إسرائيل. أيضا منعت فريق من البرلمانيين الأوروبيين، منهم سويديين ومنهم من أحزاب يسارية أوروبية، من الدخول حتى لا يوثقوا أي انتهاك يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية، أو حتى لا يوثقوا الإبادة التي ما زالت مستمرة في قطاع غزة. كثيرا ما يمنعون أيضا المتطوعين والنشطاء المعروفين المواقف بمن فيه مثلا يهود أمريكيين يقفون إلى جانب الفلسطينيين، يمنعونهم من الدخول لا عبر المطار المركزي المسمى مطار بن غوريون داخل إسرائيل، ولا حتى عبر الدخول الحدود الأردنية ومن ثم الانتقال إلى الأراضي الفلسطينية والالتقاء بمؤسسات ونشطاء حقوقيين فلسطينيين وتسجيل شهاداتهم في هذا الموضوع. أيضا إسرائيل منعت 37 طاقم منظمة إغاثية دولية، منها أطباء بلا حدود، منها أطباء العالم المنظمة السويسرية، منها المجلس الدنماركي للاجئين وغيرها الكثير من المنظمات، منعوهم من الدخول ومنعوهم أيضا من العمل، واشترطوا عليهم تسليم البيانات الكاملة لموظفيهم الفلسطينيين الموجودين داخل الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة أو في قطاع غزة، وهذا شرط غير قانوني، ولكن استغلته إسرائيل للقول أنها تريد الحصول على بيانات مع من سيلتقون ومع من سيعملون. يعني والمنظمات الدولية ترفض تسليم أي بيانات لموظفيها لجهات أمنية، وبالتالي منعت حوالي 37 منظمة إغاثية من قبل إسرائيل حتى لا تدخل الأراضي الفلسطينية وتقوم بأعمال التحقيق. والسبب واضح، إنهم يخافون أن تكون أصوات هذه المنظمات وهذه الوفود يعني علامة إضافية أو يعني أداة إضافية كي تقول إنه إسرائيل ترتكب مخالفات جسيمة ضد القانون الدولي.
2: إلى العلاقات السورية الإسرائيلية، حيث اتهم وزير الخارجية السوري أسعد شيباني إسرائيل بدعم ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون في مدينة السويداء حسب قوله.
1: عن هذا الموضوع وحول ما يجري في الجنوب السوري تحدث لسبوتنيك الخبير في الشأن العسكري الدكتور علي حمية.
11: هذه بروباغندا إعلامية لم تعد تنطلي على أحد، وإن كانت زمام الأمور قد انفلتت من أيدي الدواعش الذين وصلوا إلى الحكم بتسميات مختلفة، وإن كان يعني غيروا لبسهم، نظفوا حالهم، لبسوا يعني طقم ولبسوا جرافات وما إلى هنالك، إلا أن الموضوع بأن هؤلاء الذين يحكمون في دمشق حالياً هم من وليدة الجلاديو وصناعة أمريكية، كما قالت هيلاري كلينتون في كتابها State of Terror أو Daughters of Kobani، وكوباني عين العرب الذي هي في منظمة قصد التي تحولت حاليا وفق الضغوط الأمريكية إلى لعبة جديدة في سوريا. سوريا الآن هي سورية، لنقل بأن كل ما يقع تحت الحكم الأمريكي مفوض فيها الإسرائيلي بأن يفعل ما يشاء، وبالتالي لكي يصل هؤلاء إلى الحكم عن طريق المخابرات، تدريب المخابرات MI6 أولا، وكذلك التسليح الأمريكي والأموال السعودية الإماراتية التي أوصلت هؤلاء إلى الحكم، ما هو إلا وفق مركز العمليات الذي كان في الأردن وكذلك في تركيا على تقسيم سوريا بعد وصول هؤلاء إلى الحكم بسلطات، يعني لنقول بأنه سلطات تنفيذية منفردة تحت حكم دمشق. اليوم كل شيء تغير، يعني الشمال السوري مفترض وفق الاتفاقية بأن يكون تحت سيطرة أو تحكم التركي. القسم الجنوبي الذي كان من المفترض أن يكون فقط في الجولان الغربي والشرقي وحرمون وجزء من القنيطرة توسع لكي يشمل أيضا منطقة السويداء ودرعا، بالإضافة إلى ممر داود وصولا إلى التنف إلى شمال سوريا، يعني قطع سوريا بالكامل عن العراق وقطع سوريا بالكامل عن الأردن، وبالتالي سوريا تكون ليست سوريا التي نعرفها. أصلا هي لم تعد سوريا التي نعرفها، فالعدو الإسرائيلي يسرح ويمرح، ومنذ أيام كان الإسرائيلي على مشارف قصر الحكم في سوريا ولم يحرك أحد ساكنا. عندما يأتي
2: في سوريا أيضا، ووفقا للإعلام تدرس مجموعات فندقية عالمية وإقليمية دخول السوق السورية فيها مدفوعة بتزايد أعداد الزوار وعودة الرحلات الجوية الدولية.
1: عن مدى جاذبية السوق السورية للمستثمرين الأجانب من حيث الأرباح المحتملة قال لبرنامجنا الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف.
12: قطاع السياحة على مدى 15 سنة أو 17 سنة من بداية خلينا نقول الثورة لليوم واجه منعطفات خطيرة جدا جدا، يعني قطاع السياحة، صناعة السياحة إذا جاز التعبير، دمرت بشكل شبه كامل، يعني خارج إطار المدن الرئيسية فنحن أمام قطاع سياحة مدمر غير لا يستقبل أحد، أو في مشكلة باستقبال السواح، إضافة لسمعة معينة خلال سنوات الحرب كلياتها أن سوريا بلد غير آمن، بلد غير مستقر، بلد غير قابل للسياحة. هي كلها تعتبر معوقات من أحد سبب من أسباب إعاقة إعادة استثمار السياحة بسوريا. فلا شك عودة العلامات التجارية وعودة الاستثمار بقطاع السياحة راح يفتح آفاق كثير كبيرة تجاه قطاع السياحة في سوريا، وبيحمل بذور إعادة إحياء صناعة السياحة بسوريا. ونحن بنعرف سوريا شو هي بالنسبة للسياحة، يعني أنت عندك بلد يبدأ من البحر وينتهي بالصحراء، خلال ساعة أو ساعتين ترجع بتنزل على مناطق السهل، ترجع بتروح على الصحراء. هالتنوع الغير إضافة لمناخ المعتدل، إضافة لوجود العدد كبير من المنشآت من الآثار التاريخية والآثار الإنسانية فيها، هي كلياتها بتأهلها أنه تكون أحد أهم قطاعات السياحة في العالم كلياته، لأن سوريا بتعرف تحمل التاريخ البشري كلياته موجود ضمن أرض سوريا، إضافة للمناخات هي. فلا بد أنه الاستثمار بسوريا هو استثمار فعلي وحقيقي ومنتج، لكن مستقبلا ليس الآن. يعني نحن رح نواجه كتير مشاكل بالنسبة لقطاع السياحة بهالوقت هذا، سواء مشاكل خارجية أو مشاكل داخلية. يعني نحن لسه جزء من العقوبات عم تطالنا، لسه في عنا عدم ثقة من قبل السائح الأجنبي أنه يجي على سوريا نتيجة انعدام جو الأمان، على السمعة اللي واصلة للعالم كلياته أنه هون في عنا مشاكل أمنية معينة. هالعملية هي كلياتها معوقة بالنسبة، من أحد المعوقات بالنسبة لإعادة الاستثمار السياحي. لكن الوقت اللي بدها تدخل الشركات والعلامات التجارية وبتقول بدنا سياحة بسوريا، راح تتغير المعادلة بشكل عام.
2: دعنا نذهب قليلا إلى شمال أفريقيا يا محمد، تحديدا إلى الجزائر، على ما يبدو أن هناك يعني مشروع غاز ضخم عبر الصحراء.
1: نعم، أعلن وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب بأن الجزائر قد بدأت بمد خط أنابيب الغاز العابر للصحراء بعد استكمال جميع الدراسات اللازمة، الأمر الذي طبعا سيتيح توفير كميات إضافية من الغاز إلى السوق الأوروبية.
2: حول هذا المشروع قال المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية الدكتور عبد الرحمن هادف:
13: يأتي هذا المشروع يعني في مرحلة جد حساسة، وأنه في إشكالية كبيرة في الإمدادات بالنسبة للمواد الطاقوية خاصة بالنسبة للغاز. هذا المشروع راح يكون له أثر كبير على تغيير الخارطة الطاقوية في المنطقة على المستوى الإقليمي، وخاصة إمدادات القارة الأوروبية اللي حاليا تعاني كثير من يعني شح الإمدادات لعدة أسباب، يعني وآخرها ما هو يعني جاري في منطقة الشرق الأوسط، ويعني استحالة الوصول الغاز المسال من الشرق الأوسط. وبالتالي مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يعتبر مشروع استراتيجي بالنسبة لكل المنطقة، وهنا يأتي دور الجزائر يعني في تسريع إنجاز هذا المشروع، لأنه من خلال هذا المشروع راح تكون فيه علاقة وشراكة جديدة بين الجزائر وإفريقيا، وليس عفوا بين أوروبا وإفريقيا بصفة عامة، لأنه المشروع كما يعرف الجميع هو ذات بعد قاري وليس يعني إلا الدول المحنية اللي راح تستفيد منه. نظن أنه هذا راح يسمح اليوم بإعادة تشكيل العلاقة والشراكة بين الجانبين. ويعني من الجانب التجاري خلينا نذكر أن المشروع يعني يهدف إلى مضاعفة إمدادات القارة الأوروبية انطلاقا من الجزائر. حاليا الجزائر يعني تصدر في حدود 35 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا. مع إنجاز هذا المشروع اللي هو في مرحلة يعني جد متقدمة من الجانب الجزائري، يعني كل الأمور انتهت وبدأ يعني إمداد الأنابيب وبعث يعني الأمور التقنية، وخلي نذكر أنه الشطر الكبير هو موجود في الجزائر أكثر من 2000 كيلومتر، يعني هذا راح يسمح بإمداد أوروبا ب 30 مليار متر مكعب إضافية، وهنا نحن نتكلم على مضاعفة يعني نسبة الإمداد اللي راح تصل إلى أكثر من 25% من يعني واردات الغاز الأوروبية.
1: وفي السودان تواجه مناطق وسط وشمال دارفور موجة جديدة من الهجرة القسرية والنزوح الجماعي تنذر بانفجار إنساني غير مسبوق، حيث وثقت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان تدفقا متسارعا لمئات العائلات الفارة نحو منطقة طويلة التي استقبلت وحدها الشهر الجاري أكثر من 2000 نازح.
2: بهذا الخصوص قالت الباحثة في الشؤون الإفريقية الدكتورة أسماء الحسيني،
14: يعني هذه الحرب الجهنمية في السودان التي هي الآن في عامها الرابع ما زالت مستمرة، وما زال القصف متواصل، وما زالت نيران المدفعية والطائرات المسيرة يعني تصب غضبها على المواطنين الأبرياء العزل وتجعلهم تدفعهم للهجرة والنزوح من مكان إلى مكان والهجرة إلى الدول المجاورة لدارفور مثل تشاد وغيرها، وبالتالي الأوضاع صعبة. وأيضا هذا الوضع الصعب يعني يجعل مهمة المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي صعب في إدخال المساعدات إغاثات إلى هؤلاء المواطنين، يعني مهمة صعبة، والمجتمع الدولي عليه مسؤولية توفير يعني الموارد الكافية من أجل إغاثة هؤلاء الملايين من البشر المحاصرين بفعل هذه الحرب وبفعل المجاعة. المجاعة لأنه السكان المدنيين أصبح من العسير عليهم أن يقوموا بالزراعة، وهم يعني في ظل حالة الحرب وفي ظل حالة الحصار وفي ظل حالة النزوح من مكان إلى آخر، وفي ظل أيضا عدم توافر الإمكانات من أجل بدء أي موسم للزراعة والحرب المستمرة والمجاعة وانتشار الأمراض ومنها أمراض خطيرة.
1: وإلى ملفاتنا الأخرى، حيث تستضيف العاصمة العراقية بغداد يومي 17 و18 من أكتوبر تشرين الأول الجاري أعمال الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أول اجتماع من نوعه تستضيفه بغداد منذ عام 1981.
2: بهذا الشأن قال المحلل السياسي الأستاذ جاسم الغرابي لسبوتنيك،
15: يعني خطوة طيبة بالنسبة لبغداد وحكومة الزيد الزيد، الحكومة الفتية التي كانت لديها سياسة منتجة ودبلوماسية منتجة لدى كل الدول. هذا الرجل السيد الزيدي أعتقد أنه كان لديه حراك كبير مع كل الدول الإسلامية بما فيها تركيا وإيران وباكستان، ولديه علاقات واسعة وطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى أن يكون العراق عنصرا فعالا في هذه المنظمة في ظل أوضاع إقليمية لا يمكن أن نكون عليها نقول عليها صحية. فبالتالي فرصة طيبة للعراق أن يعود دوره السياسي والريادي في العراق في ظل هذه التطورات الأخيرة.
1: وفي فقرتنا الأخيرة عن ارتفاع عدد الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد عالميا للمرة الأولى منذ إطلاق المؤشر سنة 2010 ليصل إلى 1.2 مليار نسمة.
2: عن هذا الوضع الإنساني تحدث لسبوتنيك الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة معين.
16: أعتقد عند ذكر الأرقام من فضل استخدام عبارة الفقر الحاد متعدد الأبعاد، لأنه الفقر له أبعاد كثيرة وفي منه الفقر الحاد في أنواع من الفقر، فهو اللي بنتكلم عليه اليوم. طبعا هو مش بس عدد الأشخاص تحت اللي بيعيشوا تحت خط الفقر النقدي، ولكن هناك الكثير من الاتجاهات والعوامل. لما نتكلم ليش فشلت هذه الجهود، طبعا عندك ثلاث أنواع من الفقر. هناك في دول لديها نمو اقتصادي ولو أنه بسيط جدا، ففي هناك عدد من أهل البلد يمثلوا من هم تحت خط الفقر، إذا هذول نعتبرهم فقراء، ليس لديهم مدخول ولكن يعيشوا بأي شكل الأشكال. هناك دول الأكثر من هذا، إنه دولهم ليس فيها نمو اقتصادي أبدا ولا تتمتع بهذا الشيء، فالفقر بيكون أكثر بكثير. ولكن هناك دول أخرى لا، ليس لديها علم عن النمو، ليس لها نمو اقتصادي ولا تعرف ما هو، زي دول أفريقيا مثلا. فهدول الدول طبعا انعكاس الأزمة عليهم بيكون أكثر، وهناك أنواع متعددة. عشان هيك النمو الاقتصادي ما انعكس بقدر كافي على حياة المواطنين في هاي المجتمعات أو هاي الدول، وهي التي مثلت حوالي 1.2 مليار شخص في هذه الدول متنوعة. ما فيش أي نوع من أنواع النمو، وطبعا المساعدات ما لا تكفي أبدا، المساعدات التي تأتي من دول أخرى. يعني لا تنسي أن حتى دول العالم في الآونة الأخيرة النمو الاقتصادي فيها ضعف بشكل كبير، فالمساعدات خفت أيضا بهذا الشكل. إحنا مش بالنظر يعني لننظر إلى الواقع بشكل أفضل. المساعدات لا تكفي، يجب أن يكون هناك فرص عمل وتحسين توزيع ثمار هذا النمو. لازم يكون فرص عمل. احنا كان عندنا زمان المثل بقول لك لا تعطيني السمكة بل علمني كيف أصيد، وهذا هو المهم. لازم يتعلم الإنسان كيف ينمي اقتصاده أو ينمي حياته، أما أعطيه مساعدة سيعتمد عليها وسيظل تحت خط الفقر.
2: نهاية هذه الحلقة من حصاد الأسبوع، إلى اللقاء.
17: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
18: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
17: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
18: نكشف ما يخفيه الآخرون.
19: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
20: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش الجزائر تبون يجري تعديلا حكوميا يشمل الداخلية والنقل وديوان الرئاسة.

0: في وقت تتواصل فيه تغييرات داخل الجهاز التنفيذي الجزائري، يعود ملف التشكيل الحكومي إلى الواجهة مع قرارات جديدة للرئيس عبد المجيد تبون طالت حقيبتي الداخلية والنقل، إلى جانب تعيين مدير جديد لديوان رئاسة الجمهورية، في تحركات تسلط الضوء على توجهات القيادة الجزائرية في إدارة المرحلة الحالية. التعديل الجديد حمل عودة إبراهيم مراد إلى وزارة الداخلية بعد أن شغل المنصب لمدة 3 سنوات، فيما انتقلت حقيبة النقل إلى سعيد سعيود، كما أسندت إدارة ديوان الرئاسة إلى لوناس مجرمان الأمير العام السابق لوزارة الشؤون الخارجية. تأتي هذه القرارات امتداداً لسلسلة تغييرات وزارية جزئية أجريت خلال سبتمبر الماضي، وشملت عدداً من القطاعات من بينها المالية والعمل والفلاحة والاتصالات والصناعة. وبين إعادة توزيع الحقائب الوزارية وتغيير المسؤولين في مواقع إدارية عليا، تبرز تساؤلات بشأن أولويات المرحلة المقبلة وطبيعة الأدوار المنتظرة من المسؤولين الجدد، ومدى انعكاس هذه التعديلات على أداء الحكومة وتنسيق العمل بين مؤسسات الدولة. حول التعيينات الوزارية الجديدة تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر الدكتور محمد سيبشير، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك معنا، وبداية ما سبب التغييرات الوزارية التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون، وهل ترتبط بتصريحات وزير الداخلية السابق عن جشع التجار التي أغضبت الرئيس؟
1: طبعا خير سيدتي، تحية لمستمعي إذاعتكم الكرام. أظن بأن التغيير الوزاري يأتي في خزم السياسات العامة، نجاحا فشلا تعديلا تقييما، وبالتالي فكل فترة يقوم رئيس الجمهورية في الجزائر أو في أي دولة بتقييم عمل الوزراء، ثم يقوم بتعديل إما سياسي أو تعديل تقييمي لأحد الوزراء، أو حتى تعديل تقني. لماذا؟ لأنه وزير الداخلية سيدتي لعلم المستمعين كان وزير لحقيبتين، حقيبة الداخلية حقيبة النقل، وبالطبع الحقيبتان ثقيلتان جدا، وبخاصة أنه الأحداث تتوالى سواء في قطاع النقل أو في قطاع الداخلية، وبالتالي فرئيس الجمهورية رأى بأنه من الأفضل أن يكون هناك وزير يتولى شؤون وزارة الداخلية، كان مدير ديوان في رئاسة الجمهورية، كان رئيس حملة الرئيس في الانتخابات الرئاسية السابقة في 2024، وبالتالي فهو رجل ثقة حتى يتولى حقيبة الداخلية، في حين أنه الوزير سعيود كلف بالاستمرار في تسيير حقيبة النقل. هذا أولا. ثانيا، هناك كذلك قبل هذا التعديل كانت قد أحدثت ما يسمى بكتابة للدولة، وزارة تحت وصاية وزارة الداخلية تعنى بالشؤون المحلية، حتى يكون هناك نوع من التسيير الأفضل للسياسات العامة الداخلية والنقل، وبالتالي فالأمر بعيد عن أن يكون مرتبط بحادثة ما أو بتصريح ما. لماذا؟ لأنه هذا الأمر تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تناولته بعض الألسن، بعض الكتابات، لكن هذا الأمر في عرف السياسيين طبعا لا يرقى إلى ما يراه الرئيس أو يراه رئيس الوزير الأول. لماذا؟ لأنه الأمور أكبر من أن تنسب إلى تصريح خاص بشأن ما يكون وزير الداخلية قد أدلى به، وطبعا يعتبر في عرف هؤلاء الذين لا يعرفون السياسة بأنه ربما يكون السبب في نزع حقيبة الداخلية. لو كان ذلك صحيحا لا كان وقيل من الحقيبتين، وليس أن تسند إليه حقيبة النقل، وطبعا يؤخذ من على عاتقه حقيبة الداخلية وتسند إلى شخص آخر هو السيد مراد.
0: طيب، بالحديث عن هذه النقطة، ما أهمية الفصل بين حقيبتي الداخلية والنقل بعد أن كان سعيود يتولى الوزارتين معا؟ هل يمثل ذلك تصحيحا أو تقليصا لصلاحيات المسؤول في هذه الوزارة السوبر كما يطلق عليها؟
1: لا سيدتي، ليتذكر البعض أو الجميع بأنه إسناد وزارة النقل إلى وزير الداخلية كان بالنيابة، يعني يسيرها لوقت محدد حتى يتم تعيين وزير للنقل. طبعا وربما أطالت المدة لأكثر من سنة، لكن الأمر كان يجب أن يسند إلى شخص آخر، إما وزارة النقل أو يبقى وزير سعيود وزير النقل، يعني يصبح وزير رسمي وتسند وزارة الداخلية لشخص آخر. وبالتالي فالوزير سعيود لم يكن يعني سوبر وزير، بل كان وزير يسير الداخلية، ثم بالنيابة أسندت له وزارة النقل، رأيت ما يعين شخص آخر. بل أنه حتى في وزارة الداخلية تم تخفيف العبء عنه بتعيين كاتبة للدولة، وزير والية سابقة لولاية بومرداس عينت وزيرة أو كاتبة للدولة يعني تعنى بشؤون الحياة المحلية أو إدارة الإدارة المحلية. وبالتالي فالأمر لا يتعلق بسوبر وزير أو وزير نزعت منه صلاحيات، بل هو تقييم لسياسة عامة ثم تعديل تقني، إسناد وزارة الداخلية لشخص مرات، والإبقاء على وزير الداخلية السابق سعيود وزير النقل لكن هذه المرة رسميا، وتخفيف عبء وزارة الداخلية لأنها وزارة كبيرة جدا، تخفيف العبء بإسناد شؤون الإدارة المحلية لكاتبة الدولة السيدة التي كانت مكلفة بولاية بومرداس.
0: إذن ما دلالة إعادة السيد اللواء إبراهيم مراد إلى وزارة الداخلية بعد نحو عام من مغادرته المنصب، ولماذا غادر في الأساس؟
1: لقد قلت كل شيء في سؤالك سيدتي. لماذا؟ لأنه الآن السيد مراد كان مكلف بإدارة الحملة الانتخابية للرئيس تبون، بعد ذلك في حين أنه في نفس الوقت يعني تم إسناد وزارة الداخلية للسيد سعيود، الآن يعاد السيد مراد إلى مكانه حتى يسير وزارة الداخلية كما كان من قبل، وبالتالي

0: اتصالا بالتغييرات الوزارية الجزئية التي شهدتها الجزائر في سبتمبر الماضي، وهل تختلف من حيث المضمون خاصة مع بقاء الوزراء في الحقائب السيادية في نفس المناصب، ووصف بعض يعني وسائل التواصل وبعض الصحف هذا الأمر بأنه يعني مجرد تغيير شكلي وليس تغيير أصيل أو جذري؟
1: شوفي سيدتي، التغيير الوزاري في أي دولة يقوم على أساس أداء الوزراء، ثم طبعا في السياسة العامة لدينا في مرحلة من المراحل ما يسمى بمرحلة التقييم والتقويم، يعني تقييم الأداء وتقويم ربما الأخطاء أو التعديل التسيير والإدارة. وبالتالي فما نراه من خلال هذا التغيير هو أنه جاء على أكثر من فترة. الفترة الأولى هي الفترة التي أخذ الرئيس كل وقته لتقييم أداء الوزراء، ثم فكك التقييمات بإجرائه لأكثر من تعديل تقني فترة بعد فترة، يعني غير وزيرين ثم ثلاث وزراء، ثم الآن عدل من مكانة السيد سعيود بنزع حقيبة الداخلية منه وإسناد وزارة النقل إليه. وبالتالي فالأمر لا يعد إلا كما قلت من قبل تقييم لأداء الوزراء. الرئيس تبون في كل خرجة مع الصحافة يقول بأنه يقوم بالعمل التقييمي، ينظر إلى عمل الوزراء. طبعا العمل الوزراء كيف يقيم؟ يقيم من خلال الأداء على الأداء على في الواقع، ثم طبعا الأصداء ذلك الأداء من خلال الرضا أو عدم رضا المواطنين طبعا. وهذا الأمر كله هو يدخل في صميم السياسات العامة إدارة تقييما تقويما. وبالتالي فالتعديلات التي أجريت على أكثر من مرحلة. لماذا؟ لأنه لم يكن بالإمكان أن يغير كل طاقم الوزاري، لأنه هناك وزراء يؤدون عملهم بطريقة يرضى عنها الرئيس ورضي عليها كذلك المجتمع. وبالتالي فهناك وزراء تم إبقاؤهم، ووزراء آخرين غادروا، ووزراء آخرين تم تغيير مناصبهم أو إسناد حقائب أخرى غير التي كانوا يسيرونها من قبل.
0: تحدثت حضرتك عن استحداث قسم خاص بالإدارة المحلية، ما أبرز الملفات التي ستكون على رأس أولويات هذا القسم ووزير الداخلية المعاد إلى منصبه، خاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات للمواطنين؟
1: طبعا استحداث الكتابة للدولة للشؤون المحلية كان مطلب وتم الاستجابة له. لماذا؟ لأنه الشؤون المحلية ونحن على مقربة تقريبا شهر و40 أو 45 يوم من الانتخابات المحلية ستجرى في آخر شهر 11 شهر نوفمبر القادم إن شاء الله. وبالتالي فالاستحداث هذا كتابة الدولة هذه يعني أنه الشؤون المحلية هي الأقرب إلى الشؤون اليومية للمواطنين، وتحتاج إلى أن يكون هناك رابط بين وزير الداخلية الذي يسير الشؤون المركزية للوزارة والشؤون كل الوطن، والشؤون الخاصة بالإدارة المحلية تسيرها كاتبة للدولة. تم الكشف على أنها قامت بعمل جيد في ولاية استراتيجية قريبة من العاصمة هي ولاية بومرداس لأكثر من لعدة سنوات، قامت بعمل جيد. وبالتالي فتم إسناد هذه كتابة الدولة هذه. لماذا؟ لأن شؤون المواطن في الإدارة المحلية أقرب إلى أن تسير من قبل كتابة الدولة أو وزارة يعني لوحدها على حدة، أفضل من أن تسير في إطار وزارة كبرى، وزارة تعنى بالشؤون الأمنية، الشؤون الداخلية على المستوى المركزي. وكأنه هناك نوع من التفكيك بين ملفي الداخلية بصفة عامة والإدارة المحلية بصفة خاصة، وبخاصة أنه يعني هذا مؤشر هو أنه الوزارة أو كتابة الدولة للإدارة المحلية تعنى أكثر بالحياة اليومية، النقل، المدارس، توفير الخدمات والمرافق العامة للمواطنين، وهي أقرب إلى أن تكون تسيير يومي لشؤون المواطن من الشؤون الاستراتيجية التي تعنى بالأمن والشؤون المركزية للدولة.
0: تعيين السيد لوناس مقرمان مديرا لديوان رئيس الجمهورية بعد وفاة المدير السابق وخلفيته الدبلوماسية وشغله منصب الأمين العام لوزارة الشؤون

0: الخارجية. برأيك كيف يمكن أن تسهم هذه الخبرة الدبلوماسية الكبيرة في تعزيز التنسيق بين الرئاسة وباقي مؤسسات الدولة في ظل تعدد وتشابك الملفات الخارجية والداخلية معا؟
1: طبعا أنا لا أخفيك بأنني لا أعرف رئيس ديوان هذا الذي عين، سمعت عنه كما سمع عنه الجميع، لأنه شخصية تعمل في القطاع الدبلوماسي. طبعا القطاع الدبلوماسي فيه شخصيات كثيرة تعمل في الخفاء، لا يعني لا نعلم عنها شيئا، لكن هي تؤدي أعمال كبيرة. وطبعا كونه كان أمين عام وزارة الخارجية يعني أنه كان يقوم بعمل إداري داخل هذه الوزارة التي تعنى بشؤون الجزائر الخارجية، العلاقات مع القنصليات، السفارات، تحضير الملفات الخاصة بالمفاوضات سواء في المنظمات الدولية أو الإقليمية. وبالتالي بعد وفاة بوعلام بوعلام رحمه الله، الرئيس كان يحتاج إلى مدير ديوان يكون على مقربة من الملفات الدبلوماسية التي هي من صلاحية الرئيس دستوريا، ويكون كذلك قريبا من الشؤون الإدارية التي كان يمارسها بصفته أمين عام وزارة الخارجية. وبالتالي وكأنه السيد ماكرامان هو صاحب قبعتين، قبعة إدارية سيسير بها ديوان رئيس الجمهورية الأمور الإدارية طبعا اليومية، وربما الملفات الإدارية كذلك المعقدة التي كان يسيرها بوعلام بوعلام رحمه الله، ثم هناك كذلك القبعة الأخرى، قبعة العارف بالشؤون الدبلوماسية القريب من الشؤون من الملفات التي تعنى بها الجزائر، وبخاصة أنه الآن الملفات الدبلوماسية تلقي بثقلها على صلاحيات الرئيس، لأنه هناك أكثر من أزمة، أكثر من نزاع، أكثر من ملف يحتاج الرئيس فيه إلى مستشارين، يحتاج فيه إلى أن يكون مدير الديوان القريب منه، يعني بقبعتين، القبعة التي يسير بها الشؤون الإدارية والقبعة الأخرى التي يرى من خلالها بعينه الدبلوماسية، دبلوماسي محترف يرى من خلالها تلك الملفات ويساعد الرئيس على يعني تعيين الخيارات ثم اتخاذ القرار النهائي في هذه الملفات.
0: من الجزائر الدكتور محمد سي بشير أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة. وللمزيد حول التعديل الوزاري الجديد في الجزائر ينضم إلينا من الجزائر السيد محمد بويحياوي الباحث في العلوم السياسية. أهلا بك معنا، وبداية ما دلالات التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه الرئيس، وهل يرتبط بإعادة ترتيب الأولويات داخل الجهاز التنفيذي للدولة؟
2: بداية السلام عليكم، مساء الخير للجهان والإخوان المتابعين من وكالة الأنباء الروسية، وشكرا على الاستضافة. والله نظن أنه التعديل الحكومي يعني جاء يعني استجابة ربما لمعطيات ومتطلبات تقنية، يعني ماهيش صحيح أنه كان هناك يعني انتخابات برلمانية في الجزائر أشهد أفرزت مشهد سياسي تقليدي خليني نقول، لكن ربما الرهانات القادمة هي التي حددت طبيعة التغييرات اللي كانت على مستوى الحكومة في بعض الوزارات. نستطيع أن نعتبر هذا التعديل مجرد تعديل تقني للاستحقاقات القادمة، خاصة استحقاق الانتخابات المحلية والانتخابات الولائية في الجزائر.
0: طيب، في ظل الأزمات الاقتصادية والتوتر الحادث في الشارع الجزائري حاليا، ما أبرز الملفات الداخلية التي ستكون على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة؟
2: نظن أنه اليوم الجزائر لديها أولويات وربما لديها كذلك تصورات وأهداف واضحة، الأهداف اللي هي الوصول إلى استراتيجية الأمن، استراتيجية أنها يكون هناك أولا الأمن الغذائي، أنه يكون هناك تصور تنويع المصادر الثروة في الجزائر، من بين أنه كانت الجزائر في وقت من أوقات تعتمد على الريع البترولي، تبقى الجزائر في نفس السياق لكن مع تنويع المنتجات وتحويل الإنتاج خاصة على مستوى المناجم. هناك يعني تصور يعني في إطار الاستثمار في القطاعات الحيوية والاستراتيجية اللي هو قطاع المنجم، وهذا الشيء هذا هو اللي خلى أنه تفصل الجزائر بعض الوزارات اليوم، وربما تكلموا الكثير هناك من الجدل على موضوع الفصل بين وزارة الداخلية ووزارة النقل. نظن أنه اليوم الجزائر لديها تصور خاص أنه تضع إمكانيات الدولة في ظل وفي إطار هذا التصور الجديد المبني على توفير المناخ لتوفير استثمار يكون مشجع للاستثمار في الجزائر. الجزائر اليوم تعمل على عن طريق مثلا في وزارة النقل مثلا أن تكون ما هيش مجرد قطاع خدماتي فقط لنقل المسافرين، وإنما يكون فاعل اقتصادي ليوفر تلك البنية أو منظومة الإمداد لكي توصل الجزائر إلى تلك الرؤية المبنية على تصور 2027.
0: طيب بالحديث عن هذه النقطة، ما الجديد الذي يمكن أن تقدمه الحكومة في قطاع التعدين، وهل يرتبط هذا التغيير بالتطورات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية؟ وحضرتك تفضلت بالحديث عن استثمارات في قطاع الطاقة والمناجم.
2: الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم يعني رافقه يعني استثمار في عدة قطاعات أخرى، اللي هو التحضير لذلك المناجم التي يعول عليها من بين المناجم في المنطقة الشرقية من الجزائر. هناك يعني تحول نحو القطاع الميناء، ميناء عنابة اللي عنده طاقة استيعاب 2 مليون طن سيتحول إلى طاقة 10 ملايين طن سنويا. اليوم هذا دو الشيء اللي قلناه أنه قطاع النقل القطاعات تمشي في إطار مرافقة التصور الاقتصادي للجزائر. قطاع المناجم اليوم اليوم رانا نشوفه أنه هناك ترتيب للأولوية السياسية، النظرة الاقتصادية المتوجهة نحو قطاع المناجم في الجزائر.
0: طيب بالانتقال إلى الوضع الداخلي، ماذا نتوقع من الحكومة في مجال تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، وقد استحدثت إدارة في وزارة الداخلية تتعلق بالخدمات المحلية وبالإدارة المحلية؟
2: شوف يا اليوم الجزائر يعني بالتخصيص ربما إعطاء المجال لوزارة الداخلية لعندها عدة تحديات وعدة رهانات. الرهان الأول هو رفع عدد الولايات في الجزائر بعد ما كانت 48 ولاية، ولتقريب الإدارة من المواطن الجزائري استحدثت اليوم 69 ولاية جزائرية. لذلك اليوم كان القرار السياسي من طرف رئيس الجمهورية استحداث ذلك المنصب اللي كان في وقت من الأوقات، واليوم هو على رأسه والية، معناه إجراء تقني محض من طرف أنه يكون الإداري اللي عنده خبرة ويكون عنده تكوين في المجال كيف يستطيع تقريب الإدارة من المواطن. اليوم هذه 69 ولاية، تصوري أنه مثلا في قطاع اللي اليوم لما نتكلم على تحضير الانتخابات لابد أن نعلم أنه اليوم في هناك 6100 مركز تصويت، أكثر من 13000 مكتب تصويت، 493 ألف مؤطر للانتخابات المحلية. هذا يحتاج إلى أن تكون يعني أن يتفرغ المسؤول على هذا الملف، أن يتفرغ لهذه العملية الانتخابية. وكذلك أنه لما تكون عندك 69 ولاية من بينها أكثر من 20 ولاية مستحدثة، معناه توفير الهيكلة الإدارية لهذه الولايات، وهذا يتطلب أن يتفرغ المسؤول للرهان هذا. لما نشوف أنه وزارة الداخلية عندها الأعباء الأمنية، عندها الأعباء الإدارية والجماعات المحلية، لذلك تم تقسيم هذه المهام بين وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الجماعات المحلية.
0: كيف تنعكس التعديلات على أداء الحكومة وتنسيق العمل بين مؤسساتها، خاصة في ظل تداخل الملفات الداخلية مع التطورات الخارجية في عدة قطاعات؟
2: أكيد أنه اليوم هناك ما يسمى بالمتغيرات، خليني نقول الأزمات أو الفوضى اليوم اللي رانا نشوفوا فيها على المستوى الدولي في أوروبا وفي الشرق الأوسط، وحتى أنه هذا الشيء اللي أفرز ربما أزمات أو تداعيات حتى اقتصادية في المجال. اليوم الجزائر من خلال كيف تواجه هذا الانفلات الأمني مثلا في المنطقة الجزائرية اللي نشب عليها يعني عدة طواهر جديدة يعني أفرزتها هذه الأزمات من بين الانفلات الأمني في دول الجوار، خلى اليوم الجزائر يعني تحاول أن تواجه هذا بإجراءات سياسية اللي نعود نقوله أنها تعمل على أنها تواجه. مثلا عندنا الجريمة المنظمة العابرة، اليوم نتكلم على جريمة منظمة عابرة للحدود في صورة الكارتيلات، كارتيلات المخدرات وغيرها من الآفات اللي راي تضرب الأمن القومي الجزائري. لذلك اليوم الجزائر تتعامل بجدية وتتعامل بحزم وصرامة مع هذه الظاهرة، وهذا الشيء هذا هو اللي خلى ربما أنه تكون تعديلات خاصة على المستوى الداخلي يكون في إطار أن تتفرغ داخلية مرة أخرى لهذه التحديات.
0: في قراءة لهذا التغيير نلاحظ بقاء الحقائب السيادية خاصة وزارة الدفاع وغيرها. برأيك هل عجلت وفاة مدير الديوان الرئاسي بالإعلان عن هذا التغيير أم أن هذا الترتيب يتعلق بالترتيب والتوجهات السياسية للجزائر في المرحلة المقبلة؟
2: أولا التعديل أو التغيير اللي كان على مستوى مدير ديوان رئاسة الجمهورية كان يعني على إثر ظروف قاهرة اللي هي موت السيد بوعلام بوعلام رحمه الله، كان من ضروري استبداله. لكن طبيعة التغيير نشوفه قدر نقوله أنه من ربما لأول مرة يكون دبلوماسي على رأس الديوان، والدلالة التي نستطيع أن نستنبطها من هذا من خلال هذا البروفايل اليوم الموجود في في في إدارة ديوان رئيس الجمهورية أنه اليوم التوجه قد يكون نحو التركيز على بعض الأمور الدبلوماسية ومرافقة وزارة الخارجية يعني بإشراف مباشر لرئيس الجمهورية. اليوم نظن أنه التعديل هذا أو الاختيار الشخصية الدبلوماسية في إدارة ديوان رئاسة الجمهورية مبني على التوجهات كذلك والرهانات خاصة الاقتصادية في علاقات الجزائر مع الدول الأوروبية في مجال الطاقة وعدة مجالات أخرى، هو اللي خلى أنه قد تكون يعني شخصية دبلوماسية أقرب للدوائر الاقتصادية في المجال الدبلوماسي. لذلك نظن أن شخصية السيد ماجرامان الدبلوماسية ستسهل ربما الأمور أكثر من ناحية الاتصال ومن ناحية التقرب. كذلك الرهانات الإقليمية في دول الساحل شفنا أنه صارت بعض الأمور أو التجاوزات الخطيرة يعني في دولة النيجر وفي الساحل ككل اللي خلات الجزائر ربما تعيد رسم أو بناء تصور جديد لحدود المصلحة الوطنية الجزائرية. اليوم رانا نشوفوا باللي أن حدود المصلحة الوطنية الجزائرية تعدت الحدود الجغرافية للجزائر، لذلك اليوم إعادة رسم حدود هذه المصلحة خلات ربما رئيس الجمهورية يكون عنده تصور أنه يشرف بطريقة ويتقرب أكثر لمساعي وزارة الخارجية كي يكون للجزائر حضور في المنطقة خاصة في دول الساحل مع كل الأزمات التي وآخر شيء اللي كان صرا ربما وأثر جدل في المنطقة هو الانقلاب اللي صرا في دولة النيجر وتصريح كذلك الحكومة النيجيرية من النيجر من منبر الأمم المتحدة وتكلموا صراحة على أن الجزائر كان عندها دور في استقرار الأمور في دولة النيجر.
0: في هذا السياق وعلى الصعيد العربي كيف تتحرك الجزائر لتعزيز التنسيق العربي المشترك وما هو الدور الذي يمكن أن تؤديه في التعامل مع الأزمات الإقليمية في فلسطين وليبيا؟ وحضرتك تحدثت عن الخلفية الدبلوماسية المهمة لرئيس الديوان الجديد.
2: شو هي الجزائر؟ تصور الجزائر على مستوى العمل العربي المشترك أولا هو تصور مبدئي من حيث المبدأ. الجزائر من أكثر الدول ربما دعوة إلى إعادة ترتيب البيت العربي أو إعادة رسم ما يريده العرب من خلال هذا الأمور الكارثية التي تحدث يعني خاصة في منطقة الشرق الأوسط وفي فلسطين كذلك خاصة في فلسطين. القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر يعني كدولة والجزائر كحكومة وكموقف شعبي ربما اليوم أصبحنا نسمع كلمة شعارات رغم أنها يعني الموقف الجزائر هي قضية مواقف وليست شعارات. الجزائر تنادي من أن بيت العرب يلتئم مرة أخرى. الجزائر تعمل على أن يكون هناك صوت عربي موحد. الجزائر تعمل على أن الأمة العربية ربما تعيد رسم ما تريد لمستقبلها أن يكون عليه. لذلك نظن أن الجزائر من خلال العمل العربي المشترك دعوتها بسيطة جدا، هي أن الحوار هو السبيل الوحيد والفيصل بين الأمم هو القانون الدولي. لذلك حتى الجزائر أنها رغم تحفظها على آليات صناعة القرار الدولي في المجتمع الدولي إلا أنها تقر بأنه هو الفيصل الوحيد الذي قد يكون بين الأمم. لذلك اليوم الجزائر تدعو إلى الحوار، الجزائر تدعو أن تستقر الأمم، الجزائر تدعو أن كذلك أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته. نظن أن القضية اليوم بالنسبة للقضية الفلسطينية ليست مسؤولية جامعة الدول العربية بقدر ما هي مسؤولية مجتمع هيئة الأمم المتحدة. المبادرة العربية في القضية الفلسطينية لازلت مطروحة إلا اليوم، لكن من يعرقل نظن أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية تاريخية أنها تفصل في هذه القضية في أقرب وقت، لأن الأمور تزداد في التعقيد وتزداد في خطورة المآلات.
0: نعم، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة الثرية من الجزائر. كنت معنا الدكتور محمد بويحيوي الباحث في العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. وبحديثي إلى الدكتور محمد بويحيوي الباحث في العلوم السياسية نصل إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
3: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae. برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
4: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك، أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش خفض قيمة الدينار العراقي يربك الأسواق ويزيد الأعباء المعيشية. قرار واحد غير معادلة الأسواق، خفض لقيمة الدينار العراقي بنسبة بلغت نحو 15%، فانقلبت الأسعار رأسا على عقب، وأغلقت المخازن أبوابها، وتراجع المتسوقون، وبات المواطن أمام سؤال واحد: كيف يكفي راتبه حتى نهاية الشهر؟ بين قرار البنك المركزي وضغوط الموازنة وأزمة مضيق هرمز وغياب الرقابة، يقف المواطن العراقي في المنتصف يدفع الثمن مرتين، مرة بارتفاع الأسعار ومرة بتراجع القدرة الشرائية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد عيد. أهلا بك دكتور أحمد عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
5: أهلا بكم عزيزي، أهلا ومرحبا، فرصة طيبة كل اللقاء هذا معكم، وإن شاء الله يكون اللقاء مثمر بنتائج إن شاء الله طيبة.
4: أكيد شرفتنا دكتور. بداية يعني اليوم يعني الموضوع صراحة هيك حساس بالنسبة للوضع الاقتصادي في العراق، وحضرتك كمختص بالاقتصاد وأيضا عراقي هذا شيء مهم. اليوم نبدأ من اللحظة التي قرر فيها البنك المركزي أن يعلن تعديل السعر الرسمي للدولار، بدلا من أن يكون 1320 دينار أصبح 1520. قرار وصف بالمفاجئ دكتور أحمد، لكن جاء بعد أشهر من النفي الرسمي. لماذا الآن وفي هذا التوقيت؟
5: شكرا جزيلا على هذا السؤال. احنا بداية خلي نحدد لماذا جاء تعديل الصرف في هذا التوقيت تحديدا بعد مثل ما تفضلت أشهر من النفي الرسمي. أعتقد أنه تفسير توقيت القرار يحتاج إلى الفصل بين الأسباب اللي دفعت إلى اتخاذه والأسباب التي جعلت الحكومة والبنك المركزي يفضل عن تأجيل. العراق الحقيقة يواجه، وكما هو معلوم وكما يواجه يعني تواجه عدد من بلدان المنطقة، العراق يواجه بالتحديد مشكلة هيكلية تتمثل بارتفاع الالتزامات المالية وارتفاع الموازنة التشغيلية مقابل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية المقومة بالدولار. عندما تتراجع الصادرات أو تتعرض الإيرادات للاضطراب تصبح قدرة الدولة على تمويل نفقاتها أكثر صعوبة. لذلك في هذه الحالة ارتأت الحكومة أنه تعديل سعر الصرف يوفر إيرادات أكبر بالدينار مقابل كل دولار نفطي تحصل عليه. لكن المشكلة أنه هذا المكسب المالي من زيادة رفع قيمة الدولار مقابل الدينار، وهذا أمر يعني أنا أعتبره أمر خطير لأسباب عديدة. المشكلة إنه هذا القرار جاء في ظل ظروف يعاني منها البلد، منها لا يوجد زيادة في الإنتاج، وأيضا قلة صادرات الدولة وضعف كفاءة الاقتصاد بشكل عام، لأنه الاقتصاد الأحادي بحد ذاته مشكلة. إنما يعني أما توقيت يعني التوقيت أنه صدر هذا القرار في هذه الفترة يمكن تفسيره بتزايد الضغوط المالية وتراجع القدرة على تأجيل القرارات الصعبة. والنقطة الأكثر أهمية هنا هي الأثر النفي السابق اللي صدر من الحكومة أو من الجهات متعددة داخل الحكومة.
4: كما ذكرت حضرتك على موضوع الحكومة، يعني اليوم تقول الحكومة أنه قرار احترازي وليس علاجي، لكن اليوم الأسواق يعني فهمت الرسالة بشكل مختلف، يعني أصبح هناك تغير في الأسواق بشكل مباشر.
5: بالضبط هذا اللي أريد أقوله، يعني هذا النفي التوصيف الاحترازي، يعني أنه المؤسسة النقدية تتخذ إجراء استباقي لمنع اختلال أكبر في المستقبل، وهذا أمر يعني موجود. أما الإجراء العلاجي فيأتي عادة لمعالجة اختلال أصبح قائم بالفعل، لكن بالاقتصاد لا يمكن الحكم على طبيعة القرار من التسمية اللي تستخدمها الجهة المعلنة وحدها. الظروف اللي أحاطت بالبلد والنتائج اللي سعى إلى تحقيقها كانت يعني شابه علامات استفهام. الهدف الأساسي هنا هو من الحكومة بهذا القرار هو تعزيز قدرة الموازنة على تمويل الأنفاق، لأنه احنا امام معالجة لضغط مالي قائم، حتى لو كان القرار ضمن جانب قانوني عفوا وقائي يتعلق بتجنب أزمة اكثر تشدد او اكثر خطر. إذا كان الهدف دعم التنافسية بالإنتاج المحلي، هنا ينبغي أن تكون هناك إجراءات مرافقة تتعلق بالطاقة والائتمان والصناعة والزراعة. لذلك أعتقد أنه خفض العملة لن يتحول تلقائيا إلى سياسة تنموية في هذا الجانب.
4: نعم دكتور، أيضا هناك من ربط القرار بأزمة مضيق هرمز والاضطرابات الأقليمية التي تشهدها المنطقة، وآخرون يقولون أنه كان استجابة لضغوط الموازنة العامة في الداخل العراقي. ما قراءتك من هذا الموضوع؟
5: يعني أنا بوجهة نظري لا أرى تعارضا بين التفسيرين، لأنه أزمة مضيق هرمز وضغوط الموازنة ترتبطان من خلال الإيرادات النفطية، خاصة وأنه العراق بلد ريعي يعتمد على بيع النفط للحصول على إيراداته من العملات الأجنبية، ثم تتحول هذه الإيرادات إلى دينار لتمويل الأنفاق الحكومي والموازنة التشغيلية بالدولة. وعندما تتعطل صادرات النفط وصادرات الطاقة تتراجع الكميات المباعة، بالنتيجة ينخفض تدفق الدولار إلى الدولة. بالمقابل هنا لا تنخفض الرواتب والنفقات التشغيلية بسرعة نفسها، وهنا تظهر فجوة بأن ما يقال الموارد والتزامات الدولة. تسعير سعر الصرف يمكن أن يزيد عدد الدنانير، هذه نقطة مهمة، أنه هذا التعديل يمكن أن يزيد السيولة بالعملة النقدية المحلية اللي تحصل عليها الخزينة مقابل الدولار المتاح، لكن لا تستطيع تعويض جميع الخسائر الناجمة عن هذا التراجع في الصادرات. على سبيل المثال، إذا خسرت الدولة نصف إيراداتها الدولارية، فإن زيادة سعر تحويل الدولار بنحو 15% لن يعوض هذا الانخفاض الكبير.
4: دكتور، ذكرت حضرتك أكثر من مرة أنه العائد هو معتمد على النفط العراقي، لكن البنك المركزي يقول هناك آفاق جديدة لدعم المنتج الوطني، لكن بالواقع العراق يعني معظم سلعه مستوردة، وكيف يمكن اليوم لخفض العملة أن يدعم المنتج الذي يتحدث عنه البنك المركزي الذي غير موجود أصلا؟
5: نعم، الفكرة من زاوية اقتصادية يستند إليها هذا الطرح صحيحة من حيث المبدأ، لكنها مشروطة بوجود عدة عوامل من بينها القاعدة الإنتاجية، لأنه لا تستطيع الاستجابة مباشرة. عندما تنخفض قيمة العملة المحلية تصبح السلع المستوردة أكثر تكلفة، وهذه إحدى أهم المشكلات، وهنا قد تمنح المنتج المحلي، يعني قد تمنح إلى حد ما المنتج المحلي فرصة للمنافسة، لكن العراق ما بمنتج محلي. هذا أمر يعني مؤسف جدا، أنه هو بلد في مثل العراق يمتلك الموارد البشرية والموارد الطبيعية والأراضي الخصبة يمكن أن يمر بهذه المشكلة إلى حد كبير. لا، المشكلة هنا لا تحدث تلقائيا، لأن المصنع العراقي يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى كهرباء ووقود ومواد أولية وآليات وقطع غيار وصيانة، والكثير من هذه المدخلات هي مدخلات مستوردة ومرتبطة بشكل مباشر بالتكاليف الدولارية. بالتالي أنه أي خفض للدينار قد يرفع كلفة الإنتاج والسلع العراقية نفسها. هنا احنا اريد اشير على نقطه مهمه، انه هل لدى المصانع العراقيه طاقه انتاجيه معطله يمكن تشغيلها بسرعه؟ يعني هل اتخذت الدوله اجراءات بديله قبل اللجوء الى اتخاذ هذا القرار؟ الجواب لا، لانه ما زالت الصناعه معطله. يعني بحسب اخر تقرير يمكن قريته قبل فتره، انه عشرات الالاف من المصانع الانتاجيه سواء كانت للقطاع الخاص او للقطاع الحكومي معطله، الكثير من المنشآت وزاره الصناعه اللي الدوله تدفع رواتبها منشآت متوقفه او لا تنتج، لا تسد حتى تكاليف موظفينها، رواتب موظفينها عفوا. الاجابات الحقيقه سلبيه، لانه خفض العمله سيؤدي في المرحلة الأولى إلى ارتفاع الأسعار للبضائع والسلع المستوردة من جهة، ودون زيادة مقابلة بالإنتاج المحلي.
4: دكتور، ذكرت أكثر من مرة وهذا موضوع مهم جدا، وجود موارد غنية في العراق إن كان موارد بشرية أو كانت موارد طبيعية، لكن اليوم المواطن العراقي يعمل بأكثر من وظيفة أحيانا، ومع ذلك اليوم عاجز عن تأمين إن كان التعليم أو حتى الكهرباء أو الدواء. هل المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه الأزمة؟
5: بالتأكيد هو المتضرر الأكبر المواطن، وإلا لماذا لم يلجأ القائمون على القرار السياسي إلى قرارات أخرى؟ احنا عندنا، إذا سمعت بصولة الفجر اللي قامها قبل رئيس الوزراء قبل فترة بالقبض على شخصية واحدة، قبض لديها بكذا مليار دينار، يعني
4: في جولة القضاء على الفساد.
5: هذا نقطة من بحر، احنا كم فاسد عندنا؟ يعني إذا جبنا 100 فاسد مثل هذا الفاسد، فإحنا راح نحل مشكلة بالاقتصاد العراقي. لأن اللجوء إلى هذا القرار أولا بمحاباة سياسية، ثانيا جاء على حساب المواطن العراقي. إحنا عندنا نقدر نسوي إصلاح صناعي، نقدر نسوي إصلاح اقتصادي، نقدر ندعم القطاع الخاص، نقدر نعطي استثمار. يعني إحنا اللي نشوفه فقط دعايات بالتلفزيون، إنه فتحنا كذا، سوينا كذا، عملنا على كذا، لكن على أرض الواقع مع الأسف جدا يعني يؤلمنا إنه بلد مثل العراق يمر بهذه الظروف. إغلاق محلات تجارية لأنه التجار يقول لك أنا بعد ما أقدر أشتري، الدولار صار بكذا، أنا لازم أحمل السعر على المواطن، والمواطن هنا هو الضحية. التاجر اللي يمتلك بضاعة اشتراها بسعر الدولار يواجه سؤال، إذا باعها اليوم هل يستطيع شراء الكمية نفسها غدا بالمبلغ اللي باعه؟ يعني هنا احنا بالمصطلح الاقتصادي ما يسمى بتكلفة الإحلال، أي الكلفة المتوقعة لاستبدال المخزون المباع بمخزون جديد.
4: دكتور، إغلاق المحال التجارية في بغداد وبعض المحافظات العراقية بالنسبة لك هل هو ظاهرة جيدة؟
5: يعني أكو تقرير صدر قبل بالضبط يوم 6 أكتوبر للبنك الدولي، وتقرير آخر صدر لصندوق النقد الدولي يوم أمس يبين أنه العراق عاش بحالة انكماش يعني بالمقارنة ما بين يناير 2026 وشهر أغسطس 2026. يعني خلال 6 شهور الاقتصاد العراقي شهد حالة انكماش بنسبة 15-16%، الاحتياطي النقدي انخفض من 102 إلى كذا و80، من 102 مليار دولار الاحتياطي النقدي إلى أتصور 83 أو 80 مليار دولار. هذه مشكلة كبيرة، هناك فرق يعني كبير. احنا التوقف الواسع عن البيع يكشف ضعف الثقة بين قدرة المؤسسات على إدارة الانتقال بين السعرين، وغياب المعلومات الدقيقة بشأن كيفية التعامل مع الاعتمادات المالية. والأكثر خطورة أن التوقف الجماعي عن البيع يمكن أن يخلق أزمة إضافية حتى لو كانت السلع الموجودة فعليا، لأن المستهلكين قد يتسابقون إلى الشراء خوفا من زيادات لاحقة، وهذه أيضا مشكلة أكبر.
4: دكتور، أيضا لابد من الحديث عن التضخم ومقارنة اليوم الرواتب بالقيمة الفعلية لها. كيف تقيس اليوم التراجع الموجود في قيمة الفعلية للرواتب، وكيف يمكن للمواطن العراقي أن يتحمل؟
5: نعم، احنا الاستغلال يعني بالأيام الماضية تسبب بحالة من الذعر في الشارع العراقي، وهناك نقطة مهمة جدا تتعلق بالسلع والمواد. البنك المركزي أكد أنه طلبات التحويل الخارجي المقدمة قبل من يعني المقدمة للتجار أو الجهات الرسمية لغرض الاستيراد قبل يوم 7 أكتوبر مشمولة بالشروط اللي أعلنها، وستنفذ بالسعر القديم دون تكاليف إضافية. لكن المشكلة وين؟ أنه المشكلة البلد أصلا يعاني من تضخم، يعني هاي الفجوة وهذا القرار تسبب بحالة من التضخم، ومتوقع أنه لنهاية 2026 راح يرتفع التضخم بحدود 2.5 إلى 3% حسب التقارير الدورية الأخيرة. هناك هذا يعني أنه هناك حالات لا يمكن تبرير فرض الزيادة على أساس أنه حالات التضخم قد تنعكس مباشرة. هنا احنا لازم نعالج المشكلة، مو نعالج المشكلة بمشكلة أخرى. يعني المطلوب من الدولة العراقية، وأعتقد وزارة التجارة العراقية أعلنت يوم أمس أنه هي قائمة على مراقبة الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار، لكن المشكلة أنه أنا أحد من وين يعني بأي صورة أحد من ارتفاع مستويات الأسعار، والتاجر أصلا هو البضاعة اللي راح يستوردها ارتفعت تكاليف أسعاره. وبالنتيجة
4: حاليا دكتور في فجوة بين يعني خلينا نسميه الراتب والدخل، يعني اليوم في تضخم واضح، أنت اليوم السلعة غالية وأنت دخلك ضعيف.
5: بالتأكيد يعني مستوى الراتب، يعني أنا عملت مقارنة قبل كم يوم، يعني خليت ورقة وقلم وقعدت بعد منتصف الليل لبست نظارتي وحاط ورقة وقلم وأكتب، خليت مقارنة أنه الدينار العراقي أو راتب الموظف العراقي انخفضت قيمته بنسبة 23% وليس 15%. ليش؟ لأنه الدولة زيدت سعر الدولار بنسبة 15%. زين، التاجر أكون لازم يأخذ أرباح للتجار، لازم أكو ضرائب، لازم أكو جمارك، لازم أكو تكاليف نقل، هاي كلها وين تحمل؟ تحمل على سعر البضائع والسلع اللي راح يتحملها المواطن ويشتريها. تصل للفجوة إلى تقريبا 23 إلى 25%.
4: دكتور، إذا بدنا نتحدث اليوم عن الوضع الاجتماعي، وهذا صراحة بالنسبة لنا هو الأهم صراحة، يعني أوكي الاقتصاد اليوم عم يأثر على الداخل الاجتماعي العراقي، من وجهة نظرك كيف يؤثر اليوم خفض قيمة الدينار على الأسر ذات الدخل المحدود؟
5: احنا ما نريد نقول هناك طبقات اجتماعية لأنه الموضوع بحساسية، لكن
4: هو فيه حساسية لكنه واقع، يعني اليوم نحن معهم وليس ضدهم.
5: احنا نقول طبقات الدخل المحدود أو الدخل المنخفض، احنا ما نريد نسوي طبقية بالمجتمع،
4: احنا ما بدنا نعمل طبقية، وإنما اليوم صار فيه طبقة فاسدين وطبقة الشعب العراقي.
5: هاي لا نختلف عليها. الطبقات خلينا نقول ذات الدخل المحدود أو الدخل المنخفض لا تحدد بمستوى الدخل وحده، إنما بقدرتها على الحفاظ على مستوى المعيشة المستقر، الإنفاق على التعليم والصحة والسكن من جهة، وتكوين مدخرات، يعني أصبح تكوين مدخرات هذا مستحيل تماما عندما ترتفع الأسعار بصورة أسرع من الأجور. هنا تبدأ الطبقات يعني خلينا نقول الدخل المحدود بالتخلي تدريجيا عن أهم التزاماتها اللي
4: هون السؤال دكتور، عفوا، يعني اليوم أسر عندها أساسيات الحياة، أنت عندك سكن، أكل، شرب، دواء، تعليم، يعني أنت هذا أساسيات الحياة، أنت عم تحكي رجعنا لهرم الاحتياجيات اللي خاص بهرم ماسلو، يعني
5: رجعنا لمستوى الفقر، هذا الحد
4: الفقر، هذا خطير جدا صراحة. فلحنا اليوم كأسرة عراقية لا عنده دواء وما لا قادر يتغطي المستوى التعليمي عفوا، وشو أنت وجهة نظرك اليوم على تأثير هاي الأزمة، إن كان على الأسرة العراقية، على الرجل العراقي، المرأة العراقية، الطالب العراقي؟
5: نعم، يعني مثل ما تفضلت، والخطر الأكبر اجتماعيا هو أن تتسع فجوة الفقر بين الفجوة بشكل عام بين من يملكون أصول ودخول قابلة للتكيف المعيشة وبين من يعتمدون حصرا على رواتب ثابتة وهم الأكثر تضررا في هذا الجانب.
4: أيضا دكتور في يعني اليوم ظل هذه الاضطرابات الأقليمية يقول يعني اقتباس أن العراق يبدو رهينة للصدمات الخارجية، كيف اليوم من وجهة نظرك كاقتصادي يمكن لدولة أن تحمي اقتصادها عندما يكون كل إيراداتها عبر نقطة جغرافية واحدة؟
5: نعم، هذا هو اللي يعاني منه العراق خلال يعني منذ بداية الأزمة في مضيق هرمز وتوقف سلاسل الإمداد البحري والتعطيل اللي حصل في الخليج العربي تسبب بتوقف الكثير أو مو كثير يعني كلي منافذ التصدير بشكل كلي البحري. أقصد العراق يعتمد بنسبة 90 إلى 95% من صادرات النفطية عبر الخليج العربي باتجاه آسيا وباتجاه أوروبا وحتى الولايات المتحدة. العراق يستقبل بضائع من الصين والهند والدول والبرازيل والدول الأخرى من الخليج العربي. هنا احنا صرنا بين نارين، اما ان يقتلنا الجوع او نبحث عن مصادر بديله. المصادر البديله تتمثل بالمنافذ البريه، ايران من جانبها والعقوبات الامريكيه اللي صارت تقريبا شبه توقفت الواردات من ايران. المشكله الاكبر انه العراق كان يعتمد باستيراد غازه من ايران، حصلت هذه المشكله ايضا. بدأ البحث عن وسائل أو وسائل نقل برية أو طرق نقل برية بديلة، تم الاتجاه باتجاه ميناء العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية وباتجاه ميناء بانياس السوري وإعادة تفعيل خط التجارة السوري فضلا عن الاعتماد السابق باتجاه تركيا. المشكلة أنه ارتفعت الأسعار أيضا لأنه شركات النقل لازم عندها تأمين الشركات وتأمين وصول البضائع، عندها صرفيات نقل يعني المدة حتى توصل وتوف هاي المسافة كلها يراد لها كذا يوم حتى توصل للموانئ على موانئ البحر المتوسط أو البحر الأحمر. هاي كلها تكاليف إضافية يتحملها التاجر والتاجر يحملها على المواطن والمواطن يكون هو الوسيلة النهائية أو النقطة النهائية في تحميل ارتفاع التكاليف. الدولة عملت يعني أعلنت أنه هي مأمنة الأمن الغذائي وسهلت أو عملت اتفاقيات مع الجانب السوري والجانب الأردني على فتح الطرق وتسهيل عبور سلاسل الإمداد باتجاه العراق، لكن مثل ما قلنا أنه البضائع ارتفعت إلى حد أسعار البضائع ارتفعت إلى حد كبير.
4: تحدثنا دكتور أحمد لو سمحت عن موضوع لحنا الخاص بالحكومة يعني بالشكل العام كوضع داخلي عراقي اقتصادي. اليوم الحكومات تقول أنه تنويع مصادر الدخل منذ سنوات لابد منه لكن لم يتحقق شيء ملموس، هل هو مسألة تسمى يعني كما تسمى إرادة سياسية أم قدرات؟ وأيضا هل القطاع الخاص العراقي كشركات خاصة في العراق يجب أن تكون مساهمة في هذه المرحلة؟
5: نعم، العراق منذ سنة 2003 كانت هناك التوترات الأمنية اللي شهدتها البلد والصراعات السياسية الداخلية والمحاصصة الحزبية والكثير من المشكلات والأجندات الخارجية اللي هي أهم نقطة حدت من تعدد الاقتصاد العراقي أو تنويع مصادر التمويل لخزينة الدولة العراقية، لأنه لا يتحقق أي شيء بالكلام. الموضوع إرادة أمر واقع، إحنا اللي نشوفه فقط التلفزيون، ومثل ما قلنا أنه تم تشكيل اللجنة الفلانية واللجنة الفلانية الأخرى وإعلان استراتيجيات وإعلان معاهدات واتفاقيات، لكن الاقتصاد الريعي وفر للحكومة إيرادات كبيرة من النفط طوال فترة يعني الماضية، لكن لم يتم استثمار هذا الموضوع بمواجهة التحديات، يعني لم يتم إصلاح الأراضي الزراعية، لم يتم تمويل الإجراءات الإدارية وحماية العقود والمنافسة ودعم القطاع الخاص برؤوس الأموال والبيروقراطية و يعني غياب أي تقدم. هناك مشاريع صناعية وزراعية مثل ما ذكرناها قبل قليل متوقفة. السؤال هو مدى قدرة الدولة على تغيير هذا الوزن في مثل هذه الظروف لتحقيق تنوع. ينبغي أن الحقيقة تسعى الدولة هنا إلى وضع أهداف قابلة للقياس ورفع المساهمة الاقتصادية والعمل لوضع خطط استراتيجية لتوسيع فرص الانتاج الزراعي والصناعي، لأنه التنويع ليس أن نضيف مشاريع جديدة فحسب إلى الاقتصاد النفطي، إنما أن نبني قطاعات جديدة تستطيع توليد الدخل ويعني جلب العملات الأجنبية إلى البلد، حتى عندما تتراجع إيرادات النفط تكون لدينا البدائل.
4: ذكرت دكتور حضرتك ببداية الحديث موضوع الموارد الغنية فيها العراق. اليوم بدنا نتحدث عن الموارد البشرية. اليوم العراق مرق بأزمات متعددة من أيام الحرب القديمة حتى أزمات متجددة. اليوم هل هناك فرصة جديدة للهجرة خاصة بالشكل العام، لكن هجرة الشباب على وجه الخصوص من العراق اتجاه دول أخرى؟
5: الحقيقة أنه قلة فرص العمل وعدم توفر فرص العمل أدى إلى هجرة الكثير من الشباب سواء كان إلى أوروبا أو إلى بلدان أخرى. هجرة العمل يعني أيضا أو الهجرة الاقتصادية عادة ما ترتبط بالفجوة بين الفرص المتاحة داخل البلد والفرص التي يتوقع الفرد الحصول عليها خارج البلد. مثل هذه الظروف عندما ترتفع الأسعار وتتراجع القوة الشرائية من دون تحسن في الأجور ولا يوجد هناك حد أدنى، يعني الدولة لم تضع حد أدنى للأجور كما عملت تركيا عندما حصلت المشكلة ما بين الدولار والليرة، يعني حتى تكيف الوضع ويمشي السوق ويمشي يعني يمشي وضع المواطنين وضعت حد أدنى للمرتبات والأجور. يعني هذه المشكلة أيضا مشكلة كبيرة وخطيرة، لأنه الرغبة بالعراق تتزايد عند بعض الشباب بالبحث عن مستقبل اقتصادي مختلف، لكن بالنتيجة الرغبة في الهجرة لا تعني بالضرورة حدوث موجة هجرة فعلية، لأنه الانتقال إلى خارج البلد يحتاج إلى موارد مالية، تأشيرات، فرص عمل، شروط إقامة، تعب الطريق. يعني الكثير من شبابنا يعني مع الأسف راحوا بالبحر وما نريد نخسر شبابنا وندعو إلى هذا الموضوع. الموضوع يعني جانب مهم يتعلق بهجرة الكفاءات،
4: هذا هجرة العقول
5: والكفاءات، لأنه إذا أصبح الاحتفاظ بالمهندسين والأطباء والمتخصصين وتصل التخصصات الأكثر صعوبة بالحصول عليها هذه خسارة اقتصادية طويلة الأجل، يعني أنت فقدت قطاعات مهمة بموارك البشري.
4: دكتور تحدثنا عن الحكومة، تحدثنا أيضا عن الشركات الخاصة، هلأ جاء دور المجتمع المدني إن كان منظمات أو جمعيات، خلينا نسميها مجتمع مدني. دور هذه المنظمات في هذه المرحلة هل هو قادر على بناء شبكة أمان للمواطن العراقي؟
5: نعم، منظمات المجتمع المدني يمكن أن تؤدي دور في تخفيف آثار الأزمة، خصوصا خلال تحديد الأسر الأكثر احتياجا وتقديم المساعدات والخدمات القانونية والاجتماعية، كما أيضا تستطيع رصد التغيرات في الأسعار. يعني إذا أرادت الدولة وإشراك منظمات المجتمع المدني مراقبة الأسعار، توثيق الصعوبات اللي تواجهها الأسر، الحصول على الغذاء والدواء والتعليم. احنا يمكن حضرتك تعرف انه العراق بعد احداث 2014 وحدوث النزوح في كثير من مناطق العراق الى مناطق اخرى سواء كانت داخل او خارج العراق، كان الدور الأكبر هناك لمنظمات المجتمع المدني في إغاثة وإعالة الأسر النازحة. الدور الأكثر فعالية يتحقق الحقيقة عندما تضمن منظومة تكاملية في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مع ضمان الشفافية وعدم تسييس المساعدات والقرارات ونتائج المراقبة.
4: أخيرا لحنا بنتمنى كل الخير، ويعني شو بدي أحكي لك صراحة، العراق غالي علينا، بنتمنى كل الخير للعراق وأهل العراق، وكل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة القيمة.
5: فرصة طيبة وإن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى.
4: كان معنا الباحث بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد عيد، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان ننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
4: مساء الخير. مرة أخرى يثبت لبنان أنه بلد الأدوار المقلوبة، فبدلاً من أن يخجل حزب الله ويصمت لأنه تحدى قرارات حكومية واستباح منطق الدولة، إذا به يرفع الصوت عالياً ويتحدى الدولة. النائب حسن فضل الله اعترف ونبه وهدد، اعترف بأن المتفجرات للحزب، كما اعترف بما ذكرته الـMTV سابقاً من أن الحزب تواصل مع الجهات المعنية مطالباً باستعادة المتفجرات، كما هدد من جهة ثانية السلطة من أن المقاومة لن تتساهل مع أي جهة تنفذ الإملاءات الأمريكية. فمن يزجر بفضل الله قائلا له أسكت فأنت تمثل حزبا محظورا على الصعيدين الأمني والعسكري، وكل ما قام به حزبك في ظهر البيدر والهرمل خارج على الشرعية، فتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية والسيادة. فمن يتشبث بالوطنية ويدعي حب السيادة عليه أولا أن يحافظ على أرضه، لا أن يسلمها هدية لإسرائيل وأن يضحي بها ساعة من أجل غزة وساعات من أجل إيران والخامنئي. وفي هذا المجال لابد من كلمة للحكومة، إذ عليها أن تدرك أن أداءها الملتبس في القضايا السيادية لا يحقق أي نتيجة، فالكلام وحده لا يفيد والقرارات لا قيمة لها إذا بقيت حبرا على ورق. فأما أن تكون الحكومة على مستوى القرارات التي اتخذتها، وإلا فإنها ستسقط شعبيا ووطنيا، لأن الدول والأوطان لا تبنى بالتمنيات والنيات بل بالعمل والإنجازات. إذن بين سلاح خارج سلطة الدولة وتفاوض مهدد بالعرقلة، يطرح سؤال قديم جديد: من يملك قرار الحرب والسلم في لبنان؟ للإجابة معنا مراسلنا أنتوني مرشاء من البيت الأبيض. مساء الخير أنتوني.
5: مساء الخير.
4: ماذا حمل اتصال روبيو بعون، وهل تنتقل واشنطن من التحذير إلى إجراءات بحق المعرقلين؟
5: ديانا، عندما سألت الرئيس ترامب في نيسان الماضي عن تجريم التواصل مع إسرائيل في القانون اللبناني، وعد بالعمل على هذا الملف هنا وتحديدا في البيت الأبيض، واليوم يعود الموضوع إلى الواجهة مع قضية السفيرة ندى حميد معوض، وفي سياق اتصال وزير الخارجية أيضا ماركو روبيو بالرئيس جوزيف عون. فبحسب معلومات الـMTV قبل المكالمة، شملت المحاور المتوقعة القيود على التواصل مع إسرائيل والمتفجرات المضبوطة ومنها مادة السيفور ومخاطر التصعيد الأقليمي. وأيضا هنالك بحسب المصادر الأمريكية أن الرسائل الأمريكية كانت توسيع التحقيق لمعرفة من أمر بنقل الشاحنة المتفجرات ومن مولها، وصولا إلى المسؤولين القياديين، واعتبار ضبط الشحنة خطوة غير كافية والمطالبة بإجراءات تمنع استمرار حركة السلاح خارج سيطرة الدولة واستمرار التفاوض اللبناني الإسرائيلي مع تحديد مهل ووسيلة للتحقق من الالتزام من الطرفين. وأيضا ديانا، يأتي هذا الاتصال فيما تدرس أيضا الخارجية الأمريكية بحسب المصادر فرض عقوبات على قضاة تعاملوا مع الشكوى ضد السفيرة معوض، ولكن لم يكن محسوما بعد إذا كان هذا الإخبار حين استبعد من هذه الإجراءات. فلا قرار حتى الآن، ولكن الموضوع مطروح هنا في واشنطن وليس معلومة من بعد إذا رح يكون داخل المكالمة ببيان الخارجية. الإدارة الأمريكية تعتبر حزب الله هو العقبة أمام السلام والأمن، ولو أراد السلام والازدهار يجب نزع سلاحه، وتربط دعم الحكومة اللبنانية بتمكينها من ممارسة سيادتها وخضوع النشاط العسكري لسلطتها. إذن ديانا بالأخير الضغط الأمريكي بحسب المصادر الأمريكية يجمع بين مسارين: حصر السلاح بيد الدولة وحماية قدرتها على التفاوض، فاعتراف حزب الله بملكية شحنة متفجرات يضع تنفيذ قرارات الحكومة أمام اختبار، فيما تثير قضية السفيرة ندى معوض مخاوف من استخدام الملاحقات لعرقلة المسارات الدبلوماسية. وأيضا هنالك الاتصال بحسب المعطيات هو ترجمة هذا الدعم إلى خطوات كيف ستتمكن الدولة من ضبط السلاح وحماية ممثليها، وما الذي تستطيع واشنطن تقديمه لدعم التفاوض وتجنيب لبنان من تصعيد جديد. هذه الرسالة من البيت الأبيض.
4: شكرا أنتوني.
6: في جديد قضية المتفجرات، اعتراف حزب الله بامتلاكها ومطالبته باستعادتها مع السيارة المضبوطة في ظهر البيدر.
7: لقد حاولنا معالجة موضوع السيارة والحمولة بعيدا عن أي سجال إعلامي أو سياسي، حرصا منا على الهدوء في الداخل. منذ لحظة توقيف السيارة سارعت الجهات المعنية في المقاومة إلى التواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية وإبلاغها أن السيارة وحمولتها تعودان إلى المقاومة، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بداخلها، لأنها قدرات تستخدمها المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وإذا كانت السلطة تبحث عن الجهات التي تستخدم هذه القدرات فإنها جهات معروفة، تبدأ من مجتمع المقاومة بقياداته وأهله وعوائل شهدائه وصولا إلى المقاومين. نحذر هذه السلطة من مغبة هذا التمادي في إجراءاتها، وعليها أن تسارع إلى تدارك المخاطر والتراجع عن كل هذه الإجراءات. سارعت رئيس الحكومة وجوقت أصحاب الرهانات الخارجية لوضع ما جرى في سياق التحضير لاغتيالات، هي حملة فتنوية تزيد الانقسام بين اللبنانيين.
4: في أزمة بنيوية مجتمعية من بعبدة إلى الحزمية وصولا إلى علي، العقارات في قلب معركة الديموغرافيا وتمدد يقرع جرس الإنذار. تقرير نخلع ضيمي.
8: التغيير الديموغرافي يسحف بقوة في المناطق المتاخمة للضاحية الجنوبية من الحزمية إلى بعبدة وصولا إلى علي. في بعبدة وتيرة الشراء مرتفعة من متمولين من خارج المنطقة، والطلب على الأراضي والشقق أخيرا رفع من حجم المخاوف ما دفع البعض إلى وضع لافتة على مداخل الأبنية كتبوا عليها لا يوجد شقق لا للبيع ولا للإيجار.
9: بالحقيقة عندنا حوالي 40-50 طلب لإفادات محتويات، وهو اللي يستعملوا للتجييف الدوائر العطرية، وأكيد أكتريتهم مش من أهل المنطقة مش من بعبدة. هلا بالنسبة للرخص، نحن بعد ما أخذنا قرار توقيف الرخص عندنا بعد حوالي 15-20 رخصة واقفين، بس ما بعرف لأيمتى فينا نضمهم ونوقفهم، آخرتها بدهم يتاخذوا، ما فيش مجال.
8: المجلس البلدي تخطى الخلافات وتوافق على لجان لدرس الرخص ووضع مخطط توجيهي، ولكن هذا ليس بحل.
9: يعني نحن عم نخفف الاستثمارات، عم نكبر مساحات الشقق، عم نخصص زونات معينة للفيلل، هيدا كله بخفف من خارج المنطقة لأنه من داخلها ما في حد عم يشتري.
8: الهجمة على التملك بالحزمية والويزي أسقطت كل التوازنات، ف 60% من بيوعات العامين الماضيين وتحديدا في مرتقلة وصحيمة آلت إلى أشخاص من الطائفة الشيعية، وهناك متعاهدان سين ألف وحاء باء ينشطان على هذا الخط. وشراء الشقق بحجم يثير التساؤلات وصل إلى سن الفيل، حيث اشترى المدعو ألف فاء 6 شقق في العقار رقم 941 ومكتبين في العقار 2404. وصعودا نحو علي، هذه الخريطة للمنطقة الواقعة بين الطلون والرجمة ومنصورية بحمدون تظهر باللون الأحمر

0: عدل من تنظيم عقودة بيع بدون إفادات من البلدية، وتم حصر لعقودة البيع ضمن نطاق كتاب عدل المناطق المعمول فيها ومشترى فيها العقارات.
1: صحيح حق التملك مصان، لكن ما يحصل من تغيير ديموغرافي يثير الريبة، لا سيما في بلدات كانت منذ عهد المتصرفية خط الدفاع الأول عن الوجود المسيحي في لبنان.
2: تحقيق خاص للام تي في يفتح ملف العلاقة بين مؤسسات الدولة وشبكة حزب الله المدنية والمالية. جوزيان الحاج موسى.
3: أكثر من 200 مؤسسة وجمعية مرتبطة بحزب الله تنشط في الصحة والتعليم والأعمار والخدمات المالية وتحمل تراخيص رسمية ويتعاقد بعضها مع مؤسسات الدولة. الهيئة الصحية الإسلامية تأسست عام 1984 ورخصت بالقرار 299 عام 1988 ونالت صفة المنفعة العامة عام 1995. تدير أكثر من 50 مركزا طبيا و240 آلية إسعاف وإنقاذ، وتصنف وزارة الصحة عددا من مراكزها ضمن شبكة الرعاية الأولية. ومستشفيات راغب حرب والبقاع الغربي وصلاح غندور ترتبط بعقود مع وزارة الصحة والجيش وقوى الأمن والضمان الاجتماعي. أما جهاد البناء فنالت صفة المنفعة العامة بالمرسوم 4277 عام 2000 بتوقيع الوزير ميشيل موسى، وأدرجت على لائحة العقوبات الأمريكية عام 2007. ورغم العقوبات تظهر روابط إدارية بينها وبين جمعية البركة المرخصة بالرقم 866 عام 2012، والتي وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة العمل، ويمثلها لدى الحكومة علي زعيتر المرتبط أيضا بأنشطة جهاد البناء الزراعية. ماليا تقدر موازنة الحزب السنوية بمليار ومائة مليون دولار، بينها 700 مليون من إيران و250 مليون من الاقتصاد الموازي. أما القرض الحسن فرخص عام 1987 بتوقيع الوزير عبد الله الراسي ونال صفة المنفعة العامة بالمرسوم 5829 عام 1994 بتوقيع الوزير شاهي برسوميان. وتقول الجمعية إنها منحت 1,900,000 قرض بقيمة تراكمية تجاوزت 4 مليارات دولار، وهي خاضعة للعقوبات الأمريكية منذ عام 2007. أمنيا تتحدث معطيات عن وحدة تعرف بالرقم 900 ينسب إلى خضر يوسف نادر الملقب بعز الدين، قيادتها وتنسيق أنشطة الحزب داخل مؤسسات الدولة. وتضم الشبكة أيضا مؤسسات الإمداد وجمعية المبرات وكشافة المهدي المعترف بها رسميا بالمرسوم 563 عام 1992. تكشف هذه المعطيات مفارقة بين خطاب الدولة وممارسات مؤسساتها، ففي العلن شعارات السيادة وحصر السلاح، وفي الخفاء عقود وتراخيص وشركات رسمية مع مؤسسات مرتبطة بالحزب لا وبل بعضها خاضع للعقوبات.
4: وفي سياق سياسي، قطر تتحرك وبري يسقط الرهان على انتخابات إسرائيل، 26 قرية ما بقى فيها ولا عرق أخضر. رامي نصر.
5: قطر تصل إلى بيروت ولبنان يخشى أن تصله الحرب قبل التسوية. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الآتي من قلب الوساطة بين واشنطن وطهران يحمل أهمية ما تعرفه الدوحة عن حدود التفاوض واحتمالات الانفجار. وصوله يتقاطع مع وجود مساعد وزير الخارجية الإيراني في بيروت واتصال وزير الخارجية الأمريكي برئيس الجمهورية في اليوم نفسه. تزامن لا يكفي لإعلان مبادرة، لكنه يضع لبنان أمام محاولة استثمار قنوات الوساطة لتحييده إذا تعثرت الدبلوماسية. الجمعة يلتقي الأمير الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الجمهورية ورئيسي البرلمان والحكومة، كما قائد الجيش ومدير عام الأمن العام. مواعيد تتوزع بين القرار السياسي والمؤسسات الأمنية، فيما يتجاوز الرهان دعم لبنان إلى تجنيبه تبعات التصعيد الإقليمي. لكن حركة الموفدين لا تبدد سواد الصورة حيال المرحلة المقبلة، فبحسب معلومات الام تي في قال بري أمام زواره أنه أيا يكن من ربح في الانتخابات الإسرائيلية المعادلة ستبقى نفسها بالنسبة إلى لبنان. ومن هنا كرر بري خشيته من حال استنزاف طويلة وغياب أفق الحل. وقال رئيس البرلمان 26 قرية في الجنوب ما بقى فيها عرق أخضر. هذا الحزن على الجنوب الذي وضع ثقل اغترابي وداخلي لبنائه، كما قال حضر في لقاءات رئيس المجلس مع اللقاء الديمقراطي ثم مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة.
6: Are the least that are expected among two countries to not only exchange views but also to be able to coordinate with each other better.
5: وفي حين يحكى عن

0: اهتماما عربيا بوضع الجنوب على أبواب انتهاء مهام اليونيفيل، كرر بري أمام زواره خوفه على الجنوب من الفراغ بعد هذا الموعد، متحدثا عن وجود اقتراح بإبقاء مراقبين دوليين على الأقل يراوح عددهم بين 1,000 و7,000 في الجنوب، ولكن لا موافقة دولية بعد.
1: جلسة الحكومة في السراي تقر معظم البنود وتعين محافظ نبطي، القوات تنسحب منها وعنوانان سياسيان يسيطران على المشهد من خارج جدول الأعمال. تقرير ماريان نزوين.
2: دولة لبنانية وفي عنوان لبنان، ما بتعترف بالدولة اللبنانية؟
3: أنا بعترف بالدولة اللبنانية، هكذا رد وزير العدل عادل نصار على صحفي نقل وجهة نظر حزب الله بأن المتفجرات كانت لمحاربة إسرائيل. أما وزير الحزب محمد حيدر فبدا ضائعا بين موقف حزبه وقرارات حكومته.
4: كيف هو بيحذر؟ هو طلع وصف الأمر
3: وقال أحذر،
4: يحذر من ماذا؟ أنا ما طلعت عليه بشكل كامل،
3: أنا عم بقول لك قال حرفيا في المؤتمر
4: عليه ورجع بجاوبك عليه للأمر، ولكن هو عبر عن رأي اللازم.
3: مين؟ رأي مين؟
4: لحظة وعطف.
2: الموقف مع
4: شو السؤال؟
3: مع نقل المتفجرات. بس حضرتكم بالحكومة طالع عنكم قرار انه هي اعمال غير شرعية.
5: جلسة عادية إذن في ظرف غير عادي بعنوانين من خارج جدول الأعمال. الأول شحنة متفجرات حزب الله بعدما طلب نصار التحضير لإحالة الملف إلى المجلس العدلي، مؤيدا من وزراء القوات الذين قدموا بدورهم مطالعة عن خطورة القضية وخرقها قرارات الحكومة وتحديها سلطة الدولة.
6: الوزير جوعي سلخوري، الوزير جو رجي، والوزير كمال شحادي اللي أيدوا كليا الموقف اللي أخذته فيما يتعلق بالمجلس العدلي، ولبل أنا دعيتهم أنه أي ملاحظة عنده إياها أي وزير كمان يفيدني فيها قبل ما نتقدم بهذا الطلب إلى أمينة السجل، أمينة مجلس وزراء.
5: العنوان الثاني أثاره وزراء القوات.
7: كنا عم نحاول أنه نأمن التزام من الحكومة بثلاث اشهر او اربع اشهر جايين لحين ما نكون قدر وزير الطاقه يوافقوا له على التعرفه المتحركه.
5: وزير الصناعه جويس الخوري طلب بتامين متاخرات الدوله لمؤسسه كهرباء لبنان البالغه 300 مليون دولار و50 مليونا كلفه اصلاح اضرار الحرب في الجنوب، اضافه الى تحمل الموازنه كلفه الاعفاءات المحقه من فواتير الكهرباء والمياه في الجنوب بدل تحميلها للمؤسسه. سأل سلام في حد ضد، لم يعترض أحد فأجاب كلنا موافقين، لكن عيسى الخوري قال مش هيك بتصير الأمور، نطالب بقرار ملزم إما بقانون معجل مكرر للدفع من حساب 36 في مصرف لبنان أو من احتياط الموازنة. سلام انتقل إلى البنود طالبا أن يطرح وزير الطاقة جو صدي الموضوع في جلسة مقبلة، فرد عيسى الخوري بأن صدي طالب مرارا مشيرا إلى انسحاب الوزراء إن لم يبت بالملف، وهذا ما حصل. علما أن وزراء القوات شددوا على استمرار صدي رغم اعتكافه العمل على حلول مستدامة، وآخرها محادثاته مع القطريين بشأن بناء معامل كهرباء ووضع سلام وبري في نتائجها.
1: بعد الإعلان، واشنطن تحضر أم القنابل
8: والزيتون رهينة إسرائيل.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: لأول مرة على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. احجزوا بطاقاتكن هلأ عبر مسرح المنو أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
3: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
4: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون،
3: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
5: هلا حبكت معك على سيجارة، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
6: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: على خط الحرب في اليمن، شن الحوثيون هجوما صاروخيا على مجمع القصر الرئاسي في عدن جنوب اليمن، ما أدى إلى مقتل أكثر من 4 أشخاص، كما استهدفوا بصواريخ باليستية مدينة مأرب في خضم معاركهم المتواصلة مع القوات الشرعية التي أكدت أنها مستمرة في حسم المعركة. هذا وزعم الحوثيون استهداف مقاتلة سعودية في محافظة صعدة. في المقابل كشف متحدث تحالف دعم الشرعية أن الحوثيين نفذوا اعتداء على مطار الملك خالد الدولي، وذلك منذ الأول من الشهر الجاري، ما أدى إلى سقوط 17 ضحية. كما أعلنت السعودية اعتراض وتدمير مسيرة في منطقة خميس مشيط.
1: أم القنابل قد تدخل الحرب مع إيران. واشنطن تدرس تصعيدا عسكريا جديدا، وهذه المرة بأكبر قنبلة غير نووية في ترسانتها. تقرير أورور كرم.
2: أعد الجيش الأمريكي خططا جديدة لضرب منشآت الطاقة والمواقع النووية الإيرانية، تتضمن احتمال استخدام قنبلة Mother of All Bombs أي أم القنابل في حال أعطى الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لاستئناف العمليات العسكرية بحسب CNN. اللافت أن هذه الخطط لا تستبعد تنفيذ الضربات قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، رغم إعلان ترامب أنه لن يتخذ إجراءات عسكرية جديدة قبل موعدها. لكن ما كشفته CNN يتجاوز مسألة توقيت الضربة، فبحسب أحد المصادر تتضمن الخطط استهداف عدد كبير من منشآت الطاقة الإيرانية على أن تنفذ العمليات قبل انسحاب القوات الأمريكية من منطقة مسؤولية القيادة المركزية، ما يفتح الباب أمام سيناريو تقوم فيه واشنطن بتوجيه ضربات واسعة ثم إعلان النصر والانسحاب سريعا من المنطقة. أما على مستوى الأهداف النووية، فتبرز منشأة جبل الفأس التي تعتقد واشنطن وتل أبيب أن طهران تخزن فيها مكونات مرتبطة ببرنامجها النووي، وهنا تحديداً يبرز اسم أم القنابل. فهذه القنبلة التي تعرف عسكريا باسم GBU-43B قادرة على تدمير مساحة تعادل نحو 9 مربعات سكنية، ما يجعل استخدامها في الحرب مع إيران تصعيدا عسكريا بالغ الخطورة. لكن هل الحجم الهائل يعني بالضرورة قدرة أكبر على تدمير المنشآت النووية؟ مصادر عسكرية أمريكية تشكك في ذلك، بحيث أنه رغم قوة القنبلة التدميرية ليست مصممة لاختراق التحصينات العميقة تحت الأرض، ولا سيما المنشآت المحمية بطبقات صخرية سميكة كما يعتقد في جبل الفأس، وبالتالي فإن استخدامها قد يحدث دمارا هائلا على السطح من دون ضمان تدمير الأهداف النووية المحصنة بحسب مسؤولين أمريكيين. مع ذلك قد يختار ترامب استخدام القنبلة كسلاح نفسي، خصوصا أن القنبلة تفتقر إلى رأس حربي صلب مخصص للاختراق، ما يعني أن قوتها الانفجارية الهائلة تبددت على السطح ولا تضمن اختراق أو تدمير المنشآت المحفورة في أعماق الجبال. وبالتالي فإن استخدام أم القنابل في الخطط المسربة يراه بعض المسؤولين العسكريين والخبراء بمثابة أداة للردع النفسي والضغط، بدلا من كونها سلاحا فعالا قادرا على اختراق وتدمير التحصينات شديدة العمق. في الحالين لا تزال الخطط على طاولة ترامب والقرار لم يتخذ بعد، لكن مجرد إدراج هذا السلاح ضمن الخيارات الأمريكية يشير إلى أن واشنطن تستعد لاحتمال خوض جولة جديدة من التصعيد قد تكون أكثر تدميرا.
0: أفادت وكالة سانا أن الاستخبارات السورية قبضت على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال، المتهم الأول بمجزرة بانياس عام 2013. وكان موقع الـMTV ذكر أن مجهولين خطفوا مواطنا من الجنسية السورية إبراهيم من منزله في المنصورية المتن بعدما كبلوا زوجته ونجله وفروا به إلى جهة مجهولة، وكيالي المطلوب من السلطات التركية نقل إلى داخل الأراضي السورية. وهذه عملية الخطف الثالثة تسجل لسوريين من داخل الأراضي اللبنانية.
1: طبيا، إنجاز جديد في مستشفى اللبناني الجعيتاوي وتشديد على أهمية تطوير القطاع الصحي في لبنان. التفاصيل في هذا التقرير.
3: أطلق المستشفى اللبناني الجعيتاوي الدبلوم الجامع بالجراحة الروبوتية بالتعاون مع كلية العلوم الطبية بالجامعة اللبنانية وبرعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحضور السيدة الأولى نعمة عون. الخطوة بتهدف لتطوير التعليم الطبي المتخصص ومواكبة أحدث الابتكارات بالمجال الجراحي، بوقت شارك بالاحتفال ممثلين عن عدد من المؤسسات الرسمية والأكاديمية والطبية. إدارة المستشفى اللبناني الجعيتاوي برئاسة البروفيسور بيير يارد أكدت أهمية تطوير التعليم الطبي المتخصص وتعزيز الاستثمار بالتقنيات الجراحية الحديثة، كما شددت الإدارة على التعاون بين المؤسسات الاستشفائية والأكاديمية بتطوير قطاع الصحة.
4: لماذا جراحة روبوتية؟ إنها تمنح الجراح دقة أعلى ورؤية أوضح. عدد مرات التكبير هي 10 مرات، والرؤية هي في 3 أبعاد. أصبحت هذه التقنية ضرورية في كل مستشفى متقدم تقنيا وعلميا، ولقد أجري حتى الآن أكثر من 20 مليون عملية بهذه الطريقة، وسيكون هنالك دمج مع الذكاء الاصطناعي الذي سيساعد كثيرا في إجراء العمليات.
3: وبختام الحفل تم تكريم كافة الفعاليات يلي شاركت وساهمت بتعزيز التعليم الطبي وتطوير القطاع الصحي اللبناني.
0: حياتيا، موسم الزيتون في القرى الجنوبية رهينة القيود الإسرائيلية، والمزارعون محرومون من أرزاقهم. تقرير ماري جوزي سعاده.
5: موسم الزيتون في مرجعيون هذا العام ليس كالمواسم السابقة، فبين القيود الإسرائيلية المفروضة وخسارة المحاصيل يواجه المزارعون صعوبات تهدد مصدر رزق أساسيا لعشرات العائلات.
6: في عنا أشياء كثيرة كلها تلفت، وبساتين زيتون ما قدرنا نعتني فيها كما يجب. يعني لو وزارة الزراعة أنه تهتم بالعالم من شان المواسم الباقية وتشجعهم شوي.
5: الوصول إلى البساتين يتطلب أذونات مسبقة عبر لجنة الميكانيزم تتضمن أسماء المزارعين والعمال وعددهم، إضافة إلى تحديد موقع عملهم بدقة. كاميرا الام تي في جالت في المنطقة ووصلت إلى الخط الأزرق موثقة آمال المزارعين في أن يحمل الموسم الحالي خيرا.
7: منقول كتر خير الله بلشنا، بس إن شاء الله أنه كل الناس بتعمل أرضها وبتقدر توصلها، لأنه في مطارح ضمن الخط الأصفر وبرات الخط الأصفر.
5: وفي دير مماس يتعذر وصول المزارعين إلى أكثر من 2000 شجرة زيتون تقع ضمن الخط الأحمر بعدما باتت بساتينهم في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
8: منطقة كانت مدار ساحة حرب، بينخاف أنه يكون في مخلفات الحرب تنفجر. وصلنا من سنة 23 عم نعاني خسائر بلاوي.
5: في موسم اعتاد المزارعون انتظاره لجني ثمار تعبهم، بات الوصول إلى الأرض أقصى أحلام أبناء القرى الحدودية.
0: بعد الإعلان ترامب يصارع النمر،
1: والوصوف يعود إلى لندن.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: أنا لبنان تلقف
3: فريق. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: بينكي برامس إنكن تجو. بينظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدم عينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.

0: التحول الرقمي وتطوير الخدمات محور مؤتمر لبنك بيروت.
1: نظم بنك بيروت في فندق فينيسيا مؤتمرا بعنوان من التجارة إلى الحكومة الرقمية مستقبل الأعمال والخدمات في عصر التحول الرقمي، وتناول اللقاء دور الحلول المصرفية الرقمية في تطوير الأعمال والخدمات.
2: من خلال بوابة بنك بيروت الإلكترونية الزبونات كلها الشركات أو كانوا المخلصين البضائع يدفعوا دغري on real time basis كل المدفوعات تبعهم.
3: في بنك وفي فينتك وهول اثنين بيحكوا مع بعض وبتسهل أمور القطاع العام والقطاع الخاص.
4: بنك بيروت من ضمن بزنس بانكينج انتليجنس طور وكيل ذكاء اصطناعي متخصص بعمليات المرفأ.
5: عبر الكوربريت أونلاين بانكينج بلاتفورم فيك تسدد فواتير البورت يلي بترد بهالأشكال.
6: ما في شك أنه اليوم بالمعاملات لازم تكون ديجيتال، بتساعد انه المواطن يقضي حاجاته بدون عناء وبدون تعب.
7: نحن بحاجة اول شيء لنصوص تطبيقية للقوانين الموجودة لحتى ننظم عملية الدفع الالكتروني.
8: عم بيصير في تطور مع البلديات الجديدة نحو ديجيتال بالشغل.
9: كل هالتكنولوجيا اليوم موجودة وجاهزة لنقدر نساعد البلديات والدولة.
1: وشكل المؤتمر مساحة لتبادل الخبرات ومناقشة فرص التحول الرقمي وتحدياته ودور المصارف في توفير بنية تحتية متكاملة تواكب احتياجات المؤسسات وتدعم تطوير الخدمات في لبنان.
10: إلى الفقرة الاقتصادية.
11: بعد التباطؤ الشديد اللي شهده الفصل الثاني من 2026 أظهر الفصل التالي تحسن بالنشاط الاقتصادي بلبنان بحسب تقرير بنك عودي، وانطلاقا من مجموعة مؤشرات، حيث تراجع عدد الوفدين عبر المطار 6% بالفصل الثالث من 2026 بالمقارنة مع نفس الفترة من 2025، وتزامن التحسن بالصيف مع رفع الإمارات حظر السفر للبنان وأيضا رفع السعودية الحظر على الصادرات اللبنانية. كما ارتفعت أسعار السندات الحكومية من 24 سنت بحزيران لحوالي 30 سنت بأيلول بزيادة 25%، وأيضا ارتفعت الودايع بالفريش بالمصارف المتوسط 144 مليون دولار شهريا لأكثر من 5 مليار و600 مليون دولار بآب الماضي. توقع وزير المال ياسين جابر انكماش الاقتصاد اللبناني 9% بال 2026 بالمقارنه مع توقعات سابقه بنمو ب 4.5% بسبب التوترات الجيوسياسيه. واضاف لقناه العربيه بزنس على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ببانكوك ان الحكومه تعمل على تجديد برنامج الدعم لذوي الدخل المحدود مع العمل على ايجاد حلول بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لاعاده هيكله القطاع المصرفي، متوقعا استكمال اقرار قانون الفجوه الماليه بالاشهر السته المقبله. بمشاركة أكثر من 200 منتج صناعي لبناني تطلق جمعية الصناعيين برئاسة سليم الزعني النسخة الثانية من معرض الصناعات الوطنية 2026 برعاية رئيس الحكومة نواف سلام وبالتعاون مع وزارة الصناعة بين 28 و 31 تشرين الأول. وأصرت الجمعية على تنظيم المعرض رغم الظروف الصعبة انطلاقا من إيمانها بأهمية القطاع الصناعي ودوره الأساسي بدعم الاقتصاد، وقت المعرض يهدف لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز حضور المنتجات اللبنانية بالأسواق. من هذه الأخبار ننتقل إلى الأسواق العالمية. البداية محلية، ارتداد إيجابي وقوي لأسهم سويدرا، مكاسب تقارب 3.5%، عدنا ل 72 دولار ونص. الأسواق الخليجية بتنهي بمعظمها هذا الأسبوع على تراجعات مع متابعة التطورات بشكل عام بالشرق الأوسط واستمرار الضغوط من هذه التطورات السلبية. إلى المؤشرات الأوروبية، نهاية الجلسة المؤشرات ترتفع لجلسة ثانية تعافت من خسائر صباحية بسبب ضغوط التكنولوجيا وسط موجة بيع للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. هالضغوط عززت الطلب أيضا على سوق السندات. تلقت بورصة لندن دعم من نمو الاقتصاد البريطاني 0.1% بشهر آب خلافا للتوقعات التي كانت أشارت لانكماش الاقتصاد. أيضا أكد وزير المال البريطاني على الالتزام بالانضباط المالي. المؤشرات الأمريكية في هذه اللحظات من الجلسة وصلت تميل إلى التباين مع تفاقم موجة بيع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وسط مخاوف من أنه تؤدي أسعار الفايدة المرتفعة لزيادة صعوبة تأمين التمويل لشركات لاستثماراتها بهالمجال. يعني نحكي عن الذكاء الاصطناعي، وأيضا مع ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بأعلى وتيرة من 2022 دليل واضح على استمرار الضغوط التضخمية بالولايات المتحدة. هالأمر بيعزز المخاوف من استمرار الفيدرالي برفع الفايدة أكثر بما تبقى من هذه السنة. معدن النفط ومن ثم العملات الذهب يرتفع مجددا يتعافى من ادنى مستوياته باسبوع بالتزامن مع تراجع الدولار وبعد ارتفاع معدل التضخم بالولايات المتحده اكثر من المتوقع ل 3.7%. هالامر بيعطي اشاره حول رفع مرتقب للفايده من قبل الفيدرالي بالاسابيع المقبله. النفط يرتفع بشكل كبير. عم نحكي عن دبليو تي اي الامريكي بالفعل مع تقييم احتمال تعطل الامدادات بعد الهجمات اللي استهدفت سفن بمضيق هرمز. الى العملات الرئيسيه، اليورو مقابل الدولار يسجل 1.1211 مكاسب تقارب 0.5%. وانهي مع العملات المشفره، هذه العملات ايضا تراقب بالفعل التطورات المتعلقه باسعار الفائده الامريكيه و التوقعات اللي ارتفعت بامكانيه السير برفع الفائده اكثر بما تبقى من العام الحالي. لهون بنوصل لنهايه جولتنا، اصبحوا على خير، تابعوا النشره معكم.
0: شكرا موريس. اخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
12: فيديو غريب للرئيس الامريكي دونالد ترامب عم يتصدر السوشيال ميديا. ترامب نشر فيديو بالذكاء الاصطناعي بيظهر فيه عم يتصارع مع نمر وبالنهايه بيحضنه. الفيديو اجى من بعد ما نشر ترامب مشاهد حقيقيه لهجوم نمر قاتل ببريطانيا وكتب: ما تلعبوا ابدا مع الطبيعه. المفارقه انه الفيديو الاول خيالي ومصنوع بالاي اي، بينما الحادثه الثانيه حقيقيه واثارت جدل واسع على السوشيال ميديا.

مغامرة كانت على وشك أن تتحول إلى حادث كارثي. المؤثر الأمريكي مايك هولستن المعروف باسم زريل تارزن واجه حية عملاقة بطول 6 متر تقريبا. خلال المواجهة الحية لفت على جسمه وبصعوبة قدر يتخلص منها. مشاهد خطفت الأنفاس وحصدت ملايين المشاهدات على إكس.

0: لحظات مرعبة وثائق رجل أوكراني لما صاروخ روسي أصاب المبنى السكني اللي هو عايش فيه بالوقت اللي كان عم يصور المشهد. أعاد تسليط الضوء على المخاطر اللي بيواجهها المدنيين بأوكرانيا مع استمرار الهجمات الروسية. هيدي كانت أخبارنا لليلة. أخبار جديدة بينشط بكرة ومن هلأ لوقتها stay connected.
1: في الفقرة الفنية سلطان الطرب وليلى من العمر. بعد غياب أكثر من ربع قرن عن حفلات لندن، عاد سلطان الطرب جورج وسوف للعاصمة البريطانية بحفل كامل العدد على مسرح إيفنت مابولو التاريخي، جمع جمهور من مختلف الجاليات العربية. وهيدي المحطة بتجي ضمن سلسلة حفلات للوسوف هالشهر تشمل الأردن، العراق وقطر.

0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1 FM 99.1.
1: إلى الأحوال الجوية،
2: تقلبات بالطقس مرافقتنا للأحد. بكرة بتشطي قبل الظهر مع احتمال برق ورعد، بس منشوف شوية انفراجات بالنهار. يعني باختصار ما راح يكون في استقرار من هلأ لآخر الأسبوع. الهواء بكرة جنوبي غربي متقلب والرطوبة 60%. الحرارة تحت معادلاتها بنهار وعم بتسجل 25 درجة بالعاصمة بيروت، 24 بالبترون، 19 ببعقلين و17 درجة بعشقوت. في سقعة من عشية خصوصا على الجبال وبالبقاع، 12 بإهدن، 10 درجات بالهرمل، 11 بزحلة و14 درجة بحصبية. بالعاصمة السماء مغيمة جزئيا، الهواء قوي، موج البحر عالي وبتشتي بشكل متفرق. على الجبال الغطيطة قوية، الرطوبة عالية والحرارة 16 درجة. ملخص الأربعة أيام، إذن الجمعة الأجواء غائمة، بتوطى الحرارة، الشتاء بيترافق مع هواء قوي خصوصا بعد الظهر. السبت الحرارة 25 درجة بتشتي بشكل متقطع ومش شامل، يعني في مناطق بتبقى بلا أمطار، وبيتحسن الطقس بالليل. أما الأحد والتنين الطقس غائم جزئيا، احتمال التقلبات بتقل وبنحسر بالشمال، والحرارة 24 درجة على الساحل. ختام نشرتنا، انطرونا كل يوم مثل هالوقت لتعرفوا أكثر عن الطقس. تصبحوا على خير.
1: شكرا لك سيرين.
3: عشان انتهت، شكرا للمتابعة، المزيد على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM.
1: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
5: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: رجلين على الطريق.
7: ألو، أي سيدنا، عاطف معك. أي سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هون. إيه عم بغني. لا ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا، بس أكيد ما عنده صوت.
8: أمانتي للي لما يسعد، مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أطوان.

0: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
3: مساء الخير. أيصل الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية حد تقرير أن يتصل وزير الخارجية ماركو روبيو برئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون؟ فهذه خطوة متقدمة تعني جملة أمور، وفي مقدمها أن الولايات المتحدة على مسار دعم لبنان، وأن اتفاق الإطار ما زال قائما على رغم كل المحاولات التي توحي بسقوطه. عنصران دفعا واشنطن إلى خطوة الاتصال: ضبط شاحنة المتفجرات في البقاع وتأكد أنها تعود إلى حزب الله، والعنصر الثاني العملية القضائية التي استهدفت سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادي معوض، والتي رأى فيها البعض أن الاستهداف ليس للسفيرة فقط بل لكل المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. جاءت هذه التطورات بعد الموقف العالي السقف للنائب عن حزب الله حسن فضل الله، والذي يعكس الموقف الرسمي للحزب ومفاده نريد المتفجرات لأنها تعود للمقاومة. وفي تطور مصرفي بارز، قالت وكالة بلومبرغ إن لبنان سحب ترخيص بنك صادرات إيران. مصدر في مصرف لبنان المركزي أكد هذا الخبر. في الحرب السعودية الحوثية، قال المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية إن الحوثيين حاولوا مهاجمة عشرات المطارات والموانئ والمنشآت النفطية في السعودية. ومن تداعيات هذه الحرب السعودية، قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن شركات مالية عالمية من بينها جي بي مورغان ودويتش بنك سمحت لمواطنيها أو لموظفيها المقيمين في السعودية بالعمل من المنزل بعدما فاقمت سلسلة من الهجمات التي يشنها الحوثيون المخاوف الأمنية في المملكة. وقال أحد المصادر إن شركة الاستثمار الأمريكية فرانكلين تيميليون أغلقت مقرها في الرياض مؤقتا وطلبت من جميع الموظفين العمل من المنزل حتى إشعار آخر، ولم يتم تحديد موعد لانتهاء ترتيبات العمل الجديدة.
2: الجديد.
4: مساء الخير. مجلس وزراء مكهرب موصول بصاعق متفجر على شحنة أصدر لها حزب الله صك ملكية وسطرها في محضر استخدام المتفجرات والعبوات وكل أنواع الأسلحة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مرفق ببلاغ عاجل دعا فيه السلطة اللبنانية إلى المسارعة وتدارك المخاطر والتراجع عن إجراءاتها. والشحنة المضبوطة شحنت بطارية المجلس العدلي، لكن مجلس الوزراء لم يتخذ القرار بإحالة القضية إليه بانتظار الوصول إلى خط النهاية في التحقيقات سارية المفعول في المحكمة العسكرية، إلا أن تردداتها رصدت سلكيا بين الخارجية الأمريكية وقصر بعبدة باتصال هاتفي بين الوزير ماركو روبيو والرئيس جوزيف عون. وبحسب معلومات للجديد سبقت الاتصال، فإن روبيو سيشدد على ضرورة توسيع التحقيق في شحنة المتفجرات ليشمل الجهات التي أمرت بنقلها ومصادر تمويلها وسلسلة القيادة، لا الاكتفاء بتوقيف الناقلين وترجمة تعهدات الحكومة اللبنانية إلى خطوات ملموسة تعزز قدرات الجيش وتكرس سيادة المؤسسات الشرعية، بما قد ينعكس على مسار الدعم الأمريكي والدولي. والحكومة في أقصر جلساتها اليوم تعرضت لهبة ساخنة بخطوة استعراضية تمثلت بانسحاب وزراء القوات من الجلسة على خلفية المطالبة بالتعامل مع ملف الكهرباء بجدية أكبر، علما أن وزير الطاقة المعتكف استحصل من رئيس الحكومة على تعهد بتأمين الموارد اللازمة وضرورة زيادة ساعات التغذية. ومن هنا تكتسب زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت التي وصل إليها اليوم حاملا رزمة من المشاريع لدعم قطاع الطاقة وتطوير البنى التحتية للكهرباء، في خطوة ليست جديدة على الدوحة صاحبة الأيادي البيضاء في دعم المؤسسة العسكرية وإمدادها بالمساعدات المادية والعينية واللوجستية، إضافة إلى دورها الداعم للجهود الدولية لعقد مؤتمرات خاصة بدعم الجيش، وكوسيط إقليمي ودولي فاعل على خط حل النزاعات والمساعدة في تأمين مظلة حماية عربية للبنان. صدفت زيارة الوفد القطري رفيع المستوى المقررة سلفا مع وجود نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة في بيروت، وفي لقاءاته المعلنة ناقش مع رئيس مجلس النواب نبيه بري العلاقات الثنائية بين لبنان وطهران وتعزيز التنسيق بين البلدين على نحو أفضل. أما في المجالس المغلقة التي عقدها فقد رشح عنه قوله إن المنطقة أمام مرحلة تستوجب الاستعداد لأسوأ السيناريوهات. وبما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية فقد اعتبر زادة اللا حظوظ في الوقت الحالي للتوصل إلى اتفاق، وهو ما يتلاقى مع تصاعد نبرة التهديد بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي بتوجيه ضربة لإيران، حيث نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الولايات المتحدة تدرس خططا عسكرية تشمل استخدام أم القنابل لضرب المواقع النووية بما فيها جبل الفأس، في حين تحدثت إيديعوت أحرانوت عن اجتماع أمني يعقده بنيامين نتنياهو مساء اليوم مع قادة الجيش والأمن لبحث التطورات المتعلقة بإيران. أما طهران حيث يعكف مسؤولوها على دراسة الرد على الرد الأمريكي، فقد سحب رئيس برلمانها ورقة مذكرة التفاهم ليقول إنها ساعدت القوات المسلحة على أن تصبح أقوى ورفعت من قدرة إيران على الصمود الاقتصادي وعلى استمرار حالة لا حرب ولا سلم السائدة، فإن التصعيد المتبادل من شأنه في أي لحظة أن يدفع الأمور إلى ما لا تحمد عقبه.
5: MTV. مساء الخير. مرة أخرى يثبت لبنان أنه بلد الأدوار المقلوبة، فبدلا من أن يخجل حزب الله ويصمت لأنه تحدى قرارات حكومية واستباح منطق الدولة، إذا به يرفع الصوت عاليا ويتحدى الدولة. النائب حسن فضل الله اعترف ونبه وهدد، اعترف بأن المتفجرات للحزب، كما اعترف بما ذكرته الام تي في سابقا من أن الحزب تواصل مع الجهات المعنية مطالبا باستعادة المتفجرات، كما هدد من جهة ثانية السلطة من أن المقاومة لن تتساهل مع أي جهة تنفذ الإملاءات الأمريكية. فمن يزجر بفضل الله قائلا له أسكت فأنت تمثل حزبا محظورا على الصعيدين الأمني والعسكري، وكل ما قام به حزبك في ظهر البيدر والهرمل خارج على الشرعية، فتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية والسيادة. فمن يتشبث بالوطنية ويدعي حب السيادة عليه أولا أن يحافظ على أرضه، لا أن يسلمها هدية لإسرائيل وأن يضحي بها ساعة من أجل غزة وساعات من أجل إيران والخامنئي. وفي هذا المجال لابد من كلمة للحكومة، إذ عليها أن تدرك أن أداءها الملتبس في القضايا السيادية لا يحقق أي نتيجة، فالكلام وحده لا يفيد والقرارات لا قيمة لها إذا بقيت حبرا على ورق، فأما أن تكون الحكومة على مستوى القرارات التي اتخذتها وإلا فإنها ستسقط شعبيا ووطنيا، لأن الدول والأوطان لا تبنى بالتمنيات والنيات بل بالعمل والإنجازات.
6: المنار.
7: أهلا بكم. فقط في بلد تدعي سلطته الحرية وسيادة والاستقلال وتزعم امتلاك قرارها بالحرب والسلم يسلم مصير هذا البلد وقراره وقضاؤه للأمريكيين. فلم يعد الأمر يقتصر على الوصاية السياسية والتفاوضية والتنمر على الجيش والقوى الأمنية، فللخارجية الأمريكية القرار بمنع القضاء اللبناني من محاكمة سفيرة لبنانية تجاوزت حدود الدستور والصلاحيات بتواصلها مع سفير العدو لغايات اجتماعية. وفي زمن هكذا سلطة فقط تخبر وسائل الإعلام أهل الشأن أن ماركو روبيو سيتواصل مع ربائبه السياسيين ليرسم لهم وجهة التحقيقات القضائية والعسكرية حول سيارة ظهر البيدر. وقبل أن يسير روبيو وأزلامه اللبنانيون بمسارهم الخطير، حذر حزب الله عبر النائب حسن فضل الله من أن محاولات بعض أهل السلطة إصدار قرارات تتناغم عن قصد أو غير قصد مع المطالب والسياسات الإسرائيلية والأمريكية ستؤدي إلى تخريب البلد، منبها هؤلاء من مخاطر تنفيذ هذه المطالب وناصحا بعدم استغلال حرص حزب الله على السلم الأهلي واستقرار البلد، ظنا أنه يمكنهم في غفلة من الزمن أن ينالوا من شعب المقاومة وحقه في مواجهة المحتل. النائب فضل الله لفت السلطة إلى مغبة تماديها ودعاها إلى التراجع عن إجراءاتها، لأن المقاومة ستدافع عن حقوق شعبها وعن إمكاناتها التي تواجه بها العدو الإسرائيلي، ولن تتساهل مع أي استهداف من أي جهة تنفذ المطالب الأمريكية ضد المقاومة. فحمولة سيارة ظهر البيدر ككل أسلحة المقاومة هي لمواجهة العدو فقط بحسب النائب فضل الله، وتعرف جهات التحقيق وجهتها وغايتها التي تفتخر بها المقاومة، مضيفا أن الحوار الذي يحرص عليه جميع المخلصين من أجل استقرار البلد لا يستقيم مع مثل هذا الأداء من السلطة بحق المقاومة وشعبها. في الأداء الحكومي لن يستقيم الحال بالشعبوية، ولن ينفع حزب القوات تهربه من مسؤولية العتمة الكهربائية، وإن كان وجود وزرائه في جلسات مجلس الوزراء كغيابهم، لكن انسحابهم من جلسة اليوم وقبلها من تحمل مسؤولياتهم لن يعفيهم من الفشل الفاقع في إدارتهم لملف الكهرباء. وليستقيلوا إن كانوا يملكون قرارهم بعد أن أثبتوا عدم امتلاكهم للأهلية. وبما يثبت وقوف إيران إلى جانب لبنان وأهله ومقاومته بكل ما تمتلك من أوراق دعم، جاءت مواقف مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة من بيروت، التي تستقبل أيضا رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني القادم للقاء المسؤولين في وقت دقيق يرزح تحته لبنان والمنطقة بل والعالم.
8: OTV. يقترب الاستحقاقان الانتخابيان الأمريكي والإسرائيلي وتزداد معهما أسئلة المنطقة عن مصير المواجهات وحدود التسويات، فحسابات الربح والخسارة في صناديق الاقتراع تتداخل مع قرارات التصعيد والتهدئة، ومصالح البقاء في الحكم تلقي بثقلها على مسارات التفاوض، وبين احتمال هدنة تفرضها الضرورات الانتخابية وخشية انفجار تؤجل ساعته إلى ما بعد النتائج، تعيش شعوب المنطقة انتظارا مكلفا لا تملك ضبط إيقاعه ولا ضمان نهايته. وفي لبنان تتراكم أثمان هذا الانتظار فوق أزمات لم تجد طريقها إلى الحل، احتلال إسرائيلي مستمر، وسلاح خارج سلطة الدولة، وحكم يعجز عن ترجمة شعار السيادة إلى خطوات ملموسة. الجنوب يريد وقف الاعتداءات وتحرير الأرض وعودة الأهالي بأمان، واللبنانيون يريدون دولة تمسك وحدها بقرار الحرب والسلم وتتحمل مسؤولية حمايتهم. وبين هذه المطالب وحصيلة الأداء الرسمي تتسع الفجوة. ماذا أنتجت الاتصالات؟ وأين الخطة؟ وإلى متى يبقى البلد رهينة تطورات الخارج فيما تكتفي السلطة بترقبها؟ هذا العجز لا يقف عند حدود الملفات السيادية، بل يرافق اللبنانيين في تفاصيل يومهم، من الكهرباء إلى بدل النقل. تتبدل التصريحات وتتجابه النتائج، وعود بتشغيل المعامل وتحسين التغذية يقابلها مواطن يحسب ساعات العتمة وكلفة تأمين البديل، فكيف يستقيم الكلام على التعافي فيما الراتب يتآكل والخدمات تستنزف أو تستنزف ما تبقى منه؟ وكيف تستعيد الدولة ثقة مواطنيها إذا بقيت أبسط حقوقهم معلقة على وعود متجددة؟ اللبنانيون ينتظرون أجوبة تظهر في أمنهم وخدماتهم وقدرتهم على العيش، وعلى هذا الأساس تقاس جدوى الحكم وتحدد مسؤولية القائمين عليه.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
1: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون
0: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: أنا لبنان تلقى فريق.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
8: ناطر حوالي من برا؟ استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
9: لأول مرة على خشبة مسرح المونو، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكن هلأ عبر مسرح المونو أو أنطوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
10: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
11: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: النائب قاسم هاشم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
12: وصلتم أوقات موجز 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحثا خلاله التطورات في لبنان والمنطقة ولاسيما الوضع في الجنوب. وطلب عون من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على القرى والبلدات الجنوبية والالتزام بمندرجات اتفاق الإطار، كما وقف أعمال التجريف وضمان وصول المزارعين إلى حقولهم من دون التعرض لهم. وأكد رئيس الجمهورية أن الجيش والقوى الأمنية ينفذان المهام الموكلة إليهما، ولا سيما منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة في الأيام الأخيرة تندرج في هذا الإطار. وشدد عون على أن الأجهزة القضائية تتابع الملفات المحالة إليها، مؤكدا عدم التساهل مع المرتكبين وتطبيق القوانين من دون محاباة. بدأ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني زيارة رسمية إلى لبنان تستمر حتى يوم الجمعة. تتخلل الزيارة لقاءات مع الرؤساء جوزيف عون، نبيه بري ونواف سلام، إلى جانب مسؤولين عسكريين ومدنيين. ووصل المسؤول القطري إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث كان في استقباله رئيس الحكومة نواف سلام والسفير القطري وعدد من المسؤولين الأمنيين في المطار. شدد عدد من النواب التقوا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا على ضرورة الحفاظ على الحضور الأممي في الجنوب وإيجاد صيغة تضمن استمرار دور الأمم المتحدة في مراقبة الوضع الميداني ورصد الانتهاكات وخفض التوتر. وحذر النواب من أي فراغ أمني أو دولي مع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفا، المطالبين بتحرك دولي عاجل يضمن استمرارية الحضور الأممي. أما جنوبا فأحرق الجيش الإسرائيلي منازل عند أطراف بلدتي بلعاشيت وأطراف ميفدون، كما استهدف القصف المدفعي كفر تبنيت ووادي زبقين. لفت حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إلى أن مصرف لبنان ألغى هذا الأسبوع الترخيص المحلي لبنك صادرات إيران، أحد أكبر المصارف الإيرانية، وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات حساسة سياسيا بهدف حماية القطاع المصرفي من أي عقوبات خارجية. فاصل ونعود.
13: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
14: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
12: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران شملت معاملات تتعلق ببنك التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، وأوضحت أن الإجراءات تستهدف 16 فرداً و10 كيانات مرتبطة بإيران في خطوة جديدة ضمن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران وشبكاتها المالية. إلى اليمن، حيث أعلن المتحدث رسمي حركة أنصار الله استهداف مقر للعمليات الحربية يديرها ضباط سعوديين أو سعوديون في قصر المعشيق في عدن ومخازن أسلحة تابعة لهم. هذا وأكدت وزارة الإعلام اليمنية أن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بخير، لافتة إلى مقتل مرافقين اثنين في الاستهداف الذي كان من قبل جماعة الحوثي. وكانت أفادت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الحوثيين استهدفوا بصواريخ مقر الحكومة اليمنية في عدن. في السياق أكد مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أن الحوثيين رفضوا في الأسابيع الأخيرة طلب من الرياض للاجتماع في سلطنة عمان بهدف خفض التصعيد بين الجانبين. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: هنا صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي.
1: في حلقة اليوم، وسط معارك متصاعدة في تعز، الحوثيون يعلنون موافقتهم على تقييم الصليب الأحمر للأوضاع الإنسانية في المدينة.
2: قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئجار طائرات وشاحنات لإيصال قرابة 500 طن من المستلزمات الطبية.
1: وتحذيرات من كارثة إنسانية في تعز جراء استمرار الحصار الحوثي.
3: للأسف الشديد أنه هناك استهداف للمستشفيات الصحية ومنع دخول أي مستشفيات صحية، وهذا يمثل كارثة كبيرة.
1: وأطفال غزة المصابون بالسكري في مواجهة خطر الموت مع النقص الحاد في الإنسولين.
4: ما فيش أنسولين في البلد، ما فيش شرائح قياس في البلد، بطالب بحق ابني في العلاج.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة نهاية الأسبوع ويومية الشرق الأوسط، ومعكم محمد عبد الجواد. تتواصل التوترات في الشرق الأوسط على أكثر من جبهة وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها. ونبدأ من التصعيد بين السعودية وجماعة الحوثيين في ظل تبادل الاتهامات بشأن الهجمات الصاروخية، بعدما أعلنت قوات التحالف الذي تقوده الرياض اعتراض وتدمير صاروخ مجنح فوق منطقة المدينة المنورة، محملة الحوثيين مسؤولية إطلاقه. وفي المقابل نفت الجماعة تنفيذ أي هجوم، ووصفت الاتهامات السعودية باستهداف المدينة بأنها مزاعم زائفة. وفي تطور متصل، أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في مدينتي نجران وجيزان للتحذير من خطر محتمل. آخر التطورات الميدانية وكيف تتعامل السلطات السعودية مع هذه المستجدات، مع مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج نسرين حطوم.
5: التصعيد بين السعودية وحركة أنصار الله الحوثية مستمر، فقد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية، وأعلن التحالف لاحقا اعتراض صاروخ كروز في منطقة المدينة. في المقابل، حركة أنصار الله الحوثية أعلنت أنها قامت باستهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي، وقالت إن الإصابة في المطار كانت دقيقة ومباشرة. أما فيما يتعلق بخبر التحالف حول اعتراض صاروخ كروز في منطقة المدينة، فقد نفت حركة أنصار الله أي مسؤولية عن هذا الهجوم، وشككت بصحة الرواية السعودية. وبسبب هذه التطورات الميدانية وهذا التصعيد العسكري، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي تأجيل القمة الخليجية الأوروبية التي كانت مقررة في الرياض في 24 من أكتوبر تشرين الأول الجاري إلى موعد يحدد لاحقا بالتنسيق بين الجانبين الخليجي والأوروبي. طبعا هذا القرار يأتي في ظل استمرار الهجمات ومحاولات الاستهداف التي تتعرض لها السعودية، إضافة إلى تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي، وذلك بحسب ما جاء في بيان مجلس التعاون الخليجي.
1: نسرين حطوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج. على الجانب الآخر من الحدود، تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الحكومة اليمنية اليوم أن جماعة الحوثي أطلقت عدة صواريخ على مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن جنوبي اليمن، فيما تتزايد الضغوط العسكرية على مدينة تعز مع استمرار المواجهات واقتراب المعارك من محيط المدينة، وسط تضارب الأنباء بشأن السيطرة على مواقع استراتيجية. التفاصيل وآخر التطورات مع الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
0: في الواقع نتحدث عن معارك محتدمة دارت خلال الساعات الأخيرة في جبهات تعز جنوب اليمن على مختلف المحاور القتالية في محيط المدينة، لكن المواجهات تركزت بدرجة رئيسة في الجبهات الغربية لمدينة تعز، حيث اندلعت مواجهات وصفت بالأعنف في محيط جبل هان الحاكم الذي يشرف على المدخل الغربي الرئيس لمدينة تعز، بعد أن شن الحوثيون هجوما عنيفا تحت غطاء ناري كثيف وبأنساق قتالية متتالية استخدم فيه مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، واستمر الهجوم لأكثر من 12 ساعة متواصلة في محاولة للسيطرة على هذا المرتفع الاستراتيجي الذي يمثل بوابة عبور نحو المدينة من الجهة الغربية. القوات الحكومية قالت إنها تمكنت من صد هذا الهجوم وإلحاق خسائر بشرية وعسكرية في صفوف الحوثيين. تزامن ذلك مع مواجهات متقطعة شهدتها الجبهات الشرقية الشمالية والجنوبية من المدينة تشتد بين الحين والآخر، تحديدا في جبهتي الأقروط والشقب والمسراخ، مع استمرار الضربات الجوية للطيران الحربي على مواقع متفرقة من الجبهات المحيطة بالمدينة. المصادر العسكرية تتحدث عن خسائر في صفوف الحوثيين تجاوزت 200 بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير عربات وإعطاب دبابتين وإسقاط طائرة مسيرة، فضلا عن تدمير رتل مسلح تابع لها. على الجبهات القريبة من الساحل الغربي بين تعز ومحافظة لحج تتواصل المواجهات في جبهة المضاربة ورأس العارة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وأعلنت الأخيرة في تصريحاتها العسكرية عن تمكنها من استهداف تحشيدات عسكرية للقوات الحكومية، مع تحفظ عن الحديث عن سير المعارك على الأرض. على مستوى المواقف الرسمية، كانت الحكومة اليمنية قد دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف عاجل وخطوات فعالة لفك الحصار الخانق الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز، وفتح كافة منافذ المدينة أمام المدنيين وسلاسل الإمداد، وتأمين الوصول المستدام للغذاء والوقود ومياه الشرب. وحذرت الحكومة في بيانها من كارثة إنسانية واسعة النطاق قد تطال أكثر من 4 ملايين نسمة بين محاصرين داخل المدينة ونازحين من المديريات الريفية المتضررة.
1: كانت هذه آفاق الحاج الصحفية اليمنية.
6: يوميات الشرق الأوسط.
1: أعلنت جماعة الحوثي السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى مدينة تعز لتقييم الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار الاشتباكات العنيفة وتفاقم الاحتياجات الأساسية للسكان. وقال عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين في تدوينة على منصة إكس، قال إن اللجنة الدولية أبلغتهم بأنها تقدمت بطلب مماثل إلى القوات المدعومة من السعودية داخل المدينة دون أن تتلقى ردا منها حتى الآن، للوقوف على إمكانية الوصول إلى المناطق المتضررة. فضلا عن واقع القطاع الصحي في مدينة تعز، تواصلت أميرة دكروري مع اسكندر سعيد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن.
2: بالنسبة للمناطق اللي يعني تشهد تدفق كبير وغير مسبوق لحالات جرحى الجرحى جراء الأسلحة، هي مأرب وتعز ومنطقة ساحل البحر الأحمر هي التي تتحمل النصيب الأكبر من عبء الضحايا، إلى درجة أنه بعض المرافق الصحية سجلت استقبال أكثر من 700 حالة في أسبوع واحد فقط منذ تصعيد النزاع. و قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها باستئجار طائرات وشاحنات لإيصال قرابة 500 طن من المستلزمات الطبية المنقذة للأرواح إلى صنعاء وعدن. هذا يعني يتم من أجل تعويض نقص المخزونات التي أوشكت على النفاذ ودعم المستشفيات التي تعالج الحالات المتزايدة من جرحى أو من الجرحى نتيجة أو جراء الأسلحة. تدعم اللجنة الدولية حاليا أكثر من 40 مرفق صحي، ويشمل الدعم الذي نقدمه لمستشفيات رئيسية في عدن وتعز والضالع ولحج. طبعا احنا ايضا نقدم الدعم الفني للعاملين في مجال الرعاية الصحية في 3 مستشفيات في مأرب، وفي مستشفى زبيد الريفي في الحديدة، ومستشفى الحزم في الجوف، ومستشفى عبود والجمهورية في عدن.
7: وفيما يتعلق بمحافظة تعز، كيف تقيم الوضع الإنساني هناك واحتياجات النازحين في هذه المنطقة؟
2: نحن نتابع عن كثب الأوضاع الإنسانية في تعز بما في ذلك احتياجات السكان في مجالات الغذاء والمياه والرعاية الصحية. فيما يتعلق بالصحة نتحدث نحن هنا عن هشاشة المنظومة الصحية في البلد لا سيما في محافظة تعز على اعتبار وجود الاشتباكات أو الحاصلة مؤخرا في المحافظة، وهذه تفاقم أيضا من وضع المدنيين فضلا عن أنهم هم لا يستطيعون ولا يتمتعون بالوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجونها في الأوقات العادية. نحن ندعم أكثر من 10 مرافق صحية في المحافظة، بالإضافة إلى أنه قمنا بنشر 2 فريق جراحي متنقل تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر، واحد في مأرب ومنذ أواخر أغسطس الماضي أغسطس الماضي، وبالإضافة إلى فريق آخر فريق جراحي آخر في مستشفى الطلحة العام في صعدة.
7: هناك أنباء عن محادثات بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطرفي النزاع فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى محافظة تعز، إلى أين وصلت هذه المحادثات؟
2: نحن يعني ننخرط بحوار ثنائي غير علني مع الأطراف، وإذا كان هناك يعني في شواغل أو ملاحظات احنا نرفعها إلى الطرف المنتهك ولا نتحدث بهذا الموضوع بشكل علني يعني للجمهور أو في الإعلام.
1: كان هذا اسكندر سعيد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن متحدثا لزميلة أميرة دكروري. من ناحية أخرى حذر محافظ تعز من أن المدينة تواجه ما وصفها بأكبر كارثة إنسانية في التاريخ جراء الحصار المستمر الذي تفرضه جماعة الحوثي، والذي أدى بحسب قوله إلى حرمان آلاف الأسر من الغذاء والدواء والوقود والمياه. ولمزيد من التفاصيل تواصلنا مع تيسير السامعي مدير مكتب الصحة في تعز.
8: طبعا الحرب الدائرة في تعز والذي أدت إلى يعني قطع الطرقات، ويعني هذا أدى إلى توقف الإمدادات الخاصة بالمستشفيات وتوقف مادة الديزل التي تحتاجها هذه المستشفيات، بالتالي أدى إلى قصور في الخدمات المقدمة للمواطن، وهذا يمثل كارثة كبيرة يواجهها السكان تحتاج إلى الدخول العاجل. نحن هنا في القطاع الصحي نوجه رسالة إلى كل المعنيين بضرورة يعني جعل القطاع الصحي والمرافق الصحية قطاع محايد بعيد عن الصراع، لكن للأسف الشديد أنه هناك استهداف للمستشفيات الصحية ومنع دخول أي يعني مستشفيات صحية، وهذا يعني يعرض المواطن البسيط للخطر.
1: تيسير سامعي مدير مكتب الصحة في تعز. وعن الخدمات الصحية وما تعانيه من قصور وتداعيات ذلك على المواطنين من المرضى تحديدا في تعز استمعنا لبعض المواطنين.
9: يعني من نقص كبير جدا سواء في المحاليل أو في العلاجات الخاصة بالمركز أو بتهدد القسم من نفاذ كمية الديزل الموجودة لدى المستشفى، بالتالي مع إغلاق الطريق والوضع اللي حاصل بالمحافظة، وما نعرف برضو نجي للمواصلات بعيدة على الأمراض، نص الأمراض ما قدروا يجيوا بسبب هذا الوضع.
10: بنعاني داخل المركز هذا من أحيان من قلة الهباري ومحالل طبية وبعض الأدوية، وفي بعض المرضى يعني حالة المادية ضعيفة جدا لا يقدر يشترين الحاجة هذه، ولكن ربك كريم. أما بالنسبة للمخاوف احنا خايفين جدا جدا، يعني خاصة لا نتعرض لأي ديزل الكهرباء المدري أجهزة توقفنا عدة مرات.
1: كنا نستمع لمرضى يمنيين يعانون من تردي الخدمات الصحية في تعز، وفي ظل هذه الظروف حيث يصعب الوصول إلى مراكز الخدمات الطبية تصبح الإسعافات الأولية من المهام التي ينبغي أن يتعلمها أو يعرف عنها المواطنون. هذه بعض النصائح في الإسعافات الأولية تقدمها دعاء فريد.
11: توصي المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية الأفراد في مناطق النزاعات المسلحة باتباع الإجراءات التالية لتقديم الإسعافات الأولية الأساسية في حالات الطوارئ. لإيقاف النزيف الحاد استخدم ضمادة نظيفة أو قطعة قماش للضغط المباشر على الجرح. إن لم يتوقف النزيف ارفع العضو المصاب ليصبح فوق مستوى ارتفاع القلب إن أمكن. إذا تعاملت مع مصابين بالحروق، قم بتبريد الحرق بماء نظيف لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، وتجنب استخدام الثلج أو المواد الدهنية. وعند تثبيت الكسور، استخدم جبائر مؤقتة مثل لوح خشبي أو مجلة مطوية لتثبيت المنطقة المكسورة. ولإنعاش القلب والرئتين، إذا كان الشخص فاقداً للوعي ولا يتنفس، ابدأ بالضغطات الصدرية بوقع 100 إلى 120 ضغطة بالدقيقة إن كنت مدرباً على ذلك. وقبل كل شيء، تأكد أن المنطقة آمنة قبل تقديم المساعدة، وتأكد من الاتصال بفرق الإغاثة الطبية أو الخطوط الساخنة المخصصة إن وجدت. دمتم بخير وسلام.
1: وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: التحالف العسكري بقيادة السعودية يعلن اليوم الخميس اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة، فيما نفت جماعة أنصار الله الحوثية تنفيذ أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية اليوم. نسرين حطوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج.
14: حول اعتراض صاروخ كروز في منطقة المدينة، فقد نفت حركة أنصار الله أي مسؤولية عن هذا الهجوم.
13: مصادر يمنية تفيد بتصاعد حدة المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أطراف مدينة تعز ومديرية صبل الموادم جنوبي المدينة، وسط موجة نزوح واسعة للسكان جراء المواجهات. كما أكدت المصادر سيطرة الحوثيين على جبل هان غربي تعز. مجلس التعاون الخليجي يعلن اليوم الخميس إعادة جدولة القمة التي كانت مقررة بين المجلس والاتحاد الأوروبي في 24 أكتوبر تشرين الأول في الرياض، مشيرا إلى استمرار تهديدات جماعة الحوثي اليمنية ضد المملكة وإلى تمديد تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها تدرس إمكانية قصف إيران باستخدام أقوى قنبلات غير نووية لديها والمعروفة باسم أم القنابل ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية، في حال قرر الرئيس الأمريكي بدء جولة تصعيد جديدة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تسجل 21 اعتداء استهدف المزارعين وأراضيهم ومحاصيل الزيتون في 7 محافظات بالضفة الغربية المحتلة يوم أمس الأربعاء، بينها 12 اعتداء نفذها مستوطنون و8 نفذها الجيش الإسرائيلي وفق بيان الهيئة. مواطن من الضفة الغربية:
15: احنا زي ما تقول اجوا علينا من فوق، يعني احنا ضايل علينا 8 زيتونة وطردونا وكانوا ممنوع تيجوا هنا.
13: كولومبيا تفتتح سفارتها في القدس امس الاربعاء لتصبح بذلك 10 دولة تقوم بهذه الخطوة، بعدما الغى الرئيس الكولومبي الجديد القطيعة مع اسرائيل التي تبناها سلفه، وعاد ايضا اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. نهاية الاخبار، تقبلوا تحياتي دينا ناجي.
12: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى أبرز ما جرى تداوله والتفاعل معه على مواقع التواصل الاجتماعي.
12: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعنا اليوم من فريق البرنامج زميلتي هند سليم. مرحبا بك هند.
16: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: من أين ستبدأين هذه الجولة؟
16: من ليبيا، حيث انتشرت صور وفيديوهات للسيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة في العاصمة طرابلس وضواحيها، ما أدى إلى مصرع شخصين وإغراق عدد كبير من السيارات والمباني. ظهرت المياه في الفيديو وهي تندفع وتغطي السيارات وتدخل إلى المباني. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي لمواطن ليبي يصور من شرفة منزله قارب يبدو أنه يقل عمال إغاثة يسير وسط المياه.
17: طلالة هذه والبلكونة اللي على البحر بتشوفوهاش إلا في ليبيا. شوفوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. في الصيف نمشي للبحر وفي الشتاء البحر يجينا.
1: هل من إجراءات اتخذتها سلطات ليبيا هند أو تابعها المتابعون على وسائل التواصل خلال هذه الأيام التي شهدت الأمطار؟
16: أمرت الحكومة الليبية المرافق العامة بالتدخل العاجل لشفط مياه الأمطار. كذلك قررت الشركة العامة للكهرباء قطع التيار في بعض أحياء طرابلس نتيجة أن المياه الأمطار غمرت غرف محولات الكهرباء، يعني خطورة أن قد يصاب أحد لا قدر الله.
1: نعم، إن شاء الله تكون سلامات. محطتنا الثانية من أين؟
16: من السودان، انتشر فيديو لناشط زراعي يتحدث عن أسباب تشقق ثمار البطيخ في مشروع الجزيرة، موضحا أن السبب الرئيسي يرجع إلى العطش الشديد ثم الري بغزارة. دعنا نستمع إليه.
18: تشقق ثمار البطيخ يا جماعة، والله خسارة. السبب الرئيسي العطش الشديد ثم الري بغزارة.
1: كيف تفاعل مستخدمو وسائل التواصل مع هذه الأسباب التي ربما غريبة أن تتشقق ثمار البطيخ؟
16: تحدث عدد من مستخدمي وسائل التواصل عن أسباب أخرى لتشقق ثمار البطيخ، مثل الإفراط في استخدام السماد أو الري الغزير، وقال آخرون أن البطيخ يتشقق عندما ينضج دون قطف الثمار، ووصف آخرون الأرض الطينية بأنها غير مناسبة لزراعة البطيخ والقرعيات، وذلك بحسبهم.
1: محطتنا الأخيرة من الضفة الغربية كما أرى، ليس كذلك؟
16: صحيح. انتشرت صور وفيديوهات للاحتفال بيوم التراث الفلسطيني الذي أقيم في مدرسة بنات سنجل الأساسية العليا في مدينة رام الله. حرص عدد من المشاركين في الاحتفال على ارتداء الثياب المطرزة الفلسطينية والكفيات الفلسطينية، وقدمت الفتيات الصغار عددا من العروض الفنية مع الاستماع إلى أغاني وعزف للموسيقى الفلسطينية. دعنا نستمع إليهم.
19: يا شباب فلسطيني عش بالسهي، هيا شفت شمت ترفع الرأس، هيا فعليلتم بسني للظهر.
1: عموما بعد الفاصل القصير سننتقل إلى الضفة الغربية في موضوع آخر. شكرا جزيلا لك.
16: شكرا جزيلا. تريندينج
1: إلى الضفة الغربية، حيث سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 21 اعتداء استهدف المزارعين وأراضيهم ومحاصيل الزيتون في 7 محافظات بالضفة الغربية المحتلة يوم أمس الأربعاء. وقد تجددت الاعتداءات صباح الخميس في قرية يصيد شمال نابلس، حيث منع مستوطنون مزارعين فلسطينيين من قطف الزيتون بالتزامن مع انتشار واسع للجيش الإسرائيلي الذي منعهم من استكمال جني المحصول وفقا لمصادر محلية. إلى ذلك ذكرت محافظة القدس أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت مواطنين في منطقة الخنيدق من بلدة بيت عنان من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون، كما اعتقلت شابا واستولت على مركبة. شهود عيان ومواطنون

0: تونس بعد ساعة من كتف الزيتون فاجأنا في دورية حرس حدود جاءوا نجدوا عنا صار نوع من الاستفزاز هيك بس احنا ما رد كملنا في مشروعنا كملنا في كتف الزيتون هسه في عنا في عنا منطقة اللي منطقة دبراج السلكات هاي ممنوع ننزلها نهائي هاي المنطقة هاي أنا الوحيد يعني أنا وأخوتي هن حوالي 18 دونم زيتون فمش قادرين نصل يعني
1: مواطنون شهود عيان من الضفة الغربية ونبقى في الضفة الغربية كذلك حيث انتشر منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي لعائلات من منطقة خربة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية الواقع شرق محافظة طوباس يقولون إنهم محاصرون من قبل القوات الإسرائيلية لأكثر من 29 يوما وناشدت العائلات التدخل العاجل لإنهاء الحصار ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم الأساسية خاصة بعد قطع إمدادات المياه بحسب ما رواه مواطنون ليومية الشرق الأوسط.
2: أنا مزارع مربي خضر حيواني بنعاني معاناة شديدة بقطع المياه عندنا تسكير الطرق طلاب عندنا ما بيذهبوش المدارس أكثر من 30 يوم 15 ألف رأس غنم بدون مياه دون حبوب يعني حتى مياه الأطفال لم يوجد عندنا للشرب يعني أي حالة بصير مرضية نقدرش نوصلهم لأقرب أيادي لأنه في هذا الحاجز الجدار ما في عندنا لا طريق ولا سيارة ولا شيء محاصرين وعالكين يعني لا خروج ولا دخول
3: من قبل 32 يوم تقريبا حصار شامل مطبق ولا حدا بيقدر يطلع ولا يفوت قطع خطوط مياه وصلنا لمرحله فيش عندنا اللي نسقي غنمنا نشرب فيش مي محاطين في اربع بوابات من الاربع جهات وكله مغلق هذا غير الخندق وغير معسكرات الجيش اللي حوالينا يعني منطقه منكوبه مش محاصره منكوبه
2: احنا 47 عائله كنا نسكن خربه الراس الاحمر تم تهجير تلفهم تحت تهديد السلاح والتعطيش اغلاق الطرق تقطيع خطوط المياه تدمير المراعي يعني الاستيطان استولى عليها المستوطنين تدمير المحاصيل الزراعيه في المنطقه معانا قرار من المحكمه دخول المي وطريق وغاز بس المستوطن مانع احنا صرنا حشاك ندخل تموين غذائي تهريب ختيار عندنا تعبت مرة لما بطلوع الروح بعد ثلاث ساعات انتظار الإسعاف على البوابة تدخلها وبشرط تأخذ الحالة الموجودة خروج بلا دخول
1: مواطنون من خربة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية
4: حمل تطبيق
5: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد
4: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة كل ذلك في مكان واحد حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس
1: إلى قطاع غزة حيث يواجه أطفال القطاع المصابون بالسكري أزمة صحية حرجة تهدد حياتهم بشكل مباشر نتيجة النقص الحاد في إمدادات الإنسولين والمستلزمات الطبية الأساسية وتشير تقارير محلية إلى أن حياة أكثر من 2500 طفل باتت مهددة مع تراجع فرص حصولهم على العلاج اللازم لاستمرارهم على قيد الحياة نستمع لاثنتين من الأمهات لأطفال مصابون بالسكري
6: زين مريض سكري نوع أول زين مريض سكر من 10 سنوات زين طبعا بيحتاج لأنسولين بشكل يومي بيحتاج نوعين أنسولين بيحتاج شرايط لقياس السكر بشكل يومي بيحتاج أنه يقيس 4-5 مرات في اليوم هذه الوقفة وقفينها بسبب شح العلاج لأولادنا ما فيش أنسولين في البلد ما فيش شرايح قياس في البلد إحنا بنجري وبندور على أنسولين أنواع مجهولة ورغم ذلك بتكون إكسباير بطالب بحق ابني في العلاج أنا ابني بيحتاج يوميا حوالي 20-25 وحدة أنسولين يوميا بس للأكل ومن نوع تاني بيحتاج كمان 20 وحدة يعني القلم بكفي 10 أيام إحنا ما بنلاقيش هذا القلم مش موجود هذا العلاج عدا ذلك في تحاليل كل 3 شهور إحنا من 3 سنوات ما عملناش تحاليل لأولادنا
7: بنتي بتعاني من السكر النوع الأول قراءاتها ما بتنزل عن 500 و600 بنتي محتاجة أقلام أنسولين محتاجة شرايح فحص سكري محتاجة أكل صحي بنتي حاليا بدل ما كانت بمرض واحد صارت بمرضين المرض الثاني صار هو حساسية القمح أنا مش قادر أوفر لبنتي غذاء صحي وحساسية القمح ما إلها علاج بنتي تعبانة كتير طفلة بعمر 5-6 سنوات بتعاني من مرضين في جسمها الكبير ما بتحمله مش قادرين يتوفرون العلاج طلعوهم برا يتعالجوا في مضخات أنسولين بتركب للأطفال برا وممكن تخفف عليهم مخز الإبر وتعب تلعب السكر ممكن تخفف عنهم شوية مرض.

0: أمهات أطفال مصابين بالسكري في غزة. ولمزيد من التفاصيل تواصلنا مع الدكتورة علا النجار مدير دائرة الأمراض المزمنة في وزارة الصحة في قطاع غزة.
1: خلال الثلاث سنوات أكثر إشي مرضى السكر النوع الأول تضرروا بشكل كبير لأنه الإنسولين ما كانش متوفر، إذا توفر ممكن يكون إكسبيرد، واللي أكثر اللي هو أقلام الإنسولين اللي هي أساسا أثبتت فعاليتها، وهي هاي الأقلام مهمة جدا لحياتهم، وكمان في نفس الوقت تضبط السكر بشكل أعلى كثير لأنهم يأخذوا الإنسولين الفيالات العادي. بصراحة هذول المرضى صارت معاناتهم كثير كبيرة، صاروا بيضطروا إنهم يستخدموا فيالات الإنسولين، وخاصة منهم إحنا بنحكي على الفئة اللي أكثر بنحددها الأطفال الصغار اللي ممكن نقول أقل من 12 سنة أو أقل من 15 سنة، بيحتاجوا أن يكون في ضبط السكر بشكل فليكسبل، يعني أكثر مرونة عن طريق استخدام هذه الأقلام. المستشفيات كانت تشكي أن هذول الأطفال أو الشباب بنقدر نقول صاروا أكثر عرضة لأنه يدخلوا المستشفى بشكل كبير بانخفاض السكر أو حرق السكر، وهذا وجهناه أكثر كتير أثناء الحرب لما كانت فيه المجاعة، كان الطفل مضطر أن يأخذ إنسولين في نفس الوقت مش قادر يلاقي
0: قطعة الخبز كلها. ختام حلقة نهاية الأسبوع، وهذه تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل، أميرة دكروري، لمياء عبد الستار، إيهاب أمين، وتحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
3: أعزائي المستمعين، برحب فيكم بهالجولة ضمن برنامج حصاد العاشرة من قناة RT.
2: حصاد العاشرة من RT مع عمر الصلح.
3: في حصاد اليوم، البحث عن الرسول يحظى بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان بيروت للأفلام القصيرة. انطلاق مواسم الصيد والقوانين في صندوق الانتظار. تحرك واسع للإبقاء على قوات اليونيفيل بجنوب لبنان وبعثة دعم أوروبية تلوح في الأفق.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: بالفقرة الأولى والثانية من جولتنا مع برنامج حصاد العاشرة من RT برفقني الزميلين جويل مارون وحسين عياد، وبالفقرة الثالثة نستضيف الكاتب السياسي الأستاذ جورج عقوري.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وبإمكانكم أيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار الدولية والإقليمية على مدار الساعة عبر شاشات RT.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: حصل فيلم البحث عن الرسول على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان بيروت الأفلام القصيرة 13. أقيم هذا المهرجان على خشبة المسرح الوطني بالحمراء على مدى 3 أيام. وثائقي البحث عن الرسول من إنتاج قناة RT للمخرج كريم نجيب والإعداد للزميلة أنيسة مراد. مراسلة RT جويل مارون تابعت أعمال المهرجان، وسوف نتحدث معها عن أجواء هذا المهرجان والدول المشاركة وانطباعات المشاهدين حول الأعمال التي قدمت. جويل، أهلا وسهلا فيك. جويل، بداية خبرينا عن المشاركة بهذا المهرجان.
4: كان في مشاركة فنية ثقافية شعبية، كان في عالم كتير مثل عندهم تعطش للسينما، عندهم تعطش لهذه الأفلام القصيرة إنه يرجعوا يحضروا ويظهروا شوي من أجواء إن كان السوشيال ميديا أو الريلز أو غيرها. الحضور كان ملفت، كان في حشد إذا فينا نقول، إن كان شعبيا بيهتم بالمواضيع المتنوعة بين الثقافية السياسية الاجتماعية وحتى الشخصية، من دول مختلفة ومن جنسيات أيضا مختلفة.
3: 17 دولة بعتقد المشاركة، في دول عربية وفي دول أوروبية.
4: نعم بالفعل، وهن للمرة الأولى روسيا طبعا هي In Search of رسول، البحث عن رسول، الفيلم اللي ربح بالجائزة كما ذكرت من قناة RT، وكان فيه من لبنان ومصر وسوريا والمغرب والعراق وسلطنة عمان والبحرين وقطر وإيران والجزائر واليمن والهند واليونان وجنوب أفريقيا، إلى جانب طلاب الجامعات اللي هن أصلا عملوا أفلام قصيرة أيضا، وصل عددها لستين فيلم، هن كلهم شارك فيهم 60 فيلم، ربح واحد، ربح البحث عن رسول، ربحت قناة RT فيها. أيضا طلاب الجامعات كانوا عم بيشتغلوا على هذا الموضوع، الهدف كان تقريب وجهات النظر اليوم بين المخرجين والقنوات الكبيرة والعالمية بمجال السينما والجيل الجديد مثل طلاب الجامعات اللي طالعين.
3: هو عموما كلفت كتير إشراك الطلاب، لأنه أنا شفت يعني ما شفت كل الأفلام، ولكن حضرت جزء من هذه الأفلام. كيف مشاركات كتير منيحة للطلاب، بعضهم خريجين جدد يعني عاملين أعمال حلوة، أعمال يعني أفلام قصيرة جميلة جدا، وبالفعل بتستحق أنه يتوقف عند يعني مثل ما يقال لتوقف عند الناس البروفيشنال اللي بيقدروا
4: نعم.
3: بالفعل انه يساعدوا هيدي المواهب الصاعده. الى جانب الحضور في شيء لفت نظرك اكثر بهالمهرجان؟
4: الشباب. يعني الشباب كيف عم بيطلعوا على السينما؟ بعد في شباب، في جيل جديد، ونحن بزمن يعتبر هو زمن التكنولوجيا، بعدهم بحبوا يشاركوا. حتى منظم المهرجان مثلا هو شاب. بعد في هيدا الطاق انه يكون في عنا حياة اجتماعية نقدر نعيشها، حياة تشاركية اذا فينا نقول. هون اصلا الارتيكن الى دور بهيدا الموضوع، لانه هي نقلت بالفيلم البحث عن رسول خبرات اجيال لهيدا الجيل. يعني بعد في عم تنقل ثقافات من مطرح لحقبة تانية من التاريخ. فإذا الكتير لفتت أنه في كتير شباب.
3: هو غريب يعني أنه هلا عصر السوشيال ميديا وعصر السرعة والذكاء
4: في تقاليد بعد يعني. بعد في تقاليد يعني شفت، ما بعرف إذا انتبهت لهم، الشباب الجايين من ماليزيا لبسين تياب تقليدية، صح أو غلط؟
3: وقدموا عرض كتير حلو. صحيح.
4: سو لا حبيت كيف المشاركة. قاسم
3: اسطنبولي المخرج، صحيح.
4: نعم، المخرج قاسم اسطنبولي كان لأرتي أيضا لقاء معه، وتحدثنا إن كان على المهرجان أو على المشاركة أو على كيفية تطور هذا المهرجان. طيب
3: خلينا نسمع المخرج قاسم اسطنبولي شو حكي عن تحديدا موضوع الشباب وهلأ دور بعد هيدي المهرجانات أمام عصر التكنولوجيا.
4: نعم،
5: نحن اليوم بالمسرح الوطني اللبناني بهذه السينما التاريخية، سينما الكوليزيه اللي هي شاهدة على عز وتاريخ السينما، ما زالت السينما موجودة، لأنه أنت ما فيك تعوضي متعة المشاهدة مع الجمهور. قد ما بتقدر في تطور، بتقدر تحضر فيلم اليوم بتليفون أو بالبيت، ولكن لما بتجي مع الجمهور تعدي مع ناس ما بتعرفيهم، تتشارك أنت وياهم الضحكة والبسمة والوجع وتزقفوا سوا، هيدا ما بيعوضه أبدا أي تكنولوجيا أو أي تطور. السينما ما زالت لغة إنسانية، ما زال صناع السينما بالعالم عم بدوروا ويطرحوا قضايا إنسانية تقدر تحمل هم المجتمع. ولهيك شفنا أنه اليوم الجمهور عم يجي بيشوف هذا النوع من السينما. عم نحكي عن الأفلام القصيرة، لهذه الأفلام بالعادي ما إلى سوق مثل الأفلام الطويلة، ولكن من خلال المهرجانات السينما حول العالم اللي بتهتم بالفيلم القصير عم نشوف أنه على العكس، أنه السينما ما زالت موجودة وما زالت عم تحكي لغة إنسانية ما بيعوضها أبدا التكنولوجيا.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
3: إذا جوال سمعنا شو قال المخرج قاسم اسطنبولي. بين الحضور كمان كان لافت حضور رسمي دبلوماسي.
4: نعم صحيح، من ماليزيا، من مصر، العراق كان مشارك، كان فيه أيضا ممثل من روسيا، البيت الروسي أيضا.
3: حتى من السفارة كان.
4: نعم صحيح، من السفارة. أنت اللي استلمت الجائزة على البرنامج، يعني الارتي أيضا كان فيها تمثيل رسمي. سو الوجود السياسي عطى دعم لا هيدا المهرجان لحتى يكمل. هو أصلا نعمل على 3 أيام لحتى يكمل، لحتى ينعرض. وأنا حسب ما سمعت أنه في طلاب وفي شبان كمان طالبوا أنه يصير في تجديد أو دورة جديدة لهيدا الأفلام، لأنه في كتير أفلام بعد ما انعرضت. هلأ المشاركة السياسية عطت زخم، غير أنها بتعطي زخم بتفوت المجتمع بالسياسة. وهلأ نحن مجتمعنا وخاصة بلبنان صار كله فايت بالسياسة، لأنه الوضع أنت شايف كيف السياسي والأمن والعسكري.
3: هو طبعا ومنيح أنه قدر المنظمين أنه يلاقوا مساحة أمام ما يجري بالبلد من حروب وأزمات ومشاكل كان سياسية وغير سياسية، يعني قدروا يلاقوا مساحة ليظهروا فيها أنه لا، للثقافة بعد في دور، بعد في دور إلها. يعني اللافت أيضا هو بعد ما انتهى هيدا وحصل فيلم البحث عن رسول على الجائزة الأولى، أنه مباشرة بدأوا الاتصالات من أجل المشاركة بالمهرجان القادم وبأي فيلم ممكن يشارك بالمهرجان القادم العام المقبل.
4: من أرتي.
3: وأنا وصلت الرسالة طبعا، وهلا بصير في تداول حول هذا الموضوع، ممكن يكون مشاركة مرة أخرى وبشي جديد
4: بشي جديد قادمة. أيضا هو نقل للثقافات لتوطيد العلاقات. حكيت كمان كانت أرتي إلى لقاء مع حدا ممثل بالسفارة الروسية وكان الهدف الأساسي هو توطيد العلاقات اللبنانية الروسية من خلال الثقافة من خلال السياسة من خلال الإنسان. أيضا نحن كتير كنا عم نشوف أن روسيا موجودة بهيدا المنحة واليوم أثبتت أيضا الموضوع. والملفت أنه الممثلين عن السفارة الروسية شبان يعني شباب يعني نزلوا شباب لحتى كمان يقولوا أنه من جيل لجيل نحن عم نساعد ونحن جيل الشباب بروسيا رح يكون حد جيل الشباب بلبنان.
3: عموما هي فعالية كانت ممتعة جدا. جويل شكرا جزيلا لك على المداخلة.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أعزائنا المستمعين يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com وبإمكانكم أيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشات RT العربية.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أعزائنا المستمعين ننتقل لموضوع أيضا يعني على أهميته على أنه أنا بكره هذا الموضوع يعني أنا ضد فكرة الصيد كليا. ننتقل لموضوع الصيد ومواسم الصيد ومعاناة الصيادين وعدم التنظيم من قبل الوزارات المعنية وما إلى ذلك، مع أنه موضوع أنا ما بحبه ولكن مضطرين نحكي فيه لأنه
7: هو هذا الشغل الشاغل هلأ موسمه يعني بتقب. وهناك يعني شريحة كبيرة من الشباب اللبناني وحتى الكبار بالعمر هواة ومحترفين ببعض المحلات بيخصصوا وقت كبير وبيخصصوا أيضا ماديات لممارسة هيدي الهواية.
3: أي طبعا في جزء كبير يعني يمكن بمئات الألاف الصيادين بلبنان يعني
7: صحيح.
3: حتى أنا بعرف بعض الأصدقاء من العايشين خارج لبنان بيجوا بموسم الصيد فقط بيزوروا لبنان يعني بيزوروا أهلهم بس تيجوا بس بوقت موسم الصيد.
7: هذه عند المؤدسة هذا توقيت ما بيعوفوه إلا ما يكونوا موجودين وحاضرين.
3: طيب حسين أنت تبعت هذا الموضوع قديش كان في تأثير تحديدا الأزمة الاقتصادية على ممارسة هواة الصيد بالنسبة لأصحاب هذه الهواية؟
7: عمر بداية يعني أزمة الطيور والصيد بشكل عام لحقتها عدة أزمات يعني بلشت من الأزمة الاقتصادية وتأثيرها أيضا موضوع الحروب اللي هو خلق أيضا واقع مختلف على موضوع تغيير مسار هجرة الطيور اللي هي بتجتاز الشرق الأوسط أثناء هجرتها بين فصول الخريف والربيع. على بداية من الأزمة الاقتصادية صار في يعني تقليص كبير بعدد مشاوير الصيد إذا بدك للصيادين لأنه صار في ارتفاع بأسعار الخرطوش. أيضا موضوع البنزين صار يشكل ضغط كبير عليهم وهيدي المناطق كلها اللي بيقصدوها الصيادة باتجاه البقاع أو باتجاه أيضا عكار شمال لبنان لأنه هناك بيقولوا
3: بعيدة نسبيا هي يعني
7: بعيدة نسبيا طبعا. وهيدي مقاوس بتكون محددة لممرات للطيور فهيدا شكل كتير يعني تخفيض برحلات الصيد للصيادين وأيضا خلق كمان حالة من التأثر للطير بشكل أساسي اللي هي موضوع الحروب اللي صارت لأنه الطير بده موئل معين بده أيضا طبيعة حلوة يقدر يعني يريح فيها أثناء رحلته اللي بتمتد لأسابيع هيدي بمناطق معينة معاش موجودة. وأيضا كان صوت القذائف اللي كانت إن كان في سوريا أو في لبنان أو في فلسطين يعني خلال 4-5 سنوات كانت هيدي
3: طبعاً حركة الطائرات وما إلى
7: كل هيدي بتأثر كان يغير
3: الصياد ما يتأثر فيها يتأثر فيه الصياد هو الوضع الاقتصادي
7: الاقتصاد الأكثر
3: كلفة المشوار. هلأ خلينا نسمع بداية عن شو عم بيقولوا الصيادين عن هيدا الموضوع.
8: أنا كصياد لبناني كنا نطلع قبل أزمة الاقتصادية والغلاء كله هيدا اللي عم بيصير والحروب اللي عم بتصير كنا نطلع بلبنان على الصيد بحدود 20 مشوار الموسم يعني خلال شهر 10 و11. بس هلأ بعد الأزمة الاقتصادية وبعد غلى الخرطوش وغلى البنزين يعني أنجع عم نطلع 3-4 مشاوير ولنفش خلقنا فيهم شوي. يعني قبل كانت صندوق الخرطوش ب$70 زاد سعره بعد الحرب بلبنان ل$150 بالموسم وصل ل$200 و$210 عز الموسم يعني
9: ما عم بقدر واكب موسم الصيد مثل ما كنا قبل يعني اذا كنت اطلع 10 مشاوير صرت اطلع مشوارين 3 ماكسيموم يعني نحن كل السنه بنكون ناطرين موسم الصيد صراحه بس يعني كله صار غالي يعني شو بدها فيها تعمل لي وزاره البيئه هي حتى فتحت موسم الصيد ولا ما فتحت موسم الصيد وزاره البيئه انا اذا بدي اطلع بطلع ما عم اقول لك ما في الرقابه يعني ما في حدا لا عم يعمل حاجز ولا عم يسألك هداء أو وسط ولا لا أو وسط، يعني ما في قانون ينظم هذا الموضوع كله.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
3: هيدي فيما يتعلق بالصيادين، شفنا أنه قديش هاجسهم تحديدا هو الكلفة، كلفة المشوار، كان بالبنزين أو كان بموضوع الخرطوش والماء اللي هناك، يعني كل شيء متعلق بعملية الصيد. إذا بدنا نروح على تنظيم هذه الظاهرة، لأنه مثل ما هو معروف من لبنان أنه غير منظمة حتى الآن هذه الظاهرة، علما أنه كان في محاولات كتير من الوزارة خلال السنوات الماضية، يعني تحديد أوقات معينة مواسم معينة، ولكن للأسف أنه مش كل الصيادين بيلتزموا بهيدا الموضوع. بعتقد أنت حكيت مع حدا له علاقة برابطة الصيادين بلبنان،
7: ربيع عيتاني، هو برابطة الصيادين وأيضا مطلع كتير على هذا الملف وبيحاول دايما يتابع لتنظيم هذا الملف، ملف الصيد البري والطيور بشكل خاص. لكن الأزمات المتلاحقة خلت هذا الملف استثنائي لدى وزارة البيئة بلبنان لما تعرضت له يعني من ضغوط ومتابعات على صعيد الأزمات الأخرى اللي كانت عم تواجه البلد وما تابعته بشكل أساسي. وأيضا لبنان عمر يعني هو صدق على عدة اتفاقيات دولية التي تعنى بحماية الكائنات الحية وتنوع البيولوجي، وأصبح ملزما بتطبيق يعني هذه الاتفاقيات، ولناحية أيضا تنظيم الصيد ويعني التوقيت والعدد وغير ذلك. وهناك أيضا قانون في لبنان هو 580 اللي بيعنى ب يعني قانون نظام الصيد البري، هذا له شروط معينة. وزارة البيئة في أحد يعني السنوات الماضية أعلنت انطلاق هذا الموسم، بعد فترة رجعت وقفت وعلقت هذا الموسم لأنه صار في تجاوزات كتير، وأيضا صار في انتقادات على الطيور بلبنان، وشاهدنا كتير من الفيديوهات حول طيور ما لازم تصطاد كانت عم تستهدف من قبل الصيادين. وأيضا في هناك صيادين يعني غير هواة وأيضا بس مهمتهم يقوسوا، فوضى، هذه الفوضى خلقت أزمة لجميع الصيادين.
3: وزيد على ذلك أنه ما في حتى رقابة، يعني في قانون ولكن ما في رقابة، ورقابة خلينا نقول صارمة وقوية من أجل ضبط هذا الموضوع. خلينا نسمع عمليا ربيع عتيني، هو عضو برابطة الصيادين اللبنانيين.
10: بداية بس نحكي عن الصيد بلبنان، يعني عم نحكي عن شريحة كتير كبيرة من العالم حقيقية موجودة، يعني كوميونيتي حقيقية موجودة على الأرض، تقريبا العدد فوق 350 ألف صياد متوزعين على كافة الأراضي اللبنانية والضياء. طبعا تخيل معي أنه في ناس أجانب بيجوا خصيصا على لبنان بمواسم الصيد، غير المغتربين الصيادة يعني بينظموا إجازاتهم على موسم الصيد. يعني نحن عندنا موسم خرافي بالصيد بيجذب العالم كلياتها. من هون بصير فينا نعرف قديش مهم الصيد بلبنان، والسؤال اللي بيطرح نفسه ليش ما بيتنظم، شو يلي ناقصه. نحن اللي بدنا التنظيم، ونحن اللي بدنا القانون، ونحن اللي رايحين الموضوع. تخيل أنت عندك أي شيء بالحياة عم بدك تنظمه، الناس راكدة ورا الدولة تنظمه، مش الدولة راكدة ورا الناس تتنظم.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
3: إذن هاي سمعنا اللي عم يحكيه، وفيما يتعلق بالتحديات أمام هذا القطاع، إن كان على مستوى الوزارة وهي وزارة البيئة المعنية بهذا الموضوع، أو على مستوى الصيادين.
7: يعني اليوم الصيادين عندهم تحديات من ضمن الأزمة الاقتصادية، وأيضا من ضمن التنظيم. يعني في بعض الصيادين بيقول لك أنه أنا مع التنظيم هذا القطاع لأنه ما عم بيوفر لإلي الغطاء القانوني لحتى أتصيد براحتي، عم بأوقات كتير عم بيكون في يعني هروب مثل الحرامية الصيادين بعض الأحراج أو بعض الجرود يعني أثناء الصيد. بالإضافة أيضا وضع الشباك، هيدي من أحد التحديات لأنه عم تحجز أسراب كبيرة بموضوع هيدا، والوزارة عم تحاول أيضا يعني تحدث هيدا القانون بما يسمح أيضا ضمن القوانين الدولية والاتفاقات الدولية التي وقع عليها لبنان، بيكون لبنان أيضا في يعني سلامة لجهة استمرار هيدي يعني الحياة البرية بدون أي تأثر عليها، وأيضا تسمح للهواة بممارسة هواتهم ضمن الأطر القانونية واللي ما بتأثر على الطيور بشكل كبير.
3: طيب خلينا نسمع مرتين يا ربيع عيتاني شو بيقول حول هيدا الموضوع، التحديات اللي عم تواجه هيدي الظاهرة.
10: بالنسبة للتحديات اللي عم بيواجهها الصياد بلبنان حاليا، وضع الاقتصادي والمعيشي اللي هو صار لا يحتمل، وضع الغلاء الفاحش الموجود من ناحية كل شيء يخصه بالصيد وكل شيء يخصه بالمعيشة. طيب بنبلش بأقل مشوار صيد بده يطلع الصياد، إن كان من بيروت على البقاع، من بيروت على الشمال، من الشمال على الجنوب أو من البقاع على الشمال أو عكس صحيح، يعني من أي توجه بده يطلع. تانكة البنزين عم نحكي بقنيتها وقنيتين 24، ويمكن ما هلأ نحن عم نحكي عم بتزيد، فالموضوع صار كتير تقيل. يعني عم نحكي نحن ب 100 دولار بنزين بعد ما بلش. صندوق الخرطوش ممكننا نجيبه بالأيام العادية 50 و60 دولار، اليوم عم بيكون 150 و160 بسبب انقطاع المواد الأولية، وبسبب الغلاء الفاحش اللي عم بيصير للمواد الأولية، وبسبب بعض جشع وتحكم التجار بهالمادة. ومنرجع كمان نحكي عن كل شيء خاصه بعدة صيد، وكل شيء خاصه بوضع الاقتصاد العالمي اللي عم بيأثر علينا. فصار الصياد اللبناني محطوط بموقع انه هوايته اللي بيحبها واللي في ناس عايشين كرمالها منهم قادرين يسوها. من هون في صياد عم تتوجه، مثلا كان عنده 3-4-5 بوريد، صار عم بيضطر يبيع بارودة كرمال مثلا يمشي حاله بمشوار واحد على الصياد يطلع يفش خلقه ويغير جو.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
3: إذن تقريبا يعني حكينا بهذا الموضوع، موضوع الصيد. هلا متمنى انه يتنظم، مع انه الامنيه الكبرى هي انه يلغى كليا شيء اسمه صيد.
7: انت مش مع الصيد ابدا؟ مش مع الصيد، هو قتل العصفور مؤذي وقاسي للمشهد. يعني
3: طبعا يعني متمنى.
7: انا بعض المحلات هيدي كنت يعني قبل بفتره الشباب بسن صغير، فكنت روح اتصيد، بس كنت انزعج بس اقول قتل العصفور هو وعم بي يعني مقوس جديد، فمشهد قاسي. فمعاش حبيت اطلع بصراحه يعني،
3: يعني
7: بس بقول لك انه من ناحيه يعني قانونيه اذا كان مغطى، وايضا من ناحيه في ناس بتقول لك انه لقمه طيبه العصفور بس ينشوى او كذا.
3: انا لا باكله ولا شارك ولا مشارك ولا مره اساسا ولا باي مشوار صيد. شكرا حسين على هالمداخله. أعزائنا المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وبإمكانكم أيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشة RT العربية.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أعزائنا المستمعين، منتابع معكم بالفقرة الأخيرة من برنامج حصاد العاشرة من قناة RT، ومستضيف فيها الكاتب السياسي الأستاذ جورج عوري. أستاذ جورج أهلا وسهلا فيك. أستاذ جورج، كان في عدة محاولات أخيرة لإلغاء قرار إنهاء مهمة اليونيفيل بلبنان. بداية برأيك، هل ما قام به لبنان الحراك اللي عم فيه كان كافي من أجل تخطي هذه العقبة؟
11: تحية لك وللمستمعين. أتصور أنه كان هدرا الوقت لأن القرار اتخذ. المشكلة أن اليونيفيل إن كان عن حسن نية، إن كان عن عدم امتلاك القدرة، النتيجة واحدة، إن كانت تواطؤ أو عجز أو تقصير، أنها كانت موجودة في الجنوب فيما حزب الله كان يقوم ببناء ترسانته، ينفذ عملياته على مقربة أمتار منها، وهذا شكل ضربة قوية لمصداقيتها مما حال دون تجديدها، رغم أنه في السابق تم تجديد لها منذ العام 78. من هنا منذ العام الماضي كان على لبنان أن لا يهدر وقت وأن يبحث عن مخرج آخر بديل عن اليونيفيل.
3: طيب برأيك خروج اليونيفيل ما بيعمل فراغ ممكن يكرس الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الجنوب؟
11: خروج اليونيفيل يخلق إمكانية احتكاك مباشر، وهذا ما لا نريده. خروج اليونيفيل يجعل المجتمع الدولي أعمى أقله عن تسجيل الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن ما يكرس الفراغ وما يكرس هذا الواقع ليس خروج اليونيفيل، هو استمرار حزب الله بتعنته وتمسكه بسلاحه، ما يؤدي إلى التوغل أكثر وأكثر من قبل الإسرائيليين من حيث الاحتلال، أكان الاحتلال الميداني أو الاحتلال بالنار. هناك عشرات القرى المحتلة والمجروفة من قبل إسرائيل، وهناك في المقابل عشرات القرى المحتلة بالنار، حيث يحول يعني لا يمكن لأهلها العودة إليها.
3: سيد جورج، قلت أنه كان على لبنان أن يبحث عن البديل. البديل اليوم ما هو مطروح هي بعثة الدعم الأوروبية. برأيك ممكن تكون هيدي بديل على اليونيفيل، وتكون هيدي فعلا أداة بتوصل صوت لبنان للمجتمع الدولي؟
11: ما رشح حتى هذه اللحظة عن حجم البعثة، عن دور البعثة، يشير إلى أنها لا يمكن أن تكون بديل عن دور اليونيفيل. وحتى يجب أن لا يغفل أحد أن اليونيفيل تتطلب يعني كرقصة التانجو، والتانجو تتطلب طرفان. أي بعثة دولية تتطلب موافقة إسرائيل تاليا موافقة الطرف الآخر أي لبنان. حتى هذه اللحظة لا جواب واضح من إسرائيل ما يتعلق بهذه البعثة. في الأساس صنفت بأنها بعثة لدعم وتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية وخبراتها وتأمين دورات لها، أكثر مما صنفت وحدة منتشرة كما اليونفل.
3: يعني هي عمليا بحسب العديد فقط هي للإشراف مش أكثر، يعني مش أنه
11: صحيح
3: تكون منتشرة بمواقع. بدي في حال وصلنا لهذه البعثة وأقرت، ألا يشكل ذلك عبء على الجيش اللبناني؟ يعني الجيش اللبناني مش مطلوب منه فقط الجنوب، مطلوب كل لبنان، لأنه كل لبنان أمنيا يعني على كف عفريت ما بيقولوا.
11: صحيح العبء كبير على الجيش اللبناني، ولكن أنا لا أسأل إسرائيل كعدو أن تخفف من عبها على الجيش اللبناني. أنا أولا أبدأ بنفسي، أبدأ به على سبيل المثال مسألة الواقع الداخل اللبناني وسلاح حزب الله ليس فقط في الجنوب ولكن في الداخل. بالأمس كنا أمام كارثة لو أن إسرائيل استهدفت ناقلة المتفجرات التابعة لحزب الله، وبكل أسف بكل عنجهية خرج علينا اليوم النائب حسن فضل الله ليتبنى الشحنة، والأسوأ ليقول أنهم طالبوا من الدولة اللبنانية إعادة الشحنة لحزب الله وإطلاق عناصره. وهذه كان هناك احتمال أن تكون هدف إسرائيلي، وكان هناك احتمال أن تكون انفجار من خلال أي خلل يشكل خطر على اللبنانيين الأمنين في بيوتهم. هذا عبء على الجيش، ضبط الحدود والتهريب القائم حتى اليوم عبء على الجيش، التمرد على دخول الدولة على كافة المناطق هو عبء على الجيش.
3: طيب وقادر الجيش على تحمل هذه الأعباء؟ يعني صرنا عم نحكي بأعباء على مساحة الوطن.
11: في نهاية المطاف في أي دولة الجيش هو المعني بهذه يعني هذه الأمور البديهية، الجيش هو المعني مع القوى الأمنية، وعلينا تعزيز القوى الأمنية كي يتفرغ أكثر الجيش للمسائل الحدودية والسيادية. علينا أن نقف خلف الدولة وخلف الجيش، لأن الوقائع أثبتت أن لا أحد يحمي لبنان إلا منطق الدولة وحصرية السلاح بيد الدولة.
3: طيب بما تبقى من وقت من أستاذ جورج بدي استفيد بما يهم اللبنانيين. سمعنا اللغة تهديدية عالية النبرة من قبل الجانب الإسرائيلي، وعم نسمع أيضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه إيران. كيف شايف الوضع؟ رايحين إلى سيناريو تصعيد عسكري أو حنبقى يعني مثل ما نحن حاليا؟
11: أتصور أن السيناريو غزة يتكرر، أي في غزة كنا نشهد جولاتنا القتال ثم مفاوضات، ثم يعود الإسرائيلي إلى جولات أخرى حتى عمليا ترهلت حماس ولم يعد اليوم بمقدارها أن تطلق أي صاروخ على تل أبيب أو أي تقوم أو أن تقوم بأي عمل. أتصور أن الضغط الأمريكي على إيران يحاول أن يكرر سيناريو، لأن عمليا إيران إن أجرينا مقارنة منذ العام 2023 حتى اليوم المراحل التي مرت بها، مع مرور الوقت إيران أضحت أكثر ترهلا. إيران اليوم تعيش خناقا اقتصاديا وهو الأسوأ بالنسبة لها، وربما أخطر عليها من مسألة الضربات العسكرية.
3: يعني لبنان قد يكون بمنأى في حال حدث هذه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
11: نحن نتمنى ذلك، ولكن الأيام علمتنا أن حزب الله يربط مصير لبنان بمصير إيران، وأن إيران تستفيد من لبنان كورقة لتحسين شروطها وكساحة لتخفيف الضغط عنها. هذا ما شهدناه في الثاني من آذار حين تم فتح الجبهة كرمة لدماء الخامنئي، مع العلم أن رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري الذي يعتبر الحزب أنه هو الأخ الأكبر له كان نقل التطمينات إلى رئيس الجمهورية بأن لبنان حزب الله لن يقحم لبنان في هذا الحرب. لذا الخوف مشروع من قبلنا بأن يكرر حزب الله السيناريو.
3: الكاتب السياسي الأستاذ جورج عقوري، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
3: انتهت جولة حصاد العاشرة من قناة RT، وأذكر أنه بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشات RT العربية.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
3: دمتم بخير وإلى اللقاء الخميس القادم.
2: الصدى العاشرة من RT مع عمر الصلح.
1: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
12: لأول مرة على خشبة مسرح المنوب صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء، حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوب أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
13: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بينكي برامس إنكم تجو. بنظم مركز بربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
1: أجي تعمل أنت وهيك؟ أش من الرد الموتى؟
2: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون،
1: صرت ولول. سلم لي على أمي يا أستاذ، سلم لي على حبيبتي يا أستاذ.
3: هلأ حبكت معك على سيجارة، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عاد
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

مسكين لا تقربيني نفس على الخدين هوا قلبي هوا متمنى

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: كنا
2: متأمل لبنان تلقف
3: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: رجلين على الطريق.
5: ألو، أي سيدنا، عاطف معك. ايه سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هون. ايه عم بغني. لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا، بس اكيد ما عنده صوت.
6: امانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 او بمكتبة اطوان.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
8: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: النائب قاسم هاشم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: وست وموقاتا نشرت أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري ومن تنفيذ وسام قنواتي.

0: في نشرة لبنان اليوم، متفجرات ظهر البيدر تتصدر المشهد السياسي وواشنطن تحذر من التداعيات. الشحنة حضرت في اتصال روبيو بالرئيس عون وطلب رئاسي عاجل للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على لبنان. واشنطن تتهم حزب الله باستخدام المتفجرات لترويع اللبنانيين. وفي مجلس الوزراء، قضية ظهر البيدر على الطاولة والخلاف على تمويل الكهرباء يتجدد. رئيس الوزراء القطري في بيروت ولقاءات رسمية وأمنية وسياسية. في عين التين، نائب وزير الخارجية الإيراني يبحث مع بر العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة. مصرف لبنان يسحب ترخيص بنك صادرات إيران.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. تتصدر التطورات الأمنية والسياسية واجهات المشهد اللبناني مع انتقال قضية شحنة المتفجرات المضبوطة في ظهر البيدر إلى مستوى جديد من المواجهة، وذلك عقب الموقف الأمريكي الذي انتقد استخدام حزب الله هذا النوع من المتفجرات والمطالبة باستعادتها. وقد انعكست القضية على الطاولة الحكومية، حيث حضرت إلى جانب أزمة تمويل الكهرباء والتي لا تزال موضع خلاف داخل الحكومة. وعلى هذا الخط تكتسب زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى بيروت أهمية خاصة مع ترقب ما ستسفر عنه لقاءاته والتي يستهلها من قصر بعبدة غدا، وإمكان ترجمة الدعم القطري إلى خطوات عملية لمعالجة أزمة القطاع. وفي موازاة هذا المسار، حملت زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني إلى عين التيني بعدا سياسيا يتصل بالعلاقات الثنائية، فيما أضاف قرار مصرف لبنان المتعلق بالبنك الإيراني بعدا ماليا إلى المشهد، واضعا العلاقات مع طهران أمام تطور جديد. أما البداية فمن الاتصال الذي جرى بين الرئيس جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، حيث بحث الرئيس عون مع روبيو تطورات الوضع في لبنان والمنطقة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب. عون طلب من واشنطن الضغط على إسرائيل لوقف استهداف البلدات والقرى الجنوبية والالتزام باتفاق الإطار ووقف أعمال التجريف، كما السماح للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم من دون تعرضهم للاستهداف. وفي المقابل أكد أن الجيش والأجهزة الأمنية ينفذون القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة وضبط الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب، مشددا على أن القضاء يتابع الملفات المحالة إليه وأنه لن يكون هناك تساهل مع المسؤولين عن المخالفات. في المقابل أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز بأن الوزير روبيو بحث مع الرئيس عون قضية مصادرة المتفجرات المرتبطة بحزب الله، وحثه على محاسبة المسؤولين عن تهريب الشحنة إلى جانب إطلاق اتصالات مباشرة بين المؤسستين العسكريتين اللبنانية والإسرائيلية. واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن حزب الله استخدم النوع من المتفجرات المضبوطة في ظهر البيدر لترويع اللبنانيين، ووصفت مطالبة الحزب باستعادتها بأنها أمر شائن. وكان رئيس الجمهورية أكد أن التطورات الإقليمية والدولية والانتخابات الإسرائيلية ربما أبطأت وتيرة المفاوضات لكنها لم تتوقف، وشدد على أن الهدف هو مصلحة لبنان. وخلال لقائه وفدا من طلاب الإعلام في جامعة الروح القدس الكاثوليك، دعا الإعلاميين إلى نقل الحقيقة بأمانة وعدم بيع أقلامهم، معتبرا أن الحرية لا تعني الفوضى وأن الأمن الوطني يشكل سقفا لها. وفي هذه الأثناء وحدها وسائل الأعلام حسمت موعد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في تامبا في ولاية فلوريدا، وضربت لها موعدا بين 20 و22 من الجاري. محادثات إن قدر لها أن تنعقد في موعدها، وهو أمر مستبعد بسبب الاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي، ستكون عسكرية تركز وفق المعلومات المتداولة على تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى بحث ملف الأسرى. في تطور متصل بملف السلاح والمتفجرات، أقر النائب عن حزب الله حسن فضل الله بأن الشحنة التي ضبطتها الأجهزة الأمنية في ظهر البيدر تعود إلى الحزب، وأكد أنها كانت مخصصة لمواجهة القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية المحتلة. فضل الله قال أن الحزب أبلغ الأجهزة الأمنية والقضائية بملكية الشحنة، وطالب بالإفراج عن الموقوفين واستعادة المركبة والمواد المضبوطة، ورفض ربط القضية باحتمال التحضير لاغتيالات داخل لبنان.
1: منذ لحظة توقيف السيارة سارعت الجهات المعنية في المقاومة إلى التواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية وإبلاغها أن السيارة تعود إلى المقاومة، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بدخل. وإذا كانت السلطة تبحث عن الجهات التي تستخدم هذه القدرات وتهدد بملاحقتها، فلتذهب هذه السلطة إلى هناك، لعلها تكتشف أن هناك أرضا لبنانية عليها احتلال. إن قرار 2 آذار هو قرار مخالف للدستور أخذته السلطة بناء على إملاءات خارجية وهو وصمة عار على جبينها. إن محاولات بعض أهل السلطة إصدار قرارات تتناغم مع المطالب والسياسات الإسرائيلية والأمريكية تؤدي إلى تخريب البلد.
0: واليوم قرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم حفظ الإخبار المقدم من المحامي حسن بزي ضد سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميدي معوض على خلفية اتهاماتها بالاتصال بالسفير الإسرائيلي للإطمئنان على صحة نجله. في السراي الحكومي حضرت أيضا قضية متفجرات ظهر البيدر على طاولة مجلس الوزراء وسط مطالب بإحالة الملف إلى المجلس العدلي. وزير الإعلام بول مرقص أوضح أن الحكومة لم تتخذ قرارا في هذا الشأن لأن المشروع الإحالة لم يكن مدرجا على جدول الأعمال. أما ملف الكهرباء فجدد الخلاف داخل الحكومة مع انسحاب 3 وزراء من القوات اللبنانية من الجلسة احتجاجا على عدم اتخاذ قرار بشأن تمويل القطاع. وأعلن مرقس أن الحكومة وافقت على إنشاء محطات تعمل بالطاقة البديلة.
2: ببداية الجلسة صار في حديث عن ضرورة وسبل زيادة التغذية للكهرباء وتأمين الموارد اللازمة اللي عم يعمل عليها دولة رئيس الحكومة بالتنسيق مع وزير الطاقة والمياه. وصار في اجتماع امبارح بين دولة الرئيس ومعالي الوزير لبحث هذه السبل وكيفية زيادة ساعات التغذية. طالما لم يطرح الأمر بموجب إدراج على جدول الأعمال بموجب مستند ينظر به مثل مشروع مرسوم إحالة للمجلس العدلي، ما فينا ننقل موقف رسمي عن الحكومة. لكن بالوقت عينه صار في بحث لهذا الأمر الجدي اللي عم نحكي فيه بالأول، موضوع المتفجرات، مطرحين ومرتين باللقاء الوزارة التنين، وطلعنا صرحنا بموقف رسمي واضح. اليوم كذلك بمقدمة الجلسة صار في استعراض لهذا الأمر، ودخل وزير العدل وقال رح أقدم مشروع مرسوم للإحالة لمجلس العدل، لكن لم يقدم لحينه كي تتخذ الحكومة موقفا رسميا في ضوئه، والتحقيقات ما زالت مستمرة.
0: وقبيل الجلسة كانت مشادة كلامية بين وزير العدل عادل نصار وأحد الإعلاميين على خلفية متفجرات حزب الله.
3: في دولة لبنانية، في عنون لبنان، بده يطبق العنون رح جاوبك. ما بتعترف بالدولة اللبنانية، انت حر، انا بعترف فيها.
0: وفي الحراك الدبلوماسي وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر حتى يوم الجمعة، ويستهل لقاءاته في قصر أبو عبدة حيث يلتقي الرئيس جوزيف هون. ويشمل برنامج الزيارة لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم رئيس الحكومة نواف سلام الذي يقيم مأدبة غداء على شرفه، على أن يعقد المسؤول القطري أيضا لقاءات مع قائد الجيش عماد أدولف هيكل والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شعير. يتقدم ملف الكهرباء جدول الاهتمامات مع ترقب ما قد تحمله الزيارة من دعم للقطاع، وما إذا كانت محادثات ستفتح المجال أمام خيارات تتجاوز تأمين الوقود إلى بحث حلول إنتاجية. وفي عين التيني استقبل الرئيس نبيه بري نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة على رأس وفد دبلوماسي بحضور القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان. وبعد اللقاء قال خطيب زادة أنه نقل أطيب التمنيات إلى اللبنانيين، واصفا العلاقة بين لبنان وإيران بالتاريخية والودية وعلى مستويات عدة. في الميدان الجنوبي صعد الجيش الإسرائيلي عملياته مستهدفا بلدات في قضائي صور وبنت جبيل بغارات جوية وقصف مدفعي طال المنصوري ووادي زبقين وكفر تبنيت وميفدون، كما برعشيت وحداثة ومجد الزون، وأحرق منازل عند أطراف برعشيت فيما أصيب شخصان بينهما طفل في الرابعة بغارة على حداثة. وفي كفر شوبة واجه مزارعون دخلوا منطقتي عزرائيل وبصرة لقطاف الزيتون قوة إسرائيلية طلبتهم بمغادرة المنطقة. هذا وكشف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق إيزنكوت والمنافس الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو عرقل تنفيذ عملية أجهزة البيجر في وقت أبكر وبنطاق أوسع. ووسط هذه الأجواء أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في بيان تقديم ألمانيا مساهمة إضافية بقيمة 5 ملايين يورو لدعم الجيش اللبناني، لترتفع قيمة المساعدات الألمانية المقدمة عبر البرنامج إلى 10 ملايين يورو. في هذا الوقت شدد عدد من النواب التقوا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا على ضرورة الحفاظ على الحضور الأممي في الجنوب وإيجاد صيغة تضمن استمرار دور الأمم المتحدة في مراقبة الوضع الميداني ورصد الانتهاكات كما خفض التوتر. أعلن صندوق النقد الدولي إفادة بعثة رسمية إلى لبنان في تشرين الثاني المقبل لمواصلة المباحثات حول دعم الاقتصاد والتوصل إلى اتفاق برنامج دعم. ووصف الصندوق المحادثات الأخيرة مع السلطات اللبنانية بأنها جيدة ومثمرة مؤكدا استمرار التواصل تمهيدا للزيارة. وتركزت المباحثات على إعادة هيكلة القطاع المصرفي كما استعادة أيضا الثقة بالنظام المالي ووضع الدين العام على مسار مستدام. في هذا الوقت سحب مصرف لبنان ترخيص بنك صادرات إيران في خطوة تأتي مع تصاعد الضغوط الأمريكية على المؤسسات التي تربطها علاقات بالنظام المالي الإيراني. ويهدف القرار بحسب ما نقل عن الحاكم إلى حماية القطاع المصرفي اللبناني من مخاطر العقوبات والضغوط الخارجية كما تفادي تعريض المؤسسات المالية اللبنانية لأي تداعيات محتملة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا ولا سيما في المناطق الجنوبية مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة وارتفاع في موج البحر على أن تتخلل النهار انفراجات.

وكان في النشرة متفجرات ظهر البيدر تتصدر المشهد السياسي، وواشنطن تحذر من التداعيات. شحنة ظهر البيدر حضرت في اتصال روبيو بالرئيس عون وطلب رئاسي عاجل للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على لبنان. واشنطن تتهم الحزب باستخدام المتفجرات لترويع اللبنانيين. وفي مجلس الوزراء قضية الشحنة حضرت على الطاولة، والخلاف على تمويل الكهرباء يتجدد. رئيس الوزراء القطري في بيروت ولقاءات رسمية وأمنية وسياسية. في عين التين نائب وزير الخارجية الإيراني يبحث مع بر العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة. مصرف لبنان يسحب ترخيص بنك صادرات إيران. نشرة أخبار لبنان اليوم استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟

0: النائب قاسم هاشم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: وصلتم أوقاتا العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. بحث الرئيس جوزيف عون مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو تطورات الوضع في لبنان والمنطقة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب. عون طلب من واشنطن الضغط على إسرائيل لوقف استهداف البلدات والقرى الجنوبية والالتزام باتفاق الإطار ووقف أعمال التجريف والسماح للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم من دون تعرضهم للاستهداف. وفي المقابل أكد خلال الاتصال مع روبيو أن الجيش والأجهزة الأمنية ينفذون القرارات المتعلقة بمنع مظاهر المسلحة وضبط الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب. في المقابل أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة رويترز بأن الوزير روبيو بحث مع الرئيس عن قضية مصادرة المتفجرات المرتبطة بحزب الله في ظهر البيدر، وحثه على محاسبة المسؤولين عن تهريب الشحنة إلى جانب إطلاق اتصالات مباشرة بين المؤسستين العسكرية اللبنانية كما الإسرائيلية. وكان أقر النائب عن حزب الله حسن فضل الله بأن الشحنة التي ضبطتها الأجهزة الأمنية في ظهر البيدر تعود إلى الحزب، مؤكدا أنها كانت مخصصة لمواجهة القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية المحتلة. في السراي الحكومي حضرت قضية المتفجرات على طاولة مجلس الوزراء وسط مطالب بإحالة الملف إلى المجلس العدلي. وأوضح وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة لم تتخذ قرارا في هذا الشأن لأن مشروع الإحالة لم يكن مدرجا على جدول الأعمال. أما ملف الكهرباء فجدد الخلاف داخل الحكومة مع انسحاب 3 وزراء من القوات اللبنانية من الجلسة احتجاجا على عدم اتخاذ قرار بشأن تمويل القطاع، فيما يواصل وزير الطاقة جو صدي مقاطعة جلسات المجلس. يستهل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني لقاءاته في بيروت اليوم، وذلك من قصر بعبدة حيث يلتقي الرئيس جوزيف عون. ويشمل برنامج الزيارة لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم رئيس الحكومة نواف سلام الذي يقيم مأدبة غداء على شرفه، إضافة إلى اجتماعين مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام اللواء حسن الشعير. ميدانيا صعد الجيش الإسرائيلي عملياته جنوبا مستهدفا بلدات في قضائي صور وبنت جبيل بغارات جوية وقصف مدفعي طال المنصوري وادي زبقين وكفر تبنيت وميفدون كما برعشيت وحداثة ومجد الزون، وأحرق منازل عند أطراف برعشيت، فيما أصيب شخصان بينهما طفل في الرابعة بغارة على حداثة. كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة ألقاها في خلال تجمع انتخابي مع الطائفة الدرزية في إسرائيل أنه اتصل بالرئيس السوري أحمد الشرع عقب الهجمات الدامية التي تعرض لها الدروز في سوريا في تموز 2025 وعليه توقفت المذبحة. أصيب شخص على الأقل بحادث دهس على حاجز عطارة في الضفة الغربية. أعلن وزير الصحة اليمني مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين بهجوم الحوثيين على القصر الرئاسي في عدن. كما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استمرار عملية فجر اليمن حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية وصولا إلى العاصمة صنعاء. في المقابل أدان مجلس الأمن الدولي استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية ولا سيما الهجمات التي تستهدف الأعيان المدنية ومنشآت الطاقة. ختام العرض الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركم أنه بإمكانكم إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.